0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: فيلوسوفيا.
2: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
1: Philosophia, مع هشام المسعودي.
2: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج فيلوسوفيا على أمواج إذاعة تونس الثقافية. كما قلنا الأسبوع الفارض، طلبنا الإذن من الأستاذ المفكر الأستاذ والناس الحفيان الزميل الصديق أن يأتي مرة أخرى لنتم الحديث في مواضيع طبعا تركناها هكذا دون البحث فيها الأسبوع الفارض، تتعلق بالأدب الروسي، بعلاقة الأدب الروسي والشرق، بالأدب الروسي والإسلام، الفكر الروسي عموما والإسلام، بحظوة الأدب الروسي عند الشرق وحظوته عند التونسيين، حول مسألة حوار الحضارات التي تطرح الآن بكل قوة في كل الجامعات وفي كل المؤسسات العلمية. فلذلك طلبنا من الأستاذ والناس الحفيان الذي كان ضيفنا الأسبوع الفارط والذي تحدثنا معه في العديد من المواضيع، طلبنا منه أن يتكرم ويشرفنا بحضوره هذا الأسبوع، وقبل ذلك مرحبا بك من جديد أستاذ والناس الحفيان، وأهلا وسهلا بك.
3: شكرا أستاذ هشام، نرجو أن شكرا على الاستضافة من جديد، ونرجو أن تكون الحصة الأولى نالت أعجاب المستمعين، وسنسعى في هذه الحصة أيضا لإماطة اللثام على بعض النقاط الأخرى التي ترونها ونراها جميعا مهمة للتونسي.
2: شكرا أستاذ والناس الحفيان. للحقيقة للذين لم يتبعوا البرنامج الأسبوع الفارط، أريد أن أذكر من جديد بشخص الأستاذ والناس الحفيان. أستاذ والناس الحفيان هو أستاذ اللغة والأدب والحضارة الروسية، وهو مدرس في المعهد العالي للغات بتونس منذ زمن، وهو لا يوجد طالب تقريبا درس اللغة الروسية إلا وتتلمذ على يده، وهو كذلك له الكثير من الإنتاج، غزارة كبرى في الإنتاج في مواضيع تتعلق بروسيا والأدب الروسي. ونسيت شيئا لم أذكره الأسبوع الفارط، هو أنه حافظ على علاقة دائمة مع روسيا، فهو دائما الاتصال بالجامعين الروسيين، يستضيفهم عنا في تونس ويأخذ أساتذة من عنا في تونس ليساهموا في إثراء هذه العلاقة، لأنه وجب علينا أن نترك هذا الخيط بيننا وبين الحضارة الروسية، وهذا الخيط مهم جدا. لذلك سينطلق الموضوع هذه الحلقة حول هذا الخيط، ما يسميه البعض حوار الحضارات أو حوار الثقافات. حوار الحضارات أو حوار الثقافات، هو وجب علينا أن نترك خيطا أو وصلا بين حضارتنا والحضارة الروسية. وأعتقد وأريد أن أسمع رأيك في هذا الموضوع، أن روسيا بطبعها حضارة منفتحة، لأن فيها العديد من اللغات، فيها العديد من الأديان، فيها العديد من الثقافات، هي أرخبيل من الثقافات متعايشة مع بعضها البعض داخل نفس الدولة، فهي بطبعها بالرغم من أنهم يقولون أنها دولة مهيمنة وكذلك، لكن الحياة اليومية للروسي هي حياة متنوعة، فمجتمع متنوع في داخله لا يمكن أن يكون إلا منفتحا نحو غيره، وطبعا مدافعا على بعضه البعض. فما رأيك أولا في هذا الإشكال الأول الكبير الذي الآن يؤثث الدروس والمحاضرات في كل أقطاب العالم، هو حوار الحضارات أو حوار الثقافات؟ فهل لك أن تقدم أستاذ إلى المستمع هذا الإشكال لكي نذهب فيما بعد إلى الثقافة، حوار الثقافات الروسية والعربية، الروسية والإسلامية وغيرها؟ لماذا نقول حوار الحضارات؟ وكأنما الحضارات منغلقة على بعضها البعض، لذلك وجب طرح إشكال الحوار.
3: في الحقيقة أستاذ، حوار الحضارات، تواصل بين الثقافات إلى غير ذلك، مفهوم قديم هو، لأسباب عدة أعيد الاهتمام به، خاصة في بداية مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن 21. تعرفون أن من نهاية القرن العشرين اقترنت بدعوة إلى صراع الحضارات. فهانتينغتون في كتابه صراع الحضارات في بداية التسعينات ادعى أن التاريخ انتهى وأن الحضارات، لماذا؟ لأن الانتصار على الاتحاد السوفيتي وسقوط الاتحاد السوفيتي جعل من الغرب يعتقد أن آخر تقريبا عدو أو منافس كبير
2: انتهى
3: ولذلك انتهى التاريخ، انتهى والحضارات الآن لا يمكن أن تكون إلا صراع. مثلا بعدها الاتحاد السوفيتي في صراع، يعني انتصر الغرب ثم جاء دور الإسلام ونعرف ماذا وقع في الإسلام الدين الإسلامي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وإلى ثم فوكاياما الذي كتب نهاية

0: على ذلك كثيرا، وحتى الأمم المتحدة تقريبا سنة 2000 بدعوة من إيران جعلت سنة 2000 أو 2001 هي سنة حوار الحضارات،
1: حضارات كده.
0: حوار الحضارات. فإذا كلها يعني أمور، والعولمة، العولمة في نهاية القرن العشرين، العولمة أخذت كل شيء، يعني الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، الجانب العسكري. الأحلاف العسكرية ما هي إلا عولمة، ناتو وسيطرته على كذا، لكن المثقفين النيرين أيضا قالوا لا لعولمة الثقافة، لا يجب أن تذوب ثقافة، ثقافات، كل الثقافات، مثل ما تحدثنا ثقافة عربية، ثقافة روسية، ثقافة ربما في أمريكا اللاتينية، ثقافة كذا، أن تذوب في قالب واحد، الثقافة الغربية.
1: عجبني أستاذ تأصيلك للموضوع، لموضوع حوار الحضارات، تأصيلك له تاريخيا، وهو كما قلتم شعوب العالم كانت متصلة ببعضها البعض، لكن لم يكن هناك مفهوم الدولة أو الحضارة، فكانت متصلة. فمثلا في الإسلام لم يكن الإسلام متصادما وفي صراع مع الحضارات التي قبله، ولكل قارئ إلى النص القرآني يرى أن اسم عيسى بن مريم ورد أكثر من اسم محمد في القرآن صلى الله عليه وسلم، وكأنما والقرآن نفسه يزخر بهذه التجارب التاريخية الموجودة في حضارات أخرى وفي علاقات أخرى. وهذا ليس مقتصر على الإسلام، حتى المسيحية كانت تتحدث على الدين اليهودي كأنما هو منها وكأنما هي مواصلة له، وكانت الشعوب تتلاقح مع بعضها البعض بطريقة سلسة بدون أن يوجد مصطلح حوار الحضارات. المصطلح جديد، نعم، لكن الممارسة قديمة جدا.
0: لو تسمح هنا إضافة صغيرة، فلم تكن منغلقة الشعوب، يعني منذ القديم التجارة، الرحلات، هناك كان الحج، عندما يحجون إلى بيت المقدس المسيحيين
1: من شعوب مختلفة ومن حضارات مختلفة.
0: وهنا تذكرت يعني ربما تاريخيا ربط بين كيف أن الخلافة العباسية، الخلافة العباسية كانت منفتحة جدا، وأظن الخليفة المأمون هو أرسل بعثة يقودها يشرف عليها أحمد ابن فضلان إلى روسيا للتعرف في القرن السابع.
1: دعوة للتعارف،
0: دعوة للتعارف، كان منفتح،
1: هو
0: كان منفتح. وعلى فكرة رحلة ابن فضلان هي لقيت اهتمام بالعديد من المفكرين، وأذكر من تونس المرحوم أحمد خالد رجل الثقافة، هو كتب واختص في رحلة ابن فضلان. وابن فضلان في هذه يكتب أنه كان على رأس يعني وفد كبير، وأراد أن يتعرف على الشمال، يعني من بغداد، ووصلوا إلى ضفاف نهر الفولجا، ووصف حياة، ويذكرهم أن القبائل، هو يسميها القبائل البلغار، يعني مش بلغاريا الآن، لكن البلغار الذين كانوا يسكنون على نهر الفولجا. ثم تجاوز ذلك إلى القبائل السلافية، القبائل الروسية، وكان منبهرا بضخامة أجسادهم، وأنهم يعني الناس يعني اللون الأشقر والنساء الجميلات، ووصف حتى طريقة لباسهم، طريقة حياتهم، طريقة. وهنا فكرة ربما أنه في تلك الفترة كانت الخلافة العباسية أو العرب في المسلمين كانوا متطورين جدا. على ما فيصف ابن فضلان مهم جدا، وأنا حتى في مداخلة مرة كانت في روسيا ذكرت ذلك وأعجب الروس بهذا، أنه يصف يقول، هو يذكرهم يعني بيقول وسخين جدا بالمقارنة مع ما كان عليه العرب في الخلافة العباسية. هو جاء مثل ما تقول الان انسان جاء من عالم متقدم جدا وجاء للباديه ولا كذا وقال يعني ما هذه الاوساخ ما هذا يعني مفهوم النظافه.
1: هل لك استاذ ان تذكر المستمع باسم هذا الكتاب؟ هل
0: رحله
1: الكتاب؟
0: ابن فضلان.
1: رحله ابن فضلان.
0: نعم رحله ابن فضلان.
1: رحله ابن فضلان. وهل هذا الكتاب موجود
0: متداول؟ طبعا موجود.
1: رحله ابن فضلان. نعم والكاتب

0: احمد خالد، احمد خالد التونسي المرحوم احمد خالد كان وزير ثقافه طبعا هو كتب كثير خالد. في هذا في نعم.
1: بالله لو سمحت استاذ، لاننا تحدثنا وذكرت هنا حوار الحضارات او السعي الى الوصل بين الحضارات، وهناك كما قلت ابن فضلان بعث الى روسيا ليقول نحن هنا، نحن نريد ان نتعرف عليكم، لكن الا ترى ان فكره الحوار والتعايش انها افكار رومانتيقيه بعض الشيء، لان هناك صراع، فهل ان فكره حوار الحضارات تنفي ان حضارات يجب ان تكون في اتصال، لكن ذلك لا ينفي ان هناك زخم، أن هناك صراع، صراع، ووجب عبر الحوار أن يظل ذلك الصراع متحكما فيه وليس حربا، ولا يؤدي إلى حروب أو إلى هيمنة الوحدة.
0: هذه
1: لأنه
0: الفكرة.
1: لو تركنا مفهوم الحوار والتعايش هكذا ولا نحدده يجعل من فكرة الحوار فكرة رومانتيقية كما يقول بوسخوك فما رأيك أن أن أن أن أن وجب تعديل هذه الفكرة؟
0: الفكرة أستاذ أنت يعني توقفت عندها الآن هي أنه صحيح تحدث عن حوار الحضارات، ولكن الواقع شيء آخر. ولو أستسمحك هنا في هذا المنبر أنا أريد أن أشير إلى برنامجنا في المعهد العالي للغات، في البرنامج الماجستير التواصل بين الثقافات، وأنت تدرس فيه، عندك درسك في هذا. أنا حادثة مثلا، نحن نتحدث عن الآخر وكيفية احترام الآخر والقول بأن هناك آخر مختلف عنا، ومش بالضرورة أن نكون الناس كل كيف إلى غير ذلك. فأذكر أنا طالبة قالت لي أستاذ في آخر الحصة، وهي متميزة يعني، قالت لي أستاذ هل فعلا تعتقد بحوار الحضارات أو أن تقريبا لأنه درس كما قلنا قدم في درس وكهو يعني ملاحظة مهمة جدا. قلت لها صحيح أنه لأن هي انطلقت منين، قلت لها كيف تحدث عن حوار الحضارات واحترام ونحن نعرف مثلا الغرب والتوانسة اللي في فرنسا، وإلى درجة أنه هناك من يسخر يعني من طريقة لباسهم، من أكلهم، من كذا. فجوابي كان أنه صحيح هناك فرق شاسع لاحظنا بين ما نقوله نحن حوار الحضارات والتواصل وضرورة كذا وبين الواقع، لكن إذا تركنا الأمور لما للشق الذي يريد أن يكون هناك صراع، أن تكون هناك حرب بين الثقافات، وأن تنتصر الثقافة القوية إن قلنا وراءها مثلا دول قوية وعسكر وإلى غير ذلك، فهذه نقطة ضعف سنذوب جملة يعني بصفة نهائية. لذلك يبقى للمفكرين، للبرامج التعليمية، لكذا القول والتذكير حتى وإن لم تكن نتائجه الآن نراها يعني
1: مباشرة،
0: فيبقى عادي جدا أن أجتمع أنا أستاذ مثلا ثقافة إلى غير ذلك بالطلبة وأذكرهم بكذلك وإلى، وأن الطلبة مثلا يعرفون أن هناك فرق بين الواقع الذي نعيشه وبين، فمثلا من لا يعرف ذلك كل إنسان يعني من الشارع كذا فيقول هذا الواقع كذا، فستكون ردة فعلي أقوى لأدافع، ربما هو ينطلق من موقف يعني دفاع، وربما هذا ما يولد الأشياء الغير مرغوب فيها من عنف، من إرهاب، من كذا.
1: شكرا أستاذ أنك ذكرت بهذا. وأنا في زيارة أخيرة إلى الصين كان الصينيون يقولون نحن دعاة حوارا، لكن ذلك لا يعني أن ننساب إلى هذه الفكرة ونترك ونعطي ثقة عمياء إلى مسار التاريخ. التاريخ علمنا أن يجب أن نبني قوتنا، نحن دعاة حضارة لكننا دعاة حوار بين الحضارات، لكن التاريخ علمنا أن يجب أن نكون قادرين على الصدام إذا حل الصدام، الحرب إذا أجبرنا عليها. فالحوار وكأنما هو علينا أن لا يخفي هذا الحوار، أن تتحصن كل حضارة بذاتها، وإلا أصبحت فريسة إلى الحضارات المهيمنة. فحوار الحضارات، وأنا أطلب رأيك في هذا الأمر، لأن بالفعل تصبح وكأنما فكرة صبيانية، حوار يعني نتسامح ونتعايش مع بعض، لكن وجب علينا نحن مثقفون، وأنت كما قلت ندرس في نفس البرنامج هو حوار الثقافات، أن نقول يجب على كل ثقافة في هذا العالم أن تتحصن وأن تجمع عناصر قوتها مع بعضها، لا للهيمنة على الآخر، بل لتقول أنني بالرغم من قوتي فأنا قادرة على الوصل. ما نراه الآن مع ترامب ومع الحضارة الغربية عموما أنها مظاهر الشر فيها ملموسة. ما نراه في فلسطين الآن، ما نراه في كل أنحاء العالم، في الاستعمار بكل أنواعه، هي مظاهر بالرغم أفكار التنوير والحضارة والعقل والحرية وكذلك وفصل السلطة، إلا نقول كيف أمكن لهذه الحضارة أن تكون عمياء أمام مظاهر الظلم واضح وظاهر للعيان. الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، النازية، لم تولدها شعوب الشرق، هذه الحروب لم تلدها، أولدتها حضارات الحرية والتنوير وغيرها. هذا ليس رفضا للحضارات الغرب، لأننا نقول أن في الغرب هناك عناصر ومثقفون هم كانوا الأوائل لنقد الحضارة الغربية، لكن لنقول أن الحوار واضح والحوار مبدأ والحوار شعار ضروري يجب أن نتبناه، لكن وجب علينا كذلك أن نتعامل مع عناصر قوتنا وأن نجمع هذه العناصر لنكون في حالة حرب إذا طبعاً حلت طبعاً الحرب.
0: وأضيف هنا أيضا أن الحوار هو مناعة بالنسبة لنا، هو مناعة بالنسبة لنا،
1: الحوار مناعة،
0: مناعة، لأنه إذا لم يكن هناك، لم نتحدث عن الحوار بين الثقافات والحضارات، فسنجد ربما صنفين من الناس. هناك الضعيف الذي تتم السيطرة عليه بسهولة وينبهر بما تطرحه الثقافة الأخرى وغير ذلك، وهذا شامعة في الثقافة دي شاف. وهناك الذي متمسك مثلا بثقافته، متمسك بكذا، وربما ليست له طريقة معقولة في ردة الفعل، فمثل ما قلت ربما يذهب إلى الجانب الآخر، متطرف الآخر. فالحوار هو مناعتنا، مثل ما قلنا الحوار هو يجعلنا نعي، أو الشباب والنعي بما هو موجود
1: صحيح،
0: ما تسعى إليه، وكيف يجب أن تكون ردة فعلنا.
1: أوكي.
0: فتقريبا نهدأ باللي فرمل به ردة الفعل التي قد تكون
1: وجب تحسين الذات.
0: تحسين.
1: أنا عجبتني كلمتك أن الحوار هو مناعة في نفس الوقت، هو أن نؤسس إلى خطاب حواري، هو أن نؤسس كذلك إلى مناعة ذاتية.
0: نعم.
1: ضد كل تأثير.
0: نعم.
1: وأنتم تعرفون أكثر من أي. نعم. كان أنه أتى لنا المستعمر هنا إلى تونس، الآخر أتى لنا تحت جبة أو تحت شعار كبير، هو شعار الحماية، الحماية، أتينا لنحميكم، أتينا لنقدم لكم الحضارة، فوجب على الثقافة أن تكون. وأنت تعرف كذلك، وهذا ليس غريب عنا في الجامعة التونسية، أن هناك من ينكرون عروبتنا وإسلامنا، وينكرون حتى ويرفضون حتى الحديث لنا بالعربية، وكأنما نحن لا شيء، حضارتنا لا قيمة لها ولا أثر لها ولا زخم لها داخل هذا الحوار. هذه الأشياء، وأنا وأنتم خاصة، نناضل من أجل دحض هذه الفكرة والقول بأن حوار الحضارات هو مناعة للذات أولا.
0: نعم.
1: وفي حوار مع الآخر هناك تلقيح للذات للحضارة.
0: نعم.
1: من الخطر الآخر. الآن فلنذهب أستاذ إلى روسيا. هل هي الغرب الذي نريد أن نقول أنه ظالم ومستبد وكذا ووجه، أو الذي نحن في صراع له، أم هل هو ذلك الغرب الشرق الذي نحن في تواصل معه؟ أين موضع روسيا في هذا الإشكال الكبير؟ هل هي الغرب الذي وجب أن نخاصمه، أم هل هي الشرق الذي يجب أن نتحالف؟
0: سبق أن ذكرت بما قاله المفكر ليخاتشوف، روسيا قدره أن تكون بين الشرق والغرب، لكن الآن يعني في أنا أستمع لما قدمته في تصورك وتصورنا جميعا، هناك تذكرت شاعر روسي هو مغمور غير معروف كثيرا، ربما معروف عند الروسيين لكن لم يترجم له الكثير، هو تيوتشيف.
1: تيوتشيف.
0: تيوتشيف. تيوتشيف يقول هي باللغة الروسية يعني روعة في طريقة، لكن سأحاول أن أترجمها. يقول روسيا لا تفهم بالعقل، لا يمكن أن نعم لا يمكن أن نفهم روسيا إذا عملنا العقل. روسيا يجب أن نعتقد، أن نؤمن بها. فهو يقول يعني ربما من يستمع لنا يعرف اللغة الروسية، روسيو أموم نيبانيات فراسيو نادا تولكا فيرت، يعني في روسيا لا يمكن أن نفهمها بالعقل. وهذا صحيح. سؤالك أنت، من هي روسيا؟ ما هي؟ هناك العديد من روسيا، نرى هي أوروبيين غربيين، نرى هم شرقيين. لماذا عندهم هذا؟ لماذا في بعض الأحيان تشوف يعني شعب راقي جدا ومتقدم جدا، في بعض الأشياء تقول شنو الشعب هذا؟ وشنو هذه روسيا العملاقة؟ فهو يقول روسيا لا يمكن أن تفهم بالعقل، أن تحكم عقلك وتتبع أمور عقلانية وتمشي تفهم روسيا. روسيا يجب أن تؤمن بها فقط عندما تؤمن. وهنا أذكر ربما أنا الحق لست أعرف العلاقة بين أدباء الروس والشرق والإسلام والاتلاع وإلى غير ذلك سنتحدث عنه الآن، لكن ربما هناك، هذا يذكرني ب تيوتشيف وأبو حامد الغزالي عندما يقول عن الإيمان. طبعا أبو حامد الغزالي هو على الإيمان، يقول هو نور قذفه الله في صدري، يعني متحكمش عقل، لازم تحكم العقل. وهذا جاء بعد، ربما يكون خطر الكثير من الأفكار أخذها الروس عن اطلاعهم بالإسلام، كانوا مطلعين جدا على الإسلام. فيقول روسيا لا يمكن أن أفهمها ولا أن أحددها أو أن أعرف بها بالعقل، يجب أن أؤمن بها فقط. ولا تسألني طيب. سؤال آخر يقول
1: أستاذ الناس، جميل جدا ما تقوله. أنت وجدت المثال عند الشيخ أبو حامد الغزالي، لكنني أنا أجده عند الأب أغسطين. يقول believe then you will understand، أعتقد في حبني وستفهم. إذا لم تحبني، إذا لا تعتقد في، إذا لا تعتقد في نبلي، فلا مجال للحوار معه.
0: أستاذ، هذا أليس هذا حوار حضارات؟ كيف يمكن أن نتحدث الآن كأن الآن كانت مغلقة العبادة على بعضها، والآن فتحنا حوار الحضارات؟ فسانت أوغستان ولا أبو حامد الغزالي ولا هذا الشاعر تيوتشيف البسيط، يعني شاعر ما مش حتى معروف كثيرا وغير كذا، هذا يدل على أن الفكر كان يعني قريب البعض.
1: وكذلك لتأسيس أي حوار يجب أن تكون لنا ثقة في بعضنا البعض، لأننا إذا دخلت في عملية حوارية معقلنة لا يمكن أن تؤدي إلى شيء، فيجب أن تكون هناك الثقة. أنا أعتقد أن ما سينبع منك هو الخير، وأنت تعتقد أنه ما سينبع منك، هكذا ننطلق الحوار. لا يمكنني أن ننطلق في حوار بسبك أو بنعتك بكل النعوت، بل يجب أن تكون هناك ثقة مؤسسة بين الحضارات، تقول أن لكل حضارة إمكانية دعم الإنسانية أو إمكانية إثبات هذه الإنسانية. فجميل جدا أنه موقف قبل أن يكون برهان. حوار الحضارات هو موقف يتخذه السياسيون والمفكرون ويأخذه، ثم بعد ذلك يمارس، لكن أن نعقلنه فنصبح في علاقة المصلحة، وما هي مصلحتي من ذلك وما هي مصلحتك من ذلك. فروسيا أعتقد لها من الجانب الروحي الكبير، وما يمكن أن يعتبرها الشرق، الشرق الذي هو نحن، أن يعتبرها حليفا وجزءا منه.
0: وجوابا يعني والمواصلة في نفس الفكرة، أن روسيا طبعا الجانب الغربي معروف كل، لكن الجانب الشرقي، روسيا منذ القدم، والشرق بالنسبة لروسيا راهو عندما يقول حتى في مدرسة الاستشراق عندهم، الشرق ليس فقط العرب فقط، الشرق هو فارس،
1: إيران،
0: الهند، يعني حتى الصين، كل هذا بالنسبة لهم. لذلك كان الاستشراق الروسي كبير جدا وثري جدا، لأنه كان يأخذ كل هذا، وهم حتى يخصصون عندما يتحدثون عن الشرق المسلم والعربي فالاستعراب عندهم، يعني دراسة اللغة العربية والثقافة العربية لغير ذلك. فهنا أريد أن أذكر أن روسيا كانت منفتحة وتسعى إلى الأخذ الكثير من الشرق، وخاصة من الشعوب العربية، وهناك الحجاج الذين يسمون كانوا يذهبون. بتعرف روسيا كانت متدينة جدا، ومنذ القرن العاشر اعتنقت المسيحية والأرثوذكسية. وعلى فكرة هنا أنت ذكرت الإسلام شيء، هي ليست نكتة. أنا في البداية كنت أعتقد أنها يعني نكتة للضحك ولا غير ذلك، فإن تم تاريخيا إثباتها أن القيصر فلاديمير اللي هو كان حاكم روسيا وعاصمته كييف قديمة قبل ظهور روسيا الحديثة يعني، وزوجته أولغا سمع بالدين الإسلامي وأرسل مبعوثين إلى تركيا لمركز الخلافة العثمانية للتعرف على الدين، وكان له يعني ميل كبير إلى هذا الدين الإسلامي. وعندما رجعوا ذكروا له ووصفوا له الدين الإسلامي وأعجبه كثيرا. وهناك من يقول أنه بتأثير من زوجته التي كانت تقريبا ترغب في اعتناق المسيحية، وهناك من يقول أنه رأى في البداية وافق على اعتناق الدين الإسلامي، وثم بتأثير من زوجته فغير فكرة. وتصور لو أن قرار هذا كذلك فلاديمير أنه اعتناق تكون روسيا يعني مسلمة، إذن كانوا هذوما الذين يزورون المشرق ويقومون برحلات. تعرف الرحلات قبل كانت يعني تمر بكل الشعوب والبلدان وغير ذلك، يزورون بيت المقدس ويتعرفون على القرى والأرياف والمدن الصغيرة في من تركيا إلى الشام إلى فلسطين، ويصفون الحياة العرب والمسلمين ويصفون ذلك في أغانيهم. عندما يرجع الحجاج يتغنون برحلتهم، يتغنون بالمسيح، هم مسيحيين يعني كل شيء، ويذكرون في الكلمات الأغاني بتاعهم تجد أنهم يمجدون الناس الذين مروا بهم وإلى غير ذلك. هذا جانب نعم
1: لو سمحت تعرفهم. نعم لو سمحت أستاذ، وجب الآن أن نقف لفاصل قصير ثم نعود إلى جانب مهم لو سمحت. هو نقول حوار الحضارات كشعار، لكن حوار الحضارات يتم عبر الترجمة، ترجمة أعمالنا لهم وترجمة أعمالهم لنا، وتبادل الطلبة والخبراء والأساتذة، هذا هو حوار الحضارات وإلا يبقى شعارا. سنعود بعد الفاصل لنتحدث عن حوار الحضارات وكيف يتمظهر في عملية الترجمة بين العرب والروس. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير، نعود بعده لاستتمام هذا الحوار الشيق مع الأستاذ العزيز الصديق ونس الحفياني.

0: عدنا بعد هذا الفاصل الغنائي الشيق الذي اختاره مرة أخرى الأستاذ الضيف الأستاذ وناس الحفيان. أستاذ وناس الحفيان، تعرضنا قبل الفاصل، تعرضنا إلى حوار الحضارات وكجزء مهم منه لكي لا يكون شعارا فضفاضا، إشكالية الترجمة. فإلى أي مدى حركة الترجمة بين العرب من جهة والروس من جهة أخرى هي تعبر عن هذا الحوار؟ أنا أذكر جيدا لما كنت طالبا في الجامعة كانت كل كتب لينين تأتي لنا مترجمة بالعربي وترجمة جيدة، كل كتب ماركس تأتي لنا مترجمة وترجمة جيدة، لكن بعد ذلك كأنما هناك ثم قطيعة أو لست أعرف. أنت ذكرت قبل في الحصة الأولى، الحصة الفارطة، ذكرت أن الشرق متطورون عنا بصفة كبيرة في حركة ترجمة الأدب الروسي، فهل لك أن تدلي بدلوك حول هذا الأمر، إشكالية حوار الحضارات والترجمة كمعبر مهم على حوار الحضارة؟
1: هي فترة طبعا تذكرها وتقديمك يعني صحيح 100%. عندما كنا شباب طلبة كانت هناك الكتب الكثيرة، لماذا؟ لأن هناك سياسة الاتحاد السوفيتي، كانت هناك دار التقدم، كانت تذكر كل الكتب التي في النشر يعني طبعة دار التقدم اللي هي في وسط موسكو، وكنت أعرفها جيدا ونذهب إليها دار التقدم.
0: يعني وكنا نذهب إلى المركز الثقافي الروسي. نعم، هنا. نعم، ويعطونا الكتب بدون مقابل.
1: دار التقدم هذه كانت يعني عندها ميزانية كبيرة وتنشر وتطبع، وبجانبها حتى في المكان أذكر دار رادوغا قوس قزح الأخرى بروغريس دار تقدم، ورادوغا هي قوس قزح مختصة خاصة في القصة، يعني دار تقدم الكتب السياسية تذكر يعني رأس المال يعني بالعربية وحتى عندما قلت لك أن الشرق متقدم كثيرا في هذا، الإخوان من العراق وسوريا ولبنان ومصر، فهذا لا يعني أن هي سياسة الدول تلك الدول، بل كانوا بطلب من دار التقدم تدفع يعني لهم ويترجمون كتبه، كانت وفيهم الكثير من كان يعيش في موسكو، يعيش هناك ويشتغل في دار التقدم، تلقى الاسم يعني المترجم هو عربي من العراق او من كذا، لكن هو البرنامج هو برنامج سوفيتي من سياسة الدول هذه. وكذلك اذكر ان كشرت في الحصة السابقة ان الشرق حتى جغرافيا هم اقرب لروسيا. نحن شمال افريقيا فرنسا، الشرق خاصه الشام سوريا ولبنان هم لهم علاقه كبيره بروسيا. كذلك الدين، نعرفوا ان ارثوذكسيه الشرق نفس الكنيسه الروسيه ونفس كذا، ولا نضيع سرا اذا قلنا ان من العديد من الادباء وعلى راسهم ميخائيل نعيمه الذي درس في روسيا. أوه. طبعا وهناك العديد من الأدباء العرب درسوا في المدرسة الأرثوذكسية الروسية طبعا في فلسطين خاصة. هناك كانت مدرسة يعني برامج روسية وكلها درسوا فيها، وكان هناك تلاع، هناك من المصريين الذين درسوا في جامعات في روسيا، نحكي على القرن 18 القرن 19. يبقى الترجمة التي هي العمل الفكري الأكثر، أعتقد الأكثر، الذي هو متعلق بالسوق وبالتمويل فهناك بعد الاتحاد السوفيتي، بعد يعني زوال الاتحاد السوفيتي طبعا زالت الميزانية المخصصة
0: للترجمة
1: وللكتب إلى غير ذلك، وفي الدول الأخرى ليست هناك أصلا هي هذه السياسة الترجمة
0: في الدول العربية.
1: يعني
0: أنا كأنما تقول لي أن كانت حركة الترجمة أساسا من العربية إلى الروسية، لا وجود للعكس من الروسية إلى العربية، أدب روسي يترجم إلى العربية أم موجود؟
1: حتى من العربية الروسية لم تكن كذلك، ترجموا لتوفيق الحكيم، ترجموا لنجيب محفوظ،
0: يعرفونه في روسيا
1: طبعا، خاصة بعد حصولي على جائزة نوبل الأدب ترجموا كثيرا،
0: فالحركة
1: حتى للتونسيين ترجموا، حتى للتونسيين أذكر أن للشابي ديوان الشابي حسن نصر
0: حسن نصر إيه؟
1: حسن نصر له بعض القصص التونسية ترجمت، وخاصة عندما كان مصطفى الفارسي.
0: مصطفى الفارسي مترجم للروسية؟
1: لا لا مترجم كرجل أدب وكذلك أعتقد أنه توفي مصطفى الفارسي، فعرف كثيرا بالأدب التونسي، هو كان عضو في مجلة لوتوس التي فيها روسيا وكل كان يعني عرف كثيرا بالعلاقة بين الأدب التونسي والأدب الروسي، لكن يبقى ربما أعتقد أنه استسهل الأمر أن يمكن أن نطلع على الأدب الروسي عن طريق اللغة الفرنسية، فلماذا نترجم مثلا؟ ولو أن الآن في مع الترجمة تقدم زميلنا مدير عام مع الترجمة
0: وصديقنا
1: توفيق قريرة، هو يسعى في هذا، خاصة وسمعت منه شخصيا أنه سياسة المعهد هي الاهتمام بترجمة الأدب الصيني والأدب الروسي، وهناك مشاريع
0: إلى يعني إلى اللغة العربية،
1: اللغة العربية
0: والعكس طبعا. والعكس
1: هو بالعكس، هو أنه تريد تعريف بالتونس إلى
0: الأثر
1: التونسي في
0: فإذا أردنا أن نحوصل الأمر للمستمع نقول أن الحركة مرت على الأقل بمرحلتين، مرحلة التمويل الصادق والتمويل المدعم من الدولة الروسية لترجمة الأثار السياسية وغيرها
1: الحقيقة
0: والأدبية، ومن جهة أخرى وقعت كذلك ترجمة الأثار العربية الكبرى مثلا نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وغيرها إلى الروسية، فهناك تبادل وتوازن على الأقل، ليس تاما في الترجمة لكن كانت هناك حركة ترجمة. تقولون أن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي تراجعت هذه الحركة، حركة الترجمة، لكن على أعتقد لم تنتهي، بقيت بعض الجامعات تقوم بهذا الأمر. أما الآن وأنتم تقولون الآن أن في تونس مثلا موجود، أكيد في الوطن العربي هناك نفس التجارب، موجود إعادة بعث الروح في هذه الترجمة المتوازية بين بين بين بين اللغة الروسية من جهة واللغة العربية من جهة أخرى، وضربتم مثالا على ذلك هي معهد الترجمة في تونس الذي من بين مشاريعه والذي كما قلتم يترأسه زميلنا وصديقنا الأستاذ توفيق الذي نحييه ونقول له شكرا على كل العمل الذي تقومون به الآن. يعني هناك عودة الروح، وعودة الروح أنا أقولها هنا بدون أن إطراء، أنك تساهم بجهد فعال لإعادة إحياء هذه العملية.
1: نسيت أن أذكر في موضوع الترجمة هذا العربية الروسية ترجمت معاني القرآن التي يعني أخذت مسار كبير، نعرف أول ترجمة كانت في نهاية القرن 18 أول ترجمة القرآن، لكن في البداية كانت ترجمة القرآن أو ترجمة معاني القرآن قال كانت مأخوذة على اللغات الأوروبية الفرنسية الهولندية تقريبا والألمانية، ترجمة الألمانية، ثم جاء جيل آخر من الروسيين المستعربين وأصبحوا يترجمون مباشرة من اللغة العربية. وأكثر ترجمة معروفة هي للمستشرق كراشكوفسكي في بداية القرن العشرين، وتعتبر الترجمة يعني المعاني القرآن ترجمة كاملة، وإلى حد الآن ظهرت حتى في بداية القرن 21 ظهرت ترجمتين للقرآن
0: باللغة الروسية
1: طبعاً. هذا استجابة طبعا لحاجة، لأن قلت لك عدد كبير من الروس وخاصة من الروس أو نقولوا لي عندهم الجنسية الروسية يجب يكونوا أصلا مش روسيين، هم يحتاجون إلى، هم يدينون بالإسلام، وأنتم لاحظتم حتى في وسائل التواصل الاجتماعي في الأعياد يعني الساحات في موسكو عشرات الكيلومترات في صلات تقام
0: في الساحة العامة
1: كبيرة، ويتم غلق من محطة المترو يعني يمكن يعني يمكن شطر تونس العاصمة،
0: وهنا سنذهب إلى المحور الثاني المحور الثالث في هذه الحصة، هو موقع الإسلام في روسيا. هل أن الإسلام معتبر ديانة منبوذة كما في الغرب الآن؟ الغرب لما تقول أنا مسلم أنت جهادي أنت تكفيري، فأصبح هل في روسيا مفهوم المكان الإسلام له مكانة أخرى تدل على أن حوار الحضارات قائم ومتزن، ليس هناك صراع ورفض وإقصاء.
1: دورنا أن لا نصدر الأحكام انطباعية هكذا، وإنما بين مثل ما قلت لي في بداية الحصة نبدأ بالتأسيس للشيء.
0: نظهر فما هو ما هو
1: نعم. فروسيا مثل ما قلنا كانت لها قربها الجغرافي من العالم الإسلامي، ثم علاقتها الوطيدة بجمهوريات الكوكاز. تعرف أنت أوزبكستان كانت مركز يعني إسلامي كبير، سمرقند بخارى وكذلك داغستان كانت مركز كبير إسلامي. وأيضا ما قام به الأدباء الروس في القرن 18 و19 فهو قاموا بدور كبير في التعريف بالإسلام عند الشعب الروسي. وهنا أذكر مثلا أن الشاعر ألكسندر بوشكين قد تم مثل ما قلت لك كان ربما يساند الحركة التي تناهض القيصر وكذلك، فتم نفيه إلى القوقاز، وفي القوقاز تعرف على المسلمين من عن قرب، تعرف عن كيفية قيامهم بشعائرهم الدينية، كيف يصلون، كيف يتوضؤون، كيف ثم إلى غير ذلك، وكتب ذلك. ومثلا في عنده أسير القوقاز، عنده قصائد شعرية محاكاة القرآن. ما معنى محاكاة القرآن؟ أنه تعرف على القرآن بطريقة قريبة جدا، فكتب قصائد عندما تقرأها فهي من ناحية الأسلوبية تعيد تقريبا تركيبة السور القرآنية وغير ذلك. عنده قصيدة النبي مثلا، عندنا عند أبو القاسم الشابي أيضا النبي المجهول، وعند فكان عنده مثلا
0: جبران خليل جبران
1: عنده محاكاة القرآن، عنده قبسات من القرآن، قصة رسلان واليودميلة، عنده أيضا قصيدة الرسول، قلنا عليها النبي والرسول. ومثلا في محاكاة القرآن القصيدة مشهورة جدا طبعا اشتغل عليها الأدباء العرب والروسيين، عبرت عن أعجاب الشاعر الكبير بشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكتب هذه القصيدة الشاعر يعني بوشكين، هي قصيدة من 9 مقاطع تعكس اهتمامه بالقرآن وشغفه به واتخاذه الوحي والإلهام للإبداع، مما دفعه لاقتباس بعض من آيات القرآن والحديث عن النبي محمد وعن هجرته مع أبو بكر الصديق. يعني كل هذا ذكره في قصيدة، فهذا يدل على شيء، يدل على أنه مطلع بهذا. كذلك بسرعة أريد أن أذكر أن هناك بالإضافة إلى بوشكين هناك أيضا ميخائيل ليرمونتوف، وهو تقريبا عاش في نفس الفترة مع بوشكين. عن طريق بوشكين اطلع على الإسلام أيضا.
0: أوكي.
1: هناك أيضا وخاصة عند ليرمونتوف هو التسامح الديني الذي أعجبه كثيرا وثمنه في القرآن. هناك أيضا تولستوي واحد، وهو أحد أعمدة الأدب الروسي والإنساني بصفة عامة، وتطرق لشخص النبي محمد، وصدرت عن تولستوي الكثير من التصريحات التي تعكس مدى احترامه وتقديره العميق لنبي الإسلام. كذلك هنا فكرة جوزيف، وهذا ما أدى بالعديد من كان يعتقد أن تولستوي أسلم ولم يشهر إسلامه ومات مسلما، لكن هذا طبعا الإثبات. دوستويفسكي مثلا هو بأقل يعني أعجاب بالإسلام من تولستوي وبوشكين، لكن دوستويفسكي أخذ فكرة لأنه هو انطلق من نفسه. أنت تعرف أن دوستويفسكي كان مريض صرع ويعتقد أن هو الفكرة كانت رائجة في روسيا عند كتاب بعض الكتاب وشيء أن الوحي هو حال صرع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنما عندما يقول دثريني وبعد نزول
0: يحمي نفسه من
1: يحمي نفسه هو نفس، لأنه دوستويفسكي وجد نفسه هو
0: في نفس
1: في الصرع أوحى له اللي أعطاه القوة للكتابة حالة
0: المرض
1: المرض حالة
0: واعزا
1: لأنه كتب وكذا. إذن هذا دون الحديث عن دون أن نغفل الحديث عن دور المستشرقين، ونعرف احنا مكان في الاستشراق الروسي.
0: طبعاً طبعاً.
1: حتى إدوارد سعيد أشار إلى ذلك في اختلاف الاستشراق الروسي عن الاستشراق الغربي الذي لم تكن له، نعرف الاستشراق الفرنسي مثلا ولا الغربي كانت
0: له نزاعات استعماريه،
1: نزاعات انه تقريبا هو يبعث مستشرقين ليتعرفوا على المكان، ياتوا بالمعلومات نوعا ما،
0: حرب هي حرب حرب من نوع اخر،
1: من نوع
0: لكنها تخدم نفس
1: نعم.
0: الاهداف.
1: اذا هناك علاقه كبيره بين يعني الادباء الروس، بين المجتمع الروسي تعرف على الاسلام وعلى الشرق عن طريق ادبي،
0: عن طريق ادبي. فيمكن ان نقول صلحني إذا سمحت، يمكن أن نقول أن الإسلام جزء من الحضارة الروسية معترف به، ليس الآخر للحضارة الروسية، ليس العدو للحضارة الروسية، بل هو جزء مكون من الحضارة الروسية. ونرى كما قلتم كما بينتم ذلك في عند كتابه ومفكريه وأساتذته وجامعيه موجود الاعتراف، مش اعتراف وكأنما منة، بل اعتراف بأن الشيء منا، نحن منه. فالإسلام هو جزء من مكونات الحضارة الروسية ويتعاملون معه بهذا،
1: وهو كذلك. وأريد دائما أن أربط بين ما نراه في الواقع، ما نراه. أنت لاحظ بوتين بوتين يعني الآن في كل عيد يتوجه بالتهنئة، يستقبل المفتي، مفتي يعني
0: الديانة الروسية،
1: الديانة الإسلامية في روسيا، يقول أو يعبر مباشرة عن احترامه لهذا الدين. ربما أيضا، وهذا لا يمكن أن ما يخلوش منه أي عمل سياسي، الدعاية طبعا، كيف أنه عندما زار أم قديروف هذا الذي يسانده في الحرب في أوكرانيا أهداها كتاب قرآن، كيف أنه هو. وهناك أيضا تقرب طبعا، هذا حديث يعني ما عندوش ما يؤكده، ظهرت فكرة أن بوتين هو ربما أسلم أو ربما كذا، لكن هذا ليس له أي أساس. نحن نراه كيف أنه يقوم بشعائر المسيحية
0: مع
1: المسيحيين، لكن عنده احترام كثير كبير على فكرة. وأعتقد أن هذا فيها إشارة كبيرة، هو أنه من السنة هذه، وأنا شفت يعني قرار من وزارة التعليم الروسية، وزارة ما يسمى وزارة التربية عندهم، التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، إدخال اللغة العربية تدرس يعني في المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية.
0: هذه أخبار مسرة جدا.
1: طبعا
0: الناس.
1: طبعا طبعا.
0: الوقت يداهمنا أستاذ والناس، أردت أن أسألك وممكن باقتضاب جدا حول حال أدب الروسي الآن، حاله ما لا نسمع الكثير، بقينا ندرس تولستوي ودوستويفسكي وغيره، لكن هل هناك زخم في الأدب الروسي الحديث؟
1: بعد طبعا بعد فترة سقوط وزوال الاتحاد السوفيتي هناك ركود في الأدب الروسي، ثم الآن نلاحظ عودة للأدب. وما يمكن تقسيم الأدب الروسي القرن 21 تقسيمه أساسا إلى ما يسمى بأدب النخبة وأدب الجمهور أو الأدب الجماهيري. أدب النخبة الذي يمزج بين الواقعية وما بعد الحداثة، ويتناول يعني مواضيع إنسانية هامة، وهو مواصلة تقريبا لما نعرفه عن الأدب الروسي منذ فترة الذهبية التي تسمى الفترة الذهبية، فترة الأدباء الذين ذكرناهم. وهناك الأدب الجمهور أو أدب الجماهيري، وخاصة أدب الأنترنت الذي ينشر في الأنترنت ويهتم خاصة بما يسمى بالفانتازيا، الخيال العلمي، وخاصة دور الروبوت في الحياة وغير ذلك. هذا أيضا
0: أستاذ والناس، الوقت دهمنا وجميل جدا، أكيد لم نتطرق إلى كل هذه المواضيع بالرغم أننا أعلننا أننا سنتطرق إليها، لكن الحديث شيق معك، وجب أن نضع حدا لنهاية هذه الحصة. أريد أن أشكرك مرة ثانية، وأريد أن أقول إلى المستمعين أن هذه الحصة جعلت، هاتين الحصتين جعلت أساسا التذكير بأخلاق وبعلم الأستاذ الصديق والناس الحفيان بالفعل، وأقول هذا من القلب. وأريد أن أهدي هذه الحصة لك اعترافا لك بما قدمته لأجيال من الطلبة ولأجيال من الزملاء، وهم كلهم الآن يبلغونك السلام لأنني علمتهم أنني سأقوم بهذا الحصة. ونقول لك كلنا أنت عزيز وستظل هكذا.
1: شكرا جزيلا عزيز، شكرا لما تقومون به من أجل الثقافة ومن أجل التنوير في معهدنا. شكرا،
0: شكرا سيدي الناس. إلى اللقاء، إلى المستمع الأسبوع المقبل في مع ضيف آخر في برنامج فيلوسوفيا.
2: فيلوسوفيا.
3: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: Philosophia مع هشام المسعودي.
4: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: وثائق وحقائق،
2: إذاعة تونس الثقافية.
1: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ حمادي الدالي. مرحبا بك سي حمادي.
4: شكرا على الاستضافة.
3: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم أستاذ حمادي الدالي حول تقديمك وتحقيقك لمخطوط حياة الثكنات، وصدر في كتاب للحاج محمد الحاج عمر بعنوان، هذا الكتاب أصدرته بعنوان حياة الثكنات إرهاصات التشريع العسكري التونسي عن دار المسيرة هذه السنة في الآونة الأخيرة، ويبدو لي أن هذه النسخة الأولى التي
4: هي أول نسخة
3: تسلمتها
4: منذ حين
3: بين يدي. وجه تحية للأستاذ المنصف الشابي صديق البرنامج، فكان ضيفنا أكثر من مرة وهو مؤرخة. نذكر أنك أيضا صديق البرنامج، سبقا استضفناك وكنا مواكبين لأعمالك الغزيرة القيمة، وأنت الأستاذ الجامعي في التاريخ الحديث بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية، وعضو بمخبر دراسات مغربية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. نذكر لديك عدة كتب، تقارير الجنرال رشيد حول المشاركة العسكرية التونسية في حرب القرم، صادر عن وزارة الدفاع الوطني سنة 2017، أيضا كتاب تروح الدكتوراه أصدرتها سنة 2021 الدولة والقبيلة والزاوية والفقهاء بالبلاد التونسية عن دار المسيرة، وكتاب آخر قيم بعنوان المشاركة العسكرية التونسية في حرب القرم عن دار المسيرة أيضا في نفس السنة، أعتقد سنة 2021. وكان مشروع متكامل، يعني غطيت فترة منتصف القرن التاسع عشر في مستوى الجيش التونسي والحياة العسكرية والمشاركة التونسية إلى جانب الدولة العثمانية في تلك الفترة، يعني غطيتها أستاذ حمد.
4: هي في حقيقة الأمر كانت المنطلق المشاركة التونسية في حرب القرم، لأن هي شهادة دراسة المعمق رسالة مع المرحوم سي خليفة شاطر،
3: ثم غدر هذه السنة
4: منذ بعض أشهر. والكتاب الثاني هو تقارير جنرال رشيد حول تلك المشاركة، وتتم هي هذا المخطوط
3: اللي هو حياة الثكنات، موضوعنا اليوم. وأضفت إليه وأوضحت إرهاصات التشريع العسكري التونسي، وكتاب أيضا مهم بعنوان استبداد وفساد وعدالة انتقالية صدر سنة 2020 عند المسيرة أيضا بتونس، والجياد بالعهد الحسيني عند المسيرة سنة 2025. بالنسبة لهذا التحقيق، نذكر دائما في برنامجنا بأهمية التحقيق، وندعو أساتذتنا في الأقسام التاريخية إلى تشجيع طلبتهم إلى الاهتمام بهذه بهذا المبحث، لا أقول مبحث، هذا نوع من يعني عمل أكاديمي مهم.
4: نعم.
3: فما فترة صحيح تغفلنا عنه نسبيا، أو ما كانش عنده ربما نفس التقييم نفس الاعتبار، ولكن بدأت بعض الأقسام التاريخ تهتم أكثر بمسألة التحقيق، وأنت في تحقيقك وتقديمك لهذا المخطوط أين عثرت؟ طبعا الوثيقة هي عنوانها حياة الثكنات هكذا، كيف تقدم الوثيقة أستاذ حمادي الدالي، وثيقة التي قمت بتحقيقها، كيف تقدمها وتقدم صاحبها؟
4: شكرا.
3: قبل أن قبل في الجزء الثاني قد نخصصه طبعا لبعض محتوياتها أو بعض ما ورد فيها هذا المخطوط. يعني
4: أولا سعادة، شكرا على الاستضافة، هذه ليست الاستضافة الأولى، إذن أنا فعلا يمكن أعتبر نفسي صديق البرنامج،
3: نواكب كل عمل تصدره
4: إذاعة تونس الثقافية. إذن شكرا أولا على الاستضافة. طبعا هذه الوثيقة هي موجودة في الأرشيف الوطني التونسي، وهي موجودة مخطوطة وتمثل في مشروع قانون ما سماه الكاتب اللي هو الحاج محمد بن الحاج عمر، قانون الخدمة الدخلانية، قانون الخدمة الدخلانية العسكرية، ويحتوي على مقدمة هكذا اسمه، القانون الخدمة الدخلانية العسكرية.
3: هذا الاسم الأصلي. قانون الخدمة،
4: قانون الخدمة الدخلانية العسكرية. طبعا رأيت
3: كأنه قانون نظام داخلي يعني في حياة
4: فعلا هذا هو قانون للخدمة العسكرية، ولكن وجدت أنه ثقيل نوعا ما، لذلك إذا ارتأيت أن من هو مضمون هذا القانون هو إذا ضبط مختلف العلاقات داخل السكنة بين مختلف الرتب العسكرية وتحديد المهام لهذه مختلف هذه الرتب إلى غير ذلك.
5: كأنه نظام داخلي.
4: نعم هو النظام الداخلي وهو ترجمة في حقيقة الأمر لنص فرنسي، لقانون فرنسي لرجل موندي كازيرن. إذا وهو يذكر ذلك.
5: نص قانون فرنسي.
4: نص قانون فرنسي إذا وقعت ترجمته من قبل الحاج محمد بالحاج عمر، ويذكر ذلك هو في آخر المخطوط. إذا يذكر أنه أتم الكتابة والنسخ والترجمة، إذا ويذكر التاريخ، وكان ذلك في سنة 1860. لذلك يعتبر هذا القانون في حقيقة الأمر هو أنا اعتبرته من جاء في زخم الحالة الدستورية التي عرفتها البلاد التونسية في أعقاب إصدار دستور عهد الأمان. نعرف أن دستور عهد الأمان هو بمثابة 1857 هو بمثابة خريطة الطريق، يذكر بالتحديد في المادة الخامسة من دستور عهد الأمان يذكر أنه سيقوم الباي بتحرير قانون الخدمة العسكرية. وفعلا من هذا القانون أصدر سنة 1860
3: بعد ثلاث سنوات
4: 1860 نعم. إذن هو مشروع قانون
3: قبيل الدستور، قبيل الدستور،
4: قبيل دستور المملكة وبعد دستور عهد الأمان،
3: ولكن بالتزامن يبدو لي مع
4: بالتزامن مع أخرى. مع قانون العمال مثلا وقانون العائلة المالكة وقانون الميزانية وقانون نعم هي لذلك قلت هي حالة دستورية
3: وقانونية
4: إذا زخم دستوري قانوني إلى غير ذلك لإصلاح وتحديث القوانين المختلفة القوانين بما فيها الخدمة العسكرية. إذا هذا
3: إذن وجدته أنت أستاذ حمد ديلي هذا المخطوط في شكل دفتر أعتقد له رقم،
4: هو موجود فعلا هو موجود في الأرشيف الوطني في شكل دفتر عدد 3223. الدفتر هذا عدد 3223، لكن في حقيقة الأمر اللي سأل أن يسأل لماذا بقي طيلة هذه الفترة ولم يقع
3: في الأرشيف الوطني،
4: في الأرشيف الوطني
3: مش في قسم المخطوطات،
4: لا لا لا موجود في الأرشيف الوطني تحت رقم دفتر 3223، لكن اللي سأل أن يسأل لماذا بقي طيلة هذه المدة مغمور غير معروف. إذن التسفير الموجود في الأرشيف جانب من المكونات المخطوطة هي وضعت في الداخل. إذن اللي يفتح المخطوط الدفتر يلقاه يبدأ من الصفحة 19، إذن قمت أنا بتصفح هذا الدفتر فإذا به نلقى إذن اللي ينظر إليه يقول هو غير كامل ناقص طبعا، لذلك وقع إذن سهو غض الطرف لم تعطى له الأهمية. وحتى الأستاذ المرحوم الفخفاخ في كتابه الدفاتر الإدارية ذكر أنه غير كامل دفتر ناقص منه يبدأ بالصفحة 19.
3: هو الذي أدار في بالي بداية
4: هو كان مديرا لمؤسسة
3: مؤسس
4: نعم هو كان من أبرز المديرين لمؤسسة الأرشيف الوطني. إذن كان لما تصفحت المخطوط وجدت أن الصفحات الناقصة هي موجودة للداخل داخل المخطوط
3: من 1 إلى 18
4: من 1 إلى 18 هي موجودة في وسط المخطوط لأنه وقع تسفيره بالخطأ. إذن وبالتالي المخطوط أصبح كاملا من صفحة 1 حتى للصفحة الأخيرة.
3: كم عدد صفحاته بالنسبة لكامل المخطوط مثل ما
4: عدد صفحات هو 100 عدد أوراق 79 ورقة ولكن هو مرقم بالصفحات 158 صفحة.
3: 158
4: فيه 158 صفحة.
3: وفي أي حالة وجدته؟
4: وجدته
3: بخلاف حكاية 19 هو الصفحة 19 في أي حالة؟
4: لا هو في حالة جيدة والخط مقروء بصفة عامة رغم وجود تشطيب، والتشطيب هو جيد في حقيقة الأمر. لماذا؟ لأنه يعطينا فكرة أنه الكاتب هو الذي قام بالنسخ، هو الناسخ وليس ناسخ آخر والكاتب مغاير عن الناسخ. إذن الناسخ هو الكاتب اللي هو إذن الحاج محمد بالحاج عمر.
3: ومن هو هذا الحاج محمد؟ إذن فهمنا أنه دفتر 3200 وقلنا و 23 هكذا
4: 3223 فعلا
3: في الأرشيف الوطني،
4: في الأرشيف الوطني.
3: هذه
4: نعم.
3: وثيقتنا اليوم
4: نعم.
3: وأنت انتبهت إلى أن هذا المخطوط بدأ من الصفحة 19 وذلك لم يلتفت إليه أحد ظنا منهم من سابقيك أنه لا يعني
4: نقص.
3: نقص غير مكتمل وغير مفهوم،
4: لكن اتضح
3: اتضح لك أنه بالعكس كامل وفيه 103 تقريبا و50
4: 158
3: صفحة. صفحة ولكنه العنوان نفسه أنت تصرفت واجتهدت عند تقديمه وتحقيقه ونشره بعنوان حيث الثكنات، ولكن هو حسب ما فهمت منك أستاذ حمد ديري عنوانه الأصلي مثل ما وضعه الحاج محمد الحاج عمر الذي ستقدمه لنا بعد قليل بعنوان قانون خدمة الدخلانية العسكرية، كانه بمثابة
4: نعم.
3: قانون داخلي أو القانون نظام داخلي داخل الثكنات. ولكن الأهم أنه ترجم وقال ذلك الحاج محمد بالحاج عمر أنه هو مجرد ترجمة
4: نعم.
3: قام بها اجتهد بترجمة نص قانوني فرنسي
4: نعم.
3: هكذا
4: فعلا هو تو في آخر المخطوط ذكر حرفيا الحاج محمد بالحاج عمر ماذا يقول. يقول إذن يقول انتهى الكتاب بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه، والمرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع العساكر الإسلامية به، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وكان الفراغ منه عشية يوم الخميس غرة محرم الحرام سنة 1267 على يد كاتبه ومترجمه. إذن هو يذكر الكاتب وأنه هو كاتب وفي نفس الوقت مترجم من الفرنسوية إلى العربية الزكية، أفقر الوراء إلى الله تعالى الحاج محمد بن الحاج عمر رئيس القسم الثاني من وزارة الحربية بمكتب الحرب.
3: كان قدم لنا هذا
4: نعم.
3: إذن هو كان عنده
4: هو
3: خطة،
4: كان له خطة رئيس القسم الثاني من وزارة الحرب، كانت وزارة الدفاع العسكري كانت في تلك الفترة تسمى وزارة الحرب. إذن هو رئيس قسم، ولكن أيضا كان

0: الحاج محمد عمر يقول وكان له اهتمام بالفن العسكري أو بفنون الخدمة العسكرية.
1: هذا في كتابه الشهير
0: ابن بضيف في الإتحاف. نعم يذكر أنه من الذين تميزوا بالفنون واهتموا بالفنون العسكرية الحاج محمد بالحاج عمر. إذن الحاج محمد بالحاج عمر هذا شخص
1: أصيل أي منطقة؟
0: هو أصيل مدينة مساكن وتولى إذن وله رتبة عسكرية وتولى هذه المهام سواء في وزارة الحرب أو في المدرسة الحربية بباردو. وكانت له قدرة فعلا من خلال حتى هذا المخطوط له قدرة هامة وبارزة في اللغة العربية وفي نفس الوقت كان يجيد اللغة الفرنسية. وربما أنا أعتقد أنه وقع إذن طلب منه ترجمة الكتاب ترجمة القانون الفرنسي على الأقل لما جاءت إذن حركة إحداث القوانين وإلى غير ذلك وتنظيم مؤسسات الدولة إلى غير ذلك. أكيد أنه من هو مسؤول في وزارة الحرب لا يمكن أن يتحرك بإرادته وإنما طلب منه والذي طلب منه أكيد
1: ومن كان وزيرا الحربية في تلك الفترة هو وأنت الذي اشتغلت على نعرف اشتغلت على الجيش التونسي في تلك الفترة وتحديث يعني ومشاركة في حرب قرم هي بدأت في الحقيقة من عهد مشير أحمد بيه ثم عهد محمد بيه ثم تواصلت إلى في عهد انتهت في عهد محمد بيه. ولكن بالنسبة لفترة 1800 تقريبا 60 قتل
0: 1860 نعم
1: تقريبا وقت
0: وزير الحرب هو شخص يدعى محمود ولكن فيما بعد تولاها أيضا أحمد زروق وهؤلاء الوزراء هم طبعا
1: يعني ربما يكون بطلب منهم
0: لا هو أكيد أنه يكون ترجم بطلب في سياق كما قلت أنه دستور عهد الأمان أعلن أنه سيقع إصدار قانون إذا يذكر في المادة الخامسة
1: تعليمات عالية ما يسمى بالتعليمات العالية
0: نعم صدرت له إذن وكان إذن هو صاحب قدرة معرفة أولا باللغة الفرنسية ومعرفة باللغة العربية إذن فكلف بهذه المهمة لأنه لا يمكن لشخص بمحض إرادته وهو في رتبة عسكرية وله رتبة عسكرية أن يتصرف بمحض إرادته.
1: بالنسبة لترجمته ماذا عثرت أيضا ربما قد لا يكون مشهورا أنا لأول مرة أسمع بالحاج محمد الحاج عمر أعرف شخص آخر بهذا الاسم رحمه الله كان يعني شخصية وطنية في الفترة المعاصرة توفاه الله منذ بعض سنوات قليلة الأستاذ محمد المهندس محمد الحاج عمر مناضل وطني وسياسي. ولكن بالنسبة للحاج محمد الحاج عمر هذا الذي كتب قانون الخدمة الدخلانية العسكرية أو ما قدمته هون تحت اسم أو تحت عنوان حياة الثكنات أستاذ حمد الدالي هل لدينا بعض ربما الأشياء الأخرى متى توفي هل هناك بعض أنت أشرت إلى ابن أبي ضياف ذكره محمود قبادو أين ذكره محمود قبادو
0: محمود قبادو ذكره في التقديم للديوان عندما يتحدثوا عن سيرته وعن تجربته لأن محمود قبادو كان يدرس اللغة العربية في المدرسة الحربية ببردو هذا معروف إذن ولذلك هو يذكر من بين التلاميذ النجباء إذن محمد الحاج عمر وكذلك الجنرال حسين وكذلك إذن ويذكر كيفية وذكرت هنا في التقديم السياق الذي إذن وقع فيه
1: ولكن بعد غاب ذكره بعد في الأحداث يعني لم يذكر بعد ذلك إلى معناها بالإضافة إلى هذا العمل أو هذا المخطوط الذي أنجزه ربما كما تتوقع أنت أو تخمن أنت أنه بطلب أو بتعليمات معناها من البي نفسه أو من الوزير الأكبر أو من الوزير الحربية. ولكن هو هل لدينا هناك إشارة أخرى حول ترجمتها عثرت عليه أشياء أخرى حول؟
0: هو في حقيقة الأمر حركة الترجمة لم تقف عند الحاج محمد بالحاج عمر لأنه مثلا الجنرال رشيد يذكر أنه قام بترجمة العديد من القوانين العثمانية التركية أو حتى الفرنسية يذكر ذلك في بعض في تقارير الجنرال رشيد مثلا عندما كان في القرم. إذن فمسألة الترجمة هي ليس جديدة ولكن لسائل أن يسأل لماذا لم يشتهر هذا ليس له شهرة لأنه هذا القانون هو ذاته ظل مشروعا مشروع قانون ولم يصدر بصفة فعلية عملية وذكرنا ذلك حيثية ذلك لماذا وتسألنا ما الذي جعل هذا القانون يظل في أدراج وزارة الحرب
1: هذا تطرح سؤاله عليك بالإجابة عن لا أملك إجابة شخصية
0: نعم
1: لماذا بقي مشروع
0: هو في حقيقة الأمر يجب أن نعود إلى تلك الفترة أنه الإصلاحات تتم تحت رقابة بعض القوى الدولية
1: القناص
0: فرنسا إذن فرنسا كانت تراقب جيدا
1: قنصلها كان فاعل
0: نعم. فإذن بعض القوانين إذن هي
1: قنصلها الشهير في تلك الفترة عند قنصل روش
0: روش ليون روش
1: ليون روش الشهير في تلك

0: الفترة.
1: اي اذا فطبعا هي ترفض فرنسا اصلاح مؤسسة هامة، اذا قد تكون فيما بعد حجر عثرة امامها في برنامجها في تونس. ولذلك اذا فمن هنا كان اذا السعي الى التخفيض الى اقصى ما يمكن من القوة العسكرية وبالتالي من الجيش النظامي التونسي. وفعلا اذا رغم محاولات محمد صادق باي اعادة المدرسة الحربية وتشغيلها والى ذلك لم ينجح في ذلك.
0: وتعرفوا انه 1867 تقريبا
1: هي ظلت موجودة ولكن ضعيفة للغاية. اذا في 1860 وهو حاول حتى اعادة مؤسسة دار الباشا اللي هي تخص العنصر التركي الحنفي الى غير ذلك. نعلم انه بعد وفاة أحمد باي، تعرف أنه قمة عدد العساكر وعاد أحمد باي
0: كم بلغ تقريبا؟
1: تقريبا 27 ألف جندي
0: الجيش التونسي.
1: الجيش التونسي في عاد أحمد باي
0: بداية الخمسينات من القرن 19.
1: نعم، من 1837، لأنه هو بدأ الجيش النظامي التونسي النوبات الأولى بدأت قبل عاد أحمد باي، بدأت في عاد حسين باي الثاني. حسين باي الثاني
0: العلم التونسي الشيء.
1: نعم، ومعه العلم إلى غيرك في سنة 1831. إذن ثم تطور تدريجيا العدد، بلغ أقصى في عاد أحمد باي إذن تقريبا 27 ألف جندي. ثم بعد وفاة أحمد باي مباشرة عمد محمد باي إلى التخفيض في عدد الجند، وسرح معظم الجند تقريبا لم يعد يتجاوز 3000 جندي.
0: من 27 ألف
1: من 27 نعم وقع
0: بلاد التونسية بكلها
1: كل 3000 جندي. ثم حاول محمد صادق باي إعادة بناء المؤسسة العسكرية إذن بالتنظيم بالتقنين وكذلك على مستوى الأداء و العدة والعتاد والعدد.
0: بيصدد الجيش وعدداته وتطور عدده وتراجع عدده بعد وفاة أحمد باي الذي كان له مشروع تحديثي ولكن مكلف.
1: أيه.
0: وربما الميزانية بدأت تتضعضع، لذلك محمد باي حاول أن يخفض التكاليف لأنه فما مؤنة. ما تعرفش ننساو أنت زميلك سيلونيف سيونس لوسيف ألف كتاب ومقاربة أخرى على محمود بن عياد، كان لازم ولكن لازم الدولة، لكن كان يوفر حتى المؤنة واللباس نتاع الجيش.
1: طبعا هو كان يوفر، هو كان محتكر إن شأن لهذه المهمة، مهمة تموين الجيش بالأحذية والمؤونة واللباس إلى غير ذلك.
0: سؤالي هو عن عدد ثكنات تقريبا، هو عنوانه حيث ثكنات تونس تقريبا قديش من ثكنة في أقصى الحالات يعني موجودة؟
1: طبعا هي الثكنات الأساسية موجودة في مدينة تونس في حاضرة تونس، ولذلك كان الباي يعتمد في كثير من الأحيان على الجيش المتنقل المحلة. إذن المحلة ظلت موجودة وتخرج باستمرار.
0: إذن محلية.
1: نعم، وقع إيقافة في عهد وزارة خير الدين، ثم وقعت العودة إليه، فأرسل محلة رستم إلى لهمامة ووصلت إلى الأعراض في سنة 1874. إذن رغم إيقافها وقعت العودة إليها، لكن أهم الثكنات في حقيقة الأمر الفعلية هي في مدينة نعم في تونس. لكن هناك إذن الألاي الرابع في المنستير، الألاي الخامس في القيروان يسموه عسكر القيروان، الألاي الثاني في الساحل بقيادة الجنرال رشيد، والألاي بقية الألايات هي موجودة
0: الساحل يعني في سوسة.
1: الساحل معناها في سوسة. نعم سوسة
0: بنزرت لم يكن
1: لا لم يكن فيها ألوية
0: وكيف ما كانش فيها حامية.
1: لا هي حامية صغيرة، أما الجيش النظامي نتحدث عن الجيش النظامي. نعم فيها حامية، أما الجيش النظامي أساسا كما قلت في حاضرة تونس. إذن
0: فما قوات أخرى مساعدة كما نقولوا، كان كما نقولوا عسكر زوا
1: هذوكم
0: عسكر زوا
1: عند الخروج في المحلة
0: عند
1: لا هذوكم. بالنسبة لعسكر زوا هو عسكر منتظم لكن عنده له صبغة قبلية،
0: كانوا حرس يعني
1: لا له صبغة قبلية
0: الأرياف،
1: لأنه قادمين من منطقة القبائل من الجزائر ولهم تنظيم خاص، وهم يخرجون باستمرار مع المحلة وإذن يتحصلون على رواتب، ولكن هذه الرواتب طبعا هي ضعيفة، ومن هنا جاء المثل
0: قادمين في الحرب مخرين في الراتب،
1: مخرين في الراتب لأنه الراتب كان مدني. وكان آغة زواوة إذن هو يرأس هذا الجيش، والبيات عمدوا إلى إذن التقليص من الجيش الانكشاري، الجيش اللي يسموه الجيش الحنفي
0: العثماني.
1: إذن نعرف أنه وقع القضاء عليه في سنة 1816 من قبل محمود باي
0: في اسطنبول.
1: لا في تونس.
0: في تونس
1: في سنة 1816 وقع تقريبا القضاء، لأنه آخر ثورة قاموا بها الجند الترك يسموهم جند الترك على البيات، آخر ثورة حاولوا القيام بها وأجهضت تلك الثورة ووقع تقتيلهم، وجانب منهم يذكر ابن بضياف كيف أنه بقي إذن طبعا
0: عمل كما عمل محمد
1: في
0: علي
1: واد التين
0: كما محمد علي باشا في مصر معناه.
1: كما محمد علي باشا ولكن بعدها
0: مذبحة القلعة
1: بعدها في
0: شو اسمه المماليك الشركس يعني.
1: نعم لكن في الدولة العثمانية بعد مدة بعد 10 سنوات في سنة 1826 وقعت ما يسمى بالواقعة الخيرية. والواقعة الخيرية هي إبادة العنصر الانكشاري في الدولة العثمانية. نعم تونس كانت سباقة ووقعت نوعا ما إبادة هذا لمن هذا الجيش جند الترك لأنهم كانوا مشاغبين إلى غيره. نعم لو عدنا إلى المخطوط إذن الخدمة العسكرية في عهد أحمد بي لم تكن منظمة، المدة لم تكن محددة، صيغة التجنيد كانت اعتباطية. ولذلك أنا عثرت مثلا في بعض الدراسات اللي قمت بها أنه 3 إخوة من نفس العائلة مجندين في نفس الوقت، وهذا طبعا كان مرهقا للعائلة التونسية إلى غير ذلك. ولذلك إذن وقع الدعوة إلى تنظيم الخدمة العسكرية. وفعلا البند الخامس كما قلت من العهد للأمان أشار إلى ذلك، لابد من تحرير قانون في أول حاجة الانتداب يكون بالقرعة، وكذلك تحديد المدة. وهو ما تم فعلا في مشروع القانون هذا هو تنظيم إذن المختلف الرتب ووظائف الرتب، وكذلك كذلك تنظيم الحياة الثكنات، كذلك الحديث حتى عن الأطباء في داخل الثكنات، والحديث أيضا عن اللباس كيفية اللباس إلى غير ذلك، الطعام إلى غير ذلك. إذن كل ما يشغل حياة الثكنات نجده في هذا القانون.
0: أنت في كتاب وفي تقديمك لهذا الكتاب لهذا الكتاب أو لهذا المخطوط أستاذ حمد الدالي في الصفحة 37 تشير إلى قائمة في المصادر والمراجع التي ساعدتك على فهم المخطوط ووضعه في سياق زمني، وتذكر عدد منها وبعناوينها قانون قائمة كبيرة. هناك مخطوطات عسكرية وليس فقط هذا الكتاب، بدل الكتب الوطنية هنا وليس في الأرشيف الوطني. إذن هناك مخطوطات تذكر منها مخطوط عدد 18262 لأحمد مرالي، اختصار قانون خدمة العسكر في السفر، هذا قريب نوعا ما في الموضوع على الموضوع هذا.
1: نعم
0: قانون خدمة العسكر يعني أصدر هذا كانوا صادر هذا اختصار يعني كانوا ملخص. هناك مخطوط أيضا صاحبه مجهول طابور تعليم. هناك مخطوطات أخرى لو تذكر لنا بقية هذه المخطوطات اللي نوعا ما تشبه مخطوط الذي نحن بصدده.
1: هو في حقيقة أمر المخطوطات التي تخص الخدمة العسكرية هي موجودة في جانب الأوفر منها في المكتبة الوطنية. هذا مما لا شك فيه، ولكن هذه المخطوطات إذا تهتم بصفة جزئية، كل يهتم بصفة جزئية من الخدمة العسكرية. إذا أن هذا القانون جاء ليوحد مختلف الوظائف ومختلف
0: بعض عناوين المخطوطات.
1: نعم مثلا أخرى. مثلا هنا مثلا مخطوط مجهول تعليم وتصرفات الطوابير
0: طوابير العسكرية.
1: طبعا طابور الطابور في الهيكل العسكري. إذا هو هناك اللواء
0: كل باتايون
1: يعني اللواء فيه يحتوي على 3 طوابير، والطابور فيه تقريبا 1000 جندي، والطابور ينقسم إلى بلوكات، والبلوك الواحد تقريبا 127 جندي. إذن الطابور هو حوالي 1000 جندي، ويقوده ضابط برتبة بين باشي. البين هو الألف، يقصد الألف بين باشي، بينما اليوز هي اليوز باشي، إذن رتبة أقل، هو قائد للمئة. البيك باشي إذن
0: كما قاعدة ترى هذه حتى في الجيش المصري، حتى إيش المنتصف القرن العشرين مثلا. نعم. الزعيم جبل عبد الناصر كان رتبته بيك باشي.
1: بيك باشي البيك هي هي نفسها
0: تقريبا كوموندون يعني تقريبا
1: أو إذن المخطوطات التي ذكرت هي نعم هي كثيرة، وبعض منها وقع نشرها خاصة من قبل المرحوم شيباني بن ملغيث، أو أشار إليه على الأقل في بعض دراساته، لأنه المرحوم شيباني بن ملغيث تحدث عن الأطروحة متاعه أطروحته هي العسكر في عهد محمد صادق باي، أو الجيش النظامي التونسي في عهد محمد صادق باي.
0: لم يشر إلى هذا المخطوط.
1: لا لم يشر إلى هذا المخطوط، طبعا هو لم يشر إلى هذا المخطوط. إذن قلت أنه
0: رحمه الله وقد تخصص أيضا بعد ذلك في الأوقاف، من أهم مختصين لدينا.
1: مثلا محمد بالحاج عمر له مخطوط في المكتبة الوطنية تحت عدد 1776 بعنوان ترتيب العسكر وتنظيم الطوابير.
0: هو بيدو المؤلف
1: أي أصدره سنة 1850. نعم هو
0: 65
1: سنة 1850 أي بعد مشروع القانون هذا. قلت إذن أن القانون هذا ظل مشروعا ولم يصدر، إذن لأنه
0: إذن وصل أعماله في الترجمة، ربما يكون أيضا ترجمة هذا تعرف
1: هو 65. نعم هو لا بعنوان ترتيب العسكر وتنظيم الطوابير فقط. إذن هو وصل عمله طبعا محمد بالحاج عمر إلى ومن وابن بالضياف لم يذكر ترجمته، إذن هو توفي بعد وفاة ابن بالضياف لأنه كان توفي قبل ابن بالضياف، تعرف أنه في كتاب
0: لكن ليس لدينا ما يؤكد تاريخ وفاته أو
1: ليس لنا أي معلومة عن تاريخ وفاته إلى غدك، قلنا لأنه أهم المراجع والمصادر خاصة حول التراجم خاصة ابن بالضياف الجزء السابع والثامن، ولكن ابن بالضياف لم يترجم إلا الذين توفوا قبله،
0: يعني
1: قبل ابن بالضياف قبل 1874 فهمت هذاك، والذين اذا طبعا توفوا بعد، وربما الذين توفوا قبيل كتابه الاتحاف، لذلك لم نعثر اذا معلومات كثيره عن هذا الشخص، ولكن كما قلت ذكر
0: طبعا عناوين اخرى هناك مثلا دفتر عدد 3000 تذكرهم انت استاذ حمد الدالي، تسجيل اسماء الوزراء والضباط وغيرهم الذاهبين للبلدان الاجنبيه او لداخل البلاد في مهمات، هذه في 1861، وفيه جداول تسجيل يومي لحضور الجنود المباشرين في العمل في تونس وبعض أماكن البلاد، دفاتر أخرى تسجيل يومي معاريض، أيضا معاريض كما نقولوا مشاريع النصوص القانونية أو مشاريع الأوامر العالية أو شيء كما هذا القبيل، القسم الثاني ما يعرض يعني للأمضاء من وزارة الحرب، أيضا المطالب الدفتر آخر يضم مطالب التي تتقدم بها الجيوش لوزارة الحرب، هنا تحدث الجيوش كأنه هنا ليس هناك جيش واحد، هناك جيش البحر،
1: جيش البحر وجيش البر،
0: وتتعلق بالمرتبات أو التزويد بالمعدات في 1862، ومطالب مالية، فما دفاتر فيها مطالب مالية، ولكن أيضا أنت تشير إلى ما في صفحة 41 من كتابك أستاذ حمد الدالي لمصادر المنشورة ذات العلاقة بالتاريخ العسكري التونسي، فيها كتب كتبها فرنسيون،
1: نعم،
0: ولكن أنت اخترت أيضا تقديم منهجك في تحقيق هذا المخطوط، وهو ما سنتعرف إليه في الجزء الثاني من هذا اللقاء أستاذ حمد الدالي، ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنعود.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، وضيفنا اليوم الأستاذ حمادي ديلي، وموضوعنا تقديمه وتحقيقه وتقديمه لكتاب حياة الثكنات بعنوان حياة الثكنات إرهاصات التشريع العسكري التونسي للحاج محمد الحاج عمر. ولكن فهمنا منك في الجزء الأول أستاذ حمد ديلي أن المخطوط في عنوانه الأصلي كما عثرت عليه في الأرشيف الوطني ولم يتفطن إليه الباحثون من قبلك، لأن فما في التسفير متاعه كان فما خطأ بدأ من الصفحة 19 وبذلك لم ينتبه إليه الباحثون، بعنوان قانون العنوان الأصلي قانون الخدمة الدخلانية العسكرية، وهو في الحقيقة ترجمة قام بها الحاج محمد الحاج عمر لكتاب لنص فرنسي. وأشرت أن قلنا كما قلنا أن هذا المخطوط يعني يهم، وعثرت عليه في الأرشيف الوطني دفتر عدد 3223 من الدفاتر الإدارية والجبائية. وقلنا أنه هذا المؤلف قدمنا المؤلف أنه كان يشتغل رئيس قسم
1: في وزارة الحرب ونائب رئيس المدرسة الحربية بباردو.
0: إذن كانت له مسؤولية في التكوين لقولها، في التدريب وتكوين في التعليم يعني العسكري. ولين الآن ندخل في صميم موضوعنا المتعلق بهذا القانون أو هذا حياة الثكنات أو قانون الخدمة الدخلانية، محتوياته يعني كيف تقدم، أيضا بالنسبة للتحقيق يعني هل هناك اعتمد طريقة معينة في التحقيق؟ ما أنت أشرت إلى منهج الذي اعتمدته في تحقيق هذا المخطوط.
1: أولا لابد من إشارة أنه هذا المخطوط هو قانون، من هو قانون وقع ترتيبه إلى أبواب، مقدمة أولا ثم أبواب، وكل باب ينقسم إلى أربع أبواب، هو وكل باب ينقسم إلى مجموعة من الأقسام، ثم كل قسم فيه مجموعة من الفصول، لكن الفصول تكمل بعضها البعض، أي نبدأ من الفصل الأول لننتهي إلى الفصل الأخير، إذن فهو قانون بأتم معنى الكلمة. ولذلك قلنا هذه الفصول تتمم بعضها البعض. لماذا؟ لأنه في بعض الفصول يقع العودة إلى فصول ذكرت قبلها أو الإشارة إلى فصول قادمة. إذن هو من الناحية إذن الصياغة إذن هو قانون كامل الأوصاف، له مواصفات إذن الدقة في إصدار القوانين.
0: وهل عثرت على ما يشير إلى أن هذا النص الأصلي باللغة الفرنسية أستاذ حمادي ديلي كان معتمدا فعلا في فرنسا مثلا، أو يطبق على الجيش الفرنسي في فرنسا ربما ما دام هو نص فرنسي وترجمه الحاج محمد بن الحاج عمر؟ طبعا هو قلنا لم يطبق في تونس، أو على الأقل لم يصبح قانونا، هو بقي مشروع يعني قانون في تونس، ولكن هذه الترجمة نصها الأصلي يعني الفرنسي، هل هو نص يعني صدر عن الدولة الفرنسية فعلا، أم هو اجتهاد من أحد الضباط الفرنسيين المكونين في المدرسة الحربية بباردو؟ كان لدينا أساتذة من إيطاليا على ما أذكر، ومن فرنسا أعتقد حتى من إيطاليا، فما
1: نعم هكذا كاليغارسي. هو فعلا هو هناك نص مكتوب وموجود في المكتبة الوطنية الفرنسية ومن إصدار مينيستير دو لا غير، أنا وزارة الحرب، اسمه Règlement sur le service du casernement, imprimerie impériale, Paris 1856. إذن هذا القانون الوحيد الذي
0: صدر يعني
1: نعم صادر وموجود ومعمول به 1856،
0: صدر عن وزارة الحرب الفرنسية،
1: صادر عن وزارة الحرب، ويبدو أنه هذا هو القانون الذي وقع ترجمته لأنه الترجمة وقعت في 1860، إذن هو غير بعيد بعد أربع سنوات تقريبا، ويبدو أنه هذا هو القانون الذي تم
0: ومطبوع في فرنسا عن المطبع الإمبراطورية، لأنه كما نعرف فترة ذيك
1: أمبراطور نابليون
0: تروا الذي هاجاه فيكتور هوغو.
1: إذن يبدأ العنوان هو Règlement sur le service du casernement. Règlement إذن هي ترجمة، ولذلك من هنا جاءت قانون الخدمة الدخلانية العسكرية، وهي هذه الترجمة.
0: إذن ترجمة ترجمها بالخدمة الدخلانية العسكرية، وأنت اخترت أن تفضل حيث
1: لذلك منه هناك إشارة للثكنات لكزر إذن، وضوابط الخدمة العسكرية والرتب وإلى غير ذلك والجنود إلى غير ذلك. من هنا إذن اخترت أن يكون العنوان،
0: ولكن العنوان أيضا
1: جذاب
0: وأعتقد أن
1: سبغة تجارية في نوعا ما سبغة تجارية.
0: نوجب تحية للصديق أستاذ نصف الشاب ربما كناشر هنا وليس كباحث في التاريخ، لأنه بصراحة أنا العنوان في الأول ذهب بي مذهبا آخر، فيه نوعا ما بصراحة يعني صبغة نوعا ما تجارية أو جذاب على الأقل القارئ عندما تقول حياة الثكنات، يعني لا يتبادر الذهن مباشرة مسألة أنه قانون، ولكن تبين أن هذا هو في الحقيقة النص هو نص قانوني،
1: هو نص قانوني. ولذلك أضفنا إرهاصات التشريع العسكري التونسي، ولم نذكر التشريع العسكري التونسي فقط، وأن إرهاصات لماذا؟ لأن هذا القانون لم يرى النور، ولكن هي بدايات في حقتهم، بداية البحث عن نص تشريعي للقانون العسكري التونسي
0: لتنظيم الحياة،
1: يعني لتنظيم الحياة العسكرية
0: داخل الثكنات.
1: ولذلك إذا نعتقد أن العنوان هو مطابق للمضمون،
0: والمفروض أنه فما جهاز أيضا يسعى يسهر على تطبيق هذا القانون، الشرطة العسكرية مثلا، لأنها هي التي تطبق القانون الداخلي العسكري على
1: هو في حقيقة الأمر الشرطة العسكرية تهتم ب إذن سيرة العسكر خارج الثكنات
0: وداخل الثكنات،
1: لا داخل الثكنات هناك قانون عسكري لأن هناك رتب كثيرة.
0: صحيح.
1: إذن وطبعا هذه الرتب تذكر بتفاصيلها من آمر
0: القانون لا يشير
1: نعم
0: إلى أجهزة
1: إلى كل
0: معينة،
1: الرتب يشير إلى جميع الرتب، يبدأ من الأمير ألاي أي أمير لواء إلى القائم مقام إلى إذن البيم باشي ثم اليوز باشي ثم
0: الأم باشي، أشرت إلى أقسام
1: كل رتب السوق والساق والغاسي إلى غير ذلك.
0: نبدأ في يعني ما تبقى من زمن هذا هذه الحصة أستاذ حمادي الديلي لتقديم كتاب الذي حققته وقدمته حياة الثكنات أو تاريخ القانون الخدمة الداخلية العسكرية لمحاج محمد الحاج عمر، وهو فهمنا أنه نص قانوني فرنسي صدر سنة 1856، ولكن هذا النص الذي عثرت عليه كمخطوط، نذكر هنا مستمعي إذاعة تونس الثقافية أن هذا المخطوط الذي قمت بتحقيقه وتقديمه وطبعه طبعا ونشره هذه السنة هو في الحقيقة يعني نص مترجم، ترجمه الحاج محمد الحاج عمر، وكان مسؤولا في وزارة الحربية التونسية كما نقول وزارة الدفاع، والمدرسة الحربية أو مكتب الحربي بباردو، أيضا نائب رئيس المكتب
1: رئيس المدرسة أنذاك هو دو تافيرن،
0: دو تافيرن
1: الجنرال دو تافيرن، وكان هو نائبا له،
0: نائبا له. بالنسبة لمحتوى المقدمة وبقية الأقسام، أشرت عدة أقسام عدة أبواب وأقسام، أهم محتوياته اللي نبدأ قلت في المقدمة، أشرت أنت منذ قليل المقدمة، ولكن أهم محتوياته أستاذ حمد الديل. هذا
1: طبعا هو في المقدمة يذكر المترجم إلى ضرورة قيمة هامة في الخدمة العسكرية هي الانضباط والطاعة، كل الرتب إذن هي في طاعة لبعضها البعض، الأدنى لما فوق منه إلى غير ذلك، ولكن في نفس الوقت يذكر ويذكر بمبدأ هام هو احترام الأعلى للأدنى منه رتبة، فلا يقوم بتحقيره أو بإذلاله حتى ولو بالإشارة، يذكر حتى
0: يعني
1: ولو
0: نوع
1: بالإشارة
0: من المعايير،
1: نعم هي قيم
0: في التراتبية،
1: أخلاقية
0: هناك
1: في
0: التراتبية،
1: التراتبية
0: والاحترام
1: والانضباط والطاعة، ولكن في نفس الوقت إذن
0: احترام متبادل،
1: الاحترام المتبادل بين مختلف مكونات الجيش النظامي، بدءا من النفر اللي هو العنصر الجندي وصولا إلى أعلى رتبة اللي هو آمر اللواء أو أمير ألاي. إذن هذا بالنسبة للمقدمة، ثم يذكر إذن الأبواب، قلنا أربعة أبواب وكل باب فيه مجموعة من
0: الباب الأول، ربما
1: مثلا بالنسبة للباب الأول
0: هل تحمل عناوين هذه الأبواب أم فقط أرقام؟
1: لا فيها عناوين، مثلا الباب الأول وضعه تحت عنوان في الخدمات المعينة لكل رتبة، إذن وقع تحديد كل وظيفة كل رتبة من بالنسبة للجيش
0: مثلا ناخذ على سبيل المثال عينة باش نفهموا في الباب
1: مثلا
0: الأول.
1: في القسم الأول من هذا الباب وقع الحديث عن المهام الموكولة إلى الأميرة لاي، وهي وضبطت في 9 فصول، ويقع تخصيص القسم الثاني من الباب إلى مهام القائم مقام، إذن كل رتبة هي أعلى رتبة هو الأمير علي أو آمر اللواء،
0: مقام
1: قائم
0: عقيد
1: مقام
0: يعني
1: هو الجنرال، قائم مقام لا الجنرال، إذن ضبطت فيها 7 فصول. ثم بعد ذلك البيمباشي مثلا، في لو نعود إلى المخطوط في حد ذاته يقول مثلا يتعلق فيما يتعلق بخدمات الأمراء أي أمير الأمراء، إذا كان الآلاي
0: قادة الجيش يعني
1: نعم، إذا كان الآلاي جزء من لواء فيجب على الأمير علي أن يخبر أمير لواءه في الأول والثامن والسادس عشر والرابع والعشرين من كل شهر. إذن جميع هذه الرتب تتعامل بإذن الإخبار، أي إعلام الذي أعلى منه برتبة ما يقع في الجيش. دائما هناك هذه مهمة أساسية هي عملية الإخبار. نعم، هو حدد إذن في الأول والثامن والسادس عشر والرابع والعشرين، نعم أسبوعيا نعم. وهنا هذه تأتي يسموه جورنال، جورنال تخبيرات، أي أنه كل صاحب رتبة يخبر الأعلى منها ما يقع في الجيش من زيادة ونقصان ومن المشاكل إلى غير ذلك.
0: من القواعد الأخرى
1: نعم
0: ربما.
1: كل مثلا الفصل الرابع فيما يخص الأميرة لاي في التسمية للأنفار الأنباشية والشواش إلى غير ذلك، نعرف أنه صغار ضباط الجيش اللي هما إذن يقع تسميتهم من الأميرة لاي، إذن وهو الذي يقترحهم ويعطيهم التسمية، إذن هم ضباط الصف يعني. ما نسميهم ضباط الصف، نعم هو الذي يقوم بتسميتهم. يقول ويسمي الأميرة لاي الأنباشي والشاوش على مقتضى ما هو مذكور في كتاب الأحكام وكتب القوانين. نعم مثلا في هذا كله في الباب الأول في مهام الأميرة لاي مثلا، وكل رتبة يحدد
0: أعلى رتبة في الجيش.
1: الأميرة لاي هو أعلى رتبة، يليه القائم مقام، ثم فيما بعد نجد البنباشي، ثم بعد اليوزباشي إلى غير ذلك.
0: تقريبا مثابة عقيد، هذا اللي نعرفه أنا
1: مثلا فيما يخص الكسوة وإلى ذلك. يقول في الفصل الثامن الباب الأول، يقول فيما يجب على الأميرة لاي ويطالب به بالنسبة إلى المهمات العسكرية من مونة وكسوة ونحوهما. إذن لاحظوا حتى الكتابة تنحو نحو العامية، إذن هو يترجم
0: كأغلب نصوص
1: نعم
0: تلك الفترة.
1: أغلب نصوص تلك الفترة إذن هي تشبه العامية. يقول ويجب على الأميرة لاي أن لا يحكم بشيء من عندياته فيما يتعلق بالمهمات، وإن كان رئيس المجلس في ذلك، وإنما ذلك أمره راجع ومختص بأعضاء مجلس التفقد. هذا
0: مجلس
1: التفقد، إذن هو يرأس مجلس التفقد ويصدر الأحكام إذن وفق ما يجمع عليه أعضاء المجلس. مثلا في القسم الثاني مثلا الفصل العاشر فيما يختص بالقائم مقام ومتعلقاته، يقول أن القائم مقام اعلم ان القائم مقام الواسطه عاده في نفوذ اوامر الاميره لاي في جميع الخدمات العسكريه. اذا الاميره لاي يصدر الاوامر للقائم مقام، والقائم مقام هو يصدرها لبقيه الرتب الى غير ذلك. اذا يقول
0: في العنوان الثاني ربما فهمنا انه في كل رتبه تحدد هذا القانون شنو هي وظائفها، مشمولاتها، وشنو هي حدودها، وشنو هي علاقتها ببقيه الرتب. في ربما في العنوان الثاني، لانه قلت لي اربعه تقريبا ابواب، الباب الثاني من هذا
1: هو في حقيقه الامر اهم باب، هو الباب الاول اهم باب، لانه يتحدث عن جميع الرتب ومهام جميع الرتب بما في ذلك مثلا الأطباء. مثلا هنا في القسم التاسع
0: الأطباء العسكري
1: نعم في الفصل السادس والخمسون مثلا، يقول فيما يتعلق بكبير الأطباء والأطباء المعينين له وزيارة القشلة اليومية. إذا الأطباء كانوا يزورون
0: الثكنة،
1: يزورون يوميا هذه الثكنات. إذا يقول وينبغي لكبير الأطباء وأن يتعهد بالقشلة صبيحة كل يوم قبل جدول التخبيرات، وذلك بعد أخذي
0: إذن الطبيب العسكري يزور الثكنات يوميا.
1: نعم يوميا.
0: وهنا لابد أن نعطي حق أحد أهم ملوك تونس في الألف سنة الماضية، وهو حمودة باشا الحسيني، الذي أنجز في فترة حكمه التي استمرت قرب 30 سنة حوالي 6 أو 5 قشلات في تونس العاصمة. نعم. انتشرت إلى ثكنة ما فيها مستشفى الآن عزيز عثمانة.
1: نعم. وفي
0: الأصل كان قشلة يعني كان ثكنة. نعم. ونلقاه يسميه
1: العطارين أيضا
0: والعطارين طبعا. نعم. وفما حتى في سيد علي عزوز
1: نعم.
0: وبعد تحولت بعض الثكنات قشلة العطارين وغيره تقريبا 5 أو 6 هكذا في عهد حمودة باشا
1: تقريبا. مثلا بالنسبة للمهام تاع الكبير الأطباء، يقول في الفصل 57 ويكون كبير الأطباء مطلوبا في علاج الضعفاء من المرضى بمرض خفيف والمصابين بالمرض الناشئ عن الجماع والمرض الجلدي والخفيف
0: إلى غير ذلك.
1: نعم مهام الأطباء إلى غير ذلك.
0: إذا قلت الباب الأول هو أهم باب فيه أكثر فصول يعني.
1: نعم هو أكثر الفصول هي موجودة في
0: الباب الأول. الباب الثاني شنو عنوانه الباب الثاني أستاذ حمادي الدالي من هذا المخطوط؟ نذكر قانون الخدمة الدخلانية العسكرية كعنوان أصلي، وأنت اجتهدت لي تطلق عليه حياة الثكنات عندما أصدرته في شكل كتاب إرهاصات التشريع العسكري التونسي، ولكن فهمنا أنه المحتويات تركز في الباب الأول العنوان الأول على المهام كل رتبة عسكرية ومشمولاتها وما ينبغي أن تقوم به حتى إذا الرتب الأخرى، ولكن الباب الثاني
1: نعم هو وضع تحت عنوان في الخدمات الواجبة العمومية الشاملة لجميع أصحاب الوظائف. بعدما قام في الباب الأول بتحديد مختلف الرتب العسكرية، في الباب الثاني تحدث عن الخدمات التي تقوم بها الخدمات الواجبة العمومية الشاملة لجميع أصحاب الوظائف، ويحتوي على 17 قسما من القسم 22 إلى القسم 39. مثلا في الجدول الأول نجد التخبير اليومي، كذلك الطاعة خارج القشلة، كذلك كيفية السلام، كيفية التحية العسكرية. إذن يقع تحديد كيفية الضوابط.
0: نعم هناك نعم
1: كيفية السلام. هذا في
0: ابحث لنا في أي صفحة هذه تقريبا القفاية
1: قسم التحية 39.
0: هل حافظت يبدو لي بينها التحية العسكرية الحديثة في الجيوش الحديثة تقريبا أصبحت هي متشابهة، فما اختلاف قبل
1: هو فعلا
0: في الجيوش القديمة فما اختلافات كبيرة ربما، ولكن الجيوش الحديثة بدأت نوعا ما نوع مستندار يعني في
1: هو في حقيقة الأمر يذكر بعض المصطلحات التي تبدو غريبة
0: نسبية،
1: يقول باودوس باودوس مثلا
0: معناها ترجمة حرفية.
1: نعم، نعم وهذا فعلا
0: ترجمة حرفية على الفرنسية،
1: وجود بعض الكلمات التي هي نقل حرفي للكلمة
0: مثلا ديمقراطية مش
1: بينال
0: حرفي
1: هو
0: ديمقراطية.
1: نعم هو بينال دروا بينال الجزائي هي. ويقول إذن الأحكام أحكام بينال
0: أحكام بينال
1: أي معنى الأحكام الجزائية. نعم هناك في بعض الأحيان ترجمة
0: حتى الكونستيتيون يكتبوا مكتبوش دستور. نعم. أو قانون أساسي للدولة في بعض النصوص يكتبوا كونستيتيون بالعربية هكذا.
1: نعم
0: ولكن التحية أنا سألتك لأنه فما مئات التفاصيل في هذا المخطوط أكيد أو هذا القانون أو هذا تفاصيل الحياة العسكرية، ولكن سألتك عن أشرت فما قسم يحكي حتى على التحية مثلا ماذا يكتب بالضبط تقريبا. مش هو ترجمة على نص فرنسي في الحقيقة.
1: نعم هو في بعض الأحيان يذكر هذه التحية ويذكر هي من عادة مثلا مثال من الملاحظات التي وجدته عنه كل هي من عادة النصارى.
0: يقول ديما الجانب الديني يدخل.
1: نعم
0: خاطر لاحظت لا في المقدمة قلت هو الكتاب صالح للجيوش الإسلامية.
1: هو في المقدمة
0: على أساس أنه جيش تونسي يصنف ضمن الجيوش الإسلامية. ما زال فما في القرن التاسع عشر مستبطن فكرة
1: الانتماء
0: الديني.
1: نعم نعم يبدو من خلال ما ذكره المترجم أنه هو يقوم بهذا العمل خدمة لهذه الجيوش إلى غير ذلك، ولكن في بعض الأحيان يذكر يقول هذه من عادة النصارى مثلا. إذن ماذا يعني هذا؟ يعني أنه هو في حقيقة الأمر يقوم بنوع من التوليف، نوع من التوليف ويبرأ إذن الأشياء التي هي غير معمول بها
0: قد لا تلائم
1: إلى غير ذلك
0: ثقافتنا
1: يقع. نعم يقع ذكرها معناها على حدة
0: بقيت الأبواب على الأقل لن نتوقف عند الفصول. طبعا نحن في نهاية هذه الحصة، ولكن فهمنا أن هناك قلنا أربع أبواب. الباب الأول والثاني مررنا بهم لا أقول مر الكرام ولكن بسرعة للوقت لا يسمح، ولكن بقيت الأبواب على الأقل عناوين وهي ما تمثل محتوى هذا المخطوط حياة السكنات أو هذا الكتاب.
1: ذكرت قلت أنه الباب الثاني إذن هو في الخدمة الواجبة العمومية، ثم إذن بالنسبة للباب الثالث إذن وهو يتكون من ثلاثة أقسام وذكر بعنوان السفر وأوائل ترتيبه. إذن هو يتحدث عن تنقل الجيش أو الجيش في حالة التنقل. إذن وذكرنا
0: خارج الثكنة
1: يجب أن نذكر أنه جانب هام من مهام الجيش هو الخروج مع المحلة، والمحلة هي عبارة على
0: جيش لا علاقته بالمحل.
1: لا بالنسبة للفرنسيين عنده الجيش يتنقلوا أيضا
0: ولكن ليس المحل.
1: لا بالنسبة للبلاد التونسية هناك المحلة وتنقل
0: هل هناك
1: الجيش.
0: إضافات هلافة من ذلك أن الكاتب حاج محمد الحاج عمر اجتهد أدخل بعض التغييرات على النص الأصلي ليبيئه تونسيا.
1: وفي حق طمر أنا لم أطلع على النسخة الفرنسية بحذافرها ولكن إذا مثلا ما يتحدث
0: أنت لم تقيم أمانة المترجم لأن النص الفرنسي فهمت منك أنك عثرت عليه موجود صادر 1950 ولكن لم تقارن عليه. بين النص الأصلي الفرنسي والنص العربي كما كتبه الحاج محمد الحاج عمر.
1: نعم نعم.
0: ربما اجتهد هو ربما أقحم
1: بعض الأشياء. أكيد هو أقحم مما لا شك فيه. أقحم أشياء يحتاج إليها.
0: نعم يقول
1: نعم هي عادة لدى النصارى إلى غير ذلك. معناه
0: إذا فما اجتهادات.
1: نعم هناك اجتهادات وهناك تغيير.
0: إذن فما السفر فما نبدع العلم
1: الثالث. الباب الثالث هذا السفر وأوائل ترتيبه. الباب الرابع والأخير يتحدث فيما يجب على الأمراء من العمل بالأمور المختصة بهم في كتاب الأوامر هذا. إذن هو في حقيقة الأمر الباب الرابع ويحتوي على ثلاثة فصول فقط يحدد من هو مناط بعهدته تطبيق القانون. تطبيق هذا القانون الذي قام بكتابته. نعم الباب الأخير. نعم إذن هو يذكر ما يجب على الضباط أو كبار الضباط إذن من واجبات تطبيق هذا القانون.
0: مثلا في الفصل 310 في أحوال المعزول على الخدمة ومعاملته يحسب ضابط المعزول على الخدمة لما يكون تحت سلاحه يعامل مثل ما يعامل هكذا الساقات في مدة عزلة يستعمل كلمة
1: ساقات معناها إذن هو المرضى
0: غير قادر,
1: غير قادر. نعم أصبح عاجزا
0: فما العوض والرجوع إلى الآلاء يعني نجم. نعم. يرجع بعد العزل.
1: نعم.
0: والمجلس طبعا مجلس عقوبات الأنفار وغير ذلك هو مجلس عسكري يعني. نعم. مجلس تأديب هنا. أي. ويقول في الفصل إرسالهم إلى بلوك التأديب هكذا بلوك.
1: بلوك إذن هي مجموعة من كلمة بلوك في حقيقة الأمر هي وحدة عسكرية. إذن كما قلت لكم الطابور هو ينقسم
0: ثم فصل خاص بالأحذية هك عنوانه في الصبابط هكذا الأحذية.
1: أي.
0: نعم. يعني فصل خاص باللباس كل زوجين مصبات على أكمل حالة مناسبين وصبات الجديد أو المصلوح جديدا ينبغي أن يكون محمولا قبل ارتحال واحد صنادق تحمل فيه صبابته والأنعلة ويوضع على عجلات.
1: نعم يتحدث عن التنقل العساكر
0: أي قلنا في على السفر وهنا يصل يعني تفاصيل يجب على العسى هنا ملازم العسى محل إقامة أيضا فيما يتعلق بالطائفة المكلفة بتحضير المسكن وكيفية تركيبها.
1: نعم
0: المسكن شنو المقصود هنا؟
1: نعم عند الإقامة لأنه العسكري عندما يتنقل إذن له كل مدة معينة له مرحلة يتوقف عندها
0: بين عناوين الطريفة مثلا في مكان الطنبورجية والبرجية حال المسير وما يتعلق بهم من الخدمة.
1: نعم.
0: طنبورجية
1: الموسيقى
0: ذم على الطبل يضربون على الطبل.
1: نعم الفرقة الموسيقية المرافقة للجيش عند تنقله.
0: أيوة. كثير من الفصول كما قلنا قرابة 400 فصل في الحقيقة 384 فصل وآخرها وزيرنا رئيس المجلس الحربي وزير الحرب هو المكلف بإبراز كتاب الأوامر إلى الخارج يعني محضر نص على أساس. نعم. أنه سيصدر ولكنه لم يصدر. أشكرك جزيل الشكر أستاذ حمد الدالي على عملك القيم هذا تحقيقك وتقديمك لكتاب أصدرته بعنوان حياة الثكنات إرهاصات التشريع العسكري التونسي عن دار المسيرة سنة 2026 ولكن في الأصل فهمنا منه أنه هو في الحقيقة عنوانه الأصلي قانون الخدمة الدخلانية العسكرية مترجم عن نص فرنسي صدر سنة 1850 وقام بترجمته الحاج محمد الحاج عمر رئيس أو نائب رئيس المكتب الحربي ورئيس قسم في وزارة الحرب التونسية. أشكرك جزيل الشكر وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. هذه الحصة عنوانها تقني، وهو قاعدة الأثلاث، Rule of Thirds. وقاعدة الأثلاث هي أشهر قواعد تكوين الصور في التصوير الفوتوغرافي، وتقوم على تقسيم الصورة إلى 9 أجزاء متساوية بواسطة خطين أفقيين وخطين عموديين، مما ينتج عنه 4 نقاط تقاطع رئيسية تسمى نقاط القوة. سوف نتحدث في هذا السياق ولكن في علاقة الصورة ربما بالكلام مع باحث شاب ينتمي إلى الجامعة التونسية، هو الأستاذ حمود أبو عبان. مرحبا بك.
3: وبك أكثر أستاذ توفيق، شكرا على الدعوة مجددا، ويشرفني الحضور إذن في هذا المجلس وأكون مشاركا فيه.
2: أنت طالب في خريج دار المعلمين العليا، واخترت أن تبحث شهادة الماجستير في مبحث عنده علاقة بالصورة. ربما أضيف شيئا للسادة المستمعين أنك مولع في حياتك الخاصة وفي هواياتك بالتصوير، هل أن ولعك بالتصوير هو الذي دفعك إلى أن تبحث في هذا الضرب من الإيقونات ضرب الصور؟
3: يمكنني أن أقول نعم. حتى يتقدم الإنسان في نهاية الأمر وأن يبدع في مجاله، ينبغي أن يشعر بمحبة ما تجاه الأمر الذي يقوم به. شغف بطبيعة الحال بالتصوير الفوتوغرافي، أردت أن أنقله إلى مجال البحث كذلك.
2: طيب لو عرضت عن أعمالك وأنت ذو هواية على مختص في هذا المجال، وأكيد أنك استشرت وتحدثت مع غيرهم، ماذا قالوا لك في هذه الهواية؟ هل اكتملت؟ هل ما تزال في طريقها؟ هل لديك رؤية فنية في هذا السياق؟
3: من ناحية تقنية يمكن

0: نقاش في تجربتك، ماذا يقولون عنها؟ ودون دون يعني دون أن ندخل في المجاملات أو في من الناحية الموضوعية، ماذا يقولون عن تجربتك؟
1: أنا هذه التجربة لها ربما عين خاصة، هنالك عين ترى العالم بطريقة خاصة.
0: ما هي؟
1: ماهية هذه النظرة هي أنها تحاول أن تلتقط اللحظة في رهينيتها.
0: مثلا أنا أجدك ملعب التصوير المدينة والمدينة في وقت معين،
1: نعم.
0: أو المدينة في ركن مهجور، أو ساعة لا وجود لحركة في المدينة. هل هذا هو جزء من أجزاء اهتمامك أو رؤيتك للتصوير؟
1: نعم، هي مجال اهتمامي أنني أتتبع الحضور الإنساني، سواء في من ناحية حضوره أو من ناحية غيابه. وهذا الحضور بطبيعة الحال يتكثف بطريقة أكبر في المدينة، ولذلك يمكن أن أعد النمط الفوتوغرافي الذي تنتمي إليه صوري ما يسمى بستريت فوتوغرافي أو التصوير الفوتوغرافي في الشارع.
0: رأيت في صفحتك أخيرا مشهد في شارع في مدينة بدت لي وكأنها أوروبية. لو انطلقنا من هذه الصورة، ما هي مكونات، ما هو الشارع ذاك، لماذا أخذت ذلك المشهد؟
1: ما استدعى انتباهي هي الحركة بطبيعة. أولا
0: أين كان الشارع؟
1: آخر صوري إذا لم تخني الذاكرة كانت في كوبنهاغن.
0: إذا جميل.
1: نعم، في كوبنهاغن.
0: هل الشارع ساحر في البلدان الأوروبية؟ وما ميزته بالنسبة إلى شارعنا التونسي والعربي؟
1: ولكل شارع ميزته، حتى شارعنا التونسي بطبيعة الحال، ولكن شارع الأوروبي يمكن أن نجد فيه تنظيما محكما على الأقل، لا يتعب العين في تتبع إذن تلك التفاصيل، فيمكن أن تبني نظاما ما في صورتك يسهل على المتقبل فيما بعد أن يقسمها وأن يعيد قراءتها بالوجهة التي اخترتها. بينما الشارع التونسي كما نعرفه فيه نوعا ما هذا التنظيم قد يغيب فيه أقل، أو لا يحضر بطريقة نفسها كما يحضر في الشارع الأوروبي، وهذا ما يخلق نوعا من غياب التنظيم أو الفوضى. والفوضى في حد ذاتها تنظيم ما يختاره المصور حينما يلتقط صورته، لأنه يريد أن يربك ربما المتقبل، أو يريد أن يظهر شكلا من الأشكال التي يختارها عند التقاط صورته.
0: جميل. ما الفرق بيني وبين أنا لا لا لا يعني ليس لي باع ولا ذراع في هذا الجانب، ولكن ألتقط صورا. مثلا لو كنت تنصحني أنا، وأنا مثلا أيضا في شارع أوروبي وأريد أن أخذ لقطة الشارع، كيف تنصحني ببساطة يعني حتى تأخذ بيدي في هذا المجال، ماذا تقول لي؟
1: إذا كانت الغاية هي غاية جمالية بحتة، فأنه فلنقول أنك تريد أن تصور مبنى تاريخي
0: مثلاً، لنقول كاتدرائية قديمة ضاربة في القدم
1: مثلا، فأنه ينبغي أن تختار الزاوية التقاط صورتك حتى تكون خطوط التي تكون ذلك المبنى خطوطا يعني متعامدة عمودية، ليست في شكل معوج أو غير ذلك، حتى تكون صورة محيلة على المبنى ومعماري المبنى، يعني نلمح هذا المبنى من خلال نظامه المعماري وأحد أشكال نظامه ذلك تلك الخطوط والأشكال التي تكونه. فاختيار النقطة التي تلتقط منها الصورة هي أمر أساسي، وحتى الزاوية التقاط الصورة يعني ليس كأن نأخذ الصورة من زاوية سفلية أو من زاوية فوقية أو من زاوية صفرية إذا متساوية مع المبنى، لأن المبنى شاهقا كالكاتدرائية يحتاج إلى تصوير تفاصيلها التي قد تكون غائبة أو قد تغيب عن الحقل الصور.
0: نعم، لأفترض أني في مشهد ما في ما يلي في مدينة أوروبية فيها كاتدرائيات وفيها مباني قديمة وفيها بشر يذهبون ويجيئون وفيها طبعا بنايات عصرية وفيها مقاهي، ووسط الدائرة هنالك حنفية عامة يسيل منها الماء، ومجموعة من الناس منهم من يرد على الماء. هذا المشهد ما الذي تختار فيه؟
1: ما الذي أختار فيه شخصيا؟

0: نفسي اختار كما اشرت سابقا الجانب الانساني، ربما اختار مورد الماء، لان يعني مورد الماء هو ربما السبب الذي من اجله اقيم كل تلك المدينه، اقيمت حول ذلك،
1: طيب
0: حول
1: أنت
0: مورد
1: عملت
0: الماء
1: فوكاليزاسيون،
0: مثلا. نعم
1: جعلت بؤرتك مورد الماء،
0: نعم
1: الحنفية
0: الحنفية
1: هذه الضاربة في القدم. هل تتحين الفرصة لالتقاط صورة؟
0: بطبيعة الحال.
1: ما هي الصورة، ما هي الفرصة التي ستجدها ذهبية لكي تلتقط صورك؟
0: الضوء، ينبغي أن نتتبع الضوء،
1: إيه؟
0: يعني مثلا عند بزوغ الشمس أو عند غروبها، عادة ما تكون الإضاءة إضاءة
1: وإذا
0: ذهبية.
1: أردت أن يدخل البشر في الصورة ماذا تفعل؟ من تنتظر؟
0: أنتظر من يشرب الماء. هذا ما
1: هاي؟
0: أنتظره.
1: ولكن لنفترض أن هناك من يشرب الماء بيديه، وهناك من يشرب الماء بالقنينة، وهناك من الذي تختار ولماذا؟
0: ما أتخيله في هذا، في مشهد كهذا، ربما لأنني رأيت مشهدا كهذا. أنا أعلم أن الناس تصطف مثلا لكي تشرب الماء،
1: صحيح.
0: وقد يعجبني مشهد الصف أكثر من مشهد وهذا ربما يمكن أن أصنع به دلالة.
1: لأن الصف هو جزء حضري من هذا المشهد الذي قد يتكرر في البادية.
0: نعم.
1: جميل، شكرا. نمر للمقطع الموالي.
2: الصور والأيقونات جت منين؟ وهل بتعتبر عبادة أوثان؟ لأن أنا يعني بنصلي قدام صورة.
3: لا طبعا، إحنا مش ممكن الكنيسة تنزلق إلى عبادة أوثان أو عبادة الأشياء. إحنا مش بنعبد غير الله وحده بس، والتكريم والكرامة للقديسين، لكن ما فيش عبادة للأشخاص ولا لأشياء. لكن إحنا بنؤمن بتقديس الأشخاص والأشياء. الله يعطي من روحه القدوس فيقدس الناس، زي ما كان في العهد القديم مثلا بيقدس الأنبياء والكهنة والملوك بالمسحة المقدسة، إن هذا بيقدس كل إنسان مسيحي بالمعمودية وزيت الميرون. في العهد القديم وفي العهد الجديد الله يقدس الأشياء، يعني مثلا تابوت العهد مقدس، لدرجة ان لما حد لمسه اللي هو عزة لمسه باستهتار مات. الخيمة مكان مقدس، الاواني بتاعت الخيمة كلها مقدس.
4: التماثيل اذا كانت مجسمة او مرسومة لا تجوز، مرسومة باليد او مجسمة لا تجوز، هذه فيها تشبيه بخلق الله تبارك وتعالى، فهذه لا تجوز، محرمة، وهي التماثيل أو الرسومات. أما إذا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمصورين يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم، سواء كان هؤلاء المصورين سواء كان هؤلاء المصورون ممن ينحت أو يرسم بيده. أما الصور الفوتوغرافية هذه هذه كذلك الأصل والعلم عندنا لا يجوز تعليقها، ولكن لا تأخذ حكم التماثيل والرسومات، لأنه ليس فيها تشبيه بخلق الله، وإنها فيها تعظيم للصور وليس فيها تشبيه بخلق الله. لكن التماثيل والرسومات فيها تشبيه بخلق الله تبارك وتعالى. لذلك أنصح كل واحد حقيقة أنه إذا كانت يعني عنده في البيت يعني رسومات، بعض عندهم رسومات للأب أو الجد أو لنفسه أو كذا أو كذا، وهو يعني حاطها لا يحط الرسم، يحط صورة ما يحط رسمة.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع فيه علاقة بالحديث عن الصور الدينية ومن منظار ديني. أنت تنتمي سي حمود أبو عبان، وأنت ضيفي في هذه الصورة في هذه الصورة وأنت ضيفي في هذه الحصة التي عنوانها قاعدة الأثلاث. أنت تنتمي لحضارة تقول بصفة عامة إن الصور حرام، وإن الصورة إذا ارتبطت بالجانب الديني حرام، وأراك تشتغل في مجال بين ظفرين حرام. ما الذي حدث حتى تصبح الصورة مهمة بشكل ليس في الحياة العادية فقط، حتى في الجانب ربما الديني هل تطور المجتمع؟ هل تغيرت الثقافة؟ هل أصبحنا ننظر إلى العالم بمنظار آخر؟ هل حافظنا على ما ينبغي أن يحرم مثلا في الأفلام الدينية لا تبرز شخصيات مقدسة؟ حافظنا عليها ولكن تصالحنا مع الصورة في مجالات أخرى.
0: إذن ما الذي حدث في الصورة للصورة في مجتمعنا وفي حضاراتنا؟ هذا ما إذا ما فهمته تطورت كيف تطورت؟
1: المنطلق هو أنه التصوير من وجهة نظر دينية كان حراما، وحتى أن ذلك برز في المقابر، في المساجد، في ما الذي حدث حتى صار المجتمع أيضا صورة وجزء من العالم.
0: لأن مجتمعنا هو جزء من العالم كما ذكرت، لأن مجتمعنا العربي من ضمن ما وجد نفسه فيه في إطاره في سياق هذا العالم المتحرك طريع علمته وغير ذلك، أنه مجبر بشكل ما على قبول هذه الصورة باعتبارها جزءا من هذا العالم الذي ينتمي إليه. وربما فهم المجتمع العربي الإسلامي أن الصورة هي جزء كما قلت من هذا العالم الإعلامي ربما الذي ينتمي إليه، لأن الصورة نفسها صارت جزءا أيضا من تواصله اليومي، جزءا من وسائل التواصل الاجتماعي إلى غير ذلك. فتعامل مع الصورة صار أمرا يوميا، أمرا واقعيا، هو جزء من الواقع حتى وإن رفضه إذن في مخيله الديني أو في بعده الفقهي على الأقل.
1: طيب لو أنك جلست ونحن في عالم قرية، جلست مع مثقف غربي يقول لك مثلا لماذا في الحياة الدينية في المؤسسات الدينية عندكم مساجد جميلة وعندكم منمنمات وزخارف وخط عربي جميل، ولكن ليست لديكم هذا الحرج من التصوير والزخرف في المؤسسات الدينية؟ ويطرح عليك سؤالا يقول لك هل تجد أن ذلك نقصا؟ لو اكتمل لزاد المعمار الديني بالمساجد القديمة، أم أنك تعتقد أن هوية تلك المساجد جعلت لتكون كذلك؟
0: هذا يدخل في هوية الدين الإسلامي ربما في حد ذاته باعتباره دينا قائما على مسألة التجريد، والتجريد يبتعد عن الإيقونات، يبتعد عن كل ما يمكن أن يتشابه مع مرجعي في الواقع، وخاصة ما يمثل أو ما ينبض بالحياة من وخاصة نقصد الإنسان. وربما هذا الجانب المتعالي المجرد في الدين الإسلامي هو الذي جعل الهوية البصرية للمسجد للكتب للزخارف لغير ذلك هي هوية قائمة على هذه المسألة أكثر من غيرها. وأعتقد في قرارة نفسي أن هذا لا يعيب التصور الجمالية البصرية الإسلامي، بل هو عامل أثرى، لكن أعتقد أن هذه الهوية يمكن أن تنفتح، يمكن أن تتطور، يمكن أن تقبل إذن روافد أخرى كما قبلتها في مراحل مختلفة من تاريخها. ولذلك إذن أرى أن مسجدا ربما يمكن أن تكون له تصور جديد يحافظ على الهوية، ولكن يمكن أن يصنع أشياء جديدة.
1: إذن يعني أنت تقول لي إنه من الممكن في مسجد حديث، في مسجد محاصر، لنقول أن دولة أجنبية ما تريد أن تبني مسجدا للمسلمين وتريد فنانا تشكيليا أن يدخل بعض الزخرفات على المسجد طالما لا تمس بالحرمات الإسلامية، فأنت مع هذا التصور؟
0: مع أنا عن نفسي مع هذا تصوري، ولكن الأمر معقد قليلا، لأن التصور الجمالي لا يأتي هكذا، وإنما هو نابع من رؤية عامة
1: في يدخل فيها الدين.
0: نعم، يدخل فيها الدين.
1: يعني أنت تقول إذا كانت هذه الزخارف وهذا الفن التشكيلي في صلة بالعمق الروحي للإسلام وفي صلة بالدين الإسلامي فهذا مقبول.
0: نعم،
1: وينبغي أن يطرح للنقاش ويقبل من الجميع.
0: هذا من المفترض يعني
1: أما أن تسقط هذه الرؤى ودون أخذ الرأي فأنت لست معدك. وهذا رأي وجيه.
5: C'est ce que j'appelle la méthode d'analyse de photo par la pensée visuelle. Qu'est-ce que c'est que la pensée visuelle ? La pensée visuelle, c'est faire passer le plan représentatif, ce qui contient la photo, vers le plan mental, ce que j'en comprends, notamment ce que je comprends être le sujet de la photo. Du côté du photographe, cette méthode d'analyse par la pensée visuelle doit vous permettre de faire le chemin inverse, d'exprimer une intention, voilà le sujet que je voudrais montrer, voilà ce que je voudrais dire, voilà l'émotion que je voudrais transmettre, l'histoire que je voudrais raconter, et par conséquent, voici les outils au plan représentatif que je vais pouvoir utiliser pour être fidèle à cette intention. Cette méthode d'analyse, je l'applique dans mes programmes de formation, ou également en direct dans la petite fabrique de photographie. Comment est-ce que je procède exactement? Le principe, quand je regarde une photo, c'est de se demander que se passe-t-il? De quoi s'agit-il? Ou quelle est l'émotion que je ressens? Ces trois questions qui peuvent se remplacer l'une ou l'autre, elles sont alternatives. C'est pour exprimer quel est le sujet de la photo et qu'est-ce que je ressens ou qu'est-ce que je comprends du moment qui est montré. Et faire cela en essayant d'avoir un maximum d'objectivité si tant est que ce soit possible. Et évidemment, c'est beaucoup plus difficile avec ses propres photos, puisqu'on voit une photo chargée de l'émotion qu'on a pu avoir au moment de la prise de vue ou de ce que l'on connaît de la scène. Ce que je propose de faire dans mes ateliers ou dans mes programmes de formation, c'est d'appuyer la réponse à cette question, que se passe-t-il, de quoi s'agit-il, ou quelle est l'émotion qui est transmise ou que je ressens, d'appuyer cela uniquement par les éléments visuels contenus dans la photo. Quel est l'élément visuel qui exprime ce qui se passe, ce que je ressens ou ce qui est raconté. Une fois que j'ai essayé d'exprimer le plus objectivement possible ce qu'est la photo et que j'ai fait ce lien entre le plan mental, ce qui est montré, l'émotion qui est transmise ou l'histoire qui est racontée, avec le plan représentatif, les éléments visuels de la photo, je passe à un commentaire de la photographie, mais ce commentaire, je ne propose pas de faire un système de notation qui, pour moi, serait beaucoup trop arbitraire. Je ne vais pas mettre des notes de 1 à 10, selon quels critères ? Quel élément de la photo est plus important qu'un autre ? C'est impossible à dire. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que les concours de photographie peuvent poser beaucoup de problèmes. La méthode que je propose, c'est encore une fois de poser une question vis-à-vis de la photographie, et la réponse doit être intuitive, doit permettre de comprendre instantanément la qualité intrinsèque de la photo.
1: مرحبا بالسادة المستمعين. نحن في حصة طبعا عنوانها تقني قاعدة الأثلاث rule of thirds. معنا الأستاذ حمود أبو عبان وهو خريج الجامعة التونسية في الأدب ولكنه منفتح في دراسته الجامعية على هذه الإيقونات. كنا نستمع إلى مقطع سي حمودة يتحدث عن تحليل الصور. لديك صورة تريد أن تحللها، ولننطلق من قاعدة الأثلاث في التصوير التي ذكرناها في بداية الحصة، أنك تأخذ صورة ثم تسطرها إلى، هل اشتغلت بهذه الطريقة؟ يعني تأخذ صورة وتقسمها وتشتغل عليه، وما قيمة هذا الاشتغال؟ نحن سنبدأ بهذا المصطلح الذي سمينا به الحصة.
0: نعم اشتغلت على ذلك كما اشتغل.
1: ما فائدته؟
0: هو تقسيم حقل الصورة تقسيما واعيا، أنك مدرك لما يحضر في صورتك، لأن الصورة الفوتوغرافية تقوم على ثنائية، هي ثنائية الحضور والغياب، ما نعم. الذي يحضر وما الذي يغيب في صورتك.
1: نعم.
0: هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية
1: لنفترض حتى أنه بسط للسادة المستمعين، لأفترض أنه عندي صورة بحر في الشتاء فيه زبد كثير وفيه شجرة في البعيد وشبه كوخ، هذا على الضفة، ثم عن بحر طلاطم الأمواج، وهذه الصورة ترى كيف نقسمها وما فائدة هذا التقسيم الذي يعتمد قاعدة الأثلاث؟
0: هو أن أضع شجرة والكوخ، إن استطعت ذلك، في نقاط القوة، هذه نقاط التقاطعات، حتى تكون إذن من النقاط التي تتجه إليها عين المتقبل وهو ينظر إلى الصورة، يفهم أن لها الأهمية ولها الحظوة بالنسبة إلى المصور، وهي الفكرة الأساسية أو الموضوع الأساسي للصورة.
1: سؤال الآن سي حمود، هل عندك ديمونسيون تاع الصورة والتوزيع، هل تتصرف فيه؟ يعني مثلا هل تحافظ على الصورة بأن تترك الكوخ والشجرة في الناحية مثلا اليمنى في أقصى الصورة، أم هل من الممكن تغيير المشهد إذا كان عندك الصورة نيميريك، معناها تنجم تقرب وتبعد؟
0: هو عند التقاطي في الحقيقة دي. هو
1: أنت تتكلم
0: أتحدث عن عند الالتقاط. نعم عند التقاط الصورة دي. هو أصلا حينما نعود إلى آلة التصوير الفوتوغرافية نفسها فنجد هذه التقاطعات موجودة لأنها جزء تقني من الصور. يذهب في ظن البعض أن قلب صورتي أو موضوعها يكون في الوسط في ذلك المربع أو بين المقطع، ولكن النقاط الهامة بالنسبة إلى المصور هي تلك نقاط التقاطعات أو نقاط القوة كما
1: ذكرنا. أنا عندي مصور فيها الخطوط.
0: نعم نعم
1: فيه. كيف أستخدمها؟
0: هي أنني بكل بساطة إما أن أحرك عدسة آلة التصوير، يعني نقوم بعملية التكبير أو التصغير، أو أن أتحرك أنا بجسدي
1: وأحاول. هذه محاولة هي وهمية،
0: هي موضوعة على فنقول حساسة الكاميرا. يعني أن الجزء الحساس من الكاميرا الذي يتقبل الضوء
1: يعني يبرزها
0: في الحقيقة. معذرة أنا أخطأت في شيء، ليست على حساسة الكاميرا وإنما على الرأي الذي أنظر إليه من خلاله إلى المشهد الذي أنظر. يعني حينما أضع عيني في على
1: تشوفها مسطر.
0: نعم أرى ذلك وهو خيار. ليست كل الكاميرات متوفرة على ذلك، ولكن هو خيار تقني.
1: نعم.
0: وبالمناسبة أن قاعدة الأثلاث ليست هي القاعدة الوحيدة لتقسيم الصور.
1: هناك قواعد.
0: نعم بطبيعة الحال هناك قواعد أخرى. هناك الخطوط الموجهة لين دفوي، وهناك تقسيم المجال أو حقل الصورة تقسيما قائما على تقاطعات أخرى من ناحية الخطوط.
1: حمود دا يترجم أنت تترجم في نفس الوقت وتتكلم، هذاك علاش
0: أبحث إذن عن المصطلحات المناسبة. أن هناك توزيعات مختلفة وهي توزيعات هندسية. هي توزيعات هندسية وليست في الحقيقة مرتبطة بالصورة الفوتوغرافية. الصورة الفوتوغرافية أخذتها من الرسم التشكيلي في الحقيقة، وهذه قواعد استقرت عند الرسامين التشكيليين منذ عصر
1: واستفادت منها الصورة.
0: نعم واستفادت منها واستفاد منها.
1: ما وجه الفائدة؟ اذكر لي فائدتين على الأقل.
0: أنك
1: تعمل تبئير على المشهد الذي تريده، هذا أول. وثانيا
0: أن أوجه القارئ الصورة لكي يتبين العناصر المهمة
1: عندك
0: عند المصور وهو يلتقط صورته.
1: نعم لنفترض أنه عندنا الآن صورة، كيف نحللها؟ واستمعنا منذ حين إلى تقنيات تحليل الصور. أنت طبعا عندك، أنت تدرس الصور واشتغلت في بحث الماجستير على الصور وحللت الصور، يعني هل هناك طرق في تحليل الصور وهل تمكنت منها، أم هل أن هناك مجال دائما كما في النقد هناك مجال الانطباعية والكلام عن النص انطباعيا، أم أنك حينما تريد أن تحلل صورة عليك أن تكون دقيقا؟
0: عليك أن تكون دقيقا لأن المصورة كما ذكرت خاصة في الصورة الفنية، ولا نتحدث فقط عن الصورة الملتقطة يعني بشكل ربما عفوي، لا نجد قصدية كبيرة بالنسبة إلى تلك الصور، ولكن الصورة الفنية عموما فإنها مثل النص الفني يقصد.
1: إذا
0: نعم منشئها يقصد شيئا في
1: نهاية. أنت تقصد أنني إذا التقطت صورة عادية في اليوميات وأنا لا أقصد جانبها الفني فهي كالكلام اليومي.
0: أحسن. نعم.
1: وإذا إذا عملت رسم كيف كنت في التصوير أو وقصدت الجانب الفني أو حتى لوحة فذلك ينبغي أن يكون عملا فنيا كما القصيدة.
0: نعم. وله إذن آلية قراءته
1: يعني كما العروض وكذا.
0: بطبيعة
1: كيف نقرأ إذا شئت صورة فوتوغرافية لمصور أراد أن يبرز جوانب مهمة؟ لنعد إلى صورة العين في المدينة ذيك السبالة وكذلك، وأنت قلت سألتقط، وهذه صورة افتراضية لم تلتقط، سألتقط صف في صورة في مدينة أوروبية وراها كنائس ومباني عظيمة والسبالة تجي، كيف نطبق؟ قال هو هناك الذي كنا نسمع إليه، هناك الموضوع والإحساس، وتحدث عن الموضوعية، ولكن أيضا تحدث عن أن صورة ما أو رسم تشكيلي أو غيره ينبغي أن يكون في أصله مشبعا بالعاطفة. هذا
0: بطبيعة الحال.
1: يعني كيف نعم. نحلل هذا الجانب العاطفي الذي في هذه الصورة التي التقطتها أنت بعاطفتك التي تريد أن تبرز صفا أمام عين ما في مدينة أمام حنفي؟
0: هناك إشكالية تطرحها صورة فوتوغرافية باعتبارها تحمي أو تحضر فيها عناصر شتى. كيف يفهم الناظر إلى الصورة أن هذا أنني أهتم بالصف، لأن هذا الصف لا يوجد بمفرده، هو يوجد إلى جانب مورد الماء، إلى جانب الكنائس، إلى جانب عابرين عابري سبيل، إلى غير ذلك من العناصر التي قد تحضر في الصورة. فكيف يمكن للناظر إلى الصورة أن يتبين أن مجال اهتمامي هو ذلك الصف؟
1: جميل.
0: هذا هو السؤال. فهنا تحضر مثلا قواعد مثل قاعدة الثلاث أو غيرها، لأنها توجه عين الناظر إلى مجال اهتمام المصور. هذا من ناحية. إذا تبين الناظر ذلك فأنه يسهل فيما بعد على المصور أن يمرر له تلك العاطفة التي يريد أن يمررها إليه. وهذه العاطفة بطبيعة الحال ليست أمرا بديهيا، تحتاج بشكل ما إلى معرفة مشتركة إن شئنا، أو أرضية مشتركة بين المصور وبين المتقبل، حتى إذا يمكن أن يشعر بنفس التجربة الشعورية، لأننا نحتاج إلى تجربة مشتركة حتى في التجربة البصرية في حد ذاتها. فهذا الصف يمكن أن يحيل أن يصنع بعدا عاطفيا عند الناظر، إذا مثلا ما استطاع المصور أن يتخير زاوية التقاط صورته بطريقة تبرزه. مثلا أعطيك مثالا، أنني وأنا ألتقط هذا الصف من وجهة نظري، أنا سألتقط من زاوية سفلية. لماذا سأفعل ذلك؟ لأنني بشكل ما سأكبر حجمه مقارنة بحجمه الحقيقي حينما أراه بشكل مباشر في نفس المستوى، وهذا ما سيجعل له بعدا أكبر، وسيجعل الناظر مهتما به بشكل أكثر من أن يكون إذن ضمن عناصر شتى تتوافق معه. وهذا يمكن مثلا أن أعود إلى هذه الزاوية. هذه الزاوية حينما أكبر حجم الصف وحجم مورد الماء أو حجم الماء نفسه بشكل يمكن أن تكون الكنيسة بعيدة قليلا، بشكل ما تكون الكاتدرائية ومورد الماء بنفس الحجم، وهكذا كأنني أعطيتهما نفس الحجم وأعطيت رسالة وصنعت ربما بعدا شعوريا وعاطفيا في نفس الوقت.
1: هل أن تصوير مشهد في طبيعي والتصوير مشهد بشري نفس الشيء، أم أن المصور ينبغي أن يركز في المشهد الطبيعي على أشياء وأن يركز في المشهد البشري على أخرى؟
0: حسب غايته من التصوير، لأنه مرة أخرى كما قلت لك سابقا، إذا كان مجال اهتمامي هو العنصر البشري أو فأنني يمكن أن أجد حتى في مشهد طبيعي حتى في غياب البشر، ربما بالتركيز ربما حتى على بعض أثار الأقدام على الشاطئ، وأنا أصور إذن مشهدا طبيعيا لا وجود فيه للإنسان، ولكنني بشكل ما جعلت الإنسان حاضرا في الصورة
1: من خلال
0: أثره أو من خلال
1: توجيه عين المشاهد، وهي مهمة بالنسبة إلى أن يريد أن تقرأ صورته. هذا توجيه عين المشاهد. أحيانا هناك لعب في الفيسبوك أنا يعجبني، لعب ذكي. تعرف أن الفيسبوك صحيح أنه تدخل فيه الناس كل، ولكن في بعض الأحيان هناك إشارات ذكية. في بعض الأحيان مثلا تجد صورة فيها سيدة جميلة على شاطئ البحر، ووراءها أو خلفها أو قبلها مثلا متسول منظر آخر. طبعا أغلب من يرى الصورة عين مشاهد ستقع على المرأة الجميلة على الحياة، وتجد في أسفل التعليق يقول لما لا ترحمون هذا المتسول. فهذا التعليق يجعلك تبحث عن المتسول الذي هو في الصورة، ويوهمك من وضع الصورة أنه يركز على المتسول، والحقيقة أنه لا يركز على، كأنه يقول لك أنا أراوغك، عيني على المتسول وعين الغالبية على المرأة. ما رأيك في هذه التقنية في اللعب على عين المشاهد والمراوغة، واللي وهي موجودة حمودة اليوم، تأخذ على أساس أنها نكتة ولكن فيها مراوغة لعين المشاهد؟
0: هذا ما يفعله المصور، أنه أولا من عناصر صورته الحاضرة في الصورة، ومن ناحية أخرى هنالك بنية لغوية تقتحم بنية الصورة، هي التعليق. التعليق هو الذي وجه، هو الذي صنع هذه الدلالة لأنها لم تكن موجودة في البداية.
1: ولكن إذا بحثت حتى في اللغة هناك كلام ظاهر أن يقول لك أنا أوجهك المتسول، ولكن هناك كلام خفي ينبغي أيضا أن تذهب إليه. هذا هو، يعني هو يقول لك أنا أوجه عينك إلى المتسول للشحاذ الذي لم تره، ولكنه في نفس الوقت يتهمك باعتبارك عينا لا ترى من المشهد إلا ما تريد. هل وأنت تصور وأنت تريد أن تبرز ما تريد أنت لمن يقرأ الصورة، هل من واجبي أنا أن أرى ما تريد أنت، أم هل أني حر في أن أرى المشهد الذي أريده أنا وأن أحلله كما أريد؟
0: حال الناظر له حرية النظر إلى ما يشاء، وهنا رهان الذي أمام المصور أن يتوافق مراده ومرامه من الصورة مع ما يريد مع ما يراه الناظر. ومن الممكن أيضا أن المصور في حد ذاته لا يريد أن من الناظر أن يفهم، وإنما يريد أن يربكه، يريد أن يستعمل تقنية ربما شيئا من التعمية في صورته نفسها، وهذا إذا لأنه يريد أن يوصل إذا رسالة كهذه الرسالة التي أشرت إليها، واتهاما ما أو شعورا ما. وهنا يدخل مثلا الجانب الشعوري، لأنني وأنا أنظر إلى هذه الفتاة الجميلة وأترك ذلك المتساول، فأنا هذه الصورة تشعر، ومع ذلك التعليق يشعرني ذلك بالذنب، وهذا شكل من الأشكال للعب الذي يمارسه إذا المصور أحيا بشكل أكبر بإرادته، لأنه يعرف ما يريد أن يقول.
1: في اللحظات التاريخية ربما في ثقافات مختلفة وخاصة بعد وجود الصورة، ظلت بعض الصور في العالم تؤرخ لحقب زمنية معينة، ومثلا نحن عنا بعد 2000 في 2010 عندك صور اللي ظلت تدور، مثلا أكل اللي شد خبزة وكأنها سلاح، وذلك الذي يحمل قفص. لكن هؤلاء عاديون، ليست لديهم هذه الفلسفة وهذا الترميز. هل عبقرية الصورة في ذلك الرجل الذي أمسك خبزة في هيئة سلاح، أم في المصور الذي ركز عليه؟
0: في المصور الذي ركز عليه.
1: ولماذا تقول أنه حتى المواطن البسيط، هذاك البسيط، طريقة مسكه الخبزة على أساس أنها سلاح، أنت ذكرت منذ حين التجريد، يعني هو نفسه لو أنه أمسك الخبزة وأكلها لما لفت الانتباه، لكن مسكه الخبزة بتلك الهيئة هو الذي أوحى للمصور أن يصور. فالمصور في، أنا أسألك، يعني المصور في هذه الحالة وكأنه قارئ لحركة أصلية منبعها ذلك الرجل.
0: نعم، هو قارئ لحركة أصلية منبعها ذلك الرجل، ولكن لا ننسى أن ذلك الرجل هو وسط جمع من المتظاهرين، ولكن المصور هو الذي قرر أن يترك أولئك المتظاهرين كلهم وأن يركز انتباهه على تلك الحركة بالذات. لأنني لو خرجت إلى الشارع الآن لوجدت حركات شتى يقوم بها الناس بطريقة واعية وغير واعية، يمكن أن نعيد قراءتها ويمكن أن نتبين فيها هذه مظاهر الترميز ومظاهر التجريد التي تحدثنا عنها. فعين المصور هي التي تلتقط هذه التفاصيل وتختارها بعناية، وبذلك تعطيها الحظوة والاهتمام.
1: في الحروب دائما هناك معركة اسمها معركة الصورة، ومعركة الصورة في الحقيقة هي اختيار لوجهة نظر، أو إذا اعتمدنا مصطلح قاعدة الأثلاث هي اختيار لركن أو أكثر من صورة فيها كثير من العناصر. وما رأيك في من يستعمل في هذه الحروب التركيز على الطفولة؟ من وجهة نظر عاطفية معقول، لكن من وجهة نظر فنية هل هي مهمة؟
0: العاطفة والفن متقاربان، والتركيز على الطفولة بالذات وهي تجعل الصورة تتخفف ربما من طبيعتها أو من انتمائها الثقافي، لتكون إذن كونية أكثر، لتكون إنسانية أكثر، وهذا من ضمن إذن من ضمن المهام الفنية التي تكون على عاتق المصور وهو يصور صورته. يريد من لأن الصورة في نهاية الأمر تتميز بتلك القابلية القصوى للفهم من جميع اللغات، لأنني لا أحتاج في نهاية الأمر أن أكون متقنا للغتي الفرنسية أو الإنجليزية أو مهما كانت اللغة لكي أفهم تلك الصورة. كل ما أحتاجه أنني عايشت تجربة مشابهة تجعلني قادرا على استيعابها، فهي إذن من طبيعة الإنسانية في حد ذاتها. إضافة الجانب الطفولي يجعلها أكثر كونية، لأن الطفل في نهاية يذكرني بذلك المشترك الإنساني ويترك تلك المجالات الاختلافية الأخرى.
1: شكرا، نستمع للمقطع.

0: مرحبا بالسادة المستمعين، نحن في حصة حول الصورة وكيف تحلل الصورة الفوتوغرافية، ومعنا الأستاذ حمود أبو عبان. وكنا نتكلم قبل الأغنية هذا ربما الجانب، جانب تحليل الصورة، اختيار المصور للأركان التي يصور فيها. أنت اشتغلت حمودة في بحث الماجستير، اشتغلت على الصورة، وأول شيء ربما زملائك من الذين يشتغلون على اللغة فقط لا على العلامات وعلى الصور ربما استغربوا وقالوا كيف لك أن تدرس هذا الجانب وما علاقته بالأداب العربية. حدثنا في هذه المغامرة، لأن قبولك أو سعيك إلى أن تبحث في مبحث عالمي سيميوتيك، يعني السيميائية، الصورة جزء من السيميائية والسيميائية جزء من الدراسات اللسانية، وأنت تبحث في الدراسات اللسانية. حدثنا عن تعجب الجماعة منك وكيف اخترت هذا الموضوع وما علاقته بطالب باحث ومجاله. ما قيل لك وما قلت لهم؟
1: ما قيل لي أنا الجامعة تعجبوا من ناحيتي أن أكون أستاذ لغة عربية في اختصاصي اللغة والأدب والحضارة العربية، وأن أهتم في دراستي في الماجستير بالعلامة البصرية والصورة الفوتوغرافية أساسا، لأنه من المفترض أن هذه الصورة الفوتوغرافية بعيدة عن مجال اللغة، ولكننا ننسى أن العلامة البصرية واللغة التلفظية كلاهما علامتان نستعملهما للتواصل.
0: لو حدثنا عن هذا المبحث في العالم الآخر، هذا طبعا مبحثنا، هم عندهم الحق أن يتعجبوا لأنه جديد، ولكن حتى تعطينا صورة عن هذا المبحث في العالم مثلا الغربي، لا شك أنه متطور.
1: نعم، هو عادة حتى جامعاتنا وجامعات الغرب، حتى جامعة مثلا جامعة منوبة مثلا، هي جامعة كلية الأداب والإنسانيات
0: والفنون والإنسانيات.
1: إذن الفن هو جزء من اهتمامنا، والفن لا يقتصر في نهاية الأمر على العلامات التلفظية اللسانية، وإنما يشمل أيضا علامات بصرية.
0: هو ربما سي حمود هو لكي نشرح أنه صحيح هناك كليات تدرس الفنون التشكيلية والفنون، لكن الجديد عندك أنه هذه كلية في العادة تدرس اللغات العربية الفرنسية بالعلامات المكتوبة والمقروءة، فكيف يمكن أن تدخل إليها فنون بصرية في العادة ليست من مجال الاهتمام؟ هذا هو
1: نعم.
0: لكن أردتك أن تقول للسادة المستمعين أن هذا مألوف في البلاد الأوروبية وفي البلاد الأمريكية، وهذا مبحث ربما يعود إلى سنوات،
1: وهذا ما أردت أن أؤكده. أن الناحية من ناحية حتى أن دراسات الأكاديمية حتى في الجامعات الغربية أن نجد هذا التقارب بين الدراسات التي تهتم بالفنون البصرية، فنون تشكيلية أو فنون أو غيرها من الفنون، والفنون يعني اللغوية إن شئنا التعبير، يعني الفنون الأدبية بشكل أدق، نجد هذا التقارب في الدراسات، وحتى في دراسات العالم السيميائية نجد. إذا هذا
0: المبحث، ما هي الصور التي اشتغلت عليها في مبحثك قد أبرزت فيها هذا الجانب السيميائي والإيقوني؟ وللتذكير نقول إن الصور هي جزء من العلامات تسمى إيقونات، الحروف والكلمات إذا شئنا هي علامات اعتباطية، هي رموز. وأنت تعرف حمودة أن العلامات ثلاثة بصفة عامة، مش برشة، اللي هي المؤشر أنديس، كما الدخان بالنسبة للنار، أنت ترى دخاناً وتعرف أنه ذاك نار، ذاك يسمى إنديس، مؤشر. وذاك علاش نحن في العام المثل بتاعنا نقول يشعل في النار ويقول الدخان منين. هذاك المؤشر، والثاني الإيقونة اللي هي نوع منها الصورة. والثالث الرمز الذي على العلامات اللغوية والخطوط وكذا هي منه. فأنت اشتغلت في مبحثك على نوعين من العلامات، على الرمز الخطي وعلى الصورة، وعلى الصورة كيف أيضا تصبح رمزا.
1: نعم، يعني الصورة تحتوي على أو تتضمن مستويات.
0: نعم.
1: مستوى تلك المستوى الإيقوني الذي يعيد تمثيل إذن التمثيل المعطى الواقعي ربما إن شاءنا في الصورة، ولنا إذن تلك الرسالة الإيحائية والرسالة الفوتوغرافية التي يريد منها من المصور أن نصل إليها. ولكن لا ننسى أن الصورة الفوتوغرافية هي صورة فنية.
0: نعم.
1: تتضمن خطوطا وتتضمن ألوانا وتتضمن أشكالا، وتلك الأشكال وتلك الألوان وغيرها من العناصر هي عناصر تشكيلية لها أبعادها الرمزية. يعني ذلك الخط وتلك الدائرة تحيل في ذهن المتقبل على مجموعة من الدلالات.
0: أعطينا صورة من مبحثك في الماجستير وحدثنا عنها، كيف حللتها؟
1: اشتغلت في الحقيقة على صورة إشهارية.
0: مي؟
1: وهي صورة إشهارية
0: مش بتاع مقرونة ولا حاجة.
1: لا صورة إشهارية هي أنا استغل، يعني كانت طرحت جدالا في تلك الفترة وأنا قد اهتممت بذلك الجدل الذي وقع عليها. وهي صورة إشهارية لسترة جلدية لماركة عالمية لن أذكر اسمها، ولكن أن ما حصل في الفيسبوك لأن أن تلك الماركة قد استهدفت باعتبارها كأنها تسخر من آلام الفلسطينيين في غزة. وهذا إذن استدعى اهتمامي، لماذا عملت هذه تعامل إذن الناس مع هذه الصورة بهذه الطريقة؟ لماذا لم يروا فيها شيئا آخر؟ هذا السؤال. وحينما ننظر إلى تلك الصورة نجد أن فيها عناصر شتى اشتغل عليها إذن المصور، أراد أن يرسل رسالة. وصلت في نهاية الأمر إلى أن هذه رسالة كأي رسالة إشهارية تهتم بالمنتوج، تريد أن تظهر المنتوج. ولكن هذا المنتوج حينما صورة هذا المنتوج حينما تترابط مع سياق معين يمكن أن تخرج تنزاح الدلالة إلى دلالات أخرى، وهذا ما يمكن أن لاحظناه، خاصة أن هذه الصورة لكي أقربها من عين المشاهد ومن ذهنه وأظنه يعرفها هي صورة لامرأة تلبس سترة جلدية ولكنها تضع على كتفها شيئا كأنه كفن أو ومن ورائها إذن حطام، كأنها بذلك إحالة على ذلك الحطام وعلى تلك الحالة الجنائزية التي نراها كل يوم في المجازر التي تحدث في غزة. فهذا جعل المتقبل لا يرى السترة الجلدية أصلا، وإنما كل ما يراه ويصوب اهتمامه نحوه هو ذلك الكفن، هو ذلك الموت وذلك الدمار.
0: ولكن سي حمودي طبعا المشاهد حر، أنا حر أيضا أن أرى خلف، لا أرى السترة مثلا تاني، أرى الكفن وأرى الموت وأرى الجنائزية وأنا في وضعية معنى حرب وكذا، أنا أرى ما أريد. أين الإشكال؟
1: الإشكالية أن صانع باث الصورة ليس فقط مصورها، لأن المصورة ليس هو فقط بث من يبث إذن هذه الرسالة، بل الشركة نفسها لا أظنها إذن غير واعية إذن بذلك.
0: إيه؟
1: فهذه هي
0: فإذن هي مغامرة.
1: هل هي بريئة إذن وأن فقط أن عثرة السياق هي التي أفزتت الرسالة؟ لا أظن ذلك. وهذا ما تحدث عنه رولان بارت نفسه حينما تحدث عن صورة الفوتوغرافية الإشهارية بأنها صورة مرائية.
0: نعم. أنها نعود إلى رولان بارت وإلى مشاغل أخرى مرتبطة بالصورة اعتبارها أيقونة وبالعلامة الخطية وعلامة الكلام في حلقة قادمة. كل الشكر لك سي حمود أبو عبان أن كنت معنا في هذه الحلقة التي عنوناها بقاعدة الأثلاث. كل الشكر.
1: أشكرك جزيل الشكر أيضا.
0: كل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة التي دائما لا نريد أن تكون ذات صبغة علمية، وإنما أن تكون ذات صبغة فنية وذات صبغة قريبة من يوميات المستمع الكريم. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، هامتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: ليس كلفظ الحب غرابة وعجبا، كلمة صغيرة في الحجم، قليلة الأصوات والحروف، قصيرة في النطق وجيزة، سريعة في التلفظ، خفيفة خاطفة. نعم، خاطفة كالحب تماما. طابق الاسم المسمى، تخطف القلوب والعقول، وتخطف الأبصار والأسماع. ومع ذلك فلا أوسع منها كلمة، ولا أعمق ولا أشد وطأة، ولا أبعد تأثيرا. هذا الاسم، فكيف هو المسمى؟ إنه سؤال الحب، يلتمس له حقيقة، ويبحث له عن سر، ويرغب في رصد أحواله وأوضاعه وصفاته وعلاماته وأنواعه وأصنافه وتجاربه ومغامراته. إنه سؤال الحب القديم المتجدد، نظر في شأنه المفكرون والفلاسفة والكتاب منذ غابر العصور ولا يزالون، ووضعوا في ذلك المؤلفات والرسائل المتنوعة مما هو معروف في مختلف الثقافات وما زالوا يضعون. أما الشعراء والفنانون فقد وصفوا الحب وفصلوا القول فيه تفصيلا، وقالوا وأطالوا في مختلف الآداب. سموا ذلك في الشعر العربي الجاهلي نسيبا وتشبيبا، وسموه بعد ذلك غزلا، وأطلقوا عليه في العصور المتأخرة اسم شعر الحب والمرأة أو ما شابه هذه التسمية. أما أدب الرواية عند العرب وعند غيرهم من الأمم فيكاد لا يخلو نص من نصوصه من قصة حب هي روح النص ومهجته ونسغه ورحيقه.

0: قطر الندى.
1: من أشهر كتب الحب في الثقافة العربية الإسلامية في عصورها السالفة مؤلف ذائع الصيت معروف مشهود له بعمق النظر ودقة التحليل وجمال الصياغة ورونق التدبيج والتحبير، نعني كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم الأندلسي، وهو أديب كاتب وشاعر وفقيه ظاهري المذهب، عاش في القرن الخامس بعد الهجرة في الأندلس وتحديدا في قرطبة حيث ولد ونشأ، ثم تنقل بين عدد من بلاد الأندلس والمغرب. نشأ ابن حزم نشأة رخية هنيئة في القصور الفاخرة

بين الجوار والنساء، وقد هيأته تلك النشأة لفهم عالم المرأة وإدراك أسراره ولمعرفة ما ينعقد بين الرجال والنساء من علاقات. هذا ما يقوله الدارسون الباحثون فيما يقولون عن ابن حزم، وكان لذلك كله أثر بين عميق في طوق الحمامة. إن طوق الحمامة إذن كتاب في الحب والمحبين، مثلما يصرح بذلك ويؤكد القسم الثاني من العنوان في الألفة والألاف. وقد أراده صاحبه، نعني ابن حزم، في جمال الطوق حين يحيط بعنق الحمامة، وفي جمال حمامة يحيط بعنقها طوق. ولعله رأى من خلال هذه الصورة طوقا يحيط بعنق امرأة جميلة حسناء، فهي بعيدة مهوى القرط لا يزيدها الطوق من ذهب أو زمرد أو لؤلؤ حين يحيط برقبتها إلا جمالا على جمال. لعل ابن حزم رأى ذلك فقال ما قال كناية أو ما يشبه الكناية. ولهذا الوجه في البلاغة سحره ومكره وفتنته كما هو معلوم. ولكم تشكل التشبيه بين المرأة والحمامة في الشعر والغناء، كلتاهما صورة للجمال والخفة واللطف والصوت الحسن.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: هكذا تشرع صورة الحب والمحبين في الظهور في كتاب طوق الحمامة في الألفة والألاف. كأن الإجماع حاصل على أن طوق الحمامة فريد نوعه ونسيج وحده في كتب الحب، فهو فكر وفلسفة وتحليل، وهو قص ممتع لذيذ وأخبار طريفة معظمها وليد الملاحظة أو السماع في عالم أندلس القرن الخامس وغصنها الرطيب، كما قال المقري في نفح الطيب، وذاك كتاب آخر له شأنه وله قيمته ووزنه.

0: جعل ابن حزم كتابه الطوق على 30 بابا مع مقدمة وخاتمة، وتدرج في تأليفه من الكلام على ماهية الحب وحقيقته إلى الحديث عن أنواعه وعلاماته وآثاره الناجمة عن الاكتواء بناره والاصطلاء بلظاه. وفي الكتاب أيضا حديث عن العلاقات بين المحبين وصلا ولقاء أو هجرا وفراقا، وعن سلوكهم صبرا وتحملا أو جزعا وحزنا وتفجعا وبكاء. كما يشير ابن حزم في الكتاب إلى المتدخلين في الحب إما بالحسنى ومد يد المساعدة والعون أو بالسوء والكيد والدسيسة. ومن أولئك المتدخلين رسول مساعد ووسيط معين أو عذول لائم ورقيب واش، وكل من يمكن تخيله من مثل هذه الأطراف في عالم الحب والمحبين.
1: قطر الندى.
0: إن كتاب طوق الحمامة فيه جمع بين الخاص والعام، فهو الشمول عينه والإحاطة ذاتها تجسيما لصورة الطوق، إذ يدور بالعنق ويحيط به من كل جانب. وجوهر طوق الحمامة وزبدته ما قاله مؤلفه ابن حزم في مطلعه في مستهل باب ماهية الحب، قال: الحب أعزك الله أوله هزل وآخره جد، دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف، فلا يعلمها إلا الله، ولا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة، وليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة، إذ القلوب بيد الله عز وجل. وقد اختلف الناس فيه وقالوا وأطالوا، والذي أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع. حرص ابن حزم على تعريف الحب وحده، وسعى إلى الظفر بحقيقته والوقوف على سره، فزاده غموضا وزاده خفاء وغمده بمعاني الجلالة والقداسة. فالحب من أمر الله، وهو في العباد كأنه القضاء والقدر، بل هو القضاء والقدر. حسب الإنسان أن يعيش تجربة الحب ليعرف سره. فالمعاناة هي شرط دخول عالم الحب ومعرفة غوامضه وأسراره. أما حكايات الحب في طوق الحمامة ومغامراته فلها متعتها ولها نكهتها وطعمها، ولها من سحر التأثير ما يشيع في النفوس البهجة والسعادة أحياناً، وما يورثها من الشقاء والألم والحزن في أحيان أخرى. إن قصص الحب والمحبين في طوق الحمامة تثير في النفس في جميع الحالات كثيراً من العجب والاستغراب من طبيعة النفس البشرية وما يعتريها من الأحوال وما يطرأ عليها من المشاعر والأحاسيس. يكفي أنها تحب وتعلق وتنظر فتعشق فيكون ما يكون.

0: الحب شاور شاور وقال لي تسمح. افرح يا قلبي يا قلبي يا قلبي افرح. بين الأحباء لقيت لي مطرح. افرح يا قلبي.
1: الحب شاور شاور وقال لي تسمح.

يا ما الدنيا حتغلى عليا شوية شوية ويغلى الغاية. شوف الدنيا بتضحك ليا لما حبيبي قلبي ناداي. يا ما الدنيا حتغلى عليا شوية شوية ويغلى الغاية. اللي برمشه صح عنيا وسرق نومها ايام وليالي. بنظرة وبسمة وكلمة ليا فيها حنية ونور بلالي. اللي برمشه صح عنيا وسرق نومها ايام وليالي. بنظرة وبسمة وكلمة ليا فيها حنية ونور بلالي.

0: مطرح افرح يا قلبي.
1: قطر الندى،
2: قطر الندى.
3: لقد نحى ابن حزم في تأليف طوق الحمامة منح العلماء المدققين بشروط العلم في عصره بطبيعة الحال، وسلك فيه مسلك الكتابة الأدبية الرائعة، لكن روح الكتاب فيما نرى إنما تنبع من حضور الذات الكاتبة فيما تكتب. فقد تحدث ابن حزم عن الحب في المجتمع الأندلسي في القرن الخامس كما رأينا، لكنه تحدث عنه أيضاً انطلاقاً من مأساته هو ومن معاناته ومقاساته حين أحب فشقي بالحب ولم يشف منه قط. فهو يروي لنا في طوق الحمامة قصة حب أضنته وأمضته وأرهقته من أمره عسرا، وأذاقته من العذاب ألوانا، ولازمته طيلة حياته لا تفارقه ولا يجد إلى التخلص منها سبيلا. فقد علق جارية في دار أبيه الوزير وهو ما زال في بداية عهده بالحياة، وكانت الجارية جميلة فائقة الحسن، غير متبرجة ولا متبذلة، كانت جادة متمنعة. فلما دنا منها ابن حزم ابتعدت، وحين تودد لها أشاحت، وإذ تلطف ورق ازورت وانصرفت. فاكتفى العاشق بالنظر والسماع، كان ينظر إليها وهي في القصر تغدو وتروح، وكان يسمعها وهي تعزف وتغني، فقد كانت تجيد العزف والغناء. ثم تفرقت السبل بالعاشق والجارية، ثم التقى بها ابن حزم وقد مرت السنون وتتالت الأعوام، فإذا الأحوال قد تبدلت، وإذا الحسناء الفاتنة قد ذهبت الأيام بحسنها وجمالها. ومع ذلك ظل ابن حزم يمعن في حبها ويزداد بها كلفا ولها عشقا، حتى إذا ماتت الجارية أصابه ما أصابه من المرض والحزن حتى كاد يموت ويفنى، وظل حبه إياها قائما في نفسه بعد موتها لا يجد إلى نسيانه سبيلا.

0: قطر الندى.
1: إن كتاب طوق الحمامة إذن من بين منحدراته القصية أو القريبة لا ندري، قصة حب وحكاية عشق صاغها ابن حزم صياغة نثرية علمية أدبية دقيقة بديعة، وصاغها أيضا أشعارا كان يرصع بها حديثه عن الحب ويزين بها أبواب الكتاب ويوشي بها أقسامه وفقراته، وهي أشعار صنعها خصيصا للكتاب ونظمها لبيان فكرة فيه أو تعليقا على خبر، ومن ذلك قول ابن حزم في باب من أحب من نظرة واحدة: عيني جنت في فؤادي لوعة الفكر فأرسل الدمع مقتصا من البصر، فكيف تبصر فعل الدمع منتصفا منها بإغراقها في دمعها الدرر، لم ألقها قبل إبصاري فأعرفها، وآخر العهد منها ساعة النظر. ومما قاله ابن حزم في كتابه شعرا ما ورد في باب من لا يحب إلا مع المطاولة، وقد جاء فيه: محبة صدق لم تكن بنت ساعة ولا وريت حين ارتياد زنادها، ولكن على مهل سرت وتولدت بطول امتزاج فاستقر عمادها. كما قال ابن حزم في باب المراسلة: جواب أتاني عن كتاب بعثته فسكن مهتاجا وهيج ساكنا، سقيت بدمع العين لما كتبته فعال محب ليس في الود خائنا، فما زال ماء العين يمحو سطوره، فيا ماء عيني قد محوت المحاسنا، غدا بدموعي أول الخط بيننا وأضحى بدمعي آخر الخط بائنا.

0: قطر الندى.
1: حقا إن كتاب طوق الحمامة أثر عظيم الشأن في الثقافة العربية الإسلامية، بل جليل القدر في الثقافة العالمية، وقد أقبل عليه التراجمة إقبالا ونقلوه إلى لغات عديدة، ومنهم المستشرق الفرنسي ليون بيرشي الذي ترجمه إلى الفرنسية في القرن الماضي. وفي هذه الترجمة الفرنسية رونق وطلاوة، وفيها متعة وحلاوة. ومن أحسن ما قام به ليون بيرشي أنه حين نشر الترجمة الفرنسية جعل الصفحة العربية الأصلية تقابل الصفحة الفرنسية المترجمة، بما يمكن من المقارنة ويتيح التأكد من سلامة النقل ودقة الترجمة، وبما يسمح للقارئ أيضاً أن يتمتع بالنص في لغته العربية الفصيحة المبينة وفي اللسان الفرنسي الساحر البليغ.

خطر لي طه حسين، وما أكثر ما كانت تخطر بباله الأفكار وتنقدح في ذهنه المسائل وتنفتح أمام ناظريه آفاق البحث والدرس. خطر لطه حسين إذن أن يعقد في كتابه ألوان فصلاً من أروع ما يقرأ في الأدب عموماً وفي الأدب المقارن بصفة خاصة، وعماد الفصل ومداره ومرتكزه مقارنة بين صورة الحب عند ابن حزم وصورته عند الكاتب الفرنسي الكبير ستوندال. يعد ستوندال من كبار أعلام الأدب الفرنسي في القرن التاسع عشر، وقد ألف في الموسيقى وبعض أعلامها وفي فن الرسم وفي أدب الرحلة وفن الرواية، وروايته الأحمر والأسود ذات صيت عالمي. وإنما يعنينا من آثاره هذه مصنف في الحب، أخرجه إلى الناس سنة 22 و800 وألف في سياق قصة حب عنيف عاشها مع سيدة اسمها ماتيلد ديمبوسكي، فقد أحبها حبا قويا جارفا. لكن علاقة ستوندال بهذه السيدة لم تدم أكثر من سنوات قليلة، فخلف ذلك في نفسه حزنا مقيما، لكنه خلف أيضا ذاك الأثر الذي عنوانه مصنف في الحب. لقد تحدث ستوندال في كتابه هذا عن أنواع الحب وهي كثيرة متنوعة متفرعة، وهي مردودة إلى أربعة أنواع أصلية، هي في رأي ستوندال الحب الجامح والحب المترف والحب الجسدي وحب الغرور. كما تحدث ستوندال عن نشأة الحب وتطوره، واتخذ من الواقع الفرنسي وكذلك من واقع بعض الشعوب الأوروبية مرجعا للحديث والتحليل، كما اعتمد التاريخ والتراث للحديث عن ظاهرة الحب وما يتصل بها. هذان إذن كتابان في الحب: طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم الأندلسي، ومصنف في الحب لستوندال. كتابان مرجعان، هذا فرنسي وذاك عربي إسلامي، وكلاهما من الأدب الإنساني الرفيع الذي يعكس صورة الإنسان ومنزلته حين يلقي بنفسه أو يلقى به في خضم الحب العظيم، فيناله ما يناله من السعادة والهناء أو البؤس والشقاء أو من ذلك كله في الوقت نفسه. كتابان جليلان مستطرفان مستظرفان، بينهما 8 قرون فاصلة بالتمام والكمال، لكنهما التقيا في كتاب ثالث جمعهما، هو ألوان طه حسين، ذاك الرجل العجيب الذي كانت له هو أيضا مع الحب حكاية، وهي حكاية، وكانت له مع العشق قصة ليست كسائر القصص. أما بطل الحكاية فقاهر الظلام، وأما بطلة القصة فهي حبيبته وزوجته سوزان بريسو، المرأة التي أبصر طه حسين بعينيها.

0: قطر الندى.
1: ألا ما أوسع الحديث عن الحب، وما أوسع الحديث عن الكتب التي ألفت فيه وصنفت بحثا ودرسا وتحليلا وتنظيرا، وإنها لمبثوثة في مختلف اللغات والثقافات. وما أضخم مدونة الأدب شعرا ونثرا، تلك التي تناولت الحب بالوصف والتصوير وبيان تجاربه وطقوسه، وتفننت في عرض آثاره النفسية والجسدية حين يطرأ على الإنسان فيصبح متيما والهان في حيرة من أمره ضاعت منه قبلته كما يقال، فهو تائه ضائع هائم على وجهه، مثله كمثل قيس مجنون ليلى في الحقيقة والأسطورة على حد سواء، إلا من كان الحب به رفيقا رحيما فكتب له الوصل واللقاء. وما أقل هذا النوع من العشاق في الواقع والخيال معا. هذا هو الحب، يعج بأخباره الشعر العربي وغيره من أشعار الأمم الأخرى، وتتراءى مشاهده ولوحاته في الروايات وفي الرسائل الأدبية وفي الموسيقى والغناء وفي فن الرسم والتصوير، وهي كلها مداخل للحديث عن الحب، لعلنا نعود إليها أو إلى بعضها في مستقبل الدهر إن شاء الله تعالى. فحديث الحب طويل مديد لا ينتهي، لا يمله المتكلم ويستزيد منه السامع على الدوام. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم

المعهد بتاعها وتكون حاضرة معنا. واليوم في استضافتنا باش نتحدثوا على 7 مهن تراثية جديدة يتم بعثها لحماية التراث ولتدعيم هذا التكوين. أكيد تفاصيل مهمة باش تقدم هنا اليوم ضيفتنا السيدة رحاب عتري، رئيسة مصلحة بإدارة تنمية، رئيسة مصلحة بإدارة تنمية الكفاءات، وهذا المشروع لحماية الحرف التقليدية من الاندثار، وتفاصيلها تكون في استضافتنا لهذا اليوم. هذا بالإضافة إلى الفقرة القارة اللي تعودت بها السيدة فيروز فوق النسيين في ساعتنا الأولى. ساعة ثانية يكون الموعد مع في البدء كان مع نبض الثقافة هذا الصباح، كذلك مع همزة وغمزة اللي اليوم نحكيه فيها على عودة سيلين ديان اللي هزت عالم الغناء خلال الأسابيع الماضية. وفي ساعة الثالثة يكون الموعد مع الاستضافات، مع استدامة، مع نبذة ثقافة، مع في البدء كان الكتاب وضيف الصباح. هذه تقريبا فكرة صغيرة على لقانا من هذا اليوم. شهر نهاركم زين وين ما كنتوا، أجمل وأحلى الأيام إن شاء الله، طريق السلامة. بعد شوي نعطيكم فكرة على أحوال الطقس وآخر أخبار الشأن الثقافي. مرحبا بكم، اقعدوا معنا. يلا هات خلينا نبدأ هذا اللقاء مع الأنغام ومع ماهر زيننا.

0: 24 دقيقة ناخذوا فكرة من بعضنا على أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقسنا لليوم 24 سبتمبر 2026 يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار تكون متفرقة بالمناطق الساحلية وسحب عابرة ببقية الجهات تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالشمال ومتموج ببقية السواحل أما بالنسبة لدرجة الحرارة تكون في استقرار وتتراوح بين 27 وبين 35 درجة. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم وأكثر تفاصيل بعد 7 متاع الصباح. مباشرة نمر مع بعضنا إلى مستجدات الشأن الثقافي.
2: أخبار الصباح.
0: انعقدت أمس الثلاثاء بمدينة الثقافة الشاذلية القليبي الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية التي ستنتظم في الفترة الفاصلة بين 3 و10 أكتوبر 2026 وذلك بحضور المدير الفني ورئيس لجنة التنظيم السيد منظر فلاح والمدير العام المؤسسة الوطنية لتنظيم تنمية المهرجانات والثقافات والتظاهرات الثقافية والفنية سيدة هند مقراني وعدد من أعضاء الهيئة المديرة فضلا على ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
2: أخبار الصباح.
0: أعلن مهرجان الجونة السينمائي برنامج دورته التاسعة المقرر إقامتها خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 23 أكتوبر وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره أعضاء المكتب التنفيذي والفني للمهرجان وعدد من صناع السينما والإعلام وشهد الكشف عن أبرز الفعاليات المقرر تنظيمها على مدار أيام المهرجان. ويضم البرنامج مجموعة من الأفلام المشاركة في مسابقة المهرجان وبرامجه المختلفة إلى جانب تكريمات لعدد من الأسماء السينمائية إضافة إلى الجلسات الحوارية وفعاليات تجمع صناع السينما من مصر والعالم. وفي كلمتها الافتتاحية تحدثت الفنانة يسرى عن المسافة التي قطعها المهرجان قبل 9 سنوات مؤكدة أنه لا يمكن اختزال في السجادة الحمراء وإنما وراءه نشاط سينمائي يمتد على مدار العام ويحظى بحضور يتجاوز الإطار المحلي إلى اهتمام دولي متزايد.
2: أخبار الصباح.
0: أخبار هذا الصباح متواصلة مستمعين ومخطوطة تحمل خط ابن عربي وتوقيع نسخت قبل نحو 800 عام وأعادت دار إسار التركية إليها الحياة بترميمها لتعرض ضمن مجموعة من الكتب النادرة في إسطنبول.
2: أخبار الصباح.
0: اختتمت مؤسسة قطر النسخة الثانية من الملتقى السنوي لمبادرتها بالعربي والتي أقيمت تحت عنوان بأفكارنا نبني يومي 19 و20 سبتمبر في مبنى ملتقى بالدوحة بحضور 1600 مشارك حيث تناولت النقاشات بناء منصات رقمية تخدم الناس وسبل تجاوز التحديات في ريادة الأعمال والاستعانة بمعارف المجتمعات في بناء السلام. وشهد اليوم الثاني في الملتقى حضور وزيرة التربية والتعليم العالي التي قامت بجولة في الأجنحة وشمل برنامج الملتقى كلمات على المسرح الرئيسي وجلسات استكشافية وورش ومساحات تفاعلية أتاحت للحضور تبادل الخبرات ومناقشة الأفكار واستكشاف تطبيقاتها العملية. وفي هذا كذلك بالنسبة لهذه المؤسسة التي تبنى على أساس التبادل وكذلك البحث على سبل وأسباب الاستمرار.
2: أخبار الصباح.
0: نواصل معكم مستمعين جولتنا في هذا العرض مع مستجدات الشأن الثقافي، حيث وصل كتاب مكتبة الحكمة القديمة بلاد الرافدين وصناعة التاريخ للمؤرخة سيلينا ويسنوم إلى القائمة القصيرة لجائزة ويلسفون للتاريخ لسنة 2026 ضمن 6 كتب تتنافس على الجائزة البريطانية البالغة قيمتها 50,000 جنيه استرليني، و يعلن الفائز بها في الأول من ديسمبر المقبل. ويستكشف الكتاب حضارة بلاد الرافدين من خلال مكتبة الملك الأشوري أشور بانيبال في نينوى لتعود إلى القرن 7 قبل الميلاد. وأشادت لجنة التحكيم بتقديمه أنظمة التفكير والمعتقدات المتطورة في تلك الحضارة.
2: أخبار الصباح.
0: أعلنت اللجنة الفنية لمعرض عمان الدولي للكتاب 2026 وضع جميع الترتيبات التنظيمية والفنية الخاصة بدورته المقبلة التي تشكل محطة مفصلية في تاريخ الاحتفال بمناسبة اليوبيل الفضي للدورة 25. ويقام المعرض في الفترة الممتدة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل في المركز الأردني للمعارض الدولية بمشاركة أكثر من 400 دار نشر أردنية وعربية ودولية من 22 دولة عربية وأجنبية.
2: أخبار الصباح.
0: صرحت شبكة CBS وMTV أن المغنية تايلور سويفت ستكون أول من يفوز بجائزة المخرج الفنان في حفل توزيع جوائز الMTV للموسيقى المصورة هذا العام، وهي جائزة استحدثت لتكريم الموسيقيين الذين ساهمت أعمالهم خلف الكاميرا في إنتاج مقاطع الفيديو الموسيقية وسرد القصص البشرية. وقالت شبكتان أن الجائزة التي تمنح لسويفت الحائزة على 14 جائزة غرامي تحتفي بمسيرة إبداعية متواصلة ومؤثرة لفنانين أبدعوا لأقصى الحدود وطوروا أسلوبا إخراجيا متميزا. كانت هذه جولتنا مستمعين مع أخبارنا لهذا الصباح. نواصل لقانا في حضرة سيدة الصباح مع السيدة فيروز.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير
2: يا صباح الورد والفل والياسمين. 56 دقيقة نواصلوا لقانا مع أبرز الأحداث اللي وقعت كيما اليوم وبقيت فوق النسيان.
3: فوق النسيان.
2: من بين أبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق النسيان نرجع بكم لسنة 1817. في مثل هذا التاريخ في 23 سبتمبر تحديدا إسبانيا وإيطاليا وقعوا على اتفاقية لتحريم تجارة العبيد.
3: فوق النسيان.
2: في مثل هذا اليوم كذلك مستمعينا الأعزاء في 23 سبتمبر من عام 1940 تولد سيد حجاب شاعر العامية المصري اللي عرف بكتابة أشعاره باللهجة العامية المصرية للكثير من الأعمال الدرامية والتلفزيونية. سيد حجاب اللي تولد بمدينة المطرية بمحافظة الدهلقية كما اليوم في 23 سبتمبر من عام 1940 ثم التحق بقسم العمارة بكلية هندسة جامعة الإسكندرية وانتقل أثر ذلك إلى جامعة القاهرة لدراسة هندسة التعدين. أي نعم، هذا هو اختصاص سيد حجاب، اختصاصه الأكاديمي. طبعا كان والده بمثابة المعلم الأول لي في الشعر، كان يشاهده في جلساته الشعرية حول عديد المواضيع المختلفة في ليالي الشتاء، وهو يلتقي أو يلقي الشعر للصيادين في مباراة يلقي فيها كل صياد ما عنده. وكانت هذه البداية مع سيد حجاب ومع الشعر. في البداية أخفى على والده حتى أطلعه على أول قصيدة كتبها عن شهيد باسم نبيل منصور، وشجعه على المضي قدما في هذا الاتجاه حتى دخل المدرسة. وكانت هذه البداية، بداية الشعر، بداية سيد حجاب مع الشعر. كتب العديد من الأعمال اللي كان قدمهم واشتهر بكتابته للأغاني. هذا باش وصل اسم سيد حجاب بشكل كبير في مصر وخارج مصر كذلك. كان سيد حجاب كان قدم عديد الأعمال، خدم من خلالها مع عفاف راضي، مع عبد المنعم مدبولي، مع صفاء أبو سعود، وكتب أغاني لفريق الأصدقاء في ألبومهم، ثم أتبعوا بزوز ألبومات هما أطفال أطفال وسوسة. بعدها لحن لبلي حمدي أغنيات لعلي الحجار وسميرة سعيد وعفاف راضي، وقدم معاه تجيش نعيش للحجار، وكتب محمد منير في بدايته أغنية آه يا بلاد يا غريبة في أول ألبوم لي، ثم أربع أغنيات في ألبومه ثاني، كما كتب أشعار العديد من الفوازير شيرين وغيرها من الأعمال. شارك سيد حجاب في إصدار مجلة غاليري 68 ونشر بها بعض الدراسات والأشعار. من بين أبرز إصداراته صياد وجنية عن دار ابن عروس عام 1946، الأعمال الشعرية الكاملة عام 86، وكذلك مختارات لسيد حجاب. لديه العديد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية. نحب نقترح عليكم أن نسمع ليالي الحلمية، شارة مسلسل ليالي الحلمية اللي هي بتوقيع سيد حجاب.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية،
2: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان القبائل في التاريخ وفي مواجهة الدول، وهو من تأليف عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي موريس جودليه، وترجمه للغة العربية خليل أحمد خليل وغازي بيرو، وتم نشره في 94 صفحة عن دار الفارابي ببيروت سنة 2015. أما طبعته الأولى باللغة الفرنسية فقد صدرت سنة 2010. وهذا الكتاب في الأصل محاضرة ألقاها المؤلف في معهد الأنثروبولوجيا الملكي بلندن سنة 2008، وتضمن الكتاب 4 محاور، إلى جانب مدخل طرح فيه الكاتب سؤالين إشكاليين. أولهما: أيمكن تأسيس رؤية شاملة ومقارنة لمكانة القبائل ودورها في التاريخ وعلاقتها بالدول التي ولدتها أو جعلتها تحت سيطرتها؟ والسؤال الثاني: هل يمكن أن نقارب قبائل الشرق الأوسط مثل ما نقارب قبائل آسيا؟ وأوضح موريس جودليه انطلاقا من تجربته العلمية الشخصية في دراسة إحدى قبائل غينيا الجديدة أنه يسعى من خلال هذا العمل إلى اقتراح تعريف للقبيلة وللعرق أو الإثنية، وإلى أن يبين الفرق الجذري بين طائفة وجماعة ومجتمع، ووضع التنوع بين القبائل ضمن احتمالات تاريخية بعيدة المدى، مع تناوله بالدرس لمسألة علاقات القبائل المختلفة في أشكال الدولة. وفي هذا السياق خلص الكاتب إلى تأكيد حيوية القبائل كنمط لتنظيم الحياة الاجتماعية ما زال قسم كبير من البشرية يواصل العيش وفقه، ملاحظا فيما يتعلق بمسألة تقاسم السيادة بين الدولة والقبيلة أن بعض المجتمعات اليوم، كما هو الحال بالنسبة لليمن وأفغانستان، لا تزال الدولة تكدح للوقوف بوجه قوة القبائل. ولئن كانت الكثير من القبائل وراء قيام عدة دول، فإن العديد منها أيضا ما كان ليواصل وجوده لولا دعم الدولة. وهنا أشار الكاتب إلى أنه من النادر جدا اليوم أن تكون قبيلة مستقلة عن الدولة، وألمح في هذا الإطار إلى الخطأ الاستراتيجي والسوسيولوجي الذي ارتكبه الأمريكان في العراق بإلغاء الدولة ومؤسساتها عندما أسقطوا النظام. ومن الاستنتاجات الأخرى التي توصل إليها الكاتب أن أحد العوامل التي أضعفت التنظيمات القبلية من داخلها منذ الأزمنة القديمة إلى الفترة المعاصرة كان نمو مختلف أشكال الملكية الخاصة للأراضي ولموارد أخرى ضرورية لإعادة إنتاج المجتمعات القبلية، وأدت قوانين وإصلاحات عقارية وفلاحية وجبائية اتخذتها دول حديثة كفرض تسجيل الأراضي القبلية وتقسيمها وإعادة توزيعها، إلى تفكيك البنية القبلية جزئيا أو كليا بالنسبة إلى أفراد ومجموعاتهم العائلية، وإلى تغيير عميق في العلاقات الاجتماعية والسياسية والهيكلية التراتبية داخل القبائل وصلتها بالعالم الخارجي. وقد تسارع نسق هذا التحول في عدة بلدان خلال القرن الماضي. أما في القرون السابقة ولا سيما خلال العصر الوسيط، فلاحظ المؤلف استنادا إلى ابن خلدون أن ظهور المدن لم يؤدي إلى زوال القبائل، وإنما حولت الحياة الحضارية تحويلا عميقا هذه القبائل التي شغلتها وتعودت فيها على ممارسة سلطتها ورقابتها، ليس فقط على سكان المدن بل أيضا على أهالي الأرياف المحيطة بها، ومنها تمر طرق المبادلات والتجارة. وأسهم قبل ذلك ظهور التعدين والكتابة في تطوير المجتمعات ذات الدول العريقة البارزة في العالم. وبالنسبة إلى تطور الدولة في أوروبا القديمة وخصوصا الدول المدن الإغريقية كأثينا، استشهد الكاتب بأعمال مورغان حتى يبين أن الدولة لكي تقوم كان عليها أن تحول قبائل منظمة حسب علاقات القرابة إلى قبائل إقليمية أو ترابية، فلم تعد تلك القبائل تجمع أفرادا ذوي قربة بل مواطنين أحرار متساوين أمام القوانين التي ارتضوها لأنفسهم وإزاء الدولة التي يتشاركون في سيادتها. هذا وقد تنقل المؤلف الفرنسي موريس جودليه في هذا الكتاب الموسوم بالقبائل في التاريخ وفي مواجهة الدول عبر مختلف قارات العالم وحضاراته وعصوره، لتقديم مقاربة أنثروبولوجية وتاريخية عميقة وإن كانت موجزة، تجعل من هذا الكتاب رغم صغر حجمه مرجعا علميا قيما لدراسة المسألة القبلية وتشكل الدولة. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء، مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: مرحبا بكم مستمعينا وينما كنتم، واصلوا لقانا مع نبض الثقافة هذا الصباح.
2: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: العناوين الثقافية تحديدا في الصحف الإلكترونية وطنيا وعربيا. نبدأ بجريدة الشروق اللي نقرأ فيها في ركنها ثقافة وفن. صدى المستقبل يكرم نبض الماضي، جمهور قرطاج يقلد لطيف القفصي وسامة الحب الأبدي بقلم صهيب المزريقي، هكا نقرأ على صفحات جريدة الشروق. صدى المستقبل

0: كانت لحظة تكريم سيدة المسرح والشاشة التونسية الفنانة القديرة لطيفة القفصي. هكا نقرأوا على صفحة جريدة الشروق وأكثر تفاصيل أكيد نجموا ترجعوا للنسخة الورقية. عنوان آخر أيضا نقرأوه على صفحات الشروق: تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو. أعلن المؤرخ ومنسق اللجنة الدولية لترشيح ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو عبد الحميد لرقش عن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن هذا السجل، وذلك خلال حفل إسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26، وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها 2.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: إلى بوابة تونس الآن، وفي ركنها الثقافي نقرأ: إبعاد ماكليمور يرفع أسعار حفله القادم ويخفض تذاكر إد شيران. شهدت أسعار تذاكر حفل مرتقب لمغني الراب الأمريكي ماكليمور ارتفاع ملحوظ بعدما أبعد عن بقية جولة الفنان البريطاني إد شيران بسبب تصريحاته المؤيدة للفلسطينيين على المسرح في وقت سابق من هذا الشهر. في المقابل تراجعت أسعار تذاكر حفل إد شيران المتبقية في سوق إعادة البيع. تفاصيل هذه هي الحادثة وتفاصيل اليوم الجولات نجم نقراها من ارتفاع وانخفاض أسعار التذاكر، سواء كان بالنسبة لمغني الراب الأمريكي ماكليمور أو بالنسبة لإد شيران. هذه من بين العناوين اللي نقراها على بوابة تونس اللي تكتب أيضا حول مقدمة ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون في طريقها إلى سجل ذاكرة العالم لليونسكو. هذه بين عناوين بوابة تونس.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: إلى جريدة الصباح الآن لنقرأ فيها: مسرحية الهاريبات تتوج بالجائزة الكبرى بمهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان. توجت المسرحية التونسية الهاريبات تأليف وإخراج وفاء طبوبي وإنتاج المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج بالجائزة الكبرى ضمن مسابقة مسار النخبة في الدورة الثانية لمهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان. ويضاف هذا التتويج إلى سلسلة من الجوائز اللي حصدتها مسرحية الهاريبات منذ تقديمها، من بينها جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي في الدورة 16 لمهرجان المسرح العربي، وتنيت الذهبي الجائزة الكبرى لأم قرطاج المسرحية في دورتها 26، إلى جانب الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع في دورته 3.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: إلى الصحف العربية الآن، وتحديدا جريدة القدس العربي اللي نقرأ فيها في ركنها الثقافي: انسحاب جماعي للوفد المصري من مهرجان نينوي السينمائي في موصل. وهذا وقد أعرب المخرج المصري أشرف فايق انسحابه من مهرجان نينوى السينمائي الدولي في الموصل، حيث كان يترأس لجنة تحكيم المهرجان، معلنا في الوقت نفسه انسحاب جميع الفنانين المصريين المشاركين كضيوف شرف ومكرمين. وجاء قرار الانسحاب كما يقولون احتجاجا على تطاول وعجرفة مدير المهرجان تجاه نجوم الفن المصري. وذكر أن قرار الانسحاب جاء احتجاجا على ما وصفه بتطاول وعجرفة مدير المهرجان ليث عسكر تجاه عدد من نجوم الفن المصري، معتبرا أن ما حدث لا يليق بمكانة نجوم رموز الفن في مصر والوطن العربي. هذا ما نقراه على صفحات جريدة القدس العربي. هذه كانت جولتنا مستمعينا في عدد من العناوين الثقافية في صحافتنا الإلكترونية الوطنية.

والعربي أبقى معنا لقنا يتواصل كلوديا شمالي تغني معنا هذا الصباح بعد نكون على موعد مجددا مع أحوال الطقس وأخبار الثقافة هذا الصباح.

0: 37 دقيقة ويتواصل لقانا على موجات إذاعة تونس الثقافية، ونذكركم بأحوال الطقس بالنسبة لليوم.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: طقس اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، سحب باش تكون احيانا كثيفه مع امطار متفرقه مؤقتا رعديه بالمناطق الساحليه الشرقيه، تشمل بعد الظهر محليا الشمال والمناطق الغربيه للوسط والجنوب وباقصى الجنوب، وتكون احيانا غزيره. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون قويه نسبيا قرب السواحل وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات. البحر متموج فمحليا مضطرب السواحل الشرقية. تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 27 وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. هذه أبرز المعطيات اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم. نوصل لقانا مع مستجدات الشأن الثقافي.
2: أخبار الصباح.
0: انعقدت أمس الثلاثاء بمدينة الثقافة الشادية القليبي الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية اللي تنتظم في الفترة الفاصلة بين 13 أكتوبر 2026.
2: أخبار الصباح.
0: أعلن مهرجان الجونة السينمائي برنامج دورته التاسعة مقررا إقامتها خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 23 أكتوبر المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضر أعضاء المكتب التنفيذي والفنان والفني للمهرجان وعدد من صناع السينما والإعلام، وشهد الكشف على أبرز الفعاليات المقرر تنظيمها على مدار أيام المهرجان. وضم البرنامج مجموعة من الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان وبرامجه المختلفة إلى جانب تكريمات لعدد من الأسماء السينمائية، إضافة إلى الجلسات الحوارية وفعاليات تجمع صناع السينما من مصر والعالم. هذا وبحسب كذلك بيان صحفي للمهرجان، كانت عبرت منى زكي على سعادتها باختيارها أنها تكون من المكرمات ضمن هذه الدورة من المهرجان بجائزة الإنجاز الإبداعي تقديرا لمسيرتها الفنية الممتدة اللي قدمت خلالها تجارب متنوعة في السينما والتلفزيون والمسرح، وأسهمت من خلالها في ترك بصمة واضحة في المشهد الفني المصري والعربي.
2: أخبار الصباح.
0: مخطوطة تحمل خط ابن عربي وتوقيعه نسخت قبل 800 عام، وأعادت دار أيسار التركية إليها الحياة بترميمها لتعرض ضمن مجموعة من الكتب النادرة في إسطنبول.
2: أخبار الصباح.
0: وصل كتاب مكتبة الحكمة القديمة بلاد الرافدين وصناعة التاريخ للمؤرخة سيلينا ويسنوم إلى القائمة القصيرة لجائزة ويلفسون للتاريخ لسنة 2026 ضمن 6 كتب تتنافس على الجائزة البريطانية البالغ قيمتها 50,000 جنيه استرليني، ويعلن عن الفائز بها في الأول من ديسمبر المقبل. ويستكشف الكتاب حضارة بلاد الرافدين من خلال مكتبة الملك الأشوري أشور بانيبال في نينوى، لتعود هذه الحضارة إلى قرون عدة تحديدا إلى القرن السابع قبل الميلاد. هذا وأشادت لجنة التحكيم بتقديمه لأنظمة التفكير والمعتقدات المتطورة في تلك الحضارة.
2: أخبار الصباح.
0: عزز الفيلم الإسباني الكرة السوداء موقعه في موسم الجوائز السينمائية بعدما فاز بجائزة اختيار الجمهور في الدورة 51 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، ليضيف إلى نجاحه السابق في مهرجان كان جائزة ارتبطت خلال السنوات الأخيرة بالوصول إلى ترشيحات الأوسكار. وتستعد نتفليكس لإطلاق حملة جوائز واسعة للفيلم ومنحه أطول فترة عرض سينمائي بين أفلامها حتى الآن. الفيلم من إخراج الثنائي الإسباني خافيير أمبروسي وخافيير كالفو المعروفين باسم لوس خافيير، ويحصد أو يرصد حياة ثلاث رجال عبر ثلاث محطات متباعدة من التاريخ الإسباني في أعوام 32-37 و2017، رابطا بين تجاربهم عبر الرغبة والحب والألم والإرث.
2: أخبار الصباح.
0: أعلنت اللجنة الفنية لمعرض عمان الدولي للكتاب 2026 وضع جميع الترتيبات التنظيمية والفنية الخاصة بدورته المقبلة بعد تشكيل محطة مفصلية في تاريخ الاحتفالي بمناسبة اليوبيل الفضي للدورة 25. يقام المعرض في الفترة الممتدة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بمشاركة أكثر من 400 دار نشر أردنية وعربية ودولية من 22 دولة عربية وأجنبية.
2: أخبار الصباح.
0: قالت شبكة سيبيس وام تي في أن المغنية تايلور سويفت ستكون أول من يفوز بجائزة المخرج الفنان في حفل توزيع جوائز الام تي في للموسيقى المصورة هذا العام، وهي جائزة استحدثت لتكريم الموسيقيين الذين ساهمت أعمالهم خلف الكاميرا في إنتاج مقاطع الفيديو الموسيقية وسرد القصص البصرية. وذكرت الشبكتان أن الجائزة التي تمنح لسويفت الحائزة على 14 جائزة غرامي تحتفي بمسيرة إبداعية متواصلة ومؤثرة لفنانين أبدعوا لأقصى الحدود وطوروا أسلوبا إخراجيا متميزا. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبار الثقافة هذا الصباح. ابقوا معنا بعد شوي نكونوا على موعد مع همزة وغمزة.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: نواصل لقانا مستمعينا مع همزة وغمزة.
2: همزة وغمزة.
1: في همزة وغمزة اليوم باش نتحدثوا على عودة الفنانة سيلين ديون، عودة جات بعد غياب طال 6 سنوات. ترجع سيلين ديون إلى المسرح الفرنسي، وكان ذي تحديدا نهار 12 سبتمبر 2026، في حدث حمل أكثر من معنى فني وإنساني. دشنت النجمة الكندية سلسلة من الحفلات في أرينا بعد سنوات اضطرت خلالها إلى الابتعاد على الغناء بسبب إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس، وهي حالة عصبية نادرة تتسبب في تصلب العضلات وتشنجها، وكانت أعلنت تشخيصها بها سنة 2022، الأمر اللي دفعها لإلغاء جولتها العالمية كوراج والابتعاد عن العروض الحية. عودة سيلين ديون ما كانتش مجرد حفل موسيقي، بل تحولت إلى حدث جماهيري وإعلامي كبير. بيعت عروضها بالكامل وتوسعت البرمجة من 10 عروض معلنة في البداية إلى 26 حفل باش تمتد إلى ماي 2027، فيما تحدثت تقارير على إقبال ملايين المعجبين على تذاكر الجولة. وفي ليلة الافتتاح وقفت المغنية أمام نحو 30,000 متفرج، وكانت فما الكثير من العواطف اللي كانت موجودة في الجو، سواء كان من الفنانة سيلين ديون أو من الجمهور الحاضر. بكيت على الركح قبل ما تستعيد تماسكها وتقدم مجموعة من أشهر أغانيها اللي تعرفت بها: تيتانيك ماي هارت، أول باي ماي سيلف، وغيرها من الأغاني، وأغاني في غنيتهم بالفرنسية كذلك، في عرض امتد لأكثر من 2 ساعة. لكن العودة هذه أثارت أيضا نقاش يتجاوز الاحتفاء العاطفي، يتعلق أساسا بالسؤال على حدود قدرة فنان يعاني من مرض عصبي مزمن على استعادة مسيرته فوق المسرح. عدد من المراقبين والجمهور كانوا يتسألوا قبل الحفل عما إذا كان صوت سيلين ديون قادر على أنه يتحمل برنامج طويل وشيق بعد سنوات من الانقطاع، وهو سؤال انعكس على حتى في التغطية الفرنسية اللي جعلت من قدرة صوتها على الصمود محور أساسي لليلة الافتتاح. وأشارت صحيفة لوموند إلى أن بعض المقاطع الأولى بدأت أقل إحكاما من المعتاد، خصوصا تحت تأثير الانفعال. قبل ما تستعيد سيلين ديون زمام العرض، فيما وصفت تيافان بداية الحفل بأنها شهدت بعض عدم الاستقرار الصوتي، ثم تحولت سريعا إلى أداء أكثر تحكما. من هنا يأخذ الجدل بعد أوسع، هل يقاس نجاح عودة الفنان إلى المسرح بقدرته على استعادة المستوى الفني اللي عرفه الجمهور قبل المرض، أم بمجرد قدرته على العودة ومواصلة الإبداع في ظل ظروف صحية جديدة؟ حالة سيلين ديون تعيد طرح العلاقة بين الجسد والفن، وبين صورة النجم اللي يصنعها الجمهور، وبين الجسد الحقيقي للفنان اللي يمرض ويتقدم في العمر ويضطر إلى إعادة تعريف إمكانياته. في حالة سيلين ديون تحديدا يبدو أن العودة نفسها أصبحت جزء من العمل الفني، هي ما أخفتش تجربتها الصحية، تحدثت عليها أمام جمهورها باعتبارها جزء من مسارها الشخصي والفني، وقالت بعد الحفل اللي هي أوفت بوعدها بالعودة للمسرح وشكرت جمهورها على الصبر والدعم. كما أن الظاهرة كذلك تطرح سؤال على المعايير اللي يحاكم بها الفنانين اللي كبروا أو تعدوا بظروف، هل مطلوب منهم أنه يحافظوا على الأداء نفسه مهما تغير ظروفهم، أم أن الجمهور مسؤولية في قبول تحول صوت الفنان وأداءه مع الزمن والمرض؟ وهو النقاش عنده صلة بتاريخ طويل من عودة فنانين إلى المسرح بعد أزمات صحية. تتقاطع الاعتبارات الفنية مع حق الفنان في العمل وحق الجمهور في الحصول على العرض اللي يدفع ثمنه، ومسؤولية منظمي الحفلات في ضمان أنه تكون ظروف العمل ملائمة للحالة الصحية للفنان. في المقابل ما يمكنش فصل عودة سيلين ديون عن بعدها الاقتصادي والثقافي. صحيفة لوموند أشارت إلى أنه حفلاتها في باريس ينتظر أنها تستقطب مئات الآلاف من الزوار من فرنسا وخارجها، وبش تولد نشاط اقتصادي مهم للفنادق والمطاعم والتجارة والنقل، مع نقاش موازي حول الكلفة البيئية والاجتماعية كذلك لسفر هذا العدد الكبير من المعجبين. وهكا تتحول عودة الفنانة سيلين ديون، فنانة غابت لسنوات بسبب المرض، إلى ظاهرة تتقاطع فيها الموسيقى والصحة والجسد والاقتصاد والسياحة وصناعة النجومية، باش تطرح في النهاية سؤال إنساني قبل ما يكون فني. وقت اللي يعود الفنان إلى المسرح بعد ما يتغير جسده ويتغير ربما صوته، هل يعود ليستعيد الماضي أم ليبدأ مرحلة جديدة من مسيرته وعلى الجمهور، على متابعيه، على عشاقه، أنهم يتفاعلوا مع هذا التحول، أنهم يتأقلموا كذلك ربما مع هذا التأقلم. والجدل هذا نحكي اليوم على سيلين ديون، ولكن احنا شهدناه في عديد المرات ربما بتفاصيل الأخرى، مثلا مع عودة الفنانة ميادة الحناوي والتغير الكبير سواء كان في صوتها ولا في شكلها، مع الفنانة ماجدة الرومي وغيرهم من الأسماء. الموضوع هذايا والجدل هذايا أكيد باش يبقى يرافق الفنانين وقت اللي يوصلوا إلى مراحل معينة من حياتهم ويلقوا نفسهم في مواجهة جمهور تعود على صورة أخرى منهم، وينتظر ربما الفنانين ينتظروا من الجمهور أنه يتقبلهم كما هما في أي مرحلة يتعدوا بها. هذه كانت همزة وغمزة بالنسبة لليوم. احنا باش نواصلوا معكم مع سيلين ديون، بقوا معنا، لقانا من أغاني الحياة متواصل على موجة إذاعة تونس الثقافية.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: موعد يومي مع قراءات من مدونة الشعر التونسي. من حدائق الشعر التونسي أسبوعياً من الاثنين إلى السبت. من حدائق الشعر التونسي يختارها لكم يومياً صوفيان العرفاوي. من حدائق الشعر التونسي ضيفنا
1: الشاعرة فاطمة بن فضيلة.
2: كم أنا سعيد بوجودي بينكم، وكم أنا ممتن لكل من أتاح فرصة وجودي بينكم، خاصة وأنا أرى بعين الدهشة الجمهور يتصالح مع القصيدة، وهذا شيء يعني نادر جدا.
3: كنا أنا وليلى، كنا أنا وليلى والسلرة، وشاعرة من مدينة بعيدة سقط اسمها منفن، وأنا أهتف في شارها الضباب، ربا آمنة أو عابشة أو خلود. وكانت معنا مغنية سمراء أهنس لها كلما جبت الحروف في حلقي غني سلاك. كان البحر بعيدا ومقهى الميناء حلما لم نطاله، لنجلس في حانة هتفت ليلى، لندخل ولنوقع قصائدنا للسكارى والعابرين ويتامى البلاد. المقهى أسلم هتفت سلرى، لم يكن يهمني يا سلرى أن ندخل بارا أو مقهى أو مسجدا، لم لا ندخل مبغا ونوقع قصائدنا للعاقرات. ضحكت صديقتاي وخن السلاف، يا روح سلم الروح وللروح بل مسلم. الليل يداهمنا والبحر أبعد من أحلامنا، والأزقة تفتح أفواهها وتتسع. مرة ثقن رمانا بنظرة عاشقة، تعرفينهم؟ سألت ليلى. لا أجبت، فاطمة صرخت. عبر قصائدي مرة وسقط اسمه من فمي، وأنا أغني لو كان النار اللي كنتني كوارتي. الأسماء لا تسقط، الأسماء تصعد إلى الأعلى، همست سلرى وهي منشغلة بتفكيك قصيدة جديدة. البحر أبعد من أحلامنا، فتحة للزقاق الأخير تبتلع أقدامنا. لم يكن مقهى، لم يكن حانة، كان مبغى قديما يسمونه مجازا وقما. يعبر الفتى ذو النظرة العاشقة، يحمل اسمه بين يديه كما يحمل منذور للموت كفنه. الأسماء لا تصعد إلى الأعلى يا سلرى، الأسماء أكفان تلفنا لحظة الرحيل. غني يا سلاف، جف الحلق وتاهت الأقدام بنا، البار أرحم من مبغاكم، هتفت ليلى. أنا ربة الحانات، أوزع الشعر في كؤوس بيضاء، السكارى قطع زجاج صغيرة تلمع دون ضوء. أنا ربة البارات، شتيق بوه يستتق الأمسية، ربة الحانات توقع قلبها، هل من مشتر؟ البار أرحم من مبغاكم. منذ أبي وأنا أرتاد البارات وأعرف منافذ الروح فيها، البارات لا تكذب يا أبي. شنفيق بوه يوزع القصائد في كؤوس حمراء، ترتعد سلرى، المقهى أسلم، أنا لا أوقع قلبي على أعتاب السكارى. المقهى أسلم، البحر أبعد من أحلامنا، زوالق الورق التي صنعت هذه مجازا في إحدى قصائدك تغرق الآن بلا ماء. البحر أبعد من أحلامنا.
0: من حدائق الشعر التونسي. من حدائق الشعر التونسي. موعد يومي مع قراءات من مدونة الشعر التونسي. من حدائق الشعر التونسي. أسبوعيا من الاثنين إلى السبت. من حدائق الشعر التونسي يختارها لكم يوميا صوفيان العرفاوي.
4: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: ابتسامة.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: يا صباح النور، 8:09 توصل لقانا مع فقرة استدامة.
3: استدامة.
2: كما العادة سيدة راضية الوحيشي، نرحبوا بيا سيدة راضية الوحيشي معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح الخير. صباح النور سيدة راضية.
4: صباح الخير. صباح الخير للتوانسة الكل.
2: شكرا ليك. استدامة اليوم وأحنا في هالتوقيت هذية تحديدا من السنة، موسم الخريف
4: بدأ
2: مع هذه الأمطار اللي رافقت البداية. الحديث اليوم على الزراعة وتحديدا الزراعة الإيكولوجية، احنا حكينا برشا مرات على الزراعة الإيكولوجية، ولكن دائما التوجه نحو هذا الخيار، الخيار الاستراتيجي، الزراعة الإيكولوجية أو الفلاحة الإيكولوجية، أهميتها وتحديدا الإضافة ربما اللي تنجم اللي تقدمها بالمقارنة بالزراعة العادية ولا الفلاحة العادية.
4: نعم، هو الموضوع طرح نفسه لأنه نسمع ديما معني خاصة المدة الأخيرة، السنة هو عام ممطر، ماذا بينا نبدأ نزرعوا من توا، كل واحد فاشي يبرمج معناتهاش مش يزرع والكل. لكن احنا حبينا الحصة هذه هو تكون دعوة إلى الانتقال، فعلا انتقال إلى الفلاحة الإيكولوجية. هي تعطينا ساعة نحاولوا معناتها من خلال الخصائص متاع الفلاحة الإيكولوجية، هو كونه نعطيه شنية الفوائد، ليست الفوائد وإنما هي الأثر اللي باش تخليه الفلاحة الإيكولوجية على كل الأنظمة، سواء كانت الأنظمة البيئية أو حتى المجتمع المحلي في حد ذاته. اليوم احنا الحاجة اللي بها في تونس ديما ونعاود ونقولوا رانا عنا الأنظمة البيئية الكل موجودة. اليوم ديما نقول أنا تونس سبع الأنظمة، وهي سبع الخيرات، سبع الثروات اللي من النظام، سواء كان من الغابات، من الواحات، من المناطق الرطبة، من الجبال، من الجزر، من كل هذا يخلي يعني هذا التنوع مهم جدا. إذا كنت احنا بلادنا في عطائها متنوع، عليه الزادة ما تكونش فلاحتنا متنوعة، وكيف ما هي قد ما تتنوع فلاحتنا قد ما يتنوع أكلنا ويتنوع غذائنا، وقد ما يتنوع غذائنا قد ما نجم نكون زادة عنا سيادة على غذائنا من خلال منتوجنا اللي هو في كل موسم تلقى منتوج فلاحي، في كل موسم تلقى الغلة، تلقى الخضرة وغيره. وهذه تعتبر يعني ليست خاصية، هي خاصية البحر الأبيض المتسكر يعني المناطق، لكن أهميتها هي كونه في تونس، هذه المهم وننطلق من واقعنا. الفلاحة الإيكولوجية أهم حاجة هي كونه ما فما حتى شيء لا يثمن، كل شيء يثمن، من الحشرة اللي داخل التربة خارج التربة، من الأشجار، وعنا يعني وسائل اللي هي كانت معتمدة قبل كما الفلاحة اللي هي كما الموجودة في الجنوب، الطبقات اللي تلقى النخلة وتحت الزيتونة وتلقى الرمان وتلقى الخضرة وتلقى الناس كل كانت تاكل حيوان والإنسان، وهذا موجود. اليوم إذا كانت الفلاحة الإيكولوجية وخاصة مع تدهور التربة، مع ندرة المياه، ومع زادة الأزمة الغذائية، تصور أنت، أنا مش نعطي مثال فلاح ينتج كان القمح مثلا، يجي الموسم يبيع القمح متاعه ويقعد 9 شهور ولا قديه يستنى. في الفلاحة الإيكولوجية ما ثماش يستنى، في الفلاحة الإيكولوجية كل موسم راهو عنده ما يبيع وعنده ما ينتج.
2: نعم.
4: والأرض متاعه تكون ديما معناتها مستعدة للإنتاج والعطاء. هذه أولا. ثانيا اللي بالنسبة للفلاحة الإيكولوجية هي الدعم التنوع البيولوجي. اليوم إذا كان مطروح علينا وأزمة يعني فقدان التنوع البيولوجي، اليوم الفلاحة اللي هي تخلي الأنظمة البيئية في توازن.
2: نعم.
4: اليوم إذا نتحدث زادة على حلول معتمدة على الطبيعة، اليوم راه المشهد الفلاحي حول المدن الكبرى راه هو اللي يخليك المتنفس واللي يخليك خاصة الأراضي الفلاحية اليوم هي اللي باش تمتص أكل أمطار. تعرف اللي موسم الأمطار وهنا شفناه في سبتمبر، أكثر المناطق اللي نوعا ما من منعت شوية من الفيضانات وغيرها، خاطر هي معناتها تسمى الأمطار كانت أمطار غزيرة وكان عندها معناتها وذو ما يسميه، وإحنا في التغيرات المناخية معناتها مزلنا باش نشوفوها. علاش؟ على خاطر هو الله غالب ذيك هو تويك إحنا مسارنا ومالينا كان نتأقلمه.
2: نعم.
4: باش نتأقلمه هو قد ما تكون أنت تحافظ على فلاحتك وتحافظ على أراضيك اللي هي باش تمتص لك أكل أمطار هيك.
2: نعم. أنا حبيت نسألك سيدة رضي الحشي، اليوم هذا الانتقال الزراعي ولا الانتقال الفلاحي إلى الفلاحة الإيكولوجية وإلى الزراعة الإيكولوجية، هل هو خيار اليوم للفلاح اللي يحب يعمل انتقال اللي يحب

0: اي
1: في اختيار او خيار من جملة
0: فعلا
1: الخيارات الموجودة.
0: وفعلا هو راهو المطروح اليوم التحدي، سواء كان معناتها التأثير على الدولة وعلى سياستها وعلى السياسة الفلاحية متاحة، والتأثير زاد على الفلاحة باش ينتقلوا نحو الفلاحة الإيكولوجية. الفلاحة مقدور عليهم، لأنه الفلاحة شنوهم؟ الفلاحة تناديه، وثم دورات تكوينية، ثم ناس مختصين في المجال هذا، وثم تجارب ناجحة في المجال هذا، سواء كان في تونس ولا خارج تونس. في نفس الوقت زاد يزم بالتوازي مع يعني الدولة في حد ذاتها، السياسة الفلاحية في تونس هي اللي يلزم زادة تحقق الانتقال هذا. اليوم راهو عيب باش نجيبه احنا معناتها في استثمار فلاحي معين، نجيبه شتلات ولا غيره جاية من الخارج، وجايين احنا كيما مثلا الزيتون الاسباني اللي قاعدين نزرعوا فيه وإلا غيره، وإلا طرق، وإلا مبيدات، وإلا تعرف خاطر الفلاحة الإيكولوجية راهي تعتمد طرق اللي هي طرق علمية ومثبتة تاريخيا، وحتى جدودنا معناتها مارسوها قبل، يعني مسألة الحرث، مسألة التصرف في الماء، مسألة أنواع البذور لهنا تطرح علينا زادة البذور الأصلية، يعني كل شيء مرتبط ببعضه. الفلاحة الإيكولوجية وقت اللي احنا باش نمشي ونعتمدوها ونسعاو إلى تطبيقها راو ماهوش خيار اليوم، ما هو التحدي الكبير اللي باش يخليك تحافظ على التنوع البيولوجي متاعك، تحافظ على بذورك الأصلية وتسترجعها، تحافظ زادة على منظومة اجتماعية مهمة جدا، تحافظ على مسألة الغذاء والولوج إلى الغذاء الصحي. اليوم راك باش تقاوم زادة التلوث الكيميائي اللي هي، لأنه الفلاحة الإيكولوجية تخلي الفترة صحيح فيها شوية صبر وفيها معناتها ماهوش من العام الاولاني ولا عام الثاني باش يكون عنده منتوج، لكن لو كان نمشيو في الخيار هذايا اتصور انت في عامين في ثلاثة تنجم ترجع خاصة القدرة التربة على الاستثمار وعلى يعني الانتاج. هو تحدي مانيش مش نقول مناخي فقط، وانما انا ديما ناكد هو تحدي صحي وغذائي. اليوم وقت اللي نقولوا راهو ماكلتنا تونسية يلزمها بالحق تكون من ماكلتنا التونسية، بذورنا التونسية وسيادتنا، ديما قلتها انا قبل ونعاودها، سيادتنا راهي تبدا بصحنا اللي موجود في الدار.
1: هذا هو. شكرا لك سيدة رضي الوحيشي، يعطيك الصحة. اليوم حديثنا كان حول الفلاحة الإيكولوجية، احنا حكينا فيها وباش نزيدوا في كل مرة، كل ما نلقاو فرصة نرجع ونحكيوا على الأمر هذا، لأنها مسألة مهمة جدا، هذا الانتقال نحو الفلاحة الإيكولوجية في هذه الفترة تحديدا اللي احنا نتعدوا بها، العالم الكل قاعد يتعدى بها، فترة التغيرات المناخية اللي حسب المختصين والخبراء أنه لا رجعة فيها. اليوم مشينا في هالمسار هذايا وربما ما عادش باش تكون فما عودة، مش ربما هذا اللي أكدوا، ما عادش باش تكون فما عودة لما تعودنا عليه من مناخات العالم. هذاك علاش يلزم اليوم التأقلم يكون سريع،
0: والمواجهة زيادة،
1: والمواجهة
0: يكون عندك آليات المواجهة. نعم. من بين آليات المواجهة هي الفلاحة الإيكولوجية.
1: نعم. ويزم تكون سريعة الأمر. نعم. يزم يكون سريع، لأنه نحن في خضم هذه التغيرات، نحن في قلب العاصفة الآن، وذلك علاش يزم التحرك يكون سريع. نعم. شكرا لك سيدة رضي الوحيش المختصة في الإعلام البيئي. 8:19 دقيقة يتوصل لقانا صباحنا اليوم معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. استنونا بعد شوية في البدء كان الكتاب، وكذلك بالنسبة لاستضافتنا لهذا اليوم مش نتحدث على 7 مهن لحماية التراث، أمر مهم جدا، تكوين 7 اختصاصات لحماية التراث. اقعدوا معنا أكثر تفاصيل تكون بعد قليل مع ضيفتنا لهذا اليوم.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة
1: يتواصل لقنا معكم مستمعينا هذا الصباح مع فقرة في البدء كان الكتاب.
2: في البدء كان الكتاب.
1: مرحبا بكم مستمعينا، يلا تخلينا نواصلوا هذا اللقاء مع فقرة في البدء كان الكتاب، اللي من خلالها نحاولوا في كل مرة أنه نقترح عليكم إصدار من الإصدارات، سواء كانت تونسية أو الإصدارات العربية وإلا الإصدارات المترجمة. اليوم تحديدا باش نتحدث وباش نحاول أني نقدم لكم كتاب من واحة إلى أخرى للمترجم التونسي أحمد حيزم، صادر سنة 2026 عن دار كونتراست للنشر، اللي يمثل إضافة للمشهد الثقافي التونسي في مجال الترجمة بما يتيح من انتقال بين اللغات والثقافات ومن إعادة اكتشاف لنصوص وتجارب أدبية وفكرية خارج سياقاتها الأصلية. حظى هذا الكتاب بتقرير مؤسساتي مهم أسندت إلى صاحبه جائزة الصادق مزيغ في ترجمة من العربية وإليها ضمن جوائز الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب، وهي الجائزة اللي تأكد على أهمية العمل المترجم في إثراء المكتبة العربية وتوسيع مجالات التواصل الثقافية. من واحة إلى أخرى يحيلنا عنوان هذا الكتاب إلى ما يضمن من انتقال من واحة إلى أخرى إلى صورة الرحلة بين فضائين ثقافيين، غير أن دلالته الدقيقة ومادته الأصلية لا يمكن تحديدها اعتمادا على العنوان وحده. تقديم هذا الإصدار يفتح المجال للحديث على الترجمة بوصفها فعل ثقافي يتجاوز الانتقال اللغوي أو النقل اللغوي المباشر، ليشمل إعادة بناء المعنى والتعريف بالأداب وتجارب مختلفة وإتاحة النص للقارئ العربي في لغة جديدة، كما يطرح الكتاب كذلك من خلال موقعه في المشهد الترجمة التونسية سؤال مهم جدا في المجال هذية، اللي كما قلت يتضمن دور المترجم في الوساطة بين الثقافات ومسألة اكتفاء بنقل النص أم الإسهام في إعادة تشكيل علاقة القارئ بمرجعيات أدبية وفكرية تنتمي إلى سياق آخر، وهي أسئلة تجعل من هذا الإصدار من واحة إلى أخرى مناسبة للوقوف عند الترجمة باعتبارها جسر معرفي وجمالي بين العوالم، واعتبارها كذلك أحد المسالك الجديدة لتجديد القراءة وتوسيع أفق الأدب. هذه كانت اختيارنا لهذا اليوم والإصدار اللي حبينا نسلطوا عليه الضوء اليوم. ابقوا معنا بعد شوية يكون موعدنا مع ضيفتنا لهذا اليوم رحاب العتري، رئيس مصلحة بإدارة تنمية الكفاءات، ومعها نتحدث على حماية الحرف التقليدية والتراث بإنشاء تكوين خاص في 7 اختصاصات لحماية التراث. اقعدوا معنا.

0: الابتسامة.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
1: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
2: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر،
3: جماليات،
4: تونس،
5: فيلوسوفيا،
2: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
6: لغة العالم،
7: عيون الكلام،
8: على صعيد الرفق،
2: جرائد من العالم،
9: حديث السينما،
10: أرخبيل المسرح،
11: عربي أنا،
12: عربي أنا،
13: الثقافة الإيكولوجية،
2: محاضرات فكرية،
14: وثائق وحقائق،
2: أنغام من كل مكان،
1: مدارات،
2: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
1: 20 عاماً،
2: من الإبداع،
1: من الحوار،
2: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
1: في تونس والعالم.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
15: 48 دقيقة، مرحبا بالجميع، نواصل هذا اللقاء مع ضيف الصباح.
16: ضيف الصباح،
15: ضيفتنا لهذا الصباح، سعادة جدا أن تكون حاضرة معنا السيدة رحاب عتري، رئيس مصلحة بإدارة تنمية الكفاءات. معها باش نتحدثوا على حماية الحرف التقليدية من الاندثار وتكوين خاص بالشباب في 7 مهن تراثية، وأكثر تفاصيل أكيد مع ضيفتنا لهذا اليوم. صباح الخير، صباح النور سيدة رحاب.
17: بخير، مرحبا بك، شاء الله نهارك زين.
15: شكرا ليك. حبينا معاك ناخذ اكثر تفاصيل حول هذا التكوين، التكوين الخاص في المهن التراثيه والاختصاصات السبعه المقترحه.
17: هو مشروع بين دعم الثقافه في التنميه المستدامه بين الجوانب الوطني للصناعات التقليديه ومنظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه للمحافظة على المهن المندثرة هذه. هو برنامج على مدى 4 سنوات.
15: نعم.
17: كل عام نختاروا 7 اختصاصات. سنة اخترنا في 24 جوان.
15: هل ترى هو إحداث لاختصاصات جديدة أم هي اختصاصات موجودة بالأصل؟
17: هي اختصاصات موجودة.
15: نعم.
17: لكن فما عزوف عليها وقاعدة مهددة بالاندثار. هذا هو البرنامج. اخترنا سنة 7 اختصاصات، وقع زيدا اختيار حتى الحرفيين اللي بشي كونوا في الحرفة هذية، واعطيناهم في 24 جوان وقع احتفال، واعطيناهم شهادة معلم صنع لأنه هو مؤهل أنه ولا بروفيسيونيل، عنده أكثر من 25 سنة خبرة في المجال هذية، مؤهل أنه بشي ينقل المعرفة هذية للناس أخرين. دونك
15: نعم، نفهم من كلامك أنه هل التكوين هذية هو بشي مس حاجتين، أولا الصناعي، معناتها الصناعية اللي انت قلت باش تختاروا منهم وسميتوهم معلم صنعة، وكذلك بالنسبة للتلامذة اللي باش يجي ويتعلموا هالصنعة هذه.
17: مهم. سبع اختصاصات هي صنع السرج في تونس العاصمة، والنحت والنقش على جبس زيدة في تونس، تبرنيق وذهب في ولاية أريانا، صنع الحصير بالسمار في ولاية نابل، قرمود التقليدي نتاع تستور في ولاية بيجة.
15: نعم.
17: وتريزة قرقنة في قرقنة بتبيع في ولاية صفاقس، وفخار قليلة في جربة هي في ولاية مدني. حالينا مطلب ترشحات مدة شهر سبتمبر، آخر أجل هو 30 سبتمبر، اللي مغروم بالحرفة هذية ويكون متفرغ وما عندوش يعني خدمة أخرى، ما عندوش باتين ده بتبيع، باش يكون متفرغ كليا في الورشة هذي، يكون زي ده قريب من الورشة يعني متواجد في الولاية هذيك، خاطر هو باش يكمل يخدم ويواصل في صنعة هذيك، صنعة مواد أولية كل شيء متوفر متاع الجهة، يعني هي خصوصيات الجهة. يقدم مطلب ترشح يكون عمره ما بين 18 إلى 50 سنة، شهادة علمية، يقدم أي شهادة يعني ما هوش فماش شروط يعني جامعي ولا ثانوي، أي شهادة عنده، ونسخة بطاقة تعريف، ويمشي للمندوبية اللي معنية بالأمر يعمل مطلب، وإن شاء الله فما لجنة يكون من المقبولين. فما لجنة انتقاء باش تكون فيها اليونسكو وديوان وطني الصناعة التقليدية، والمعلم صنع هذا خاطر هو اللي باش يعلم باش يختار معانا زيدا رأيه مهم في اللجنة، وهي فرصة خاطر هو البرنامج هذا على مدى 9 شهور باش ياخذوا منحة مقيمة 200 دينار في الشهر، 600,000، وكل يوم يكون متواجد يعني مدة 4 أيام في الأسبوع، 5 أيام سامحني، 5 أيام في الأسبوع، 4 ساعات يوميا، ما يقارب 4 ساعات، وتكون عنده الرغبة يعني مش خطر على المنحة، احنا حشنا به أنه باش يواصل في الحرفة هذية ويتعلمها. ويحل مشروع بطبيعة الحال باش يتم مرافقتهم ومتابعتهم من أول البرنامج حتى بعد البرنامج، ديما فما مرافقة وتشجيعات وتأثير من الديوان.
15: وين المكان باش لهذه هي الدورات؟
17: في الورشة، في الورشات نتاع الحرفي للمعلم هذي،
15: في ورشات اللي باش يتعلم يعني على عين المكان،
17: على عين المكان خاطر هو ما تنجمش تعملها في بلاصة مسكرة، لازم الإنسان كيف يتعلم يرى أنه ثم بيوع، ثم داخل وخارج، ثم ناس يفهم السوق، التجارة كاملة يعني من الصنعة للبيوع، باش يكون يتشجع أكثر.
15: يعني 9 أشهر باش تتم عملية التكوين على امتداد 9 أشهر في الورشات الخاصة بها المعلم صنعة هذا. واضح جدا. اليوم على ماذا سيحصل المشاركين في هالدورات هذه في نهاية الدورة؟ يا هل ترى باش يكون فما شهايد، فرص للإدماج في سوق الشغل؟ نعم،
17: اي هو ابار المنحة يعني ثم شهادة بتبيع، وفما بعد هو ينجم يحب يواصل مع الحيرة في هذية،
15: نعم
17: يخدم مع
15: معناتها فما إمكانية أنه يواصل مع المعلم
17: نتاعو، المعلم نتاعو بتبيع بشي زيت أكثر، يفهم السوق وكل، وإلا ينجم زيدا يتحصل على شهادة في الكفاءة المهنية ويحل المشروع، يعني نعاونه بشي يكمل طريقه، هو ذيك الهدف لازم يكمل طريقه، حتى 3 هما في كل ورشة بشي يخذوا 3 من الناس، أكثر ما 28 واحد بشي يقع انتقائهم في كل اختصاص 3 من الناس، دونك يكونوا مع بعضهم 3 في الورشة ومعهم معلم صنع، ليش لي نجموا يواصلوا يحلوا مشروع مع بعضهم، تكون شركة برشا أفكار يعني.
15: نعم، اليوم شنو طبيعة الشراكة اللي تجمعكم مع منظمة اليونسكو، كيفاش باش تساهم في حماية الحرف وضمان استمراريتها ونقل المعارف إلى الأجيال الجديدة؟
17: هو ثم بيان سور ثم خبراء، ثم برنامج خاص باش يتعمل بالمحور بالشراكة معانا، يعني كل شيء بالتشاور، كل شهر شنو بشي ينفذوا فيه حسب الاختصاص هذي شنو بشي يخدموا،
15: نعم.
17: فما حتى قطايا خاصة بش تتعمل وأبار المنحة، وبش يقع متابعة لمدة 4 سنوات، يعني ما هوش عام بركة، كل عام نختاروا 7 اختصاصات ونفس الواحد ياخذوا شهادة والمواصلة هذي، يعني نحن باش نحافظوا على المهن هذية باش نزيدوا نعرفوا بها أكثر، زيدا ثم يمكن باش تخرج صور فوتوغرافية ودي فيديو كيفاش تتمارس الصنعة هذية، باش يعني نحافظوا عليها مش حتى عن طريق حتى صور وفيديوهات باش تقعد موثقة، يعني ثم توثيق زيدا توثيق الصنعة هذه.
15: نعم، حبيت نعرف منظمة اليونسكو الشراكة متاحة فاش تتمثل بالضبط في هذا التكوين وهذا البرنامج.
17: دعم المادي بخليف الشهادة، ثم دعم مادي هي اللي باش تعطي المنحة للحرفي لمعلم باش ياخذ 3000 دينار ما قيمة 1000 دولار شهريا
15: على تسعة أشهر وعلى ثلاثة متدربين. نعم،
17: على ثلاثة متدربين.
15: نعم.
17: متدربين ما همش حرفيين، ما زالوا ما ولوش، خاطر نعم. ما يزمش يكون عن يمارس الصنعة هذيك ولا عنده حرفة فيها.
15: نعم.
17: حاجة تشبهها ما يسالش، أما نفس الاختصاص ما يخف فيه شهادة يعني وصل تسجيل حرفي، خاطر نحن ماذا بينا عباد جديدة.
15: نعم.
17: تدخل في الاختصاص وتتغرم به. والمنحة متاع 600,000 الثلاثة متدربين اللي هما 21 متدرب.
15: نعم، واضح. وكانت عاود تذكرنا بالاختصاصات السبعة سيدة رحاب.
17: ثم صنع السرج في ولاية تونس في المدينة، نحت والنقش على الجبس اللي هي نقشة حديدة، مهنة بالحق تغطى عليها الآلة والكل واندثرت، أما موجودة ياسر في الجوامع في الليزوتيل، يعني اللي يخدم تزويق داخلي وكل مهمة برشا، يعني نجم ندخلوها في التزويق الداخلي المتطور تبرنيق وتذهيب في ولاية أريانا، صنع الحصير في نابل، القرمود التقليدي في تستور ولاية باجة، تريزة قرقنة اللي هو الطرف متاع قرقنة في ولاية صفاقس، فخار قليلة في جربة ولاية مدني.
15: هذوما الاختصاصات السبعة اللي باش يكونوا موجودين. انت قلت لي البرنامج باش يمتد على 4 سنوات. اليوم هل عندكم فكرة أولية على الاختصاصات أخرى يمكن أنها تنضاف إلى هذه المجموعة؟
17: اي هو وقع يعني محسوب، اخترنا يعني 30 اختصاص محسوب، ذوما المهمين يعني السبعة اللي لازمنا نخدمهم، فما سبعة اخرين على كل عام نختاروا سبعة، فما ولايات اخرى بتبيع وجهات اخرى باش تكون في البرنامج الثاني، يعني 7 سنين ان شاء الله موجودين ولايات اخرى.
15: شكرا لك على كل هذه التفاصيل.
17: وقع اختيارها مش من عدم، يعني مشاركه بطبيعه المندوبيات الحرفيين، يعني شاركنا الناس الكل وثم عليش اختارت، يعني مهنة عندها قيمة عندها مستقبل، تحس اللي أقل من 10 حرفيين قاعدين يخدموا فيها، وإحنا نحب المهنة الكل تواصل وما تندثرش، وكما جدودنا طوروها تواصلت احنا زيدا كيف كيف تحاول ندخلوا عليها تغييرات وتقعد الجيل القادم واللي بعده واللي بعده.
15: شكرا لك سيدة رحاب عتري، رئيس مصلحة بإدارة تنمية الكفاءات. حديثنا اليوم كان حول مسألة حماية الحرف التقليدية من الاندثار من خلال تكوين للشباب في 7 مهن تراثية على مدة 9 أشهر اللي تخدم هالحرف هذه وهالاختصاصات هذه. شكرا لك مرة أخرى سيدة رحاب، كل التوفيق للعمل اللي قاعدين تقوموا به. شكرا لك، يومك سعيد وإلى اللقاء. 58 دقيقة، موعدنا متواصل على موجة إذاعة تونس الثقافية مع الأنغام. يلا هي تخلينا نسمع صابر.

0: سلام
1: سلام سلام
2: سلام صبر بعيد. وصلنا لختام هذا اللقاء من أغاني الحياة. شكرا لكم على المتابعة مستمعينا الأعزاء. نحب نوجه تحية لزميل منصف المرايحي اللي رافقني من أمام الأجهزة التقنية، كوثر حجري، زميل عبد اللطيف حاج علي، إعداد فقر الضيف الصباح زميلة هدى الترابلسي، أجمل تحية حنان الفرجاني. متابعة طيبة لبقية برامجنا، إلى اللقاء.
3: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
4: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات
5: تونس، فيلوسوفيا،
4: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
6: لغة العالم،
7: عيون الكلام،
8: على صعيد الرفض،
4: جرائد من العالم،
9: حديث السينما،
10: أرخبيل المسرح،
11: عربي أنا،
12: عربي أنا،
13: الثقافة الإيكولوجية،
4: محاضرات فكرية،
14: وثائق وحقائق،
4: أنغام من كل مكان،
13: مدارات،
4: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
3: 20 عاما،
4: من الإبداع،
3: من الحوار،
4: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
3: في تونس والعالم.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
15: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي،
16: عسلامة مدام.
15: مرحبا،
16: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
17: إن شاء الله
16: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
15: زينب اخدم معاهم،
16: امشيوا البوز وبعد نرجع.
15: يلا
16: ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
18: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
19: لا للمخدرات، نعم للحياه.
2: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
7: فرقة الإذاعة التونسية،
15: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
7: تأليف الحكيم،
2: سينما،
11: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
2: موسيقى وحوارات،
8: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
2: علوم وآداب.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نواصل حصة اليوم في جزء ثاني مع المؤلف الألماني روبير شومان. رغم أثره الكبير في التيارات الموسيقية التي تلت، بقي عالمه مقفلا بإحكام وبعيدا عن الجماهيرية. ابن الحقبة الرومانسية، زاحم روبير شومان شوبان في إنجازاته، لكنه لم يدخل الأسطورة إلا من باب قصة الحب العاصفة التي جمعته بكلارا فينك. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا لشومان كالعادة في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

لم يكن شومان أقل صعوبة تقنيا من شوبان، إذ فرضت هذه الناحية تقديرا ما، ولو أن الصعوبة عنده غير ظاهرة بعكس شوبان. كذلك لم تكن مؤلفاته فقيرة هارمونيا ولا كلاسيكية التوجه، لكن رغم كل ذلك ثم حقيقة واحدة تشرح هذه الحالة ببساطة، أن شومان بمستوى شوبان لكن الأخير أكثر شعبية من الأول، والعاملون في الموسيقى الكلاسيكية يعمون هذه الحقيقة. لذا لا نجد جمهورا لشومان إلا في أوساط المستمعين الجديين أو الموسيقيين. تكرار هذا التغيب طرح علامات استفهام عديدة، وخصوصا خلال العام الحالي، لكن بشكل هامشي

نحن في برنامج لغة العالم على موجة إذاعة تونس الثقافية، وكنا في الاستماع للسمفونية الرابعة لروبير شومان. كان شومان ينتمي لعائلة ألمانية ميسورة، أظهر ميلا إلى الأدب مثل ما ذكرنا في الحصة السابقة والفلسفة والشعر، وكان من أهم المطلعين على الأدب الألماني خصوصا والمتابعين للنتاج المعاصر في هذا السياق. تابع في البداية دروسا في المحاماة قبل أن يحسم خياره بين هذه المهنة والموسيقى. كان شومان يرى أن كلارا هي نصفه الثاني، هذه الفكرة المتربصة بعقله نلاحظها عنده في مجالات أخرى وبأشكال مختلفة. هذا المؤلف الذي كان يمارس النقد الموسيقي أيضا أسس مجلة متخصصة وكتب جميع محتوياتها لمدة 10 سنوات بأسماء مستعارة. كذلك كان يوقع بعض أعماله بأسماء شخصيات خرافية، أضف إليها إصابته بمرض السيفيلس فسببت له حالة جنون وهذيان في السنوات 3 الأخيرة من حياته. وقبل 2 سنوات من رحيله رمى نفسه في نهر الرين، حيث انتشله عمال سفن ونجا بأعجوبة. نستمع لثلاثة رومانس للكمانجا والبيانو لشومان دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
6: أمي شبي بنت
5: عندي ما نقول.
6: هي يحكي هالناس ما فيك.
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
7: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
0: لا للمخدرات، نعم للحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام. يتجدد لقاءنا معكم في مشهد جديد للمشهد الثقافي اليوم الأربعاء. لقاءنا ينطلق معكم الآن إلى حدود منتصف النهار. يكون لقاءنا أول فقراتنا تكون بوصلة الفنون، ثم سنتحدث عن مهرجان السينما، سينما المرأة، نتحدث هنا عن مهرجان بعيونهن، وأيضا سنتناول تجربة تشكيلية متميزة ومتفردة. أيضا سنتعرف على هذه التجربة أيضا بعد قليل، ثم تكون أيضا في متابعتنا كذلك عن مهرجان الأفلام القصيرة ما قبل انطلاق المهرجان، سيكون حديثنا كذلك هذا اليوم في المشهد الثقافي استعدادا له. ونعود إلى المشهد الأدبي، الكتابة لليافعين، وعن مشروع تم الإعلان عنه في إذن إصدارات تكون موجهة إذن إلى اليافعين. سيكون حديثنا هذا في آخر لقائنا معكم من المشهد الثقافي. معكم منى الدريدي، محمد أمين البوبكري، عنا كوثر الحجري، وكذلك مفيدة خليل، هذا فريقكم لهذا اليوم، ويرافقكم في كذلك الديجيتال، المشرف على قسم الديجيتال إذن عبد اللطيف الحاج علي، هذا فريقكم للمشهد الثقافي لهذا الأربعاء. أهلا بكم.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في المشهد الثقافي. سنختار وجهة من الوجهات التي أيضا نعتمد فيها على بوصلة للفنون للحديث في موضوع ما تقترحه عليكم اليوم. مفيدة خليل، مرحبا مفيدة، صباح الخير ومرحبا بك.
1: صباح النور منى، وصباح الخير للمستمعين المشهد الثقافي أينما كانوا وأينما وجدوا على هذه البسيطة. قبل ما نبدأ البوصلة متاعنا نحب نقول مبروك للمسرح التونسي، مبروك الوفاة تبوبي مسرحية الهريبات، حصولها على الجائزة الكبرى في مهرجان ظفار الدولي للمسرح، ومبروك أيضا نادي عبيد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في مسرحية موشكا اللي هي إنتاج مسرحي عماني. مبروك لهم. منى، في البوصلة اليوم باش نحكيو على القرار المؤرخ في 14 جويلية 2026 اللي يتعلق بضبط معاليم وضع استغلال الفضاءات الراجعة بالنظر لوزارة الثقافة. القرار خرج في جويلية، رفعوا في سوم الاستغلال متاع الفضاءات. وقتها توانس كل عايشين على الهواس متاع مهرجانات الصيفية والترندات والحفلات، وما كانوش منتبهين جدا للمسألة. ولكن أول ما بدأت تحكي على الموسم الثقافي الجديد، بدأوا الفنانين والمهتمين بشأن الثقافي بدأوا يتحركوا شوية ويتفاعلوا مع المسألة. فما غضب كبير من القرارات هذه، لأنه أغلب ممارسي أو المهتمين بشأن الثقافي رأوا فيها قرارات فوقية، لأنها باش تقيد العمل متاعهم. في القرارات هذه مثلا فضاء الاستغلال لقاعة العروض، النشاط، إنجاز تدريبات والتمارين لجميع طالبي الاستغلال، 700 دينار في الأسبوع، من 200 دينار ل 700 الحقيقة برشا.
0: يعني
1: باش يكريو صاله، باش تكري صاله عرض، باش تكري باش تعمل فيها تمارين تاع 500 دينار في الاسبوع. بالنسبه لفضاءات المعارض، مثلا المؤسسات او الهياكل العموميه 250 دينار في الجمعه، 300 دينار للشركات او الافراد الناشطون في مجال الثقافي. به 500 الف في الجمعه. اوكي، احنا ضد انك تكون ثقافه مجانيه، ما فيها بس انه الثقافه ودور الثقافه تدخل في العجله الاقتصاديه، ولكن الشركات المسرحيه ولا اللي يمارسوا في الفعل المسرحي في كامل ربوع هذا الوطن العزيز، يكري الصاله جمعه ب 500 مليون في الشهر. احيانا عمل مسرحي يستغرق 3 شهور برايف، دونك حسبه. نذكروا انه المسرحيين راهم يبقاو بالخمسة 6 شهور باش يستناو فلوسهم باش تتصب. معناها انت باش تكري وقتاش باش تخلص وكيف باش تخلص، حتى لين انت توصلك حقوقك باش انت تعطي حقوق الغير. الفنانين التشكيليين مثلا 250 دينار في الجمعه، واحنا نعرفوا اللي احنا لما حاله ما عندناش ثقافه نتاع انه احنا نشريو دي تابلو غالين. اللي يعرضوا في دور الثقافه والا في أروقة الفنون التابعة للدولة، راهم الفنانين اللي ما عندهمش برشا فلوس باش يمشيو ويكريو فضاءات خاصة. راهي أروقة العرض في برشا فضاءات ثقافية عمومية لا تحترم قيمة العمل أو اللوحة التشكيلية. ما فماش هاك الكونتراست عفوا بين اللوحة والضوء، ما فماش المعايير التقنية باش تعرض فيها لوحة تشكيلية. انك تكري له الفضاء العرض 250 دينار في الجمعة مليون في الشهر، وهو باش يبيع الطابلو نتاعو ب 3 ملايين 4 ملايين كان معناها كان يبيع.
0: حتى بغض النظر عن البيع هنا،
1: حتى كان البيع حتى للعرض، راهو الفن التشكيلي في تونس بالنسبه للفنان اللي يحب
0: يعني.
1: خلينا نحكيوا مثلا على ثقافه البيوع. الفنان اللي يحب يبيع، راهو اللجنه او الدوله تشري الفنان التشكيلي عملين في العام، واحد في معرض فردي وواحد في معرض جماعي. الفردي تنجم تسلكها، ولكن في الجماعي راهو انت وزهرك، معناها تعرض وسط 350 فنان او وسط اكثر، مش بالضروره يتشري لك. معناها انت لهنا كريت الفضاء عرضت، تنجم تبيع ولا لا. ما في النهايه فنان تشكيلي يحب يعيش من فنه، ومن حقه انه العمل نتاعو يتباع. فانك تكري له بالثمن المجحف هذا، الحقيقه يظهر لي لازمها شويه مراجعات، خاصه في ظل غلاء المواد الاوليه. و الثقافه ماهيش فعل مجاني. اوكي، احنا مع عدم قراءه الثقافه، اوكي انه الثقافه يكون عندها دور في دعم الاقتصاد هذا مهم، ولكن هل استراتيجية هذه راهي تحتاج إلى رؤية حقيقية نابعة من الوعي بالراهن الثقافي التونسي. راهو قبل ما تعمل قانون خاصة يتعلق بالراهو، شوف الواقع.

0: لدار الثقافة ولا باش يشاركوا في ورشة، وفي أغلب الأحيان تكون الورشات مجانية، معناها 10,000 فرنك ولا ما حكاية حكاية رمزية. ولكن وقت اللي أنت تجي تعملوا هالقوانين هذه ما غير ما تخمم في هيك الحلم اللي قاعد أنت راك تقضي عليه بشوي بشوي، راهو إنك تعمل نشاط ثقافي فعل، نحكيو على فعل ثقافي، مش نحكي على الناس اللي فقط الناس اللي تجي تعرض وتروح او الناس اللي جيت نش، نحكيو على الناس اللي قاعده تاسس، الناس اللي قاعده تدافع بالحق على مدنيه الدوله من خلال الفنون. راهي دور الثقافه وقت اللي اتعملت في الستينات انجزت للاستثمار في الانسان، راهو الاجيال متاع السبعينات والثمانينات وهك الثقافه الكبيره اللي عندهم راهم هما اللي قايمه عليهم البلاد. فاذا كان انت لهنا تجي تعمل لي قوانين مجحفه وتحاول بكل الأساليب في إطار أنه دعم الاقتصاد الثقافي أنك تقيد الفنان والمبدع، فمش الناس كل عندها فلوس باش تمشي للفضاءات الخاصة، وإلا تنجم تنفستي، معناها رو وقت اللي لهنا أنك تقيد وإنتي لهنا قاعد تقتل فيه بشوي، وإنتي لهنا قاعد تصنع في إنسان جاهل، والإنسان الجاهل من نجم كان إرهابي، ومش بالضرورة الإرهاب سلاح، رو الإرهاب فكري أتعس ويقتل أكثر من الإرهاب متاع السلاح. حقك تفكر في الفلوس، ولكن مش من حقك انك تجهض احلام من يتمسكون بالثقافة كحضن اخير وحصن اخير للنجاة. دور الثقافة ملك للفنان في تونس، والدور دور الثقافة والفضاءات العمومية ملك لكل انسان يحب يزرع مواطن واعي، يحب يغني او يغذي تربة يثمر عليها أو ينتج عليها مواطن صالح يعرف حقوقه وواجباته. ما فيها بيس نخممه في الاقتصاد وفي الفلوس، ولكن أحلام الإنسان ما تتشرش بالفلوس، وإنك تبني مواطن حقيقي قادر يساهم ويكون واعي وفاعل في هالمنظومة هذه، راي ما هيش سهلة. وإنك تستثمر في الإنسان راهو إنجاز، يعني المردودية متاعو راك بشتراها بعد أجيال. فبالحق كفانا ظيما وكفانا ظلما للمثقفين في تونس، المثقف في تونس يسحق اللي انتي تنتشلوا من الواقع متاعو وتعاونوا باش يبدع، باش تتغير برشا حاجات، يزينا من الفوضى في القوانين والفوضى في القرارات. وما فيها بس نكونوا نفهموا بعضنا سواء المسؤول أو المبدع، باش نجموا نبنيه، لأنه تونس تسحق أنه احنا نبنيه، وما تسحقش أنه احنا نكونوا في فرقة وكل واحد يخمم في ذاته. هكا كانت بوصلتنا، في انتظار أنه يكون الغد أفضل،
1: وربما يتم التراجع على هذا،
0: نرجو ذلك
1: القرار، خلينا نقول مش في، ويمكن أيضا في الأثناء، لأنه صارت مدة تم يعني التلويح بهذه الفكرة أنه سيتم الترفيع في استغلال الفضاءات الثقافية. فبالتالي اليوم يجب أسأله أي مردود سيكون لهذا القرار على إذن دعم فكرة أنه دعم الثقافة؟ هل هناك فعلا يعني مؤشرات تقول أنه بالترفيع سيكون هناك مردود؟ اي مادي، اذا شئنا نحصروها في المادي،
0: في المادي
1: رغم اللي احنا ماهيش غايتنا المشروع الثقافي الوطني ماهوش مادي. بدليل انه الثقافه منذ فكره تاسيس الثقافه والمشاريع الثقافيه هدف الانسان كما ذكرت مفيده. اذا هناك اسئله حقيقيه تسال، مش فايده في القرارات، ولكن ما مردودها وما هي تاثيرها المباشر ايضا، هذا ما سنعرفه طبعا ما بعد هذا قرار إجويلي. شكرا لك مفيدة، كانت هذه بوصلتنا اليوم في المشهد الثقافي.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاءنا الآن من المشهد الثقافي. سنستعد إلى دورة جديدة من مهرجان سينمائي، وصلنا إلى دورته السابعة. نتحدث على مهرجان بعيونهن، هذا المهرجان إذن في نسخته الجديدة، في الرؤية التي يحملها. ستكون معنا مباشرة عبر خط الهاتف رئيسة هذا المهرجان منال السويسي اللي حاضرة معنا عبر خط الهاتف باش تحثوا على الدورة الجديدة. مرحبا بك يا منال.
1: عسيمة، مرحبا.
0: كيف الحال؟
1: لاباس الحمد لله.
0: اي في امل؟
1: اكيد ثم برشا امل. اكيد
0: اي في امل. الاغنيه نتاع فيروز، وهي خلينا نقول الشعار ولا الخاطره اللي يحملها المهرجان في دورته الجديده. خلينا نبداو من غادي منال.
1: احنا في السنوات الاخيره كل عام نتلموا ونتقابلوا ونقولوا ما هو الاختلاف بين دوره واخرى، وشنو نحب نقولوا في كل دوره كهيئه تنظيم ولا تفكير في المهرجان. فعملوا كان الاطار معناتها انه ان هنا بقيت ان هنا بيكون من توفيق زياد، وسنا قلنا في اللي هي في كل الظروف اللي نعيشوها ربما الامل هو ايضا استراتيجيا، ماهوش فقط هو معناتها حاجه رومانسيه، ولكن استراتيجيا للبقاء، للمواصله، للمستقبل. فما لقيناش احسن من كلمات زياد الرحباني إيه في أمل، بكل تأكيد وكأننا متأكدين اللي موجود الأمل دائما
0: فما أمل. عن السينما المرأة تحديدا، دائما هذه الفكرة الأساسية اللي كانت انطلاقة هالمهرجان هذية اللي اليوم وصل للدورة السابعة، خلينا نشوف خصوصية هذه الدورة هذا العام.
1: المهرجان اختار طريق يمكن هكا شوية مختلف حتى على بقية المهرجانات اللي تعنى بسينما المرأة في المنطقة، معناتها في المغرب ولا في مصر وغيرهم وفي معناتها أسوان وكل، انه احنا نهتم اساسا بالافلام اللي تخرجها النساء، معناتها بغض النظر على موضوع الافلام.
0: نعم.
1: مش بالضرورة تطرح قضايا المرأة، ولكن احنا اللي حاشنا به هو هذه الرؤية، صناعة الصور، صناعة الحكاية.
0: نعم.
1: من قبل المرأة، لأنه احنا في النهاية نعتقد انه اللي يحمل كاميرا لا يمكن ان يكون معناتها ناطخ، ما ينجمش يكون
0: محايد.
1: فالمرأة ايضا من خلال حياتها ومن خلال اللي تعيش وكل لا يمكن ان تكون محايدة، فاكيد نظرتها باش تكون مختلفة. على ذلك احنا نهتموا في المهرجان بعروض الافلام اولا اللي مخرجاتها نساء، ثم بالورشات، بالاقامة الفنية، باللقاءات وبالحوارات، الكل اللي تدور حول افلام النساء.
0: أحلام النساء، رؤية النساء، ثم أيضا هذه الخصوصية في النظر للمواضيع والقضايا، ولكن دائما بعيون النساء. إذن هذه الفكرة اللي يتمركز عليها مهرجان بعيونهن. في هذه الدورة أنت ذكرت أن فما ورشات، فما عروض، أعطينا فكرة على البرمجة اللي شكون هي الانطلاقة من يوم 3 أكتوبر إلى غاية يوم 7 أكتوبر.
1: بالضبط، معناتها من 3 إلى 7 سنين، وبش يكون في كاسا بلايس، في الحمامات، وفي نادل، وفي بوعرقوب اللي هي مش بعيدة زي الكل في نفس الولاية. معناتها هي البرمجة هو منصة لعرض الأفلام، دونك عنا الأسماء 19 فيلم من 9 جنسيات، وإحنا المسابقة الرسمية هذه نفتحوها أساسا للنساء المخرجات اللي موجودين في المنطقة العربية الكل، دونك عنا من الأردن وفلسطين والجزائر ومصر، سوريا، لبنان، المغرب، وليبيا أيضا. وفما عنا معناتها سيكسيون اللي هي تتعاود كل عام منذ 2017، وهي الإقامة الفنية لكتابة السيناريو، وهي عبارة على إقامة لتطوير مشاريع الأفلام القصيرة للنساء السينمائيات من منطقة زادة كيف اللي هم جايين تقريبا 12 من العديد من الدول، وبش يشتغلوا على مشاريعهم هما. معناتها ماهيش ورشة لتعليم تقنية السيناريو، ولكن لمرافقتهم في بناء وبش يكملوا المشاريع نتاعهم. زيدا كيف كيف عندنا ورشة العرض الوجيز، يمكن هو البيتشينج معناتها، كيفاش ينجموا المخرجات يقدموا أفلامهم، زيدا حليناها معناتها هي دولية. وعندنا زيدا ورشة نحبوها برشا اللي هي دقيقة ضو مع أولاد الجهة لهنا، أنهم يخدموا على كلمة فقط، يخدموا أفلام من دقيقة أو بعض الدقائق ونعرضوهم في النهار الآخر في الاختتام.
0: جميل جدا هذا التركيز خاصة على عمل الورشات والإقامة. فكرة المهرجان من أساسها هي وليدة إذن نوادي السينما، يعني الفكرة بدأت مع رواد السينما، نوادي السينما، وأيضا هذا التاريخ العريق اللي يحملوه محبي السينما ومرتدي إذا نوادي السينما. ومن ضمن النتائج هذه كان فما هالمهرجان المخصوص إذا للمرأة في مجال السينما.
1: فعلا يعني في النهاية الجمعية التونسية لنوادي السينما أيضا كانت هي وراء وعضو مؤسس أساسي في أيام قرطاج السينمائية. دونك ارتباط حركة نوادي السينما بالمهرجانات هو ما تفهم علاقة قديمة برشا، وفي الاخر ما فكره انه يكون ثم مهرجان خاص بالنساء السينمائيات كان تقريبا طبيعي انه يخرج من الجامعه التونسيه ومن النوادي. والمره هذه المهرجان هو اساسا من النوادي الموجوده في الجهه اللي هما حمامات ونابل وبو عرقوب، هما اللي يسهلوا على تنظيم الظاهره هذه.
0: نعم، هنا اللي سائل أن يسأل، عادة عندما نضع مهرجان أو فكرة أو فلسفة ما اللي يعني ونعنونها كمهرجان خاص بالمرأة السينمائية، يعني هناك إما لفت الانتباه أو دعم للمرأة في ذلك المجال تحديدا، ربما لهنا تكون الغالبية أو النصيب الأكبر والأوفر للرجل في مسألة الثنائية هذه، أو هي مسألة أخرى في علاقة بهذه الخصوصية لبعث مهرجان مثل مهرجان بعيونهن؟
1: هو في الحقيقة معناتها فما بزوان، معناتها فما يعني كأنه أي نحن نحتاج، فما حاجة إلى إنه صور وأفلام النساء يظهروا أكثر في المهرجانات. في بعض الأحيان رأوا كانوا ثبتوا في أيام قرطاج السينمائية وإلا مهرجانات أخرى في تونس، رأوا حتى نسبة النساء السينمائيات تكون قليلة برشا في بعض الأحيان. زعما عام معناتها نذكروا في جي سي سي ما فما حتى فيلم لامرأة مخرجة في المسابقة الرسمية. فربما هو هذه الحاجة إنه باش نخلقوا هالمنصة هذه النساء السينمائيات يجيوا يكونوا موجودات، يكون الضوء الكل عليهم. ثم فكرة التمكين أيضا من خلال الورشات، الإقامة الفنية، كيفاش نجموا يخرجوا في النهاية بسيناريو، يخرجوا أيضا بملف لدعم أفلامهم والبحث عن شركاء والبحث عن ممولين. فالكل في هذا الاتجاه أنه النساء يكون عندهم أكثر وجود سينمائيات ونعطيهم الفرصة أكثر باش ينجموا يوريوا الأفكار نتاعهم ويوريوا خدمتهم وأفلامهم.
0: وفي مجال السينما لا نقتصر فقط أيضا على الإخراج، على الرؤية هنا الفنية الشاملة في علاقة بهذا المجال الإبداعي، أيضا حتى على الصناعة هنا ومختلف المتدخلين فيها. اليوم تحثوا على المنتج، تحثوا على التقنيين لهنا، يعني النساء اللي تقوم بالدور التقني في التركيب في التصوير في غيره، في حتى يعني العملية السينمائية الكل كصناعة اليوم قاعد في العالم يتعاظم. إذن دور المرأة ولمسة المرأة في هذا القطاع الحساس واللي هو دائما فيه مستقبل ويتطلب أيضا تكوين ويتطلب أيضا استثمارات كبيرة فيه، اليوم المرأة في مختلف الخطط وفي مختلف المجالات أصبح لها هذه الدعوة إنها تكون موجودة وإنها تكون حاضرة وتوري بصمتها ولمستها.
1: بالفعل هذا هو معناتها كما في السينما كما ربما في قطاعات أخرى من معناتها من الصناعات الثقافية والإبداعية، احنا بحاجة انه يكون ثم هالنوع هذا من المساحات وبحاجة أيضا للتفكير، معناتها مهرجان بعيونهن كل عام ينظم طاولات مستديرة ولقاءات. سنة مثلا مش نحكيه على الذكاء الاصطناعي وعلى معناتها كيفية تدريبه، حتى لا يساهم هو بيده باش أنه يزيد التنميط والصورة النمطية للمرأة من خلال الكتابة وإلا الإخراج ولا غيره. معنا لقاء مع ضيفة مهمة اللي هي هانية سرور، اللي هي من أهم المخرجات العربيات. فاللقاءات والحكايات والأسئلة هذا مهم كل عام نعودوه ونعودو نحكيه ونحكيه في مواضيع أخرى ونتسائلوا، مش ديما نلقاو الحق إجابات، ولكن ديجا أنه أحنا نتقابلوا ونخمموا مع بعضنا يظهر لي معناتها خطوة باهية نحو تغيير سياسات معينة ربما، وإلا فتح المجال أكثر للنساء في الصناعات الإبداعية بصفة عامة أنهم يكونوا موجودين أكثر.
0: إذا هذا المهرجان بعيونهن هو بالأساس في داخل السينما يحدد أهدافه ومشاريعه، وأيضا في علاقة بما يهم اليوم السينما من قضايا يعالجها ويتناولها، وبالتالي ستكون لها هذه الخصوصية عندما تكون بعيون النساء دورة 7 من 3 إلى يوم 7 أكتوبر تدور إذن فعاليات هذا المهرجان. كلمة أخيرة منال فيما قبل إذن انطلاق المهرجان بعيونهن، شنو تنجم تقول؟
1: قول معناتها للناس اللي يسمعوا فينا الكل، أدعوهم أنه يجيوا يواكبوا المهرجان. المهرجان فيه برشا أقسام، يجيوا بحثينا زادة لجنة التحكيم مهمة اللي احنا فخورين اللي هما معناتها قبلوا دعوتنا للمهرجان، كما المخرج.
0: نعرفش منال إذا كان تسمع فينا، مازال متواصل إذا كان تسمع فينا منال؟
1: نسمع فيك.
0: اي نسمع فيك. اي عاود سمينا.
1: دونك عنا يسري نصر الله في لجنة التحكيم، رئيس لجنة التحكيم، ممثلة تونسية سهير بن عمارة، غانم زرلي، المخرجة الليبية جيهان الكيخيا، معناتها المخرجات الليبية تعرفهمش برشا دونك باش تكون معانا، والنسوية والمخرجة المغربية خولة بن عمر. دونك هذوما الكل باش يكونوا موجودين. أدعو كل الناس اللي تسمع فينا أنه يجيو ويواكبوا المهرجان ويتعرفوا على أقسامه ويشوفوا خاصة الأفلام المزيانة برشا اللي باش تتعرض إن شاء الله.
0: شكرا لك من السويسي على هذه المداخلة. بالتوفيق إذن لمهرجان بعيونهن اللي ننتظروه إذن انطلاقا من يوم 3 أكتوبر. شكرا لك وبالتوفيق.
1: شكرا، عايشك.

نواصل مستمعينا في المشهد الثقافي العالمي. سنتحدث عن جائزة أخرى من الجوائز المرموقة والروائية إليف شفاق التركية فازت بجائزة هيلينا فاز دا سيلفا وهي جائزة أوروبية للتوعية بالتراث الثقافي لهذا العام، وهذا تقديرا لإسهامها الأدبي في إحياء الذاكرة الثقافية والتعريف بتعدد روافدها. وكانت اللجنة، لجنة التحكيم، أشادت بحضور قضايا الهوية والهجرة والتنوع وحقوق الإنسان في أعمال إليف شفاق، وهي أيضا منها قدرتها على وصل الماضي بالحاضر عبر السرد يمنح مساحة لتواريخ ووجهات نظر متعددة. إذن ستتسلم هذه الجائزة في 5 نوفمبر المقبل. إذن هذه في المشهد الأدبي وضمن جوائز العالمية الأدبية التي نتحدث عنها. بعد قليل، وليس بعد قليل تقريبا، في الجزء الأخير من المشهد سيكون حديثنا عن الأدب وعن الاهتمام بأدب اليافعين، ولكن بعد قليل سيكون لقاءنا للحديث عن تجربة فنية تشكيلية مختلفة، وأيضا هناك مؤلف ضمن هذه التجربة سنتحدث عنه. بعد قليل سنستمع إلى هذا النغم ثم نعود إلى المشهد الثقافي.

عن الاهتمام بالشعر نتحدث عن ربما أهم برنامج عربي يهتم بالشعر اللي هو أمير الشعراء، قبله أيضا شعر المليون، وباستمرار مثل هذه المسابقات إذن التي تعنى بالشعر في هذه الأيام. فما إعلان عن مواصلة إذن قبول التسجيل المفتوح على مسرح الشاطئ إذن من 22 إلى 24 سبتمبر بشكل يومي ووفقا للشروط والضوابط المعتمدة إذن لشعار اللي هو الشعر يجمعنا. فهذا بالنسبة لل مقيمين إذن يمكنهم التسجيل انطلاقا من البارحة واليوم إذن، وكذلك يوم غد مازال المجال مفتوح. هذا لفت للانتباه أيضا لأنه في عديد المرات ضمن المسابقات هذه الكبرى كانت هناك مشاركات تونسية إذن وتجارب معتبرة شعرية يمكن متابعتها، من بينها كما ذكرنا أمير الشعراء. مازال لقانا متواصل معكم مستمعينا بعد قليل، إذن سنتحدث إذن في مجال الفن التشكيلي.

0: شوية شوية غني لي شوي، احنا باش ناخذوكم الى ركن اخر من المشهد الثقافي ضمن تنوع هذا المشهد، واهتمام ايضا بالفن التشكيلي والتجارب الفنية المختلفة اللي يمكن ان في كل مرة نفتح صفحة من سيرة فنان وتجربة ايضا جديدة ومتفردة. اليوم باش ناخذوكم الى معرض يحمل هذا العنوان، تبع الغرزة باش تحدثنا عليه الفنانة التشكيلية والباحثة في الفنون التشكيلية والجماليات والتراث الأستاذة زهور الزردي. مرحبا بك سيدة زهور.
1: مرحبا، صباح الخير وأهلا بسيادتكم والمستمعين.
0: مرحبا بك. خلينا نبدأ إذن من المعرض المنتظر اللي يكون في بداية أكتوبر تبع الغرزة. حقيقة يعني في تنسيق اللقاء معك وقت شفت شوية مك خلينا نقول الإعلان عن المعرض وبعض ما جاء فيه، شفنا الغرزة فعلا يعني موجودة. تبع الغرزة، أعطينا فكرة على التصور هذايا اللي باش تقدمه ضمن معرض قريبا في مدينة الثقافة.
1: نعم، هو معرض الثامن، قمت بعديد معارض قبل، هذا المعرض الثامن فيه خصوصية يمتاز كونه فيه مزج بين تقنية التطريز اللي هي حرفة من حرف صناعاتنا التقليدية، وهي معناها تراثنا العائلي موجود فيه ويمتاز بحركات معينة وانضم إلى يعني التراث، والفن المعاصر ومزج بين هذه الحرفة وفي إخراج معاصر في التقنيات المعاصرة وربطه بالفن التشكيلي المعاصر.
0: نعم،
1: استعملت مواد مختلفة، قيود من الحرير، قيود دي ام سي، واستعملت محامل مصنوعة يدويا، وفيه يعني ابتكارات جديدة ومعاصرة على مستوى الإطار، على مستوى طريقة توزيع الألوان أو الأشكال.
0: نعم، لنبدأ بما هو حرفي بداية. الغرزة اللي هي تطريز كما قلنا، في سياق التطريز كحرفة قديمة تميزت بها النساء وأيضا الرجال، وهذه الحرفة تحديدا مازالت يعني متواصلة بشكل متوارث في العائلات وأيضا ضمن خصوصية بعض الجهات عن جهات أخرى. في مسألة هنا الغرزة تحديدا، شنية الفكرة أنك تعاود تقدم لنا اللي هو رمز إلى حرفة قديمة وتقديمها ضمن محامل اليوم وضمن فكرة معرض باش تقدمه قريب؟
1: هو الغرزة فيها التقنية كتقنية يعني كأنواع من الغرز، ومعروفة في تونس كان الجمهورية التونسية، مثل غرزة نابل، غرزة التقاطع، الغشلور، المنقب إلى آخره، وعندها أبعاد أيضا تشكيلية في طريقة العلاقة بين الشفافية، تبرز الشفافية، يمكن الغرزة تكون دقيقة فيها التناظر، يمكن أنها تكون لا تناظر، تعبر على الحرية، على نوع من الانطلاق إلى آخره، وضفتها في المفهوم هذا في الاتجاه هذا، تكون دقيقة في بعض الأماكن تبرز الشكل، في بعض الأماكن أخرى تتحرر وتضيفها تلقائية وتبرز الانطلاقة إلى آخره. كما أنها عندها هو حتى العنوان عنوان طريف، فيها نجم تكون غرزة فيها حتى أبعاد اجتماعية، تتبع الغرزة فيها أبعاد حتى توصل إلى أبعاد سياسية أيضا، لما لا كل واحد باش يتصورها ويتخيل
0: أي. الفكرة أنه تبع الغرزة عادة في استعمالنا اللغوي اليومي، يعني تبع الغرزة يعني ركز، ويعني الحكاية تبعها بالتفصيل اللي فيها باش تفهم، يعني فما مسألة التركيز على التفاصيل،
1: المراحل والتفاصيل والدقة للوصول إلى يعني غاية معينة وفكرة معينة. نعم، في الأبعاد هذايا، لأن طريقة الرسم، طريقة العرض باش تكون يعني انك ويمكن انك تجد يعني ذاتك هويتك في خلال المعرض، تجد تكتشف يعني تجد ظهور الفنانة الحرفية المبدعة يعني بطرق مختلفة، وكل واحد باش يرى يعني يكتشف ويتبع الغرزة هذه بدقة ليصل إلى عدة يعني مفاهيم وأفكار جديدة ويتخيل مثال فيها يعني الأشكال، استعملت أشكال من الطبيعة فالزهرة والعصفور، حتى في المعلقة اللي قدمتها لكم بعثتها لكم نجدها في العصفور، وهي أشكال من الطبيعة، هي دعوة ضمنية داخل المسار تبع الغرزة، هي دعوة ضمنية الحفاظ على الطبيعة، الحفاظ على الحياة، على الجمالية، على الجمال، بطريقة مبتكرة وفيها إضافات. كما نحافظوا على
0: نعم
1: حرفة أجدادنا وتراثنا، وهي حرفة تطريز أمهاتنا وأجدادنا، نحافظوا عليهم على الحركة هذه وإعادة إحيائها وتثمينها.
0: نعم، ضمن هذا المعرض تبع الغرزة ومعارض أخرى إن كانت يعني جماعية أو فردية، التعبيرة هنا أو المفردة التشكيلية الخاصة بزهور الزردي، هل هي نفسها أم تغيرت؟ هل هي دائما بالاعتماد على المنسوجات، على هذا المحمل، على فكرة إذن أصيلة اللي هي الحرف والمادة أيضا، أو هناك يعني تغيير ضمن التجارب وهنا التقنية، خلينا نقول التشكيلية كذلك؟
1: نعم، هناك أشياء متواصلة، هناك نقاط متواصلة في المسيرة في الأعمال، الخيط والرابط التقني النسيج وموجود في الأعمال ومتواصل، ولكن هنا على مستوى إضافة جديدة. المعرض هذا يختلف تماما عن المعارض السابقة في التقنية التطريز، لأني لم أستعملها، استعملت تقنية النسيج الأفقي وزربية القيروان، غرزة القيروان، ونسيج لا أكثر، النسيج الملطائي ولا النسيج غرزة القيروان، زربية القيروان. ولكن في المعرض هذا هناك التطريز، هناك النسيج الأفقي البازليت اللي يستعملوه للحصول على الأحرام وعلى على المنسوجات الحريرية بالبازليت بالأرجل، يعني تخدمه باليد نول أفقي. وهنا الإضافة يعني حتى على مستوى تشكيلي هناك اختلافات، يعني في تبقى هناك تقاطعات على مستوى يعني الخيط.
0: جميل جدا هذا الخيط، وهي فما كلمتينا وتبع الغرزه وتبع الفتله، احيانا يعني فما حكايه باش نتبعوها في هذه المسيره. خلينا نسلطوا اضافه الى نشرك عدد من البحوث والمقالات، اذا تحديدا منها في مجله الحياه الثقافيه، حبيت نسلط الضوء على مؤلفك اللي هو المنسوجات الحائطية في الفنون التشكيلية، واللي تم تقديمه يعني من أساتذة. كانت تعطينا فكرة على هذا الكتاب تحديداً.
1: الكتاب صدر يعني عنده شكون كبيرة في نوفمبر 2000 هذه السنة 2026، يحتوي على أعمال الفنانين التشكيليين التونسيين مثل السيدة صفية فرحات، فنتيش، مثل أستاذي محمد نجاع. فيه أبعاد يعني تشكيلية، تحليل المنسوجات هذه وتوظيفها وإعطائها قيمة، وهي فيه بعد بيداغوجي، فيه بعد فني تشكيلي وعلمي، اعتمد على مراجع نظر لكونه البحوث في هذا المجال نادرة جدا وغير موجودة، كيف تكون غير موجودة، فهو البحث يعني مهم على مستوى قيمته الفنية والعلمية، مراجع علمية، وفيه دراسة ميدانية لأني عملت حوارات مع في قفصة حميدة وحادة ومع السيدة صفية فرحات، وهناك كستيونير ويعني معلومات على عين المكان ووثائق أخذت على عين المكان، وثائق مهمة جدا حول تاريخ الفن هذا في تونس وكيفية ظهوره، لأنه هو حديث العهد ظهر بعد الاستعمار، فكان يعني البعد التاريخي لهذا المجال، أن تأثرنا بالأوروبيين عندما زارونا قمنا بمنسوجات حائطية تعلق على الحائط، لم يعد لها بعد نفعي فقط، وأصبح ننظر إليها وننظر فيها، ويعني هناك مسار فني تشكيلي من الفيجوراتيف، يعني من نقل الصورة كما هي المشهد الطبيعي قام به سحمدة وحادة، الصناعات التقليدية والمشاهد مشهد عرس إلى آخره، إلى مشهد تجريدي مستمد من تراثنا ولكن ينطبق في التجريدي أكثر.
0: نعم هذا

0: بالمسار في الفني التشكيلي في تونس.
1: خلينا نذكر إذا المستمعين بموعد هذا المعرض اللي يكون قريب إن شاء الله في مدينة الثقافة تبع الغرزة.
0: سيكون يوم 3 أكتوبر ويمتد إلى يوم 24 أكتوبر. مرحبا بكم، زورونا باش تتمتعوا يعني بحاجة جديدة ومهمة وفرصة باش تقتنيوا، يعني باش نعمل حتى أسعار إنها خاصة بالمعرض، سيكون هناك أسعار يعني ناخذ بعين الاعتبار تشجيع لهذا المجال. ومرحبا بكم، باش تكون أمسية جميلة والمدة زادة أيضا هو تحت إشراف وزارة الثقافة ودار الفنون، مشكورين على هذا الاجتهاد.
1: بالتوفيق الفنانة زهور الزردي، إن شاء الله بالتوفيق لهذا المعرض، لهذه الميزة إذن والتجربة التشكيلية المتميزة التي تجمع بين الجمالية والفنون وأيضا مجال التراث الكبير والشاسع. شكرا لك على مداخلتك معنا هذا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا لك.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في المشهد الثقافي الآن. سنلفت انتباهكم مستمعينا إلى مهرجان آخر في السينما. أيضا بعد تحدثنا عن مهرجان بعيونهن، سنتحدث عن مهرجان أفلام تونسية قصيرة ضمن حدث منتظر أيضا ومرتبط كذلك بأربعينية تأسيس الجمعية التونسية للنقد السينمائي. حاضر معنا الكاتب والصحفي محمد المي باش يعطينا إذن فكرة على هالموضوع. مرحبا بك سي محمد.
1: أهلا وسهلا بك وبكافة مستمعي الإذاعة الثقافية الإذاعة العديدة.
0: مرحبا يا سيدي. إذن مهرجان وأيضا أربعينية.
1: نعم، هو الـ يصادف هذا المهرجان، مهرجان في دورته 14 مهرجان
0: 14.
1: الفيلم القصير هو يعني 13 دورة، فاتت 13 مهرجان، 13 نسخة من المهرجان هذا على امتداد سنوات، ولا أصبح من النجم نقول مهرجان أكثر من فتيه. هو مهرجان يتدرج نحو الكهولة، يعني بدأ يكبر المهرجان هذا، ومرت منه عديد الأسماء المعروفة في المهرجان هذا، ويصادف هذه تصادف هذه الدورة الذكرى 40 لتأسيس الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. الجمعية هذه كما هو زاد معروف، اللي هي جمعية من الجمعيات العريقة اللي انطلقت منذ سنوات، من 40 سنة، احنا نقولوا منذ 40 عام، يعني 4 عقود، وتعداوا بها أيضا أجيال من السينمائيين وأجيال من النقاد وأجيال من الباحثين وعديد الأسماء اللي تعداوا من الجمعية هذه. اليوم الجمعية تحتفل بأربعين عام، فهالاحتفال هذا الاحتفال بالأربعين سنة والاحتفال بالذكرى بالدورة 14 لمهرجان الفيلم القصير مش يكون على امتداد أيام 1 2 3 4 أكتوبر 2026، 4 أكتوبر القادم، في سينما أفريكا، في هو معناها يعتبر من المعاقل السينمائية اللي خسرناها في وقت من الأوقات بعد ثورة، مباشرة بمناسبة حادثة بيرسيبوليس المشهورة. واليوم نعود لاقتحام هذه القاعة بمهرجان في عروض سينمائية، في مسابقات، في ورشات، في ندوات، في ماستر كلاس، مع عديد الأسماء الكبيرة مثل الناقد الدكتور الهادي خليل اللي مش يعمل ورشة، مش يشرف على ورشة في هذا المهرجان، كذلك ندوة حول الكتابة النقدية مش يشرف عليها طاهر الشيخاوي هذايا أستاذ اللغة الفرنسية، اللي هو أحد رؤساء نجم تقول من الأوائل الذين ترأسوا الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، وخلف وراء عدة كتب وكراسات ساهموا فيها العديد من الأجيال.
0: جميل.
1: في الدورة هذه ثم تكريم لأحمد بنيس المخرج السينمائي الكبير الراحل، يعمل فيلم من أهم الأفلام اللي عرفتها السينما التونسية اللي هو الحمدية، وعلي العبيدي الله يرحمه، علي العبيدي صاحب اللمبارة وصاحب رديف 54 وصاحب برج الليل وصاحب حكاية الحكاية وصاحب الساعة الأخيرة. يعني هذا علي العبيدي اللي فرقنا، واللي هو كان رئيس جمعية السينمائيين التونسيين. والفاضل الجزيري طبعا الكبير لوغران، فاضل الجزيري المسرحي السينمائي، صاحب فيلم 30 الشهير، فيلم تاريخي، وعدة أفلام أخرى اللي كيما جيرة، وتوفيق الباهي أيضا، يعني لهنا تكريم جملة من السينمائيين اللي هما معناها أسهموا في تطوير السينما التونسية، ومش تتعرض بعض الأفلام القصيرة بتاعهم هما كنوع من التكريم. ثم فوكيس مش تصير نوع من التسليط الضوء على السينما الكورية.
0: جميل.
1: هذه حاجة جديدة، حاجة جديدة يعني لأول مرة مش نتمتع أو المتابعين بتاع السينما مش يشوفوا سينما جديدة، سينما مختلفة، نوع من الاكتشاف في المهرجان هذا. وبالتالي معناها هي دعوة مش تكون مفتوحة لكل محبي السينما. ثم أيضا عرض في فيلم قصير لفيتوري بالهيبة، حضور فيتوري بالهيبة نفسه ونقاش. وأغلب العروض مش يكونوا المخرجين متاعهم أو الممثلين أو المنتجين مش يكونوا حاضرين في الأيامات هذه. والدعوة مفتوحة لكل الناس، لكل محبي السينما مش يجيوا يواكبوا الدورة هذه، يواكبوها سواء من خلال مشاهدة العروض السينمائية القصيرة أو المسابقات أو المشاركة في الورشات. المسابقات اللي مش تكون مفتوحة للنقاد، خاطر هي جمعية النهوض بالنقد السينمائي، وكل من يلبس نفسه الكفاءة في النقد السينمائي افتحنا احنا. ولكن تو الأجيال تسكرت، خاطر تو احنا عنا الندوة الصحفية مش كون نهار جمعة في قاعة أفريكا في سينما أفريكا، ودعوة موجهة لجميع الزملاء من الإعلاميين والصحفيين، ودعوة مفتوحة للناس كل لدينا برشا عديد من الصحفيين متاع مختلف وسائل الإعلام، حتى وسائل التواصل الاجتماعي يواكبوا هالندوة الصحفية نهار الجمعة الجاية 11 متاع الصباح في سينما أفريكا. وبعدها مباشرة بعد الندوة الصحفية أبارتير من 3 أكتوبر ومن غرة أكتوبر إلى 4 أكتوبر باش تكون المهرجان.
0: أكيد إن شاء الله يكون طبعا المهتمين بالشأن السينمائي إعلاميا وتأليفا وكتابة، وأيضا الفاعلين في السينما ضمن هذه الغرام أيضا بالسينما والأفلام أيضا القصيرة،
1: ودعوة للمثقفين والكتاب والأدباء، خاطر السينما مش مهم مش كان السينمائيين فقط، يهم المسرحيين، يهم الفنانين التشكيليين، يهم الأدباء، يهم المثقفين، يعني كل الفئات، أي إنسان يهمه مش يتفرج في فيلم سينمائي ويضيف إلى ثقافته الأخرى أو ثقافته الأساسية ثقافات أخرى ينفتح على عالم السينما وإغراءات الشاشة الكبرى
0: خاصة. شكرا لك الأستاذ محمد المي على هذه المداخلة اليوم اللي علمناكم فيها بهذا المهرجان، والذي سيكون فيه أيضا احتفال إذن بأربعينية تأسيس الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي انطلاقا إذن من ندوة صحفية يوم الجمعة، ثم يوم 1 أكتوبر يبدأ إذن فعليا هذا المهرجان بكل تفاصيله، ولنا عودة أيضا على هذه التفاصيل أيضا في لقاءاتنا القادمة من برامجنا على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: أهلا وسهلا، شكرا.

0: ولقانا معكم في المشهد الثقافي، نختمه بالمشهد الأدبي تحديدا عن تجربة للكتابة لليافعين واعتمادها كمشروع ذاتي وشخصي. حاضر معنا الصحفي أولا والصحفي المخضرم والكاتب محمود حرشاني لنتحدث عن آخر أعماله، واللي كان أعلن سابقا أنه فكرته ومشروعه الحاضر اليوم هو التوجه إلى اليافعين في الكتابة. خلينا نرحب بك بداية. مرحبا بك سي محمود.
1: أهلا بك يا أستاذة منى عفوا، ومرحبا وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. إذن فقط في هذه الأيام عنا إصدار آخر ضمن توجه أنك تكتب تحديدا لليافعين، وانت شفتها أنها ضرورة اليوم أنه نكتبه ونخصه، إذن توجه كامل للكتابة لليافعين.
1: نعم، هو الحقيقة لبرنامجك ولإذاعة تونس الثقافية السبق في السنة الفارطة عندما كانت لنا استضافة مثل هذه، أعلنت أنه عندي مشروع للكتابة لليافعين يتضمن على الأقل 3 أو 4 روايات موجهة لهذه الفئة من يعني العمرية اللي تبدأ من يعني 11 سنة إلى 18-17 سنة، باعتبار أنه المكتبة العربية والمكتبة التونسية خصوصا تفتقر إلى كتابات موجهة إلى هذه الفئة خاصة في مجال الرواية. عندنا ما شاء الله يعني كتابات موجهة للطفل، ويعني عندنا كتاب طفل من الطراز العالي والرفيع، أيضا من يكتبون للكبار ما شاء الله، ولكن هذه الفئة العمرية اللي جات في الوسط يعني الحقيقة الكتابة إليها قليلة ولا تكاد يعني تحصل العناوين الموجهة إلى فئة اليافعين. أنا لا أدعي أنني المبادر في هذا، ولكن أنا أتبع خطى زملاء آمنوا بهذا التوجه وآمنوا بضرورة الكتابة للطفل. صحيح أنا أكتب للكبار وروايات موجهة للكبار وإلى جانب الكتب البحثية الأخرى، ولكن المشروع هذا كما أسبق وأنه أعلن عنه في معك أنت بالذات في إذاعة تونس الثقافية، بدأته بالرواية الأولى والتي كان عنوانها سر ساكنة الجبل، ونشرتها دار خريف للنشر، ولاقت نجاح كبير الحقيقة هذه الرواية، يعني أعداد المبيعات تشهد بالتجاوب الذي وجدته هذه الرواية، وحتى أنه دار خريف ربما تفكر في إعادة طباعتها مرة أخرى. ثم جاءت الحلقة الثانية أو يعني هو مش مسلسل، ولكن جاء الكتاب الثاني وكان بعنوان البحث عن الحقيقة، وهي أيضا رواية موجهة لليافعين تقريبا في حوالي 50 أو 52 صفحة، ولكن هذه الرواية هي رواية من النوع البوليسي لاعتقادي بأنه الشباب يبحثون عن روح المغامرة فعلا. ولابد للكاتب أن يغذي هذه الروح لدى المتلقي، فأنا حبيت نجرب لأن نقرأ برشا هذه النوعية من الروايات، حبيت نجرب الكتابة البوليسية وجاءت هذه الرواية البحث عن الحقيقة، وأيضا الحمد لله رواية وجدت إقبال مهم ويعني روجت ووجدت طريقها إلى القارئ. ثم جاءت يعني الكتاب الثالث وهو الذي نتحدث عنه الآن في هذه الحلقة، في هذه الحلقة نجمة هاربة من السماء. أنت ترين أو تلاحظين منى أنه حتى العنوان يعني فيه نوع من الطرافة وفيه نوع من التشويق، لأن الكتاب لليافعين يجب أن تعتمد يعني خصوصا على التشويق وعلى جعل القارئ متلهف إلى اكتشاف معناها بقية الأحداث في الرواية. فرواية نجمة هاربة من السماء هي فيها تندرج في هذا التوجه، ويعني تتجه إلى فئة اليافعين والشباب، وأنا سعيد بها برشا الحقيقة. صحيح هي مازالت ما خذتش طريقها الكامل للتوزيع باعتبارها أنها صدرت في المدة هذه، وتعرف أنه ترويج الكتاب في الفترة الصيفية صعيب. إن شاء الله ستنطلق يعني الترويج في الترويج متاعها بداية من بداية الموسم الثقافي، بداية من شهر أكتوبر، وسوف تكون موجودة في كل المكتبات. ولكن أنا سعيد برشا كصاحب الرواية بالقبول الجيد والحسن الذي وجدته هذه الرواية في وسائل الإعلام. يعني تقريبا هناك ترحيب، هناك إشادة بهذه الرواية، بمضمون الرواية، لأن القيم التي عالجتها الرواية هي قيم يعني نسعى إلى غرسها في نفوس الشباب، يعني الاعتماد على النفس، الاعتزاز بالهوية الوطنية، التثاقف والحوار مع الآخر في كنف الاحترام. يعني هذه هي القيم التي الاعتداد بالنفس، هذه هي القيم التي يجب أن تقوم عليها الرواية الموجهة لفئة الشباب واليافعين، حتى لا نخلق شبابا منبتا، ولا يعني حتى يساهم الأدب بشكل عام والرواية بشكل خاص في يعني إعداد جيل جديد للمستقبل. وكعلاش أنا معناها فرحان برشا بحاجتي، عادة يعني لا أبدي حماستي العلنية لبعض القرارات التي تم اتخاذها، ولكن هذه المرة أجدني معناها مدفوعا إلى الإجادة بقرار وزارة الشؤون الثقافية في مقتنيات هذه السنة، مقتنيات الكتب الجديدة بعنوان سنة 2025، عندما أكدت في البلاغ بشكل رسمي وواضح أن الأولوية ستعطى لكتب اليافعين وكتب الأطفال. يعني هذا دليل على أن هناك توجه وطني نحو تشجيع الكتابة للشباب واليافعين، وهذا الحقيقة يعني مبادرة يعني لابد أن نشيد بها ككتاب، ونشيد نشكر عليها وزارة الشؤون الثقافية على لأنه هذا من شأنها أن تشجع الكاتب على التوجه نحو الكتابة لهذه الفئة. أيضا هناك مبادرة أخرى أجد نفسي مدفوعا إلى التنويه بها، في جوائز الدولة التشجيعية تم إقرار جائزة لكتاب اليافعين وكتاب الشباب، وهذه أول مرة يتم معناها إقرار الجائزة هذه. فيعني أعتقد أن الجائزة هذه ستكون حافز للكتاب والمبدعين لهذا للكتابة في هذا اللون من الكتابات والرواية من الرواية. تعرفين وربما أنا طولت شوية،
0: لا مش مشكلة، احنا لأنه هذا مهم جدا، لأنه سؤالنا القادم باش يكون ضمن تجربتك تحديدا واختياراتك الأخيرة هذه.
1: نعم أنا أبو نقول لك لي هناك الآن في العالم بشكل عام العالم العربي وحتى العالم الغربي هناك التوجه نحو تشجيع الكتابة الموجهة لليافعين والشباب. ويكفي أن أقول لك أنه مثلا من هناك روايات مشهورة وإحنا عشنا بها معناها عليها وكبرنا عليها، على الأقل أنا أتحدث عن جيلي. يعني مثل رواية البؤساء لميزيرابل بتاع فيكتور هوغو، ولا رواية العرب والسلام بتاع تولستوي الكاتب الروسي، ولا كتاب روايات أخرى. يعني الآن تم استخراج روايات ولا الشيخ والبحر بتاع إرنست مينغوي، تم استخراج روايات للشباب واليافعين من هاك الروايات الضخمة. تعرف ليش؟ لأنه الشاب عندما يجد رواية لميزيرابل اللي ترجمت إلى العربية البؤساء ويجدها في 800 صفحة يتفجع ما يقرأهاش.
0: صحيح.
1: فالتوجه الجديد الآن هو حتى الروايات التاريخية، الروايات اللي عندها مكانة أزلية في الذاكرة الجمعية، الآن معناها يتم تحويلها إلى تفكيكها، ما نقولش تحويلها، يتم تفكيكها إلى روايات صغيرة، إلى روايات يعني لفئة اليافئين والشباب، مثلا كوزيت مثلا رواية مستمدة من ليميزيرابل رواية صغيرة يعني، وغيرها أيضا في رواية الشيخ والبحر. أنا عندي نسختين، عندي الفرنسية وعندي العربية. الرواية كانت كبيرة جدا، رواية الشيخ والبحر تقريبا في 500 صفحة. الآن رواية الشيخ والبحر لفيوم إلى مير معناها مختصرة في تقريبا 120 صفحة أو أقل.
0: يعني الفكرة اليوم أنت بداية، وكنت عارف هذا طبعا مسبقا، أولا لمعرفتنا بنفسية اليافعين والشباب اليوم، وأيضا العالم اللي يعيشوا فيه، السرعة، الفيديوهات القصيرة، وسائل التواصل الاجتماعي، يعني عديد المجال، وعندهم شروطهم، عايشهم اليوم مختلفة على أجيال سابقة. فالاتجاه نحو أسلوب يكون جذاب ويلفت هذه الفئة، وأيضا خاصة يعني يخليها تركز في الحاجة اللي تقراها، وأيضا مسألة الاختزال أيضا لتقديم ربما فكرة مغامرة، ولكن بالأساس يعتمد على وعي الكاتب وأيضا فهمه ليافعين وشباب اليوم تحديدا.
1: تماما، يعني تمام مثل ما ذكرت ملا، أنا نحب كل حاجة الحقيقة، ومن خلال حتى معايشتي، ما نقولش من خلال تجربتي، من خلال معايشتي للمشهد الأدبي والفكر والثقافي. أنا أقول أن أمهر الذين يكتبون الرواية الموجهة للشباب واليافعين هم يعني المختصين في البيداغوجيا وفي علم النفس، لأنهم يدركون جيدا ماذا يريد الشاب. يعني هنا أذكر برواية اليافعين يعني نالت في السنة الفارطة جائزة محمد الغزي اللي تسند في القيروان، أحدب حي باب السويقة أو أحدب باب السويقة. يعني رواية جميلة جدا. الكاتب نتاعها هو مختص في شؤون التربية. يعني
0: وأيضا الصحفي يعني يبدو لي لأنه يعايش كثيرا الواقع ويهتم بتفاصيل المعيش اليومي، التغيرات الاجتماعية الاقتصادية، ويتميز خاصة بالملاحظة وعمق الملاحظة أيضا، فبالتالي يمكن يعني أن يقتنص هذه الجوانب.
1: مثل ما يعني عشنا سنوات طويلة، وعلى الأقل أنت أكيد أدركتها وأنا من جيلي، يعني أنه أجمل وأروع قصص الأطفال هم اللي يكتبوها المربي، باعتبار أنه المربي هو قريب من الطفل وقريب من من من من عوالم الطفل، وشنو الشيء اللي يشد انتباهه وشنو الشيء اللي ما يشدش انتباهه. يعني هناك قصص قرأناها ونحن صغار، والله أنا يعني شخصيا التوى في الذاكرة متاعي، ويعني أيضا معناها روايات اليافعين، حليمة مثلا العروس المطوي وما أدراك، محمد العروس المطوي، رواية حليمة من أروع ما كتب في مجال الرواية الموجهة لليافعين. كذلك رواية الزيتون لا يموت لعبد القادر بالحاج نصر،
0: يعني ضمن أيضا تلك النصوص المختارة التي نجدها مدرجة ضمن المناهج التربوية في كتب القراءة.
1: برواية المنبت لعبد الجد عطية، أنا ذيك الرواية درستها في السنة الأولى ثانوي، وبستوى في ذكرتي، وربما حتى نجم نلخصها لك حتى توا، يعني بعد مرور سنوات طويلة على على قراءتها وكذا. رواية يعني تم أشياء
0: سابقا، خلينا سي محمود،
1: ما أسعى إليه شخصيا، ربما أعود بالحديث إلى نفسي، ما أسعى إليه شخصيا هو أن يكون ما أكتبه يرسخ في الذاكرة، مش من باب الأفراد في الاعتزاز بالنفس، ولكن أنا أقول أنني أكتب نصا مختلفا عن الآخرين، وأطمح إلى أن يكون هذا النص الذي أكتبه يعني يبقى أيضا خالدا، ويبقى تتداوله الأجيال جيلا بعد جيل، مثل معناها كل الروايات المشهورة التي عشنا عليها وبها، مثل حليمة، مثل التوت المر، مثل الزيتون لا يموت، مثل المنبت، مثل يعني
0: سابقا سي
1: روايات
0: محمود
1: عديدة.
0: كان تسمح لي في مسألة التصنيف لهنا وتحديد أيضا العمر، يعني حسب الكتابة الموجهة لفئة عمرية معينة، ما كانش ربما محسوب بالدقة ولا بالتركيز والاهتمام كما موجود اليوم. القبل كانت يعني الغاية أنه نقرأ أدب، يعني في صيغة الجامعة أدب عالمي، أدب عربي، أدب تونسي، ولكن أنك تركز على فئة الطفل وأيضا المراهقين، هنا نتحدث عن اليافعين، يعني
1: نعم.
0: المسألة فيها نظر أنه فما ضرورة اليوم للكتابة لأنه فما نقص أكيد.
1: هو توا تعريف الطفل يبدأ من 0 إلى 16 سنة،
0: نعم،
1: وهذا التعريف القانوني للطفل، حتى الذي مجلة حقوق الطفل التونسية تعرف الطفل من عمر من يوم إلى 16 سنة، هذا هو التعريف القانوني لسن الطفل أو عمر الطفل. هنا الإشكال وين، يعني حتى المشرع عندما قنن المرحلة العمرية لم ينتبه إلى تحديد يعني الفئة العمرية اللي احنا نجم نسموها الشباب أو اليافعين، يعني بلغة أخرى، بلغتي أنا، بلغتنا الدارجة، لغة البلوغ، يعني الشاب متى يبلغ، يعني متى يصبح فيه نوع من يعني التوجه نحو مرحلة جديدة في العمر.
0: أنا المرحلة الانتقالية تلك ما بين الطفولة والشباب،
1: مرحلة انتقالية مثلا يعني مرات يوصل مرحلة 12 سنة مثلا، وأعطيك هذا من خلال التجربة، لأن أنا كنت على صلة كبيرة بالأطفال والشباب، وكنت نشط حتى في نادي أطفال أسسته. يعني عندما تقرأ تعطيه قصة أطفال وهو في عمر 12 سنة، كأنك طيحكم من قيمته
0: إهانة ضمنيا يعني. أي
1: يعني أنت تعطيه قصة أطفال معناها حمراء ولا والذئب، وتقول وقراها وهو عمره 12 سنة، يخذل لك شبيك سي محمود، يعني يقول لي تراجل من نوع هذا يعني.
0: نعم،
1: فأنا أقول أن الفئة العمرية متاع الشباب واليافعين هي اللي تبدأ من 12 سنة إلى حتى 18، أنا ذيك يعني هي مدمجة آليا في الفئة العمرية التي حددها القانون أو المشرع لفئة الأطفال. وأنا أستحضر هنا يعني حاجتي، الحاجة الأولى سمى سلسلة فقع أدبية فكرية كانت تباع في تونس وفي العالم العربي، هي سلسلة عبير، هذه من أجمل السلاسل الفكرية والأدبية، لأن هذه السلسلة تشبع رغبة الشباب في المطالعة. أنا هي كان مثلاً أنا ولدي وقت كان يقرأ
0: الروايات العاطفية، هذه تقصد السلسلة هذه تحديداً.
1: العربي يقول لي سي محمود خذ له سلسلة عبير، راهي تشبع له الرغبة متاعه في معناها في الاطلاع وفي كذا. وأيضاً سلسلة ليفر دو بوش، كتاب الجيب الفرنسية، وحتى السلسلة فيها سلاسل مختلفة، جيلي معناها وليفر دو بوش وغيره اللي احنا عشنا بيهم هذوكم، معناها كانوا يتباعوا ب 150 فرنك معناها وكذا، وقريناه مع المنى الفرنسية.
0: نعم.
1: انا ودير في تعليمي واقول بين قوسين اتقاني.
0: نعم.
1: للغة الفرنسية، هي لك السلسلة هذه كانت على ليفر دو بوش اللي كنا نقراها ب 150، نشروهم ب 150 فرنك وكذا، ولخصوهم الأساتذة بتاعنا يطلبونا باش نلخصوهم وباش نقروهم. يعني راهو مش جديد أدب اليافعين، ولكن ربما نحن لم ننتبه إليه.
0: نعم.
1: ولم ننتبه أيضا إلى رغبة الشاب ورغبة اليافع في أن تكون له كتبه الخاصة التي تتميز وتختلف بالضرورة عن كتاب الأطفال، عن كتاب الكبار. يعني تعطي رواية الأرض لعبد الرحمن الشرقاوي اللي هي في 500 صفحة، تعطيها الشاب صغير والله لا يقرأها، وأنا جربت هذا. رواية الأرض بتاع عبد الرحمن الشرقاوي اللي هي قطعة أدبية نادرة، يعني من أنا أعتقد أنه من لم يقرأ رواية الأرض لم يقرأ الرواية يعني، ولكن كيف تعطيها الشاب ما يقرأهاش رواية الأرض، تعطي ايضا مملكة بارتون تاع عبد القادر الحاج نصر هي في 500 صفحة.
0: نعم.
1: اليافع ما يقراهاش، معناها يقول خي شنو هي الوحدة هي الكرسي اللي باش تعطيه لي هذا، معناها باش نبقى نقرا 500 صفحة انا وكذا.
0: وليست حتى المسألة عددية فقط، يعني حتى اسلوبيا وطريقة الكتابة والمواضيع التي ايضا يتم طرحها ستكون طبعا مختلفة عن أدب الكبار إذا شئنا ووصلنا في هذا التصنيف. حبيت فقط
1: يعني منى يعني لابد أن ربما معناها أدركنا الوقت، لكن أعتقد أنه لابد أن يعي الكتاب اليوم.
0: نعم.
1: الذين لابد صح من الاختصاص، أنا أؤمن بالاختصاص. مثلا أنا وحي عبد الجبار الشريف، ليش؟ لأنه عبد الجبار الشريف احترم نفسه واعتبر نفسه كاتب للأطفال. طب لا انت هذا راه لا يعيبه مثلا عبد الجبار الشريف ان يكون كاتبا للاطفال، واصدر لنا عشرات القصص موجهه للاطفال. معناها كما مثلا كامل كيلاني، احنا قريانا جيلي انا تربى على كتابات كامل كيلاني، وانا كبرت وعملت ريشيرش على كامل كيلاني لقيته من اكبر كتاب مصر، ولكنه كان مختصا في الكتابه للطفل. معناها لا يعيبه ان يكون مختصا في الكتابة في شيء أيضا.
0: نعم.
1: يعني نحن الآن ندعو إلى أن يكون عندنا كتاب مختصين في الكتابة لليافعين وفي الكتابة للشباب، لهم يكتبوا الأطفال ولهم يكتبوا الكبار، وهذا شيء
0: واضح.
1: وهذه بعض المقترحات نختم بها،
0: أنه
1: أولا يكون هناك في الجوائز توجه نحو تشجيع الكتابة لليافعين والشباب، أيضا في مقتنيات الوزارة، وهذا قلت أنا في الأول.
0: نعم.
1: لابد أن يكون فيه تأكيد وعلى ضرورة أن يعني نقتني أكثر ما يمكن من كتاب الطفل ونروجه في المكتبة العمومية، أيضا في مستوى وزارة التربية، لأنه احنا عادة عندما نتحدث عن الكتاب نكون دائما أن وزارة الثقافة هي المعنية بالكتاب. لا يا للا. لا لا، وزارة التربية أيضا معنية بالكتاب.
0: طبعا. نعم.
1: وأنا أقول هذا للسيد وزير التربية، يا سيد يا سيد الوزير، لجان القراءة عندك يعني لابد أن تنفتح على كتابات التوانسة، وأنه في المكتبات المدرسية معناها ومؤبئة يجبوا لها الكتب الشرقية.
0: نعم.
1: ولكن أيضا المكتبات المدرسية يجب أن يكون فيها الكتاب التونسي والرواية التونسية.
0: نختم بهذه الدعوة اللي قدمتها الكاتب والصحفي محمود الحرشاني إذن، وضمن هذا التوجه الأخير للكتابة لليافعين، وشددت أيضا على هذه الدعوة ضمن الكتاب وضمن أيضا وزارات المعنية بالمسألة الثقافية والتربوية. نشكرك على مداخلتك معنا اليوم، بالتوفيق ضمن هذه المسيرة الحافلة. شكرا لك. وصلنا إلى ختام لقائنا، لكم أجمل تحيات كامل الفريق. إلى اللقاء.
2: المشهد الثقافي مع منى الدريدي. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي في فيه الأفكار بالفرص
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه،
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: الناس الكل أجرب شبيك خواف ساه؟
5: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
6: يا خواف
5: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: الجامعة خارج المدرج.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
2: خارج المدرج.
0: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
3: نص نهار ودقيقتين على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكل المستمعين والمتابعين سواء على موقعنا www.radioculturel.tn أو على صفحتنا صفحة إذاعة تونس الثقافية. حصة جديدة من الجامعة خارج المدرج. معكم سيرين بن قاسم في الأعداد والتقديم، أمين بوبكري في الإخراج، وكوثر الحجري في الإخراج الرقمي. اليوم في حلقتنا لليوم باش يكون بحثنا عمر الهمامي اللي باش يكون حاضر بحضرنا كل حصة بفقرة المشهد الجامعي. معاه تعرفوا كل أخبار الجامعات، كل التظاهرات، كل ما يتعلق بالجامعة من أخبار يعني وأنشطة، خلينا نقولوا للجامعات والطلبة خاصة، باش نعرفوهم في الفقرة هذه مع عمر الهمامي في كل حصة من الجامعة خارج المدرج. النصف الثاني من الساعة الأولى باش يكون مع مديرة المدرسة العليا الفلاحة بالكيف أنيسة رياحي، نحكيو معها على تظاهرة إيكوفيست، ناخذ عليها أكثر التفاصيل اللي باش تكون في الأيام القادمة. وساعتنا الثانية نحكيو على مركز مريان للدراسات المتقدمة في المنطقة المغاربية، الميكام اللي يقدم منح للطلبة سواء اللي من تونس يمشيو يقراو البرا أو العكس، كذلك طلبة أجانب يجيو يقراو في تونس. باش نحكيو أكثر على التبادل هذا بين تونس ومختلف الدول. يكون بحضنا راول هومبرت المنسق الأكاديمي للميكام، فاتن بوشرار رشبيل منسقة برنامج المنح متعددة الاختصاصات، سنة بن علي تاجا باحثة اختصاص إنجليزية وأستاذة بجامعة منوبة، ودانييل كونتيني باحث في الأنتروبولوجيا. يكونوا بحضنا بعد شوية في ساعتنا الثانية من الجامعة خارج المدرج. إذا من توا حتى الماضي ساعتين كل ما يهم الجامعات تلقاو معنا في حصتنا. نخليكم مع أنيس الخماسي، كنتي لله ورجعينا.
4: كنتي لله تموت عليا، نسمعكم انتوما. كنتي لله تموت عليا، ما سمعت حد شيء. كنتي لله تموت عليا، تتمنى غزرة عينيا، تقول يا عمري ليك شوية مستحيل.

يلا ويني. ما زالت عندي جوابات تشكي فيها من اللي عاد، من حب اللي حكم حياتي مستحيل.

وانتي ليلة تموت عليا وتتمنى غزرة عينيا، قولي عمري ليك شوية مستعد.

0: نص نهار وعشر دقائق على موجة إذاعة تونس الثقافية، مواصلين معكم في الجامعة خارج المدارج حتى الماضي ساعتين. باش نبدأ بأول فقراتنا المشهد الجامعي مع عمر الهمامي. أهلا وسهلا، مرحبا بك عمر على إذاعة تونس الثقافية.
1: عايشك، مرحبا بك سيرين، ومرحبا بالسادة المستمعين الكل، ان شاء الله بقدرة ربي نعملوا حاجه بايدي
0: ان شاء الله اكيد. وانت يا عمر باش تكون فقره ذي قاره معنا كل حصه من الجامعه خارج المدرج. النص ساعه الاولى نخصوها على الاخبار نتاع الجامعات، نبداو بهم الحصه نتاعنا. شنو حضرت لنا لليوم عمر؟
1: باهي، الجامعه اليوم سيرين ما عادش كما كانت البارح. راهو الجامعه اليوم قاعده تتبدل وندخلوا في الحقيقه يعني الواقع قاعد يتبدل بفيتاس قوي، ريتم قوي. دونك العالم يتبدل بسرعه، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دخلوا في برشا مجالات، والجامعه زاده قاعده تتفاعل مع التغيرات هذه، سواء من خلال اختصاصات جديده والا ملتقيات وتظاهرات علميه ولا حتى النوادي والمبادرات الطلابيه. وفي نفس الوقت الطالب التونسي اليوم ما عادش تم كان بالقراية والامتحانات كهو، أما زادة يحب يعرف شنو جديد، شنو الفرص الموجودة قدامه، شنو المهارات اللي لازم يكتسبها باش يكون حاضر للمستقبل.
0: يعني تكوين لهنا مش فقط اليوم الطالب هو يدخل للمدرج متاعه إلا للقسم متاعه إنه بشيخ وكالتحصيل العلمي اللي يصير في وسط الدرس. اليوم فما بارش حاجات أخرى خارج الإطار، ممكن خارج نقوله نحن القسم ولا المدرج والمدرج كما عنوان الحصة متاعنا، باش يعاون كل الأنشطة دي تعاون في تكوينه باش يكونوا بعد حاضر لسوق الشغل.
1: صحيح. بالنسبة للطالب اليوم ما عادش كما الطالب تاع قبل، حتى الطالب يعني العقلية بتاعه، درجة الوعي، الأفكار اللي تجيه، ما عادش عندنا مشاكل يعني كما قبل إنه المشكل في المعلومة باش يقرأ كتب وكل شيء. المعلومات تويكا كل شيء متوفر، المعلومات الكل موجودة، تويكا فما اجتهاد. اجتهاد كيفاش التفاعل، شخصية الطالب هذاك شنو، البيئة اللي تربى فيها، هذوما الكل يدخلوا يعني في تكوين الطلبة والحياة الجامعية اللي عنا اليوم.
0: هذا هو، وانت قلت كلمة صحيحة برشا، انه الطالب اليوم مش كما طالب قبل. نتذكر انا كي كنت نقرا ما كانش فما نوادي في الجامعة بالطريقة هذية، ممكن كان عنا نادي ولا اثنين، وما فماش كل نشاط ديما نشاط، وما فماش نوادي كما تويكا مثلا الروبوتيك والحاجات اللي مربوطة بالذكاء الاصطناعي والتأطير ذي كل الأقطاب متاع طالب المبادر اليوم في كل جامعة اللي موجودين قطب طالب المبادر اللي يحتضن المشاريع متاع الطلبة ذي ما كانش موجود. زادة كذلك ذي دليل كما قلت انه اليوم فما تفكير مختلف، فما خلينا نقوله ممكن زادة حتى الدنيا تبدلت، زادة مش كما قبل.
1: الدنيا صحيح تبدلت، هي الدنيا قاعدة تتبدل، أما اللي الدنيا تتبدل احنا نتحكموا فيها. الدنيا تتبدل، الإنسان هو اللي يتحكم في الدنيا مع شوية يعني، وإحنا أما الإنسان هو اللي نجم، عنده البوتنسيال الكبير، وذي اللي قاعدين نشوفه فيه في الحياة الطلابية اليوم. الطالب اليوم ما هوش كما قبل، عنده ميزان كبير في المجتمع. أكيد. عنده رأيه، عنده توجهات، عنده فيزيون باهيه، التفاعل يعني انت تعطيه حتى فكره صغيره كي يخرج لك بحاجه كبيره. وهذا اللي قاعدين نشوفوا فيه، راهو توا فما لي كلوب هذوما يخرجوا مشاريع كبيره تخو الصدى بتاعها في فتره معينه، من بعد ما تمشيش بنفس الصدى اللي تاخذه المره الاولى. هذه برمي الاشكاليات يمكن اللي يلقاها الطالب التونسي اليوم، انه الفكره ولا الليدي والمشروع اللي يخدم عليه في فتره معينه من بعد ما يلقاش الصدى بتاعه. دونك نوعا ما نجم نكون الاستمراريه على الخدمة، على المشاريع هذيك في النوادي في الكلوب. شكون يتبنى المشاريع هذه باش تتطور أكثر، وهذه الكل بيرجع بالفايدة على المجتمع يعني هذا الكل باش يرجع بالفايدة على المجتمع والدنيا اللي نحكيه عليه، الدنيا اللي هو الواقع بتاعنا.
0: أكيد.
1: اللي اليوم حبينا ولا كرهنا التكنولوجيا مربوطة بالواقع. راهو اليوم اليوم اي واحد حتى اللي يقرا فاك دي لتر ولا تكوين ادبي عنده تكوين
0: واجبين تطور التكنولوجي
1: لازم اي حتى اللي عنده تكوين ادبي لازم يفهم راه
0: بالضبط
1: يفهم على القليل جات بريود فما توندونس دي زابليكاسيون بروغراماسيون تويك ما عادش بنفس التوندونس علاش خاطر جينا الانتليجنس ارتيفيسيال لي باز دي دوني كيفاش نحلوهم دونك راهو كل شيء يبقى بيد الانسان راهو مهما كان التطور وصلنا اللي وصلنا له اليوم ولا اللي باش نوصلوا له راهو الانسان هو اللي يتحكم فيه حبيت ولا كرهت تبقى الانسان يتحكم فيه سونو البوتونسييل اللي انت وين تحب توجهه انا اليوم النجم نجي الجامعة بار اكزومبل نجي الجامعة تونس المنار ندخل دي برانش جدد كل ندخل دي برانش جدد لي برانش هذوما الكل كان انا كان انا ننفستي فيهم بالكدي باش نشوف اللي فيه بتاعهم في المجتمع بالضبط. في سوق الشغل في الخدمه اليوم يعني ما نعرفش انا جي الانتيليجنس ارتيفيسيال اليوم مثال ماهوش ما نشوفوا فيه في سوق الشغل في تونس بالكدي
0: مازلنا شويه هكا اي ماهوش
1: اي لازم نشوفوا شنو المهن الجديده اللي توا طلعت نواكبوهم ونتفاعل الجامعه تتفاعل معهم اكثر
0: هذا هو اي يلا
1: دونك نبداو باولى الاخبار سيرين اللي جينا من جامعه القيروان تنظم يوم الخميس 1 اكتوبر 2026 محاضره علميه بعنوان حول الذكاء الاصطناعي وطرق توظيفه في اداره المشاريع وهذا راهو موضوع مهم برشا خاطر الذكاء الاصطناعي اليوم ما عادش مجرد تكنولوجيا نحكيو عليها اما ولا يدخل في طريقه تنظيم المشاريع تحليل المعطيات اتخاذ القرار وحتى في طريقه الخدمه اليوميه دونك اليوم حتى المشاريع اللي هي اهم حاجه لو حبيت اقول لك راهي اليوم المشاريع راهي مهمه على الاخر

0: تابلو دبور
1: يسهل
0: تابلو دبور تبع لي زانديكاتور بتاعك، تعرف تقيم الوضع بتاعك على قليلة، تقيم الوضع بتاعك وتعرف انت يدوحك فين مسار. بالحق اليوم كي نجي انا نقول رانا مثال نجحنا ولا فشلنا في المشروع هذا، شنو اعتمدت انت باش
1: شنو الاسباب،
0: شنو اعتمدت باش تقول لي مثال انا نجم نجي نقول لك انت تجيني سيرين اليوم تقول لي عندي بروجي نجح، نقول لك كيفاش نجح، تقول لي راه انا وصلت دخلت مرابيح في الشهر وكذا، راني كنت كان يتكلف لي ما نعرفش انا كنت نصرف في الشهر 20 دينار بار اكزامبل 20 دينار وليت نصرف اقل. فهمت الموارد ما عادش نستعمل بنفس الموارد، تو وليت نقصت الموارد اللي نستعمل فيها،
1: معناتها وليت نفضل اكثر فلوس،
0: صحيح وليت نربح اكثر، هذه وليت نعمل اقل فور اقل سوايع، حتى سوايع فلوس راه
1: بيان سور.
0: حتى انت باش تنفستي مثال باش تنفستي في بروجي تحط 40 ساعه مش كيما باش تحط 20 ساعه ويعطيك أكيد. نفس الريزلت من الاول تحسن في الطرق لي ميثود اللي تخدم بها. يعني احنا راهو الانتيليجنس ارتيفيسيال ولا لي زابليكاسيون ولا التكنولوجي اللي وصلنا له سهله، عندنا دي زانديكاتور عندنا تابلو دبور عندنا شنو انفستيت وشنو باش نربح.
1: هذا مهم جدا.
0: اي مثال
1: مهم جدا لانه الذكاء الاصطناعي كما قلت انت يوفر علينا الوقت، يوفر برشا حاجات، انه كنا باش مثلا كان مشروع باش يتطلب نقولوا نحن البعث المشروع هذاك باش يتطلب شوف قداش باش نوصل نعمل الحاجه هذيك باش نلقى روحي ربحت اشواط من الوقت خلينا نقولوا. اما المهم والاهم من هذا الكل انه نعرفوا كيفاش نوجهوا الذكاء الاصطناعي، نعرفوا كيفاش نستعملوا ونعتمدوا على الذكاء الاصطناعي، لانه كيف نخليه يوجهنا هو والا نخليه له الحريه التامه باش هو يعطينا شنو هو باش نعملوا، راهو لهنا يظهر لي ما عملنا حتى شيء. لازم يكون الانسان اللي باش يستخدم الذكاء الاصطناعي واعي وعنده الدرايه الكافله والكامله والشامله باش كيفاش باش يستعملوا بلغه اخرى ما نخليش يعديها عليا.
0: صحيح هو اللي راهو بالنسبه للطالب في الحياه الجامعيه راهو الطالب 90 تقريبا 90% تلقاهم راهو فايقين ويعرفوا، يعني فما درجه وعي معينه كان سورتو في الاختصاص. يعني مثال انا في اختصاص معين باش نستعمل الانتيليجنس ارتيفيسيال في الاختصاص بتاعي مثال في الميكانيك، صعيب ياسر يواجهني، صعيب يعني صعيب ياسر. بار كونتر في المجتمع كي تستعمل الانتيليجنس ارتيفيسيال في حاجات بسيطه ولا حاجات ما هيش علمية ولا ما هيش مبنية على علم معين واضح، وقتها يولي يضيعك. يعني فما شكون اليوم يستعمل في الانتليجنس ارتيفيسيال في مشاكل في داره مثال، وقتها باش يعطيك حسب حاجات انت ما هيش صحيحة ما هيش ملموسة، فهمت ما هيش حاجة واضحة قدامك. دونك نعرفه، لازمنا نعرفه كيفاش نستعمله بالحق وما نستعملوهش بصفة كبيرة زادة. يعني زادة نعيش حياتنا شوية، يعني بليتو إنسان زادة الإنسان راهو تحكم فيه مشاعر وحاسيس وبرشا حاجات. دونك الإنسان يعيش حياته كإنسان عادي، ما نحاولوش زادة انه نتفاعلوا معاهم لين نوليو نعيشوا كيما اللي روبو ولا
1: صحيح. وتاكيدا لكلامك احنا نشوفوا وهي حتى انتقادات توجهت للحاجة هذه، لي تراند اللي يعملهم الذكاء الاصطناعي مثلا تصويرتك بالتسعينات، مثلا تصويرتك وانت في بلاصة عمرك ما مشيت لها، لي تراند ذوما اللي يصيروا انه لهنا الذكاء الاصطناعي ساهم انه قال اخر التنويم المغناطيسي يظهر للجمهور اللي يستعمل التكنولوجيا.
0: بعدك شوية على الواقع دونك ماهوش يخليك تعيش احاسيس ولا مشاعر اللي انت ماهمش صحاح ماهمش من الواقع. هو راه احسن احساس من المشاعر والاحاسيس انك تعيشهم من حياه طبيعيه
1: بالضبط،
0: فهمت ما تبديش انت تعيش في الخيال فيك اللحظه هذيك اللي شفت فيها المشهد هذاك وفات. دونك ما خليش هو يتحكم فيا في الاخر.
1: فما شكون يوصل يحكي مع الذكاء الاصطناعي؟
0: فما
1: مثلا هو يبدا عنده مشكله هو يبدا يحكي معه باش وكانه طبيب نفسي.
0: فما ثم بالحق ثم كل مرة نسمع غريبة الحقيقة.
1: اي
0: كل
1: ليه
0: مرة
1: خاطر
0: مش
1: موجود
0: يعني
1: موجود.
0: يستشيره، حتى مثال ما عاش أنا في صديقه ويعطيه تصويرته يقول له هذا صديق به ولا لا
1: صحيح، معناتها على اساس هو
0: على أساس تشات جي
1: اي
0: بي تي يعني.

0: يا عايش معك.
1: هذاك علاش اليوم مهم التظاهرات اللي كيما هكا، والاهم اكثر انهم ينطلقوا من الجامعه، مثلا جامعه القيروان هذاك الاصطناعي وطرق توظيفه عنوان مهم جدا للندوه اللي باش تصير، وهكا نبداو الوعي نقولوا نحن من الجامعه بالنسبه للطلبه باش حتى القدام هما يعرفوا لهنا اليوم وين باش يوظفوه وكيفاش باش يوظفوه.
0: هو الجامعه بالحق يعطيها من الصحه الجامعات في تونس تويكا في 2026 قاعدين نعملوا في
1: فما برشا تأثير وتكوين.
0: فما ديزيتاب باهين قاعدين نعملوا فيهم ونقربوا من التكنولوجيا ومن التطور هذا. مي التطور هذا راهو بالاستمراريه. انا عملت اليوم فوروم. الفوروم هذا شنو باش نخرج منه؟
1: بالضبط.
0: شنو هو البلان داكسيون اللي باش نعمله انا بعد بالضبط. الفوروم هذا اسكو في دي ديو ديت ولا فما حاجات تأثر لي الفوروم هذا والا لا؟ شنو باش نخرج منه انا؟ مش اليوم انا نعمل مثال فوروم بار اكزومبل، نعمل فوروم وبعد نمشي ما عادش نتبع القرارات ولا التوجهات اللي باش نخرج منه من الفوروم هذا. دونك لي فوروم اللي يصيروا واللي تعملهم الجامعات حاجه باهي على الاخر
1: بالضبط،
0: وقاعدين بالحق نواكبوا في الحاجه هذه. مي لازم الاستمراريه. لازم هذا نشوفوه في الـ في الـ في الواقع بتاعنا اكثر، نشوفوه في المشاريع، وهذا يدور راهو متشارك بين الناس الكل، يعني بين الجامعات، بين الطالب، بين الشركات الخاصة والعامة، الكل لازم الكل تكون عندنا فكرة انه نقربوا من التكنولوجيا خاطر راهو بتسهل لنا برشا حاجات ونستعملوها في الجانب الإيجابي بتاعه
1: بالضبط.
0: ونعرفوا بجوانب السلبية اللي تنجم تعمل لنا عراقيل نبعدوا عليها. ودونك نتعداو سيرين
1: الخبر اللي
0: نبعدو الذكاء الاصطناعي، نمشيو توا من الذكاء الاصطناعي نمشيو للعلوم المعلومات والأنظمة الذكية اللي المعهد العالي للتوثيق بجامعة منومة بالتعاون مع مخبر البحث في عالم معلومات سيلاب ينظم من 29-31 أكتوبر 2026 ملتقى دولي حول علوم المعلومات والأنظمة الذكية بمشاركة باحثين وأكاديميين ومهنيين في المجال. وهنا نلقاو نقطة مهمة، الجامعة اليوم قاعدة تفتح أكثر على المجالات اللي تربط بين المعلومات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات تقعد تطور بسرعة كبيرة. وكي نحكيو على البيانات والتكنولوجيا سيرين عندنا اختصاص جديد زادة اللي هو هذه بذرة طيبة على الأخر الحقيقة اللي ريتها من جامعة تونس المنار، اللي هي اختصاص بيو انفورماتيك اي اكسبلوراسيون دي دوني فيفون. دونك اليوم عندنا اختصاص جديد بداية من السنة الجامعية هذه، اختصاص يجمع بين البيولوجيا الإعلامية وتحليل البيانات وتسمح باستعمال الادوات الرقميه والخوارزميات لمعالجه المعلومات البيولوجيه.
1: مهم جدا.
0: دونك اليوم ما عادش عندنا حاجه باهيه، ما عادش عندنا عقليه انه انا نقرا كان انفورماتيك نمشي نخدم كان في الانفورماتيك.
1: اي فما توسع في المجال.
0: ما عادش انا اليوم قريت بار اكزومبل اختصاص في الفلاحه في الاجرونومي لا نخدم كان فلاحه. اليوم فما هذايا اختصاص جديد بديت بيه التجربه بتاعها جامعه تونس المنار. هي تجربة إن شاء الله بقدرة ربي باش تكون عندها صدى باهي، ما لازم تكمل بنفس الريتم الجامعات الأخرين. علاش احنا اليوم مثال نشوفوه كان في جامعة تونس المنار التجربة دي، نشوفوه ماذا بينا في جامعة صفاقس، جامعة جندوبة.
1: لازم يتم التعميم.
0: لازم يتم التعميم ولازم يكون توجه على كامل على تونس كاملة راهو باش تنجح. ما نجيش انا في نقطة صغيرة ونجرب التجربة هذه خاطر هذه باش يخرج لنا دي زيتيديون بوليفالون راهو.
1: أكيد.
0: دونك تنجم يعني انا غدوة باش تعمل ريكروتمون ولا حاجة باش يشوف لي سكيلز بتاعه واللي كومبيتونس اللي عنده باش تلقى باش تلقاه يفهم في كل شيء. هذه هو حتى في سوق الشغل راهو ما عادش يحبوا الشخص في حاجة بركة. انا قريت ذي ما نخدم كان في الاختصاص بتاعي مش صحيح. انت اليوم قريت ما نعرفش انا اجرونومي تنجم غدوة تخدم حاجة قريبة ماهوش اور الدومين اللي تتطلب حاجات علمية. مثال ما نعرفش انا قرا اجرونومي ما تنجمش ترا انجينيور ميكانيك بار اكزامبل ولا انفورماتيك. بار كونت اللي يقرا انجينيور انفورماتيك تنجم تلقاه يفهم في برش حاجات
1: بالضبط.
0: تلقاه في جيني سيفيل وتلقاه ما نعرفش انا في الادارة بار اكزامبل في المراقبة في المراقبة في الكنترول في حاجات هذي الفايدة بتاعهم تكون باهية وتعرف يعرف يقيم الحاجات. يعني اليوم كي تعطيه حاجة ينجم يقيم. ينجم يقيمها من برشا جوانب، مش كيما قبل اللي مسكر ينجم يقيم لك كان في اختصاص معين،
1: يا منفتح على برشا اختصاصات.
0: صحيح. دونك حتى راو في المانجمنت، ولا حتى ما نعرفش انا في التوجيه، في اللي ما بار اكزومبل الاداره راه لازم يكون عباد تفهم في برشا حاجات، راه لازم الجوانب الكل ملمة بالحاجات هذه،
1: مهم جدا باش يكونوا مواكبين لكل شيء وباش يكونوا حاضرين لاي انسيدون ينجم يصير.
0: صحيح. دونك حتى لي بوست الكبار لازم يكون الانسان اللي موجود فيهم راهو يفهم الجوانب، حتى كي تجيه تقارير يعرف يقرا التقارير هذيك، يشوف المشاريع تاع البلاد كيفاش تخدم، ويعرف باش يواجه المشاريع هذه.
1: واضح. الاخبار الثالث
0: بيه توا نتعداو الفوروم ميد انتليجنس ارتيفيسيال 2026، المنتدى المتوسطي للذكاء الاصطناعي اللي باش ينتظم يوم 5 نوفمبر في مارسيليا. المنتدى يجمع باحثين، جامعات، شركات ناشئه وفاعلين من البلدان المتوسط من بينهم تونس للنقاش حول استعمال الذكاء الاصطناعي في مجالات كيف الصحه، الفلاحه، البيئه، التعليم والاقتصاد. واللافت زاده هو جائزة البحث اللي باش تعطيها فوروم ميد انتليجنس ارتيفيسيال، اللي تركز على المشاريع البحثية والابتكارات اللي تستعمل الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول للمشاكل الحقيقية في المنطقة المتوسطية. دونك اليوم باش نخرجوا من الذكاء الاصطناعي، الفكرة الحلول الاقتصادية واجتماعية وبيئية في المتوسط الكل.
1: مهم جدا زاد انه تونس تكون حاضرة في تظاهرات كيف من هكا خارج تونس.
0: وان شاء الله نعملوا حاجة به، يعني ان شاء الله ريت حتى كي نحضروا في تظاهرات هذيا نجيبوا ديزانفيستيسمون للبلاد. جيب انت اليوم كان باش تعطيك تمويلات للبحوث هذيا وليزيتيديون يجيبوا، راه والله ماذا بينا نزيدوا نتابعوها.
1: أكيد.
0: نتبعوا من ساعات لي زيتيديون بار اكزومبل في الشباب، نحكيوا لي جون، زي تشوف ساعات في الشباب والرياضه ما عادش يمشي يلعب كومبيتيسيون لبرا، ما عادش يرجع. تسمع بي
1: وصارت برشا خاصه السنة
0: اي ماهيش نورمال، حاجه ماهيش لازمنا بالحق نستحفظوا على الكفاءات بتاعنا، نستحفظوا على الطلبه بتاعنا. وراهو ما نعرفش انا حسب رايي، راهو الطلبه راهو ما غادي كنبني، مش تنجم انت تتبع المشاريع، مش تنجم راهو من الحياه الجامعيه، من الطلبه الافكار تجي من غادي طونطونس، خاطر باش توصل ما نعرفش انا العمر معين باش تولي لي فما ليميت، لازمنا احنا نواكبوا بريتم اكسيليريت، هو ما عادش كيما قبل. راهو بالحق عنده ماس كبيره في المجتمع اليوم الطالب، مهم على الاخر وهو المستقبل.
1: أكيد هذا هو، كل طالب هو المستقبل بتاع البلاد هذه، والكلهم معناها مشاريع أنهم يكونوا عندهم زاد المشاريع متاحهم ويفيدوا
0: المجتمع والبلاد ويفيدوا البلاد ككل. واليوم الحاجة الباهية اللي شفتها بالحق اللي تعمل فيها المدرسة الوطنية للإدارة لنا، تعمل في دي فورماسيون طيارة ليدرشيب، تعمل في دي فورماسيون في الليدرشيب، قياده حضوريا غاديك للكوادر يعني تاع الاداره
1: المؤسسات
0: العموميه، حاجه باهيه على الاخر. تعمل في دي فورماسيون اونلاين وتعتمد في بيداغوجي طياره، بالحق بيداغوجي واضحه توصل المعلومه قريبه من الموظف العمومي. بار اكزومبل تويكا نحضر في دي فورماسيون، فما فورماسيون عن نزاهه مكافحه الفساد، فورماسيون مهمه وننصح بها بالحق الناس الكل، الموظفين الكل يدخلوا ويشوفوها ويتبعوا، يعني خاطر عقليه جديده
1: ضروري
0: داخلي راهو بالحق. لازم تكون عندنا قابليه ان نبدلوا العقليه بتاعنا، والعقليه ما تتبدل كان بالحق ما نشوفوا الحاجات الجديده اللي خارج، نشوفوا الطالب اليوم شنو، نشوفوا التكنولوجيا كيفاش، نشوفوا المجتمع شنو يتطلب، تكون هذه نبدلوا. لازمنا تكون عندنا عقليه انه نبدلوا العقليه.
1: ايه هذا هو بالحق.
0: ايه هذه لازمنا نقبلوها الساعه الفكره،
1: حاجه ملحه.
0: حاجه لازمنا نقبلوا الفكره هذه، والفكره هذه ما تكون كان من الطالب. انا اليوم ساعات توا نشوف حتى نبعدوا حتى شويه على الحياه الجامعيه، نشوف ساعات الطالب راه ينجم يكون حتى صغير. احنا قبل ناخذ الطالب لما يدخل الجامعه باش يولي عنده وكل، يقول لك ما نعرفش فلان يقرا في الجامعه فين وقتها
1: كبير
0: يقرا في الجامعه فين، هذاك يبدا يعطي في رايه ويبدا يسمع الحكم بتاعه حتى في الحي اللي هو فيه. توا ساعات طفل صغير يبدا من عشان عمره 9 سنين يعطيك افكار عمرك ما
1: صحيح
0: هذاك نحسه طالب
1: عندي مثال
0: يعطيك افكار جديده خاطر ويستعمل في التليفون بطريقه التكنولوجي يستعمل فيها ويفهم الانتليجنس ارتيفيسيال ويفهم في ليزابليكاسيون 9 سنين تلقى اليوم راه فما حتى شفت دي زيكزامبل فما مازال يقرا راه تلقاه مزيد يقرأ وشركة خاصة تاخده باش يخدم.
1: وموجود المثال هذا طفل الحقيقة نسيت اسمه وعمره 11 سنة وعنده الشركة بتاعه وجاء وقتها عمل حوارات في العديد من المؤسسات الإعلامية ويعطينا في الشيف خدا فاغ بتاعه معناتها 11 سنة يحكي بالطريقة هذيك وبالرصانة هذيك وأنه عنده شركة بتاعه وعنده الزمبلوية بتاعه الحقيقة ما شاء الله عليه الحقيقة.
0: توا لازمنا نواكب الطابعة ذاية اللي طالع الطابعة ذاية لازمنا نواكبوه ونتمشيه معها ونقبلوه في المجتمع نقبلوه خاصة الأهم بوتنسيال أهم ماس عند يعني كما نقولوا بار اكزامبل اللي دار فهمت لازم تتبنيها هذي وتقبل الاراء الواحد باش تعطي ايماج باهيه باش تعطي ايماج باهيه اللي راهو ناخذوا افكار الشباب ناخذوا افكار المجتمع شنو فيه باش تنجح المشاريع اللي موجوده اللي أنكور تويك.
1: مهم جدا انه الشباب يكون شريك في المجتمع شريك في اتخاذ القرارات على خاطر ما نتصورش انه باش نلقاو افكار ماهيش مهمه ولا ما تفيدناش معناتها على خاطر هما اللي عندهم حاجات اللي نقولوا نحن جديده اللي نجموا نعتمدوها وينجموا بالراي نتاعهم يحاول يبدل ويعمل برشا حاجات باهيه.
0: هو راهو مهم ديما اي حاجه في ليميت معين اريد حتى للشباب وكل شيء لازم ناخذوا برايهم وكل شيء لكن زاده في ليميت نأطروهم لازم تأطير يعني الأطروهم حسب لي كونترا تكون فما حسب لازم تأثير زيادة في أي حاجة فهمت لازم تأثير بالخبرات تاع الإنسان يعني بتبيع اللي يبدأ اللي عنده أكبر منك عنده خبرات أكثر ولازم ناخذه يعني بالليز إكسبرينس زيادة تاع
1: هذا هو وشفنا يعني برشا تظاهرات تعمل في الجامعات وبرشا نوادي يعملوا تظاهرات يقولوا لي عنا ديز إكسبير الضيوف نتاعنا دي زيكسبير وهذوكم اللي باش يعطيونا التجربه نتاعهم واللي باش يخفوا معانا ويوريونا شنو هي الحاجات اللي غلطوا فيها باش احنا ما نعاودوش نفس الاخطاء وكذلك يقولوا لهم الحاجات اللي هما مشات معاهم رانا عملنا هكا انتم ما تعملوا هكا ومعناها مهم جدا كما قلت انت انه يكون فما خبراء هما اللي داعمين ويحيطون بالطلب خلينا نقول
0: الخبراء موجودين والكفاءات عنا في الكفاءات عنا في بالحق في الجامعات الكل فما كفاءات بركلة السيدة من أحسن ما فما والتعليم التونسي راه مستحيل واحد يشكك فيه حتى لحظة خاطر عنا كفاءات تبركلة دونك ديما نعاود لك سيرين لازم الاستمراريه ولازم نشوفوها في الواقع الحاجات هذه نشوفوا لي زابليكاسيون اكثر نشوفوا التكنولوجي بار اكزومبل ما نعرفش انا في اللي تاكسي تويك تجي تشوف تلقى لي زابليكاسيون يستعمل في دي زابليكاسيون اللي لازم شنو التشاريع اللي تضبطها الحكايه هذه تجي تشوف تلقى يستعمل عمل سيكتور كامل وقاعد موجود ما فماش حاجة تراقبها الحكاية ذي عالم مع بصيفة ولا تقننها ولا فهمت
1: بالضبط هذا هو مازال عندنا أخبار أخرى عمر
0: عندنا اختصاص توبوغرافي جيوماتيك راهو موجود في المدرسة العليا المهندسين بنجاز البيت اختصاص ذي مهم على الأخر بدل نظرة قيس الأراضي عنا في تونس والأساليب اللي نستعملوها
1: ما عادش عنا الأساليب نقولوا نحن المانويل
0: مشينا
1: للرقمي
0: هو اختصاص موجود ظهلي من 2019 حسب التقرير مهم على الأخر ولازمنا نشوفوه يعني فما شركات خاصة دي بيرو دي تيود اللي قاعدين ياخذوا في الإنجنيور بتاعنا بالحق ماذا بينا نشوفهم أكثر في الأقرب
1: انه يعني يكونوا موجودين على الساحه ويعرفوا برواحهم،
0: يعرفوا الريسوتي مثل يستعملوا دي درون، يستعملوا لي درون في الواح، المهم مش بالسهل خدمتهم راه
1: بالضبط.
0: فهمت دونك لازم اي حاجه راه لازمها تضبطها قواعد، ماذا بينا اكثر قواعد تضبطها تكون عندهم فيزيون واضحه، عندهم اليوم الطالب ماذا بينا بالحق يعني كي يتخرج يلقى سوق الشغل تواكب التعليم اللي حب عليه هو، تواكب الواقع بتاعه، والتعليم هذاك والواقع والاختصاصات اللي اختارهم لازم يرجعوا بالفايدة على البلاد وعلى المجتمع، ويسهل معيشة المواطن زاد، يسهل لنا المعيشة. لازم يعني لي بوتونسييل اللي عند لي جون اليوم في الجامعات لازمنا نشوفهم في الواقع راهو، ولازمنا نشوفهم سينو ما معنا
1: باش يقعدوا عندهم هما مانيش باش نستفادوا منهم،
0: ولا يخرجوا لبرا يخرجوا لبرا. 45 اليوم فما يعني خمسة حسب تقريبا 45% من المهندسين اللي في تونس خرجوا لبرا، تقريبا اكثر من اقل من نص بشويه خرجوا. دونك ما هي سهلة راهو انك انت تنفستي وجامعات تنفستي ودولة تنفستي في كفاءات كما
1: وفي التكوين، وبعد
0: عبارة فلوس انت قاعدة طيش فيها، سامحني في كلمة ما تجيش. انا اليوم نستغلهم وخليهم هما يستنفعوا، يعني
1: نعطيهم الفرصة باش تكون عندهم بلاصة نتاعهم
0: موجودة في المشاريع في المشاريع اكثر، نشوفوهم اقرب سور تيران في الواقع بتاع ويرجعوا بالفايده على الاقتصاد هذا
1: هو.
0: ونربح انا ما نضيعش فلوسي، انا انفستي ما نعش انا في الجامعات والمدارس ومن بعد نجينا نخرج ما تجيش، نستحفظوا على اولادنا.
1: هذه اهم حاجه، خاطر اولادنا هما خلينا نقولوا راس المال بتاع البلاد هذيا، وعلى خاطر الجيل المستقبل هذيا بتاع الطلب هذوما بتاع الطلبه هما اللي باش يكونوا معناتها خلينا نقولوا الساس بتاع البلاد، انهم هما كل واحد باش يكون مبدع في المجال نتاعو، الافكار نتاعهم مهمه ويحاولوا انهم يبدلوا بها برشا حاجات، وكذلك انه الدور نتاعهم مهم جدا معناها، وهم مكون من مكونات المجتمع زاد.
0: واضح. يعطيك الصحة سيدي.
1: يعطيك الصحة أنت عمر الهمامي على الأخبار هذه، كل حصة باش تلقاو معانا موجود عمر ويعطينا لمحة عن الجامعات ونحكيو هكايا على المواضيع اللي كي من هكا بالحق، على خاطر مهم جدا كي نحكيو على الذكاء الاصطناعي، كي نحكيو على ليزابليكاسيون هذوما والاختصاصات هذوما اللي حكينا عليهم زادة مهم جدا، وأنتوما كطلبة زادة مهم جدا بالنسبة لكم أنه تكونوا ديما موجودين، تعرفوا برواحكم وتكونوا خلينا نقولوا في المشهد موجودين، ما تغيبوش باش تكونوا فاعلين معناها وموجودين هنا تقعدوا في تونس باش تستفيد منكم تونس. ما زلنا مواصلين، شكرا لك عمر الهمامي على كل ما قدمتونا اليوم. احنا ما زلنا مواصلين في الجامعة خارج المدرج حتى الماضي ساعتين، فاصل بعد شوية باش تكون معنا مدام أنيسة رياحي مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، نحكيه على تظاهرة إيكوفيست.
2: الجامعة خارج المدرج.
3: الجامعة خارج المدرج.

0: نصيف زيتوني وصلنا نص نهار و44 دقيقة على موجة إذاعة تونس ثقافية، مواصلين في الجامعة خارج المدرج حتى الماضي ساعتين كما قلنا قبل الفاصل. معنا باش تكون معنا في المباشر مدام أنيسة رياحي مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، نحكيو على تظاهرة إيكو فيست. أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام أنيسة.
1: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل مستمعينا، وسعيدة برشا بوجودي معكم اليوم.
0: شكرا لك مدام أنيسة، شكرا على قبولك دعوتنا. إذا نحكيه على تظاهرة إيكو فيست. أول حاجة اللي يسمع إيكو فيست ماذا بينا نعرفوه، شنية تعني بالضبط، شنو باش نلقاو فيها التظاهرة هذه، شنو يستنى طلبة متاعنا؟
1: يعطيك الصحة ساعة وسعيدة باش نعرف بالمهرجان إيكو فيست. الحدث هذا في النسخة الثانية نتاعو، سي لا دوزيام إيديسيون فيستيفال إيكولوجيك الجامعة الجندوبة، وكلينا شرف المرة هذه باش يكون في الفيرم نتاعنا، هذاك علاش التسمية كانت فيرما فيست أوجين 2026، واللي معناها جامعة جندوبة معناها كانت منظمة مع الأساسية معنا في البرمجة الكل، وإحنا بالطبيعة مدرسة العليا الفلاحة بالكافرة. ونحب نذكر لي إحنا أن إتابليسمون دو بولشوتيل، معناها نتبعو المؤسسة التعليم والعالي والبحث التعليم العالي
0: والبحث العلمي الفلاحي،
1: واللي إحنا معناها نشرفوا برشا بانتمائنا للجامعة الجندوبة ولليغيزا، وهي ديما معناها تشجع على القيام معناها بهذه التظاهرات الإيكولوجية. الحدث هذا يمثل نقطة التقاء مهمة برشا بين البحث العلمي والواقع الميداني الفلاحي والبيئي في بالطبيعة على نطاق معناها جهوي وحتى وطني، علاش لا. الهدف الأساسي من المهرجان هو الخروج بالدراسات والحلول البيئية من مخابر ومدرجات الجامعة ونقلها مباشرة في الميدان، وعن الفيرما نتاعنا نتاع المدرسه العليا فلاحه بالكيف هي فاغم تصير فيها بكود معناها دو ترافو بيداغوجيك وحتى دي ترافو دو ريشيرش. نحكيوا اليوم على الفلاحه الايكولوجيه، والناس كل تعرفها، معناها هي باش يكون شعارنا في هذا اليوم ينضوي تحت شعار دو لا تيغ ا لافونير ديكوفرير بارتاجي اي اجير بور ان كامبوس دورابل، وباش تكون فيها انتغراسيون pour la même occasion نتاع الطلبة انتغراسيون فيرت، وباش تكون لقاء مع لي بارتنير نتاعنا كلي واللي متسنسين نتعاملوا معاهم في المدرسة وحتى على نطاق الجامعة زادة، واللي هما معناها يتضمن برنامج ثري وثري جدا، باش تكون فرصة للطلبة جدد والقدم وحتى الأساتذة وحتى لي بارتنير معنا اللي نتشرفوا بوجودهم ان شاء الله معنا. معناها باش تكون فرصة هائلة باش نعرفوا الأسس والمبادئ ونذكروا بالمبادئ نتاع الفلاحة الإيكولوجية، ومام تو معناها طلبة جدد تاخذ فكرة على لي بارتنير اللي موجودين وحتى على لي بارتنير الجيريان اللي ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا من جامعات أخرى دون لو كادر دو لا كونفونسيون بين الجامعة الجندوبة والجامعات الحدودية 5+5 اللي نجم بعد يوضح لكم أكثر السيد رئيس الجامعة، مشكور جدا. في البروغرام ما نعرفش كان تحبوا
0: تاخذوا عليه فكره قبل البرنامج، فقط حبينا نعرفوا وين باش يكون وين نعرفوا في الفيرم نتاع المدرسه العليا الفلاحه بالكيف اليوم، يعني التاريخ الفستيفال
1: بالطبيعة هو ان شاء الله بيكون يوم 6 اكتوبر في معناها في الفيرم بيداغوجيك اكسبيريمونتال للمدرسه العليا الفلاحه بالكيف، عندنا ضيعه بيداغوجيه بحضه بجانب المدرسه بالضبط، وان شاء الله في باش تكون معناها جورني مصباح تبدا يكون فيها بالطبيعة يونيفرتور اوفيسيال تحت اشراف السلطات الجهوية وكل شيء، والسلطات الاشراف تابعين المدرسة العليا الفلاحة بالكيف. فما بوكو داتولي ايكو سيتويان باش يكونوا دي داتولي اون بلانير موجودين من عند لي بارتنير نتاعنا، وحتى دي داتولي دو كرياتيفيتي بور لي ستوديون. فما فوروم انستيتيسيونيل بين بالطبيعة وبين بين الشركاء احنا جزائريين. ثم ديغستاسيون با ديكوفغيغ دي لي برودوي لي احنا كلكو سوا عندنا في البيعه ولا حتى لي برودوي لي نخدموا عليهم. لي اتولي كونسيرنون لونتربرونيا فير اون بلانير كلكو انيماسيون بيان سور وتعرف فيها شويه طابع احتفالي خاطر هو مهرجان مهرجان تكون ثم انيماسيون تكون انيماسيون فيرت سيت اون انتيغراسيون فيرت هي دي ستوديون زيد في الاسبي كبير هذايا. ثم لاكسيون كليما ثم بوكو دو دينوفاسيون باش نراوها معناها كلكو سوا في لي بارتو بالطلبه من عند الطلبه ولا لي كلوب اللي ينشطوا عندهم عوام معانا واللي باش تكون لهم فرصه باش يشجعوا الطلبه باش دوب ويشوفوا لي زاسبي دينوفاسيون. تعرف اللي احنا الطلبه نتاعنا او ميم طون يقراو او ميم طون ينجموا يعملوا دي بروجي اون باراليل معناها عندهم كلي ستاتيو ديتيديون انتربرونور وكل وشكون دونك فرصه جميله جدا ان شاء الله وناجحه بنجاح باللونجاجمون نتاع السادة اللي معانا مع الطلبه توا اللي نشوف فيهم الحقيقه ولي بارتنير ان شاء الله نخلطوا باش نحققوا الاهداف هذوما نتاع الجورني هذايا معناها اللي هما 100% معناها يبعثوا للديفلوبمون promotion de la culture écologique اللي هي معناها معروفه بها متميزه بها المدرسه العليا الفلاحه بالكيف.
0: مهم جدا مدام اني سريحي مديره المدرسه العليا الفلاحه بالكيف. بالنسبه للضيوف اللي باش يكونوا حاضرين في الفستيفال
1: الضيوف كما بقوا معناها وقلت لك باش يكونوا ضيوف اشقائنا معناها من الجزائر باحثين باش يكونوا حاضرين من جامعات اخرى باش يكونوا معنا الاساتذه نتاعنا اللي نشكرهم معناها بوغ لا ميم اوكازيون وطلبه جدد والطلبه اللي في السنوات معناها القدم يسمي وحتى خريجين باش يجيو بحدانا باش يسعدنا باش نكونوا معنا دي شيرشور من لي ايتابليسمون دو شخص اللي ينتميونهم زادا بعض الاساتذه معنا احنا واللي يخدموا معاهم ونسون اون تران دونكادرين وزيتيديون زادا كل فرصه هي باش يكونوا كان ثم دي ترافو كومان كل شيء قاعدين برمجناهم معناها باش يظهروا نهارتها هالاشغال هذيا شويه يعطيوا لمحه عليها مي خاصه لي زاتوليي دو فورماسيون اللي باش يكونوا اون بلانير مع لي بارتنير كلي نتاعنا لي بارتنير استراتيجيك اللي احنا معناها نحققوا معاهم الحقيقه دي بورسونتاج نتاع دي ريوسيت شاك اني ونشكروهم برشا وباش يكونوا حاضرين لا ماجوريتي نتاعهم معناها موجودين معانا في ليفينمون هذا.
0: بالنسبه للمهرجان باش يكون يوم فقط ولا يمتد على اكثر من يوم؟
1: هو يوم فقط تحضيرات كثيرة الحقيقة من توا بدينا الناس الكل ما هو نهارها سيكون يوم فقط
0: مصباح التسعة نتاع الصباح حتى الوقت اش يتواصل
1: حتى انا بخاتيك ما معناها النص نهار الاولاني يكون هذاك في دي زاكتيفيتي وفما دي بانيل فما ان ديبا زاد اون بلانير دونك الفيرما ما شاء الله احنا فيرما باهيه برشا وتسعه ان شاء الله الناس الكل ومتنجم ان شاء الله كان تكون يوم فرصه معناها نستدعى فيه هنا ندعو فيه الناس اللي بالحق يتعاملوا ويحبوا برشا المدرسه العليا للسلاحه بالكيف ومرحبا بهم
0: مشكورين ويعيشك موافقين ان شاء الله مدام منيسة. كذلك بالنسبه للطلبه اللي باش يحضروا كل الطلبه يعني تتوجه لهم الدعوه والا فما يلزم يكون فما خلينا نقولوا اون لين يلزمهم يقيدوا باش يكونوا موجودين في المهرجان.
1: هما بالطبيعه هي اليوم هذايا قلت لك بارتي كبيره فيها كونسيرن لانتيغراسيون فيغ دي نوفيل ايتيديون باش يكون فيها حاضرين القدم وجدد معناها القدم كي يقولوا القدم معناها اللي في سنوات ثانيه وثالثه
0: والماستير
1: نكون احنا ما عندناش ماستير ان شاء الله سنة صبينا باش نشوفوا لو دوسي دابيليتاسيون عندنا دكتوراه شكونوا لي دكتوراه معنا حاضرين وعلاش زاد اللي تخرجوا مرحبا بهم هو توا كما قلت لك معناها بالعكس احنا نحبوهم ديما يرجعون القدماء نتاع المدرسة احنا القدماء في السيكل معناها كما نقولوا احنا اللي سنة ثانية وثالثة هات الانتيغراسيون لا نوفيل انتيغراسيون كونسيرن ديما لي بروميير اني اما شكونوا حاضرين طلبة الكل سونز اكسبسيون موجودين. وبالعكس هما باش يوريو نهارتها برشا برشا فما ديزاكتيفيتي بوغ لي ستوديون باش تكون معناها البريود هذيا طلبه جدد ياخذوا فكره شامله على اللي نعملوا فيها عام كامل على الباركور اللي باش يصيروا وباش يكون فما فرصه ويكونوا حتى صغيرات معناها يمكن ياسر باش يكونوا ان شاء الله عندنا مبرمجين في البروجرام ويكون يوم بيداغوجي برشا معناها كاتيجوري داج وترانش داج معناها وتكون الفايدة تحصل للناس الكل برشا برشا مفاجآت
0: إن شاء الله
1: اللي يفهموها الصغار ويفهموها الكبار ويفهموها حتى معناتها عيني عمر المهم نهارتها الهدف وما يفهموا ويزيدوا يتعرفوا أكثر على الفلاحة الأغرو إيكولوجي الفلاحة الإيكولوجية ولي براتيك دورابل أو سان دو ليتابليسمون حتى الانتليجنس ارتيفيسيال موجودة
0: مهم جدا
1: بين الذكاء الاصطناعي والفلاحة المستدامة الصمود أكثر ضد التغيرات المناخية باش تكون معناها واضحة وباش نجمو نفهمو بوكو داسبي والاستفادة حتى كان مش تكون برشا باش تكون شوية سارتان بيرسون مي احنا إن شاء الله نحبوها تكون تتعمم الإفادة للناس الكل.
0: موافقين إن شاء الله مدام أنيسة. بالنسبة للمدرسة العليا للفلاحة بالكيف مختلف الأنشطة الأخرى لأنه فما نوادي اليوم نلقاهم في المدرسة هذية وإحنا نعرفوا أنه طلبة اليوم ناشطين برشا في النوادي الجامعية ويحبوا يكون عندهم أنشطة متعددة في مختلف المجالات. بالنسبة للمدرسة العليا للفلاحة بالكيف شنو عندكم كأنشطة بالنسبة للطلبة؟
1: من كل شيء نشكر برشا الجامعة ديما تشجعنا على معناها على هذه معناها في قطب الطالب المبادر خاصة معناها باش يكونوا في لونيفرسيتي ولي كاتسي اللي موجودين في ليزيتابليسمون الكل هي من هي ديجا بطبيعتها استراتيجية الجامعة وحنا نطبقوا معناها نو سوم اون كونتينيتي مع لي بروبريتي هذيا ولي لي زوبجيكتيف دون سو سونس نتاع الجامعة ونتاع المؤسسة التعليم العالي البحث العالي فلاحي. واحنا قاعدين بتبع كل عام نشجعوا باش ككوسوا يكونوا الكلوب اكزيستون واللي هما موجودين كثر احنا في الجامعة معناها يسميو بارابور ادوس ايتابليسمون واللي هو معناها نحاولوا باش يكونوا اكتيف للماكسيموم.
0: مهم جدا لطف عليك مدام أنيسة. مهم جدا الإحاطة يعني بالطلبة هذوما اليوم خاصة وأنه قطب الطالب المبادر يسعى أنه يكون يعني داعم للطلبة هذوما أي طالب عنده مشروع ذي مشروع متاعه قطب الطالب المبادر هو مساهم كبير في أنه المشاريع هذه ترى النور. أنت أي طالب نتصور روعا عنده فكرة فما شكونك تقعدك الفكرة هذيك بينها وبين صاحبها ويقاش شكون يدعمه باش فكرته تظهر للناس الكل ويحاول يقدم من خلالها برشا حاجات. لهنا مشكورين الأقطاب متاع طالب المبادر انهم يساهموا في انهم يكونوا سند خلينا نقولوا للطلبة هذوما.
1: سيدة حنان ذاكري مدير مدير شؤون الأكاديمية ومديرة القطب هي مديرة الكاتسي خاطر الحقيقة احنا القطب ناشط برشا ومعناها والكلوب هما ينشطوا في داخل المؤسسة ويعاونوهم بغيفيران والأساتذة عندهم دور كبير في التنشيط متاعهم والتنشيط الثقافي متاعهم والإدارة بصفة عامة في المدرسة العليا للفلاحة بالكيف أما حتى زادة الجامعة بتبيع تطبع وتعمل سويبي وتحاول تعمل أن بون انكادرومون وتحلهم برشا فرص ترى باش ياخذوا حتى كل ميكرو سيرتيفيكاسيون معناها ياخذوا دي سيرتيفيكا دي اتيستاسيون اللي من شأنها باش تحسن لهم في السيرة الذاتية وتحضرهم لسوق الشغل. هذا هو الاوبجيكتيف فينا.
0: مهم جدا
1: باش يكونوا ايبانوي داخل المؤسسة معناها وهذا هو نحبوا احنا الاوبجيكتيف نتاعنا هو الطالب الاكثر لاقة
0: هذا هو شكرا لك مدام أنيسة رياحي، مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكاف، شكرا على كل ما أفدتنا به، وإن شاء الله زاد تكون حاضرة بحضنا لهنا في الاستوديو، ونكونوا حاضرين بحضكم إن شاء الله في مختلف الأنشطة والتظاهرات. شكرا لك. احنا مازلنا مواصلين في الجامعة خارج المدرج حتى الماضي ساعتين، بعد شوية نحكيو على مركز مريان للدراسات المتقدمة في المنطقة المغاربية ميكام، مجموعة من الضيوف يكونوا حاضرين بحضنا بعد شوية. فاصل وراجعين.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام. بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش توليوا تشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي
0: زينب، اخدم معاهم.
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
4: يلا
2: زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: الجامعة خارج المدرج.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
2: خارج المدرج.
0: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.
3: ماضي ساعة وتسعة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا مرحبا بكم مرة أخرى. مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين قبل الفاصل. كما قلنا باش نحكيو على مركز ميريان للدراسات المتقدمة في المنطقة المغاربية ميكام. مجموعة من الضيوف منورين بحثنا لهنا في الاستوديو. بحثنا راؤول لامبورت المنسق الأكاديمي للميكام. أهلا وسهلا مرحبا بك. شكرا لك على حضورك معنا. ميرسي بوكو. مدام فاتن بوشرارة شبيل منسقة برنامج المنح متعددة الاختصاصات. اهلا وسهلا مرحبا بك مدام فاتن.
4: تيرين شكرا على الاستضافة ومرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: شكرا لك على حضورك معنا. كيف كيف بحضنا دانييل كونتيني باحث في الانثروبولوجيا. مرحبا.
5: مرحبا بك.
3: عايشك تحكيو عربي بالقدي تصور. وكيف كيف بحضنا مدام سناء بن علي تاجا باحثة اختصاص انجليزية استاذة بجامعة منوبة. لسهلا بيك سناء.
6: عسلامة مرحبا عايشك.
3: شكرا على حضوركم معنا. اذا خلينا نبداو معاك راؤول باش ناخذ فكره على المركز و سي كوا لو ميكام اكزاكتومون.
7: Ok, donc le MECAM, c'est le Marian Center for Advanced Studies in the Maghreb. Donc Yanni, ça veut dire c'est un centre de recherche interdisciplinaire d'échange universitaire établi ici à Tunis. Mm-hmm. C'est entre l'université de Tunis et l'université de Marbourg et aussi en collaboration avec l'université de Sfakus. Mm-hmm. Et en Allemagne, il y a aussi des autres partenaires de projet à Hambourg, Berlin et Leipzig. Mm-hmm. Et donc ça fait partie d'une grande famille de centres de recherche dans le monde entier, donc Pharma Centre, Zedafi, Mexique, Inde, Brésil, Ghana et Tawa aussi depuis 2020, Fitounes.
3: معناها فما إشانج كبير بين برشا جامعات خلينا نقولوا.
7: Oui, donc les chercheurs qui vont dans le centre de MECAM, ils vont du monde entier. Mm-hmm. Donc on a les chercheurs des États-Unis, de l'Italie, comme Daniel, de la Mauritanie, de l'Allemagne, un peu du partout. Et le focus de la recherche, c'est sur le Grand Maghreb. Donc, on inclut la Mauritanie, la Libye, Maghreb, Algérie et Tunis.
3: علاش التركيز الكبير على لو غران مغرب؟ هل انه الكفاءات خلينا نقول موجودين اكثر في المنطقه هذه ولا شنو؟
7: Oui, donc normalement, c'est le focus plus sur le Maghreb francophone. Et nous, on est en train d'essayer, et c'est un grand but de MECAM, d'internationaliser la scène académique en Tunisie et généralement plus de la recherche sur le Maghreb qui n'est pas seulement en français.
3: بالنسبة للاختصاصات, l'اختصاصات, كيفاش نقولوا لي برانش معناتها لي ريشيرش لي سوجي دي ريشيرش en général.
7: Oui, donc je crois que ça c'est quelque chose de très intéressant du MECAM. Donc c'est dans les sciences humaines et sociales. D'accord. Et c'est très divers et très multidisciplinaire. Donc ça veut dire on a des gens, des chercheurs qui font de la recherche sur des choses un peu plus politiques, les autres plutôt sur la littérature, les autres sur la scène académique. Donc c'est très très divers et je crois que ça c'est le grand enrichissement du centre pour les chercheurs et pour la scène académique en Tunisie aussi, qu'il y a beaucoup de différentes perspectives du monde entier sur le Maghreb dans différentes disciplines.
3: إذا أنا مش نعود نحاول أن نترجمك شوية الملخص اللي قاله راؤول. يعني مركز مريان للدراسات المتقدمة في المنطقة المغاربية ميكام موجود في العديد من الدول وتركيز الأكثر على المنطقة المغاربية. فما الليشانج خلينا نقوله بين برشا دول في مختلف بين الباحثين خلينا نقوله اللي موجودين في المناطق هذوما المجالات بتاع البحث. فما السياسة فما الأدب وبرشا مواضيع اللي يحاولوا معناها من خلالهم يكون فما تنسيق وتبادل بيناتهم في العديد من المواضيع ربما ممكن تكون مشتركة في بعض الأحيان. مدام فاتن زادة هكا ولا
4: صحيح بالضبط كما قال راؤول. دونك مركز ميكام يعتبر هو الأول والوحيد المتخصص في الدراسات المتقدمة في المنطقة يعني في تونس. يعني نحن عنا دي بوست دوك دونك سي دي دكتور سيرتيفي مش مازالوا ما كملوش لي دكتوراه نتاعهم وعديد الاجيال. يعني فما شكون مازال كيكمل تيست دكتوراه نتاعو فما شكون اللي عنده 20 ولا 30 سنه تاني ملي كملها. دونك هذا يعني زاد ميزه نتاع سنتر مليان. هو يسعى كي تجي تشوف لتعزيز الطابع الدولي للعلوم الاجتماعيه والانسانيه انطلاقا من التزامه بلا مركزيه المعرفه لا ديسنتراليزاسيون دو سافوار من خلال ربط السيله بين باحثين من بلدان المغرب العربي والمانيا ومختلف انحاء العالم وذلك في اطار محور رئيسي. عندنا محور رئيسي اللي هو تصور المستقبل عبر تحدي الفوارق والتفاوت Imagining futures dealing with disparities. يعني كل الباحثين اللي شاركوا معنا يدخلوا تحت يعني هالمظلة الكبيرة ذي اللي هو المحور الرئيسي اللي نخدم عليه في مكان. محور ذي عنده محاور يعني صغرى اللي على يعني في إطارهم هم يقدموا الباحثين مطلب التمتع بالمنح اللي عنا في مكان. ما نعرفش كم بعد نحكي لك على نوعية المنح اللي عنا. دونك المحاور هما اللي الصغرى اللي هما الجماليات والممارسات الثقافية اللامساواة والتنقل الذاكرة والعدالة الموارد والاستدامة الهويات والمعتقدات. بالنسبة إذن الباحثين هذوما يجوا في إطار منحة. إذن منحة على نوعين متاع منح مدى طويل ومدى قصير.
3: شو الفرق بينتهم؟
4: كما الاسم يقول مدى طويل يعني مدة طويلة 3 سنوات تبدأ من شهر سبتمبر إلى إذن الكوخت الجديدة اللي جاتنا بداية السنة تبدأ 2026 وتوفى 2029 يقضي 3 سنوات في تونس للقيام ببحث كل واحد تبع يعني موضوع البحث اللي جاء عليه. هذوما المدى الطويل والمدى القصير. هما باحثين نستقبلوا كل عام احنا 8 باحثين سنة عنا باحثة أخرى يعني عنا 9 ونشكلوا لفونداسيون فريدريش بيرت اللي هي مولة الباحثة هذه ما عندها حتى امتياز بالنسبة لزملائها لكن يعني نشكلوا الفونداسيون فريدريش بيرت اللي مهتمة زادة بأنها تدعم الباحثين.

0: يختار
1: هو ما فمش فمش معناتها كيما نقولوا نحن كونكور يصير ولا حاجه باش تختاروا انتوما
2: هو
1: ما يختار
2: هو باش يتمتع بالمنحه احنا فما ابل كونديداتور اللي تخرج الميكام دونك خرجت الاولانيه اللي بما انه ميكام بدا 2020 الى 2023 باش تنجم يعني تمركز في تونس بالكدا دونك اول دفعه كانت 2023 2026 بالنسبه للمدى الطويل بقروب نهايه المده هذه سال ابل كونديداتور الكوهورت جديده وهما قدموا في الثلاث سنين هذيا وتم اختيار ثلاثة بما أنه فات هالأبيل هذيا الباحثين الأخرين هما يعني مجبورين أنهم يقدموا في المدى القصير إلا إذا كملهوني إلى 2029 إن شاء الله بشكون مفتوحة تخرج بتبيع قبل الأبيل كونديداتور آخر 2028 للجماعة الجدد دونك هو مش اختيار وإنما منه إمكانية متاحة تتاح مرة في ثلاثة سنين هذاك علاش اللي تفوتوا متاع ثلاثة سنين هو مجبور أنه يعمل ثلاثة يعمل ثمانية شهر
1: كي تعملوا لابيل كونديداتور بعد على أي أساس يتم اختيار الباحثين اللي باش تكونوا يكونوا متمتعين بالمنح
2: ولا هو العديد يعني من الكريتير اللي هو احنا عندنا ميكام بازي على الاكزيكوتيف كونسل والانترناشونال ادفيزوري بورد اللي هي متكونه من العديد من الاساتذه الجامعيين والباحثين في المانيا وفي تونس اللي هم يقوموا ب يعني هم هيئتين اللي يقوموا باختيار الباحثين بتبيع على اساس نجاعه الفكره يعني اكل سبيسيفيسيتي نتاع
1: نوعيه
2: المشروع اللي جاي عليه الباحث اهميه البحث هذاك هو الامباكت نتاعو على الحياه الاكاديميه ويعني العلميه في تونس يعني هذوم كلهم دي كريتير اللي على ضوهم يتم الاختيار طبعا
1: قداش قدمتوا من منحه ملي بديت الميكام اليوم
2: ملي بديت الميكام اليوم هو احنا هو بدأت 2023 حتى لليوم 2026 كان نار في 8 في قرابة 30 بالنسبة للمدى القصير و 6 للمدى الطويل
1: وهذوم الكل يكونوا لهنا في تونس ولا يصير إشانج مع جامعات أخرى في البلدان اللي منضوية معناتها تحت البرنامج هذا
2: البرنامج هذا يعتمد على وجوب إقامة الباحث في تونس يعني مش معناها ما هذا ما يمنعش أنه طبعا ينجم يتحرك يشارك في ندوات في كامل أنحاء العالم لكن اللازم عليه أنه يتواجد في تونس يسكن في تونس يعني يجي للميكام نحن للمركز متاعنا اللي هو موجود في جامعة تونس وفي الانستيتو متاع الرقمنة الانجينيرينج انجيري
0: voilà
2: l'institut supérieur de l'ingénierie numérique voilà سمحوني دونك يزمو يتواجد كل يوم معنا اذا هو مجبور انه يكون موجود في معنا في المكان وبتبع الى جانب تنقلات ينجم يقومها في اطار دونك الوجود متاع البحث في تونس مهم جدا أيضا
1: بخلاف الباحثين التوانسة شنو الجنسيات الأخرى اللي موجودة معكم؟
2: هو بما أنه المشروع هو ميكام اللي هو نسميه ثمرة ولا نتاج شراكة بين فيما يخص العلاقات التونسية الألمانية في المجال العلمي والأكاديمي شراكة هذية في اختيار هالباحثين فما كوتا يعني وجوب تواجد عدد معين في الباحثين هذوم من ناحية يعني الانتماء الأكاديمي للجامعات مش الجنسيات يعني نحن عنا بالنسبة لكل كوهورت متاع بورسية عنا كوتا 40% يجب أن يكونوا باحثين تونسيين 40% ينتميون إلى جامعات ألمانية و 20% international fellowship يعني جايين من بقية بلدان العالم دونك عن 40% تونس 40% ألمانيا و20 اللي كامل الباحثين الاخرين دونك عندنا سنة بالنسبة اللي جاي يعني جايين من ألمانيا من جنسية مصرية جنسية إيطالية من جنسية دونك عن من المغرب العربي، جزائر، المغرب،
0: من إيرلندا، موريتانيا،
2: ولا موريتانيا، أمريكا، ألمانيا، يعني كل من غانا، من نيجيريا.

0: الهدف من البرنامج هذا الكل في الاخر مع الباحثين هذوما لشنو نحب نوصلوا، وهل انه فما من بعد دعم في البحوث نتاعهم معناها اللي يعملوا فيه؟
1: الدعم هو دعم مية، فما دعم مادي اولا هذاك بيسيغ هو باش يعيش في تونس ويسكن عنده دعم مادي خاطر هو سايب يعني بلاده وجاي يبحث في تونس، هذيك معني ما فيها حتى شك ولا اختلاف. ودعمه في اثناء وجوده في تونس لتسهيل البحث نتاعو بتعريفه وتقديم المؤسسات البحثيه والارشيفيه اللي ممكن يلقى فيها المصادر والمراجع اللي تنجم تعاونه في بحثه. والدعم الثالث لاي باحث هو النشر،
0: يعني احنا اهم شيء
1: ولا مهمه جدا لا بوبليكاسيون. دونك عندنا بلوزيور تيب دو بوبليكاسيون، عن اللي هي مع البارتنير نتاعنا جيجا، عندنا دي ميكام بيبرز اللي هما يعني مجله بثلاث لغات مترجمه يعني بالفرنساوي الانجليزي والتونسي، موجوده اونلاين على السيت ويب نتاعنا وليبر اكسي اللي هي مهمه ياسر للفيزيبيليتي للرؤيه نتاع الباحث في الكونتكست انترناسيونال اكاديميك. عندنا الميكام زاد بوك سيريز اللي هي زاد نشر كتب او دي شابيتر من كتب زاد. عندنا مع البارتنير نتاعنا فوروم، عندنا الفوروم ترانس ريجيونال بلوغ اللي هو زاد فيه إمكانية نشر بعض المقالات أو يعني محاور من دراسات اللي هي زاد مهمة ياسر، واللي هي open access ويعني تقدم للباحث visibility كبيرة ياسر وفي يعني إسباس كبير برش.
0: مهم جدا يعني انه يكون فما دعم زي يتقدم للباحثين، وكذلك كما نقولوا نسهلوا لهم برشا حاجات باش يكونوا يقوموا بالبحث نتاعهم على اكمل وجه. نرجع معك راؤول هامبورت المنسق الاكاديمي للميكام، كيف ترى الشراكه مع جامعه تونس؟ La coopération avec l'université de Tunis, comment tu vois cette coopération?
2: Donc, je crois que c'est essentiel d'avoir aussi un centre de Marianne fait Tunis, parce que, comme je dis, il y a des centres déjà en Inde, en Brésil, en Mexique et Ghana. Et ça, c'est la première centre ici dans l'Afrique du Nord. Donc, on a essayé de trouver un partenaire en Tunisie qui est le dans les sciences humaines et sociales et bien sûr très bien établi. Donc c'était la première choix, bien sûr, c'était l'université de Tunis. Et on est très chanceux qu'on a comme directrice du MECAM à l'université de Tunis, c'est Madame Emna Beltayef. Et elle est là aussi la vice-présidente de l'Université de Tunis.
0: Oui.
2: Donc, je crois que ça, c'est un grand davantage du centre, que c'est très bien intégré dans l'Université de Tunis et que ce n'est pas quelque chose de l'étranger en Tunisie. Non, c'est quelque chose établi avec une institution gouvernementale en Tunisie. Ouais.
0: très important انه معناتها يكون فما شراكه كما قال مع المؤسسه الجامعيه، وهي مؤسسه عموميه مش مؤسسه خاصه. مدام فاتن بشراره، لابيل ا كانديداتور وقتاش يكون في معظم معناتها فما تواريخ معينه تكون فيها لابيل ا كانديداتور، والا قداش مره مثلا في العام، مره اثنين، وقتاش بالضبط؟
1: حابش نضيف إضافة فيما يخص الشراكة مع جامعة تونس، بالإضافة اللي قالوا راؤول، الشراكة مع جامعة تونس كل الباحثين هما كيجيو ياخذوا اون ليتر دافيلياسيون، يعني هما توا افيليي في جامعة تونس، هما باحثين ينتمي الى جامعه تونس, وكل المنشورات ولا الاصدارات اللي يقوموا بها تتبع جامعه تونس. اضافه الى جامعه تونس يعني تحط على ذمتنا القاعات نتاع كل الجامعات اذا كان نحبوا نعملوا تظاهرات فيها, جامعه نفافيل وبقيه الجامعات يعني اللي بقيه الكليات التي تنتمي الى جامعه تونس, اضافه الى الاساتذه الجامعيين اللي تابعين جامعه تونس وجامعه صفاقس اللي هما في هيئات, لانه كل محور صغير ذا عنده هيئه اسمها برينسيبال انفستيجيتورز, هما متكونه من اساتذه جامعيين وباحثين ينتميوا لجامعه تونس فاقس والمانيا, واللي يهتموا هذوما متطوعين يعني ما يخدموا في الهيئه هذه, جست تهتم بدراسه امكانيه تطوير المحاور هذيا الصغرى اللي هي الخمسه تحت المحور الكبير.
0: مهم جدا
1: هذا فيما يخص الشراكه نتاع جامعه تونس, نشكروها برشا برشا واللي تسهل لنا يعني كل العمل اللي احنا نقوموا به في تونس. فيما يخص الوقت هو ديما ديسمبر اخر السنه,
0: مره في العام
1: فوالا مره في العام تصير بالنسبه لثلاث سنين هذيك كما قلنا ديسمبر ذاك السنه اللي جست قبل, وبالنسبه للشورت تيرم زاد تصير في ديسمبر, ويحضروا يعني نهبطوا على السيت ويب تاعنا على المواقع التواصل الاجتماعي ونهبطوا في كل نبعثوا دي ايميل يعني لكل النتوركينغ تاع الباحثين اللي عندنا باش تكون فما امكانيه يعني الوصول معلومه لعدد اكبر من الباحثين في تونس ولا خارج تونس.
0: مهم جدا هذا يقع على الموقع نتاع جامعه تونس ولا على الصفحه الرسميه موجودين كيف يبدا في
1: على سني.
0: دونك الموقع الرسمي لجامعه تونس وكذلك صفحه على الفيسبوك يونيفرسيتي دو تونس يلقاو عليها كل التفاصيل. هكا ديسمبر هو تاريخ اذا كان انت باحث تحب تكون مشارك في برنامج اللي يعملوا مركز ماريان للدراسات المتقدمه في المنطقه المغربيه ميكام, معناها في شهر ديسمبر يشوفوا الموقع والصفحه باش يلقاو كل التفاصيل ويكونوا من الباحثين الموجودين في البرنامج هذايا. والباحثين حاضرين بحضنا لهنا في الاستوديو دانيال كانتيني وسناء بن علي تاغا اللي باش نحكيو معاهم باكثر تفاصيل على التجارب نتاعهم مع الميكام وكذلك على مواضيع البحث نتاعهم في فاش يتمثلوا بالضبط, لكن بعد الفاصله.

0: صباح الربيع، وصلنا ماضي ساعة و 34 دقيقة على موجة إذاعة تونس ثقافية، مواصلين معكم في الجامعة خارج المدرج حتى الماضي ساعتين. كما قلنا نحكيه على الميكام، إذن حكينا على تفاصيل البرنامج هذي وكيفاش الباحثين يقدموا الكانديداتور نتاعهم، باش يكونوا موجودين في البرنامج هذي. الباحثين موجودين بحثينا لنا زوز من الباحثين اللي مشاركين في الميكام. نبدأ مع دانيال كونت تني، وباحث في الأنثروبولوجيا. مرحبا بك دانيال مرة أخرى. أهلا وسهلا، تحكي بالعربية؟ إذن دانيال، نحكيه معك على المشروع البحث متاعك. خلينا نبدأ أول حاجة، فيما يتمثل مشروع البحث الذي تقوم به الآن؟
1: بشكل سريع، أنا بشتغل أنا البنية التحتية للبحث، يعني الانفراستركتور دي الريشيرش.
0: أي
1: ça veut dire بمعنى المؤسسات اللي انتجوا المعرفة، كالجامعات مثلا أو مراكز البحث ودار النشر، أو كل كيف المعرفة يعني تكون موجودة يعني على السوق. والبيانات، مثلا البيانات مفتوحة من خلال الانترنت، بس مش يعني كل ده نسميها الانفراستركتور، ده البنية التحتية.
0: البنية التحتية، أي.
1: فهذا كما عارفين المنطقة العربية كان تحت استعماري، والإيرات الاستعمارية لسه موجودة لغاية دلوقتي. بمعنى في تونس في باحثين وباحثات كثيرة اللي بيدرس بفرنسا مثلا.
0: نعم.
1: أو بلبنان نفس الشيء، أو بمصر هيك. ولكن من ممكن 20 سنة أو ممكن أكثر شوية، في بعض المنظمات والمشروعات اللي الهدف بتاعهم اللي تغيير الظروف البحث وهذا موضوع البحث. مثلا المكام نفسه ده جزء في هذه الحكاية، كيف نغير الظروف البحث في طبعا في الانثروبولوجيا والعلوم الاجتماعيه بالنسبه لي.
0: نعم.
1: ف التغيير هذه التغيير جاي خاصه من خلال التنقل الباحثين والباحثات.
0: نعم.
1: والسؤال البحثيه الاساسيه بالنسبه لي هي العلاقه ما بين التنقل الباحثين والباحثات والانتاج المعرفه اللي هم ينتجون.
0: نعم.
1: مثلا الباحث التونسي بكتب باللغة الفرنسوية فقط، أو باللغة الفرنسوية والتونسية مع بعض، أو ممكن هلا بيكتب باللغة الإنجليزية كمان.
0: نعم.
1: واللي قبل 20 سنة هذا ما كانتش موجودة. فهيك هذا الموضوع بالبحث بتاعي ال ال ال ال ال ال يعني شو الانجو ال ال ال ال ال ما بين التنقل الانتاج المعرفي و الانفراستركتور ديال الريشيرش،
0: البنيه التحتيه. بالنسبه لل يعني علاش اخترت انك تكون موجود في البرنامج هذا ميكا؟
1: هذا سؤال جديد جيدة. يعني أنا أصلاً إيطالي زي ما قلت، جاي من ألمانيا، أنا جزء في الكوتا الألمانية زي الأستاذة فاتن قالت. فشغلت قبل كده في فلسطين، في الأردن، في مصر، في الشام، وفي لبنان، يعني خاصة خارج المغرب العربي،
0: الشرق الأوسط.
1: ولكن السنتين الأخيرين أنا كنت موجود في تونس برشا عشان مشروع البحث عن النظام البحثي اسمه Doing Research Assessment، اللي عملت مع وزيرة الـ Direction Générale du Ministère de la Recherche Scientifique à تونس، مع الفريق البحث بتاع الفوروم دي سيانس سوسيال أبليكي إيسي à تونس، تحت السيطرة من الأستاذ عبد الوهاب بن فايز، منير سيداني وسلوى ترابلسي ومجموعة من الباحثين. إذن أنا اكتشفت تونس من بين 2023 ولغيت السنة اللي فاتت، واكتشفت أن المكان وعجبتني فكرة بتاع المكان كتير. هذا التعاون أصلي أساسي ما بين الجامعات الألمانية والجامعات التونسية، ومش فقط التونسي كمان سفاكس. وهذا المدير، في مديرين مدير من ناحية ألمانية مدير من ناحية تونسية في الادفايزوري بورد والساينتيفيك بورد في كمان كوتس في ناس جاي من ألمانيا في ناس جاي من تونس يعني التعاون التبادل العلمي بشكل فعلي طبعا فيها ظروف مختلفة ما بين ألمانيا وتونسيا هذا كلام واضح ولكن نحاول أن نشتغل مع بعض بشكل فعلي وهذا هذه الفكرة جبتني كثير.
0: الآن وأنت موجود في هذا البرنامج مع الميكام كيف ترى التجربة مع الميكام هذا من خلال الدعم ودعم البحث متاعك؟
1: أنا طبعا جاي عشان أكمل بحثي يعني زي ما زي لازم
0: ذي الهدف الأساسي
1: ده الهدف الأساسي ولل يعني أنا محظوظ عشان معي زملاء كتير يعني في تونس مثلا الأستاذ عماد مليتي كتبنا أوريدي كتاب مع بعض أنا الأنثروبولوجيا في العالم العربي وهلا نشتغل عن النشر باللغة العربية الكتاب صارت في اللغة الإنجليزية والفرنسوية بالاثنين بالأوبن أكسس وهذا صعوبة على فكرة بصراحة أنا عشان ما فيش دار نشر علمي بالعالم العربي اللي بيعمل open access يعني أنا الدراسات الأنثروبولوجية مثلا فهذا الهدف الأول ولكن المكام فيها طبعا التعاون مع الزملاء والزملات اللي مثل سنة وإحنا 13 هذه السنة ما بين long term والshort term وسنعمل بعض النشاطات مع بعض وهذا طبعا كمان فرصة لتتعرف مع باحثين وباحثات أخرى ونتعرف بعض ونشتغل مع بعض وتكون في الإيفنت ويك في الأول أفريل 2000 السنة اللي جاي وهذا تكون public طبعا إحنا لسه ما لسه لازم نورجنايز كل شيء ولكن هتكون موجود على الويب ولا الفيسبوك والهدف الثالث اللي عمل نشاطات كثيرة مع ألمانيا المشروع المنحة هو مشروع واحد ولكن في أكثر مشروعات وممكن نعمل مثلا كونفرنس في مؤتمر في برلين أو في هامبورغ أو كمان التعاون مع الميريان سنتر الأخيرين زي راول قلت يعني في غانا في الهند والأخ إذن هذا المشروع المكام هدف هو تكون نشيط التنشيط الباحثين والباحثات ليس فقط عن مشروع البحث الفردي أنا المشروع أنا تعاون مع بعض ومع مركز البحث الأكاديمي
0: أنت موجود في الشورت فورم ولا في اللونج يعني 8 أشهر
1: 8 أشهر وكيف اخترنا عشان العائلة موجودة لسه في إيطاليا ولا يعني 3 سنين هتكون وقت أطول من ضروري وكمان 8 أشهر وقت مناسب لتكمل بحث أو ممكن تعمل يعني development progress يعني
0: تتقدم في البحث شكرا لك دانيال موفق ان شاء الله في البحث نتاعك عجبتك تونس
1: ايه كتير
0: شنو عجبك تونس هكا مناسبه باش نشوف انت مانيش بعد على بعضنا تونس وايطاليا على خاطر ما فماش حاجه شفتها هكا فيها وجه شبه مع ايطاليا شو
1: طبعا عجبك؟ طبعا لا كلمت عن هذا الموضوع اوريدي مع ناس كتير عشان انا نزلت تونس كانه تونس ده جزء من العالم العربي وصحيح ده جزء من العالم العربي ولكن كمان جزء من الميديتراني وفي اشياء كثيره تشبه ايطاليا خاصه ايطاليا الجنوبيه انا جاي من ايطاليا الشماليه للاسف ولكن في في في كثير مثلا الجبنه ريكوتا في اي بلد تاني بالعربي ما في وانا يعني كثير مبسوط والاسماك والبحر والريح وكمان الناس يعني فيها أميتيه الحياة سهلة بالنسبة لي هون
0: معناتها الناس سوسيابل خلينا نقول
1: وي سي تري بالأمان وبالراحة يعني فعلا في إن شاء الله
0: مرحبا بك في تونس موفق في البحث نتاعك إن شاء الله الباحثة التونسية موجودة زادة بحثنا سناء بن علي تاجا باحثة اختصاص إنجليزية أستاذة بجامعة منوبة أهلا وسهلا مرحبا بك مرة أخرى سناء
2: شكرا على الاستضافة يعيشك.
0: إذا نحكي على البحث متاعك فيش يتمثل بالضبط، خلينا نبدأ بالبحث، التجربة مع الميكان، بعد باش نتنقلوا الأسئلة أخرى. تفضل.
2: قبل ما ندخلوا في تفاصيل الأبحاث الأكاديمية، نحب نسألك ونسأل السادة المستمعين سؤال. السؤال هو، كي نقول كلمة بابا عزيز ولا بابا عزيز، شنو يجي لبالكم؟
0: العروي.
2: العروي بالضبط، كما قالت الفنانة الراحلة درندا عبدو، احنا الكل نعيطولو بابا عزيز، ما نعيطولوش عبد العزيز. لقب الأبوة هذا ما جاش من فراغ، هو اعتراف بأنه كان من المحافظين والحماة الكبار للثقافة الشعبية التونسية.
0: أكيد اليوم حكاية عبد العزيز العروي نعود نسمعه ويتعديه في التلفزة وفي الإذاعة، والناس الكل الحكاية خطر فيهم حكمة في الأخر، وفيهم أكيد رسالة. في كل الحكاية فما, فما, فما رسالة في الأخير.
2: أكيد. دونك أنا مشروعي في ميكام ومع ميكام يدرس كيفاش بابا عزيز استعمل الراديو مش كأداة ترفيه فقط،
0: نعم،
2: لكن كأداة قوية للمقاومة المعرفية وبناء الذاكرة الوطنية. ذلك علاش الموضوع متاعي اسمه التطويع السردي والنقد البيئي ومقاومة ما بعد الاستعمار في الحكايات الشعبية الإذاعية لعبد العزيز العروي، اللي هي كما ذكرت فاتن موجود في مجال بحث رقم واحد، الجماليات والممارسات الثقافية.
0: البحث متاعك على شو مش تعتمد في اللغة معناتها العربية الفرنسية، شو مش تعتمد فيها؟
2: هو الفرصة اللي تعطيها لي ميكام كوني ننشر بالعربية والفرنسية والإنجليزية، أنا ننشر بالإنجليزية، ما نشرتش قبل بالعربية الحق، لخاطر اختصاص نتاعي في الإنجليزية. دونك الفرصة هذه تعطيني مجال باش نجم ننشر بالعربية وننشر بالإنجليزية والفرنسية. أكيد. دونك ممكن نبدأ بالإنجليزية ومن بعد نمشي للعربية أنا وشنو باش نحس روحي مرتاحة أكثر.
0: نعرفوا أنه العروي كان يتقن لغتين، الفرنسية والعربية، كما قلنا ما شفتش أنه من أفضل كان ممكن زادة تستعمل الفصحى في التوثيق.
2: أكيد. هو العربي كان خريج المدرسة الصادقية ومثقف يتقن الفرنسية والعربية الفصحى، اختياره للدرجة التونسية عبر الإذاعة الوطنية كان قرار سياسي بامتياز، يعني الهدف منه كان ديمقراطة الثقافة،
0: نعم،
2: وتشكيل هوية ثقافية تونسية صامدة. وهذا هو جوهر عملي اليوم مع ميكام تحت شعار تصور المستقبل عبر تحدي الفوارق والتفاوت. دونك التراث الشفوي ليس أرشيف بالنسبة لي أنا للماضي، بل هو دليل يوضح لنا كيف نتعامل مع التفاوت الاجتماعي، كيف تعامل أجدادنا مع التفاوت الاجتماعي والبيئي، وهو أساس الذي سنبني عليه الوعي للأجيال القادمة.
0: أنت حكيت على التفاوت، ما أنت نسمعه قبل أي إنسان هكا يحس روحه ما أنت تظلم وإلا عنده مشكلة يقوله إشكال العروي ذي قبل.
2: صحيح.
0: ما أنت كيفاش ترتبط المقولة هذه في البحث متاعك حول التفاوت في البحث؟
2: المقولة إشكال العروي تلخص فكرة العدالة.
0: نعم.
2: فكرة العدالة الترميمية التي معناها أدرسها في المشروع متاعي. العربي خصص برامجه ليكون صوت المظلومين، يعني فما برشا برامج متاعه توفى برسالة من أحد المواطنين. حتى أصبح الملاذ الذي يلجأ إليه الناس لحل مشاكلهم. هذا الترابط بين الإعلام وحل نزاعات هو بالضبط النقطة التي أبحث في ميكام أن أجيب عليها، وهي موجودة في ميكام ضمن محور التعامل مع التفاوت. دونك أنا ركزت على التفاوت وعلى إشكال العروي وعلى إيديولوجيا وإيكولوجيا الفقير، ولم يكن يقدم حلولا سحرية. يعني العروي لم يكن يقدم حلولا سحرية، بل كان يمنح الناس المساحة ليكونوا مرئيين.
0: معناتها هو صوت الناس، هذوما صوت الناس اللي ربما معناتها حسوا بالظلم وظلموا، هو صوت الفئة هذه.
2: أكيد. أكيد.
0: البحث متاعك لوين تقدم تويك؟ أنت 8 شهور المدة متاعه. تقدمت فيه معناتها عملت أشواط باهية ولا مازال؟
2: والله هو سؤال هو البحث في الذاكرة هو خدمة ميدانية مستمرة. أنا الحق مع ميكام لقيت الفرصة كوني أزور فضائيات مثل الأرشيف الوطني التونسي، المكتبة الوطنية، معهد الأدب العربي بتونس إبلا، بيت الحكمة، وأنا باش نزور زادا المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر. معناها الفضائيات هذه مع فريق ميكام سمحت لي شخصيا أنا أكون في حالة نبش للأرشيف. والوثيقة وحدها لا تكفي، احنا نعرفوا كان الوثيقة ما تكفيش، والحكاية التراثية متاعنا في تونس هي فن. أنا واحدة من الناس توا نحاول قاعدة نتواصل مع برشا باحثين ومسرحيين وفنانين باش فماشي ما يعطيوني إضافة، وديما رؤية من الباحث ورؤية من الفنان تغني العمل.
0: أكيد مهم جدا إنه البحث يكون معناها بالطريقه ذي كما قلت انت، العمل الميداني هو اساس البحث، ما كانش ما نجمش يكون بحث من غير عمل ميداني. موافقه سنه في البحث نتاعك. نرجع معك مدام فاتن بشرار جبيل، الانشطه الاخرى اللي تنضوي تحت ميكام، فماشي انشطه اخرى يهتم بها ميكام الى جانب الباحثين شباب؟
3: بالضبط، نحب نقول الباحثين راهو مش خاطر لابيل كانديداتور نتاع الفيلوشيب في ديسمبر دونك اللي فات وساي وفات يعني الفرص، لا بالعكس، دونك الفرص الانشطه اللي عندنا متنوعه ومتعدده وتنجم في كامل على كامل السنه.
0: كيما
3: عندنا لقاءات اسمها لي رونكونتر ابن خلدون، ولا لقاءات ابن خلدون هي تظاهرات مفتوحه للعموم، هي تهدف للتعريف بنتائج المركز لدى جمهور اوسع من الجمهور الاكاديمي، يعني طلبه مجتمع مدني ولا عامه الناس اللي مغرومه بالثقافه دونك وتحب تحضر في تظاهرات تتجاوز السياق الاكاديميه المتعارف عليها ندوات. دونك عندنا بروجيكسيون دو فيلم ديبا والا اكسبوزيسيون والا تقديم كتاب، دونك اللقاءات هذيا تخرج من التظاهرات الاكاديميه الستاندار والا تراديسيونيل اللي نعرفوها. عندنا الاوسي الاكاديميه المتنقله والورشات عبر الجهات اللي هي تهدف للخروج الى المناطق يعني وخلق ديناميكيه بين المؤسسات البحثيه في العديد من المناطق المغاربيه والمانيا، تصير في كامل. عندنا اخر مره عملنا في جابس مثلا مع جامعه جابس، والا في ألمانيا في برلين، يعني تصير هذه في مناطق أخرى بخلاف تونس. إلى جانب ذلك عندنا زيارات قصيرة المدى في الاتجاهين تونس ألمانيا أو ألمانيا تونس اللي نوفروها لبعض الباحثين لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، واللي زاد ذي الكل موجود دونك عندهم ديزابيل كانديداتور اللي يلقاهم ديما على السيت ويب متاعنا واللي أجالهم مفتوحة نوعا ما وتنجم يعني يتمتعوا بها في على طول العام.
0: ذكرهم بالسيت ويب مدام
3: السيت ويب دونك www.mecam.tn. عنا زاد الباج فيسبوك متاع ميكام وعنا الانستغرام زاد متاع الميكام.
0: مهم جدا، موافقين ان شاء الله. مسيو غاول مود لا فان.
4: Oui, donc il y a Texara pour l'invitation et aussi un grand merci à Jema Tunis parce que c'est quelque chose assez énorme de cette coopération pour créer ce centre de la recherche ici en Tunisie, parce que ça montre que c'est un grand succès quand on attire aussi des talents et des chercheurs du très monde entier, ouais. Des universités très prestigieuses dans le monde entier comme Harvard aux États-Unis, Cambridge, SOAS, Philandra, Sorbonne, FI France. Donc ce sont vraiment des chercheurs assez établis et prestigieux qui vont en Tunisie, et je crois que c'est un grand enrichissement pour la scène académique en Tunisie, dans le monde entier et en Allemagne. Donc un grand merci pour aussi Twensa pour l'accueil et oui, merci.
0: شكرا ليك راول لامبورت المنسق الاكاديمي للميكام. شكرا ليك مدام فاتن بشرار شبيل منسقه برامج المنح متعدده الاختصاصات. ميرسي بوكو زاد دانييل كونتيني وهو احد الباحثين اللي ينضوي تحت برنامج الميكام، وكذلك سناء زاد شكرا ليك سنابن علي تاغا باحثه اختصاص انجليزيه استاذه بجامعه منوبه. شكرا ليك على حضورك. مدام فاتت تحب تضيف حاجه؟
3: حاب نقدم تحيه.
0: تفضل.
3: حاب نقدم تحيه على خاطر احنا في ميكام رانا نخدموا عائله
0: أكيد.
3: يعني دونك هذاك علاش حاب نقدم تحيه الى هو هي الاداره وستاف تونسي الماني. دونك حاب نقدم تحيه الى المديرين نتاعنا مدام امنه بلطيف ودكتور يوليس ديسلهوف، الى زملائي غاول حاضر معنا، زميلي محمد علياني، خالد سكوحي، وفي المانيا عندنا العديد من الزملاء لي بروفيسور رشيد ويسا، بيا، يوليا، كلارا، ماريا، غشوف، مريم، دره. ان شاء الله ما نكونش نسيت حتى حد، ولا دوك تحيه اليوم الكل على خاطر كان مش هما كان مش نحنا، يعني الخدمه ذي ما تسيرش في مكة. وشكرا.
0: شكرا لكم، شكرا لكم الكل على حضوركم معنا انتم، شكرا لكم اللي تبعتونا حتى التوا في الجامعه خارج المدرج. تحيه الامين كان معنا في الاخراج، كوثر الحاجي في الاخراج الرقمي. اجمل تحيه سيري بن قاسم، الى اللقاء.

0: الجامعة خارج المدرج.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: الجامعة خارج المدرج. من الأندية الطلابية إلى المشاريع الريادية. الجامعة خارج المدرج.
2: خارج المدرج.
0: الوجه الآخر للحياة الجامعية.
1: الجامعة خارج المدرج.
0: إعداد وتقديم سيرين بن قاسم.

0: ما نحكي ولا ما نحكيش. يا ربي إذا ما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم لي نحكيت. أمي
1: شبي بنت؟
0: عندي ما نقول لك.
1: هي يحكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: توينسا توينسا توينسا توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
5: مرحبا مرحبا متابعي إذاعة تونس الثقافية، كيف كلنا الربع برنامج توينسا يسلط الضوء على المجتمع التونسي من زوايا ومرايا العلوم الاجتماعية والإنسانية. موضوعنا اليوم التفكير العلمي والعلوم الاجتماعية والاقتصادية كرافد لبناء الدولة واستشراف المستقبل، وذلك من خلال مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية المعروف باسم سيراس. نذكر اللي سيراس أحدث عام 1962، أي 6 سنوات بعد الاستقلال، ويعتبر ذاكرة حية للإنتاج العلمي في تونس. ضيفنا في الأستوديو الأستاذ الدكتور يوسف بن عثمان. شكون هو الأستاذ يوسف بن عثمان؟ هو أستاذ الفلسفة الحديثة وتاريخ العلوم في جامعة تونس المنار، المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس، رئيس اللجنة الوطنية القطاعية للفلسفة، محكم دولي في الأعمال المترجمة، كان رئيس جامعة تونس المنار، له العديد من المنشورات حول الفلسفة الديكارتية، مشاركات عديدة في مؤتمرات علمية دولية هامة، ترجم العديد من الأعمال منها رباعية كويري مع معهد تونس للترجمة وعديد الأعمال العلمية القيمة الأخرى. أستاذ مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة، وأيضا ألف مبروك الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع التربية والعلم. مرحبا.
6: شكرا سيهاب، شكرا على الاستضافة وشكرا استضافتي في برنامج توانسة. لأن هذه فرصة سعيدة للتعريف بالمركز، وفي نفس الاتجاه الذي تحدثتم عنه بيان كيف تمثل العلوم الاجتماعية والاقتصادية رافد من روافد التنمية نحو بناء مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة يمكن نقول.
5: وبطبيعة الحال المركز أساسا هو يفكك ويحاول فهم المجتمع التونسي، شكون هم التوانسة بطبيعة الحال من بناء الدولة الوطنية 62 إلى يومنا هذا، وهناك العديد من الأعمال والدراسات والبحوث القيمة. تنشوفوا بعد شوية زادة مجموعة من المجلات والكتب والدراسات اللي يصدرها هذا المركز، مركز سيريس، واللي حقيقة ماذا بينا المجتمع والتوانسة يكونوا مطلعين على الأقل أنه فما ناس قاعدة تخدم، فما ناس قاعدة تصنع في المعرفة، فما ناس قاعدة تبني في مستقبل المعرفة. وأيضا باش نحلوا قوس على الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالمعرفة وتطورات التكنولوجيا الحديثة والتربية والتعليم في تونس في ظل كل هذه التحولات واللي يمكن نسميها أيضا الثورة التكنولوجية الحديثة. فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في برنامج توانسة على إذاعة تونس الثقافية، ساعة من ساعتين من ثلاثة من المعرفة، العلم، العلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم الاقتصادية والتاريخ. اليوم موضوعنا التفكير العلمي والعلوم الاجتماعية والاقتصادية كرافد لبناء الدولة واستشراف المستقبل في تونس. ضيفنا الأستاذ والدكتور يوسف بن عثمان، مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية أو ما يعرف باسم سيريس. بداية قبل ما نحكي على النشأة والمسار التاريخي للمركز لسيريس، خلينا نشوف الآن نحن في تحولات تكنولوجية، في عاصفة من التحولات العلمية والمعرفية اللي حتى الأسس التقليدية للمعرفة وعلاقة الأفراد ببعضهم تغيرت، وعلاقة الباحث بالبحوث متاعه والمعرفة تغير عن طريق ما يسمى، ما يوصف الآن الذكاء التوليدي الاصطناعي. في هذه، يعني خلينا نقول في هذه التحولات والتغيرات الكبيرة اللي يعرفها العالم، اللي فما شكون شبهها أيضا بتحولات كوبرنيك وغيرها من الثورات الصناعية والعلمية الكبرى في العالم، احنا في تونس الآن عنا شانتي اسمه التربية والتعليم وأيضا الدراسات والبحوث. احنا فين مقارنة بهذه التحولات العلمية الكبرى؟
1: شكرا من جديد سيهاب، إذن وعلى إثارة هذا الموضوع المثير حقيقة. إذن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في الواقع هي أداتنا لاستشراف المستقبل وللتموقع موقع تونس بالنظر طبعا إلى محيطها الإفريقي والعربي وفي العالم بوجه عام. استشراف المستقبل يعني من خلال هذه التكنولوجيات واكتساب هذه الوسائل، لابد أن نعود به أولا إلى الماضي لنفهم في أي اتجاه نحن نتحرك. أولا الذكاء الاصطناعي يمكن نعود به إلى ستينات القرن الماضي مع تيورينغ، لكن يمكن نعود به إلى القرن 17، ولن أطيل هنا كثيرا فقط لنبين أنه تطور يمكن نقول حتمي للعلم وللتكنولوجيا وللذكاء الإنساني. إذن هو ليس وليد اللحظة، ليس وليد هذه العشرية أو تلك، ليس وليد القرن 21، وإنما الإنسان بما أوتي من علم منذ القرن 17، هذه لحظة أولى فارقة في تاريخ الإنسانية، واللحظة الثانية هي عشرية الستينيات القرن الماضي، ثم بعدها التسعينيات ويعني ما بعد سنة 2000.
0: ليش اللحظات هذه؟ أنت قلت قرن 17 في الستينيات، ثم ثلاثة محطات تاريخية كبرى، معناها
1: سأعود إليها. إذن القرن 17 حدثت فيه ما يسمى بالثورة العلمية التي أصبح فيها الكون والطبيعة يفهم بأدوات رياضية مع غاليليو وديكارت ونيوتن وبإسهامات يمكن نقول تعود إلى اليونان وتعود إلى كذلك الإسهامات العربية، يمكن نتحدث فيها في مجال آخر أو في حصة أخرى. إذن هذه الثورة العلمية نظرت إلى الطبيعة لأنها كتاب مفتوح يكتب بأحرف رياضية وأصبحت تفهم في قوانينها، ونظرت إلى الإنسان بعدها على أنه كذلك من جهة جسمه فقط لا من جهة دماغه أو فكره أو نفسه. إذن الإنسان أصبح ينظر إليه، ومن هنا ظهرت الفيزيولوجيا والبيولوجيا، من ذلك عبارة آلة، والإنسان آلة من بما هو جسد. هذه عبارة موجودة في القرن 17 عند كثير من المفكرين. أما النفس فهي عصية على الفهم، هي الروح، هي معناها آليات تشتغل يصعب فهمها. إذن في لحظة مما قبل نشأة علم النفس وعلم النفس العصبي وعلم الأعصاب وما إلى ذلك. إذن القرن 17 نظرا للإنسان كأنه آلة، لكن النفس ليست آلة. في القرن 20 حتى النفس ذاتها،
0: أنت تحكي على التقسيم الديكارتي للعقل والروح.
1: نعم، أنت ملم بهذا، يعني لم أريد أن أدخل يعني في التفاصيل. في القرن العشرين يعني وهنا أتقدم ربحا للوقت، هناك تطورات في علوم كثيرة. أصبح الدماغ البشري ذاته هو يفهم وفقا لقواعد وفق قوانين، ولم تعد النفس التي تفكر والتي لها تحب وتكره ولها عواطف وما إلى ذلك، تعود إلى آليات، يعني هذه الآليات السيكولوجية والمسارات السيكولوجية تعود إلى حركات كيميائية وفيزيائية وفيزيولوجية. إذن أصبحنا نفسر ما يعتمد داخل النفس تفسيرا آليا كذلك تفسيرا فيه قوانين وفيه يعني
0: باش نبسط دخلنا إلى الحداثة وما بعد الحداثة وكيف ينظر للعلوم الاجتماعية والإنسانية للإنسان وصدمة الحداثة يعني تشيئة الأشياء.
1: نعم القرن العشرين فيه الجسم آلة والدماغ كذلك يمكن فهم الكلام وفهم التفكير وفهم العاطفة هو آلة. في الستينات القرن العشرين إذن تيرينغ قال لما لا نبحث عن إمكان صنع آلة تفكر مثل البشر طالما أن الدماغ البشري هو ذات آلة يكفي أن نستنسخ أو نحاكي ما يقوم به الدماغ البشري وكنا نعتبره أمر معناه يعني خارق للعادة أو عصي على الفهم إذن أصبحنا نفهم قواعده نستنسخ هذا العمل وهذه الوظيفة الفكرية للدماغ في الحساب في الاستدلال في يعني كل ما هو عمليات ذهنية في آلة. إذا ومن هنا جاءت فكرة الذكاء الاصطناعي هي الآلة التي تحاكي ذكاء الإنسان بعدما فهمنا الذكاء البشري وقلنا أنه شبيه بما يمكن أن يعتبر آلة. إذا التسعينات من القرن العشرين طبعا هناك تعامل بين علوم كثيرة اللسانيات المنطق الرياضيات الإعلامية العلوم العصبية كلها أنتجت محاولات في صناعة آلات تفكر مثل ما يفكر الإنسان. وطبعا في العشرية الثانية من القرن العشرين ظهرت التكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بأكثر حتى من تشات جي بي تي وكل التطبيقات.
0: احنا منين هذا الكل؟ نعم. احنا فين احنا شنية الموقع متاعنا؟ شنية الموضع متاعنا؟ شنية حضرنا لمستقبل التربية والتعليم والتلامذة للطلبة في للبحوث كباحثين انتوما؟ نعم. يعني ايش حضرتوا؟ نجم يقول لك تعرف مشكون يقول لك الذكاء الاصطناعي ينجم ياخذ حتى دور الباحث لسنا بحاجه. نعم. الى بحوث تقليديه.
1: نعم هو سؤال جوهري لانه لابد للمجموعه الوطنيه ولسياسه الدوله كلها تنخرط ليس في فهم الظاهره هكذا وانما في استشراف ما يمكن ان يعني نتوسله من خلال هذه التكنولوجيات من رافد من روافد التنميه. اذا التكنولوجيات الحديثه والذكاء الاصطناعي في التربيه وفي التعليم. إذن دعني أقول لك أن تونس لها كفاءات كبيرة في المجال في الإعلامية الكل يعرف هذا. الجامعة التونسية يعني معناها يتخرج منها كل سنة مختصون في الإعلامية لنا معاهد عليا ومعاهد تحضيرية ويعني معاهد الهندسة ومدارس الهندسة هامة ومشهود لها يعني وطنيا وعالميا. لكن هذه الكفاءات التونسية لازالت في حدود واقع يمكن نقول إمكانيات الدولة وواقع الإدارة التونسية وواقع حتى القوانين المنظمة للإدارة التونسية دون المطلوب في

0: التحكم فيها
1: واضح واضح المكان. أستاذ دكتور يوسف بن عثمان، الفكرة واضحة، والآن فما جدل وفما العديد من الأدبيات الدراسات والبحوث حول الذكاء الاصطناعي ومخاطر ومحاذير الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستعمال المسؤول للذكاء الاصطناعي، لكن انتم كمركز دراسات وبحث بالنسبة للي يتعاملوا معاكم، يعني هل هناك استعداد للتعامل مع هذه الآلات، مع الذكاء الاصطناعي؟ كيفاش نتعاملوا بقطع النظر على الدراسات؟ الدراسات موجودة في العالم
0: نعم.
1: على الذكاء الاصطناعي، لكن خلينا نقول المهارات الأساسية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بالنسبة للباحثين بتاعكم، خاطر توا باش ندخلوا احنا باش نحكيوا على المركز والتاريخ والنشأة، لأنه الآن تحدي كبير يعني.
0: نعم، هو في الواقع معنا قدرة الباحثين وقدرة الآن الطلبة يعني تتجاوز ما يمكن تصوره في استعمال هذه الأدوات، لأن استعمالها لا أقول سهل ومبسط لكن متاح بشيء من الدربة، لكن المشكل هو إلى أي حد نستعملها وكيف نستعملها ونحافظ على ذاتية، على هوية باحث، على استقلاليته، وكيف نستعملها ونضمن النزاهة العلمية.
1: هذا سؤال.
0: نعم، هنا في الواقع النصوص ما زالت يعني في الجامعة التونسية وحتى في سلطة الإشراف يمكن أقول في بداية التفكير في لجان، لنا المعهد الدراسات الاستراتيجية يعني قام بتقرير ويعني معنا نص في الغرض يعني استئناسا بما معناها ألف خارج تونس، طبعا اليونسكو، الاتحاد الأوروبي، الأليكسو، إذن كلها يعني ألفت يمكن أقول وضعت ورقات وسياسات وتقارير تبين كيف نستفيد وكيف نتفادى المخاطر. في البحث العلمي في تونس ما زلنا نجد صعوبة مثلا في تقييم أعمال الباحثين رغم ما لدينا من تطبيقات حول الانتحال وما إلى ذلك. لدينا
1: كل يوم تخرج حاجة جديدة،
0: نعم،
1: مشكلة.
0: نعم، ويعني حتى التثبت من مدى استعمال هذه الأدوات أم غيرها أصبح صعب. طبعا لابد أن تكون لنا يعني نكون طلاعيين أو لنا الريادة في ضبط قوانين أو قواعد تنظم البحث العلمي، وأعتقد أن هذه مسائل مطلوبة يمكن نعمل عليها. نحن في المركز معناها بصدد إحداث طبعا ملفه عند الوزارة، لكن في التقييم الآن
1: يعني معناها تجاوزتوا التفكير أنتم.
0: نعم، مخبر بحث عنوانه إيتوس يعني إيتيك، وإيتوس يعني إيتيك تكنولوجي دليا أورغانيزاسيون اي سوسيتي. إذن همنا في هذا المخبر هو النظر في الامباكت يعني تأثير أو أثر التكنولوجيات الحديثة وأساسا الذكاء الاصطناعي على يعني كل ما هو في مجال الصحة، في مجال التربية والتعليم، في مجال المجتمع، وكيف طبعا ندرسه وكيف نستفيد منه ونتجنب
1: مخاطره. احنا أستاذ توا في نهاية الأمر بالنسبة للذكاء الاصطناعي لا مفر من استعمال الذكاء الاصطناعي، وتقريبا فما عديد الحاجات اللي يقوم بها الذكاء الاصطناعي سهل خدمة الباحث، يعني سهلها برشا، يعني في نهاية الأمر فقط يلزمنا أطر موضوعية علمية عقلانية وأخلاقية لتأطير استعمال الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، ولابد أن تكون لدينا من الخبرة لمراقبة ومراجعة وتدقيق ما يقدمه لنا، يمكن أن نتوسله ونستعين به في بحوث، في صياغة تقارير، حتى في ترجمات، لكن لابد أن تكون لنا العين المراقبة، العين الخبيرة التي تدقق فيما يقدمه، وطبعا لا تستأنس به كل الاستئناس وإنما تستعين به.
1: ممتاز، وقلت لنا أنت حاجة معناها على الأقل ملف حاضر وجاهز في وزارة التعليم العالي بخصوص مخبر الذكاء الاصطناعي أو استعمالات الذكاء الاصطناعي، ونجم نقول لك تقريبا حاجة اللي نعرفها أنا شوية الإعلام في المراكز التدريب الدولية ولا في القنوات، فما أصبحت هناك مخابر خاصة وتدريبات خاصة بالذكاء الاصطناعي لأنه لا مناص من الدخول في هذا المجال العلمي. وهذا يهزنا المحور ومحور مهم في هذا البرنامج، هو سيريس، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، النشأة والمسار التاريخي من 62 إلى الآن. كيف ساهم هذا المركز في تشكيل أو الإجابة على سؤال من هو المجتمع التونسي؟ كيف القراءات اللي قدمها هذا المركز بالنسبة للمجتمع التونسي اقتصاديا واجتماعيا؟
0: نعم، شكرا. إذن أعود إلى سنة 62 وإلى ما وجدته في أرشيف المركز من تاريخ إحداثه وقصة إحداثه. إذن بعجالة الأستاذ محمود المسعدي كان وزير التربية، وزيرا للتربية سنة 61، ودعي

0: قام بمهمة في الولايات المتحدة. وطبعا عندما عاد، هذا ما يرويه الأستاذ الفيلالي، مصطفى الفيلالي،
1: نعم،
0: في مذكراته قال عندما عاد كنا مجتمعين يعني عند الأستاذ، وكنا نتحدث عن زيارته للولايات المتحدة وما إلى ذلك، فتذكر أنه سلم، معناه أهدي له ساك بمبلغ 100,000 دولار من دار فورد. قام ومشاج بدك ساك هذا، وقال ثم هذه إعانة لتونس ولوزارة التربية، ماذا نفعل به؟ إذن يعني التفاعل كان وقتها لما لا ننشئ مركز دراسات بحوث اقتصادية واجتماعية، وكانت الفكرة هي بدعم من دار فورد، وبقيت دار فورد يعني تدعم هذه المؤسسة سنوات. أول أقسام أحدثت هي، وهنا سنعود إلى إحنا تونس هكذا والبرنامج
1: تونس
0: نعم، أول أقسام هي قسم الاجتماع أو علم الاجتماع، قسم الجغرافيا، قسم الديموغرافيا، قسم التاريخ، وقسم الاقتصاد. لأن هذه الأقسام أصبحت فيما بعد في عدد 15 تقريب، لكن الأولى التي أحدثت هو لابد من معرفة المجتمع التونسي، لابد من معرفة جغرافية البلاد التونسية، لابد من معرفة تاريخ هذا البلد، اقتصاد هذا البلد حتى يمكن تنميته، وديموغرافيا حتى سياسات الصحة والتربية وما إلى ذلك. إذن معرفة تونس، معرفة المجتمع التونسي كان للسراس فيها يمكن أقول السبق كأول مركز حاضن للدراسات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك التاريخية والديموغرافية والجغرافية، التي يعني ساعدت سياسة الدولة وقتئذ على رسم مخططاتها وما إلى ذلك، وحتى في يعني لحظة من لحظات التاريخ وأصبح مركز الدراسة التخطيط والإحصائيات، ثم عاد من جديد إلى مركز دراسات البحوث، وألحق مدة معينة 13 أو أكثر بكتابة الدولة البحث العلمي تابع رئاسة الحكومة. إذن يعني منذ البدء صفوة الباحثين من الجامعة التونسية، إما أنهم تكونوا في السراس أو كونوا في السراس في مختلف هذه الاختصاصات، وكانت لهم يعني إسهامات جيدة تنير سياسات الدولة ويعني يهتدي إليها إلى حد ما. طبعا لأن في لحظة ما هناك صراع بين الاستراس و
1: بطبيعة الحال يكون هناك صراع، عندك أنت مفكرين وباحثين يعني ليس باش يكونوا طيعين إلى درجة أنه يسيروا في سياسة الدولة، لكن في نهاية الأمر كي نتبعوا تاريخ السراس، تاريخ مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، نلقاه هو كأنه القاطرة، يعني كأنه المخ الذي يفكر، هذا العقل المفكر لسياسة الدولة الوطنية وحتى بعد سنوات يعني.
0: نعم، هو يعني كان يعطي للدولة سياسات أو يقترح عليها، حتى لا نقول يرسم لها سياسات، إذن يقترح عليها سياسات ويقيم أدائها وينقد أدائها. لذلك وطبعا هناك يعني توجه ثابت وقتئذ وتوجه يساري،
1: وقت النقد وقت تولي هي الصراع يعني.
0: نعم، كان معناها الحبيب بورقيبة الله يرحمه يقول رفياف دي عش الافاعي دي فيبر لوني دي فيبر، السراس كان عش الافاعي يعتبره، لانه مثل في نفس الوقت رافض لمعرفه السلطه لكن معارض للسلطه ومعارض شرس للسلطه، لانه قادر على تقييم كما قلت سياسات.
1: رغم ذلك واصل العمل.
0: نعم، وصل العمل، إذن بحكمة مديري. إذن أنا نحب نذكر هنا الأستاذ الشادي العياري، سعب الهاب وحديبة، هاشم عبيد، حسن العنابي، عدنان حيدر، إذن كثير من الأسماء آخرهم طبعا سيلمون صفوناس، يعني رضا شكونداري كذلك، سيلمون صفوناس الذي يعني جاءت بعده
1: المركز.
0: يعني كلهم يعني حاولوا ضمان استمرارية هذا المركز، بربما معناها انكسارات فيه تاريخ، فيه أوج وذروة للعطاء، وفيه في بعض الأحيان انكماش كما تنكمش بعض مؤسسات الدولة، لكن نلحظ الآن يعني عودة وعزم جديد من ويعني دعم من سلطة الإشراف من إدارة العمل البحث العلمي في اقتراح برامج، في دعم يعني ليس فقط بالميزانية وإنما ببرامج.
1: تنجيو شوية آخر بعد للدعم، وشنية يعني شنية المخططات اللي عندكم في المستقبل، لكن نرجعوا للبدايات. يعني البداية كانت مسألة النمو، مسألة ربما النزوح، مسائل عديدة ركزت عليها الدولة الوطنية، ثم تغيرت حسب مقتضيات يعني الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، الشباب، التماسك الاجتماعي، التضامن بين الأجيال. يعني هناك سياسات واضحة الدولة حشتها بالمسألة هذه كأني سير كوموند معناه. وكيف فكر بورقيبة والدولة الوطنية والمسعدي في هذا المركز بالذات؟ ما هي الحاجة في الوقت ذاك؟
0: نعم، الحاجة طبعا هي كانت ثابتة من ضرورة إنصات السياسي للعالم،
1: يعني هذا الإنصات السياسي للعالم.
0: نعم، أنا إنصات البوليتيك أو صفون، يعني هذا أنا رجل السياسة، أقول حتى أكون أوضح، رجل السياسة لرجل العلم. إذن هذا يعني كان ثابتا في الستينات، وكان طبعا ثابتا مع بورقيبة، يعني النخبة تفكر وتفكر في معناها وتقوم ببحوث ميدانية، بحوث تطبيقية عملية يعني خاصة بالمجتمع التونسي حقيقة، وهي التي إن تدبرت أمر الصحة أو التربية أو النقل أو الاستودر البطالة أو أي ظاهرة اجتماعية، فمن خلال دراسات ميدانية ومن خلال إحصائيات تستفيد منها، يستفيد منها أصحاب القرار وهيكل الدولة بصفة عامة.
1: هل كانت هناك استفادة في واقع الأمر؟
0: في الواقع لم أعاصر هذا يعني جيل الستينات والسبعينات، لكن من خلال يعني الدراسات في المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية أنا أكثر من 2800 مقال في
1: اللي هي هذه المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية.
0: نعم، العدد الأخير هو 154-155 من بدأت تصدر من 1964، إذن فيها أكثر من 1800 مقال. في الستينات والسبعينات كانت مقالات يعني حقيقة ملتصقة بواقع التنمية في تونس، كما قلت القطاعات، يعني أخذ مثال الصحة والتربية أو النقل أو الهجرة أو النزوح وما إلى ذلك. إذن دائما معناها مسائل ليست نظرية بالمعنى الذي نتخيله دائما من مركز بحوث، وإنما بحوث ميدانية وإحصائيات وتجارب. وال1800 فيها مشاركين تونسيين أو أساتذة من تونس وفيها من العالم كامل، يعني كانت هناك شراكات وأساتذة زائرين وبحوث يعني معناها تعاونية وكولابوراتيف مع جامعات ومع أساتذة من العالم العربي، من المغرب العربي، من أوروبا ومن آسيا وما إلى ذلك. إذن هذه الدراسات تبين لأي حد كان هناك يعني دور للمركز، وعندما يزعج السلطة إذن هو كان له دور وأزعج السلطة.
1: يعني هو العلوم، الدور العلوم الاجتماعية والإنسانية كما يقول بورديو، هو إزعاج السلطة. نعم، يعني نعم. في نهاية الأمر يعني السلطة لا تريد أن ترى قدامها الحقيقة، معناها الفقر أو الجهل أو الصحة. نعم، معناها المشاكل يعني. ودور السوسيولوجي ولا المشتغلين في العلوم الاقتصادية والاجتماعية هو بيان المشاكل هذه والسلبيات هذه. نعم. ولكن أيضا هناك شكون يقول اللي المركز أيضا شكل، إذا نجم نسمي، المدرسة الأولى للسوسيولوجيين والمشتغلين في العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس بعد المدرسة الفرنسية ما قبل الاستقلال.
0: نعم، هذا صحيح. إذن الأسماء كثيرة هنا، وربما أهل الاختصاص في المجتمع تقريبا يعرفون أكثر مني الأسماء. لكن الأسماء الكبرى في الجامعة التونسية منذ الستينات، إذن كما قلت، هي أطرت أو تأثرت، يعني إما كان أشرفت على بحوث أو هي قامت ببحوث. وعندما تعود إلى أقسام كما قلت علم الاجتماع والديمغرافيا والتاريخ والجغرافيا، إذن الباحثين المشاركين أو الشرشار أسوسيي
1: مساعدين
0: هكذا، وملحقين وما إلى ذلك، ملحقين أسوسيي بسلاس. إذن تقريب كل الأسماء التي نعرفها ومعناها جاية للعصر الثمانينات أو هي من جيل الثمانينات في عطائها، تكونت في الستينات والسبعينات في السلاس. إذن في كل الأقسام تقريبا بما في ذلك
1: في المركز في السلاس.
0: نعم، نعم. إذن هذا النواة الأولى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في الجامعة التونسية. بعدها طبعا في التسعينات أحدثت مراكز مخابر البحوث في الجامعة التونسية، وأصبحت هناك طبعا تنافس بين مخابر في الجامعة ومراكز مثل السلاسة وما إلى ذلك. تغير المشهد،
1: تنافس محمود يعني، مش تنافس.
0: نعم، نعم، تغير المشهد يعني، لم تعد له يمكن أقول الريادة، أو على الأقل لم يعد وحدها السلاسة، بل أصبحت معه مخابر أخرى، والآن نتعاون مع هذه المخابر في الجامعة في اختصاصات متعددة طبعا، والانفتاح بين الجامعات ومراكز البحوث ومحمود
1: حاجة أي حاجة ممتاز. الفت نظري اللي قلت أنا مش اختصاصي علم الاجتماع هو صحيح مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، وأنت اختصاصك فلسفة وتقريبا ينظر إلى الفلسفة أنها شيء نظري. يعني موقع الفلسفة في المركز هذه، وهل صحيح أنه الفلسفة في نهاية الأمر هي مجرد نظريات يعني فكرية ماهيش كما العلوم الاقتصادية والاجتماعية تلامس الواقع؟
0: نعم، أولا قلت ليس اختصاصي على المجتمع حتى لا أذكر بعض أسماء وتكون يعني مراجع كبرى دي ريفيرانس أنساها، لأن من الذين بنوا هذه الاختصاصات في تونس يعني منذ الستينات إلى اليوم. الاختصاصي فلسفة، وأنا يعني سعيد بهذا الاختصاص لأنه يمكن أقول ترانسفيرسال يعني أفقي، ولا أقول يعني الكلمة اللي يعرفها الجميع ومعنى أصبحت مبتذلة الفلسفة أم العلوم. الفلسفة هي يمكن نقول النسيج الذي يمكن أن يربط ويؤلف بين اختصاصات متعددة بانفتاحه وبما يحدثه فيها من فكر نقدي ومن وعي ومن يعني تطوير ومعناها انفتاح. إذن هذا الاختصاص طبعا هو هام في المركز. أنا مع المدير المركز هناك معنا زميلان في اختصاص الفلسفة، ولنا تعدد اختصاص مثمر للغاية، ثم ثلاثة من علماء الاقتصاد أو علماء الاقتصاد معنا مختصين في الاقتصاد، ثلاثة من علم الاجتماع، في اللسانيات، في الحضارة والأدب العربية، في العلوم الدينية. إذن هناك في الفن اختصاصات متنوعة، وهذا الثراء هو الذي جعل مثلا فرق البحث في المركز متنوعة ونشطة وتقوم بعمل يمكن أقول كولابوراتيف يعني فيه تعاوني بين اختصاصات، ومن ثم فكل ظاهرة تدرس ينظر إليها من منظورات متعددة، وهذا مهم جدا.
1: حكيت أستاذ نذكره معنا الأستاذ والدكتور يوسف بن عثمان مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية وما يعرف باسم باختصار سيريس في تونس. حكيت على الفكر النقدي للفلسفة وأهميته في تشكيل الوعي النقدي لدى المجتمع والناشئة ودورها في التربية، وانا نشوف زادة في كراسات المركز قرن من تعليم الرياضيات وتعلمها في تونس، صراع مستديم بين التقليد والحداثة 1840-1940، هذه من إصدارات المركز. وجمعت شوية بين الفلسفة والفكر النقدي في الفلسفة والفكر أيضا النقدي في الرياضيات اللي فما العديد من التقاطعات. ما تشوفش اللي مشكلتنا اليوم في التعليم، نرجع للسؤال الأول للتربية والتعليم، هو الفكر النقدي الفلسفة والرياضيات؟ حتى تقريبا المؤشرات عديدة تقول للتلميذ في تونس يفتقد إلى هذا الفكر النقدي ويفتقد المعرفة بالرياضيات، وهذا مشكلتنا في التعليم خاصة في ظل إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وذي قوس نفتحه.
0: نعم أكيد، إذن لن أعود إلى علاقة الرياضيات بالفلسفة منذ العصر اليوناني منذ أفلاطون.
1: يعني أنا إذك عليش أنا سألتك على السؤال هذا.
0: لن يدخلنا علينا لمن كان هندسيا يعني طلب الفلسفة يقتضي دربة العقل أو الذهن على التفكير الرياضي والاستدلال الرياضي.
1: هيك اللي يقرأوا المنطق أساسا في الفلسفة.
0: نعم، إذن ما أود أن أعرج عليه يعني في تفاعل مع ما طرحت، هو أولا الفلسفة هي تدرس مثلا نحن في السنوات الثالثة قبل البكالوريا لترغيب التلميذ في هذا الاختصاص الذي هو تفكير يعني حر نقدي، انفتاح، اعتراف بالآخر، تعايش مع الآخر، تواصل، يعني قدرة على التفكير السليم بون سونس. ثم هناك طبعا مضامين أخرى أمتن وأعمق تقدم في البكالوريا في مسائل هامة يعني تدعم هذا البناء للشخصية وللمواطن بما هو مواطن حر يفكر تفكير سليم حيثما طبق هذا التفكير، يعني كان في مجال الرياضيات أو الفيزياء أو العلوم الدينية أو علم الاجتماع وما إلى ذلك. الفلسفة هي مثل المنطق أو مثل الرياضيات أو مثل الإعلامية، معناها ترانسفيرسات والإعلامية نستعملها في كل الأشياء، كذلك الرياضيات وكذلك المنطق. الفلسفة كتفكير يمكن أن نكون يعني فلاسفة بين ظفرين، ونحن نفكر تفكير حر وتفكير فيه منطق وفيه استدلال في أي موضوع شئنا. العلاقة بين الفلسفة والرياضيات وكيف يمكن أن نطور الفلسفة من خلال ربما
1: التطوير والعلاقة وأيضا الواقع التونسي بالنسبة للتلميذ. هذا مشكلة كبيرة في تونس.
0: الواقع التونسي ليس فقط يعني تصنيف بيتزا الذي لم تشارك فيه تونس ويعني مدة سنوات، لكن كذلك ما تقدم وزارة التربية من إحصائيات حول التوجه نحو الرياضيات، بكالوريوس الرياضيات في حدود أعتقد 5 أو 7%.
1: خمسة يظهر ما بين 5 و7.
0: نعم 5 و7%. إذن هذا العزوف يعني انكبت عليه الوزارة، ونحن نفكر في المركز هذه السنة طبعا ربما بالتوازي مع انطلاق أشغال الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية، إذن نفكر ب يعني طرح مواضيع دون أن نشوش طبعا على الهيئة ودون أن نستبقها، مواضيع متوازية تساعد على تشخيص مسائل. لكن مع هذا الذي نعتزم القيام به، هناك دراسات أحدثت أو أقيمت في السنتين الأخيرتين حول هذا العزوف، وكانت فيها وزارة التربية وطبعا اليفتي يعني المعهد
1: فرنسي
0: مساهم حول العزوف عن توجه نحو الرياضيات، وهناك مسألة اللغة، هناك مسائل البرنامج، هناك تأكوين المكونين أنفسهم، هناك التطابق أو من التطابق الضعيف ممكن نقول بين أهداف البرنامج وبين حاجة التلميذ ذاته إلى هذا الاختصاص. يعني لا يدرك التلميذ أمام كم المعلومات والتمارين والدروس في هذا الاختصاص، لا يدرك ما هي الغايات منه، اللي هي غايات قريبة لما تهدف إليه الفلسفة، هو فقط تنشيط للذهن وتعويده على يعني استدلال منطقي معناها سليم، دون مطالبة دائما بنتائج وبزمن معين نجري فيه اختبار أو كم معين من الدروس. إذن هذه كلها
1: يعني أنتم تفكرون يعني في المركز هناك تفكير، هناك ورشات عمل، لأنه أستاذ في واقع الأمر مشكلة كبيرة بالنسبة للفلسفة والرياضيات في تونس، وتأثيرها يعني غياب أو ضعف الانخراط في الديسبلين هذية مشكلة حتى في أداء التلامذة ومن بعد الطلبة ومن بعد الخريجين متاعنا. يعني نرجع ديما كما فكرت الدولة الوطنية، هناك تفكير نقوله المسؤولين هاو هاي دراساتنا وهاو شنو تشخيصنا.
0: إذن هذا السنة نقوم به في الواقع، هذه السنة إذن بدأنا
1: الجلسات التمهيدية.
0: لا بالنسبة للرياضيات إذن هناك يعني عمل بدأ مع الوزارة، وأنا كنت من الناس اللي موجودين فيه، أنا بصفتي أستاذ فلسفة مهتم بتاريخ العلوم وزارة التربية السنة الفارطة، إذن وتتم من تقديم تقارير في الغرض. لكن هناك عمل آخر هذه السنة، بدأنا في جلسة أولى مع متفقدين من الرياضيات، ويعني صياغة أو ورقة البرنامج العمل هو معناها جاري. لا أقول أننا بدأنا حقيقة جلسات ورشات عمل، لكن مسألة تدريس الرياضيات في تونس هي من المسائل التي ننظر فيها من جهة التعليم العالي ومن جهة التربية كذلك.
1: لأنه نرجع نقوله كما مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية اللي هو دوره دعم الدولة واستشراف المستقبل، أيضا بالنسبة للفلسفة والرياضيات يعني هو مستقبل الطلبة ومستقبل أبنائنا ومستقبلنا احنا قدام العالم، يعني هذا العالم المتطور لإي آي وغيرها. كي نرجع حتى للذكاء الاصطناعي، اللي ما عندوش معارف بسيطة في الرياضيات ما ينجمش يعمل الذكاء الاصطناعي، معناها حتى في الأوامر حتى في الأشياء البسيطة، يعني يلزمك يقول لك يلزمك عندك على الأقل اطلاع على الرياضيات. تو نجيو نذكروا اللي احنا في برنامج توانسة ان شاء الله ما زالت لنا اقل من 4 ساعة، والحوار شيق. الاستاذنا وضيفنا يوسف بن عثمان مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية سيريز، اللي يخرج ايضا مجلة كراسات المركز وايضا مجلة تونسية للدراسات، المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية. ونشوفوا يعني كما قلت انت قبيلة اكثر من 2800 بين دراسات ومقالات علمية محكمة من يعني باحثين ودارسين، مهم جدا. لكن السؤال، علاش هذه ديما تقعد يعني موجودة في المكتبات فقط؟ لماذا المواطن التونسي، نرجع احنا التوانسة، ما نعرفش بطريقة او باخرى بتبسيط المقالات يقع توانسة يعرفوا اللي راه فما ناس تخدم وفما ناس تفكر وفما ناس قاعدة تستشرف في المستقبل؟
0: نعم شكرا سي هاب، هذه معنا فرصة باش نشكرك أنك معنا برمجتني في الحصة هذه، هذا سبيل لي يعني نشر المعرفة وبيان ما يقوم به المركز والباحثين في المركز وخارج المركز.
1: أستاذ ربي نقاطعك فقط خاطر نذكر العناوين نتاع الوحدة هذه الدراسات، معنا نشوفوا الاستشراف 2024 في كراسات المركز، شنو هو العنوان؟ الهجرة إلى أوروبا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
0: نعم.
1: تحقيقات حول العبور من تونس الأستاذ محمد نجيب بوطال.
0: بالضبط.
1: هذا اللي نعيشه فيه تو 2024، معناها أكثر من عامين التالي، كراسات وفيها وكيفاش وإحصائيات يعني تكتب في الموضوع وتقال في الموضوع، وتقريبا ما لقينا حتى حد من المركز من البلاتوات اللي شفناها الكل من الإذاعات من الصحف اللي حكي على الموضوع، صحيح ولا؟ رغم اللي تقريبا ها معناها اللي نحكيه فيه تو في العنوان ظهر. حكاية أخرى زادة موضوع آخر مهم، كراسات المركز قرن من تعليم الرياضيات وتعلمها في تونس، صراع مستديم بين التقليد والحداثة 1840 اللي نحكيه عليها بيزا وتقييم تونس وإلى آخره من المسائل 1940، مهدي عبد الجواد، سليمان حسيون، رحيم الكوكي. هذا
0: 2025
1: هذا 2024 معناها سمعني عامين التالي تقريبا حكينا على الموضوع هذا، انتم حكيتوا عليه ودراسات مستفيض. سياسات بورقيبة العربي دكتور علي السويح 56-87 ايضا، وهذوما راهم المواضيع الانيه والحنيه اللي الاعلام قاعد يحكي عليهم، الى جانب المجله التونسيه للعلوم الاجتماعيه عديد المواضيع.
0: ثم روغار كروازي زاد على التربيه،
1: اي روغار كروازي سور لورونتاسيون سكولير اي بروفيسيونيل ان تونيزي سو لا ديريكسيون دو سامي بن يوسف منيف، سامي بن يوسف منيف، عبد المجيد
0: الناصر
1: كيف كيف، زاد هذا اللي نحكيه عليه حاليا انا هنا عام هذا 25. يعني كي نشوف انا هكا نقول علاش الباحثين والدارسين في المركز ما ينوروش البلاتوات نتاعنا والاعلام على الاقل يفيدونا بهالمعرفه اللي احنا بعد عامين وثلاث سنين نلقاو ناس تقريبا تحكي في كل شيء وما عندهاش خبره عميقه بالمواضيع هذه. تفضل استاذ، سامحني قصيت عليك.
0: نعم، هو في الواقع لنا نشاط في المركز معنا اسبوعي ثابت، وفي بعض الاحيان في الاسبوع اكثر من نشاط، لنا اربعاء الباحث وكل ما نقوم به من ملتقيات وورشات عمل ويعني ايام دراسيه حول مواضيع تحول بعدها الى كتب وكراسات. للتذكير كراسات المركز هي انطلقت من هذه الاقسام التي تحدثت عنها في البدايه، يعني كان تم كراس علم الاجتماع، الجغرافيا، الديموغرافيا، التاريخ والاقتصاد، ثم اصبحت 15 يعني كل مره تضاف. عندنا سلسله فيها 15 كراس في اقتصاد متعدد، لسانيات، علوم التربية، علوم إسلامية، التاريخ وما إلى ذلك، ولنا كذلك خارج السلسلة، ولنا المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية. إذن هذه المجلة هي اللي قلت فيها أكثر من 2800 مقال مدة أكثر من 60 سنة طبعا، وتغطي ما إنتاج يعني الباحثين التونسيين من الجامعة التونسية في الجامعة وفي المركز بعد تقييمها ويعني تحكيمها ومراجعتها ما لذلك، وتصدر منذ ذلك الوقت. يمكن أقول الامباكت يعني الأثر للبحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية ما زال متعثرا نسبيا، لكن نحن منتبهين إليه كما قلت بدعم من الوزارة، في كل مرة نقوم بأشياء فيها يعني حضور يعني للطلبة، حضور للباحثين، حضور كذلك لعامة الناس، يعني المركز مفتوح في كل يعني الأنشطة من يحضر من يريد، ونحن مستعدين للحضور في الإذاعة، في التلفزة، في يعني في كل ما هو ممكن يتاح لنا للتعريف بمنتوجاته ولإبداء الرأي في مسائل راهنة. إذن هذا أنا سعيد بأنك تلقيت يعني تلقي حسن هذه المنشورات.
1: لا ممتازة ممتازة،
0: راهنة يمكن نقول يعني لها علاقة بما يحدث، بما نعيشه، بما نفكر فيه، يعني وهي من قبل مختصين يفكرون طبعا في قضايا يعني أساسية في المجتمع
1: أساسية اللي نعيش فيها. قلت لك أنا مسألة الهجرة هذه تقريبا موضوع الساعة. حكيت أنت على الانتشار وعلى خلينا نشوفوا الفيزيبيليتي، يعني كيفاش الناس تتعرف على الدراسات هذه وتستفيد يعني المجتمع التونسي والإعلام في تونس من هذه الدراسات لي خلينا نقولوا دعم البرامج متاعها. فما مشكلة في النشر الرقمي، يعني في بعض الأحيان العديد من الدراسات اللي تقوموا بها ولا الأنشطة كي ندخلوا على الموقع متاعكم ما نلقوهاش، يعني في المستقبل هل هناك استراتيجية خاصة توا بالنسبه للشباب صعب جدا اللي يشد الكتب، ماذا بينا احنا يقراوا كتاب، يستسهل انه تلقاها على الانترنت موجوده مفتوحه. يعني هل هناك استراتيجيه لتحسين النشر الرقمي بالنسبه لكم والوجود في الاعلام معناها كل ما هو السيت ويب نتاعكم، الموقع او الصفحه نتاعكم على الفيسبوك وغيرها من وسائل الاتصال الحديث والتواصل؟
0: نعم، عندما تشرفت بتسلم وسام الاستحقاق من قبل السيد الرئيس، إذن حدثني عن السراس، لأن هو كان كذلك يرتاد السراس وله بحوث في السراس، وقال لي أنه فيه مكتبة عظيمة هي كنز ولا بد من رقمنتها.
1: ممتاز.
0: في أعلى مستوى هناك وعي بأن رقمنة المكتبة أمر ضروري. رقمنة الإنتاج العلمي في الواقع يعني برمجناه أكثر من مرة، يعني لابد من برنامج يعني ثابت يمكن أن نبيع به يعني هذه المنشورات والمقالات، لكن وفق آليات ما زالت يمكن نقول متعثرة نسبيا.
1: علاش متعثر عليه؟ يعني انه رقمنا وندخله في النشر الرقمي ونحكي، احنا بدينا بالذكاء الصناعي، ما عادش حاجه ثانويه ولا تنتظر، يعني شيء اساسي في كل مركز بحث في العالم، تدخل تلقى لي ريفيرنس، تلقى كل شيء، ويمكن انك تشري تقتني بال يعني بمقابل او مجانا.
0: الاقتناء بمقابل هو اللي مازال فيه مشكل، لكن العرض موجود، يعني كل ما ينتج، كل منشوراتنا نجدها على الصفحة، لكن الاقتناء فيه معناها بروسيدور كاملة. يعني هذه فرصة لي أنك شجعتني باش نكب عليها، دونك ما قمناش بها في الواقع. هكذا نقول أن حضورنا ورقيا مازال يعني في المؤسسات الجامعية، في معرض الكتاب وفي المعارض التي تقام في تونس ثابت، لكن حضور يعني المتن الالكتروني مازال.
1: وفما بتبيعه فما اراده فما
0: ثم اراده ثم برنامج ان شاء الله هذه السنه نطور هذا.
1: وهذا يحملنا الى علاقتكم بالطلبه، يعني تعرف الطالب والدراسات والمساعده في البحوث نتاعهم، يعني هل هناك تقاطع، هناك تواصل بينكم بين طلبه الباحثين في الدكتوراه او الماجستير او غيرهم، الناس اللي تحب تقصد المركز، يعني ما هي الخدمات اللي تقدموها؟
0: اولا تكوين في المناهج البحث العلمي في الدكتوراه، اذا يعني هناك حصص في السنه، يعني ايام دراسيه تبرمج مع زملاء في الاختصاص سواء كان في المركز او من الجامعه التونسيه لتامين هذه الدروس. اذا يعني في كل مره يوم سبت او يوم اربعاء
1: دكتوراه.
0: نعم، دكتوراه وماجستير، يعني البحث العلمي بصفة عامة، يعني كيف نبحث، كيف نكتب مقال، كيف نوثق الهوامش وما إلى ذلك. إذن هذا كله أما من خلال التجارب عملية أو من خلال بين ظفرين محاضرات، يعني محتوى نظري يقدم للطلبة، وهذا يلقى يعني نجاح كبير، لأن الطالب التونسي متعطش في العلوم الإنسانية، خاصة إلى يعني تدريب في منهجية الكتابة.
1: أي خطر
0: ومن مهام المركز أن نقوم بهذا، يعني معنا في كل
1: هناك تخصص أستاذة يعني لهذه الدورات التدريبية.
0: نعم.
1: الآن نرجع منين بدينا، ما هي الأهداف أو الاستراتيجيات خاصة في مجلة التونسية للعلوم الاجتماعية أو كراسة المركز، ما هي محاور الاهتمام في المستقبل؟ قلنا احنا دولة الاستقلال فكرت في التنمية، النزوح، الشباب وغيرها، المشاكل اللي كانت عايشة فيها تونس بعد الاستقلال. الآن فما متغيرات ومتحولات عديدة، ديناها بالذكاء الاصطناعي، لكن غيرها مشاكل في الدراسة، في التعليم، في الرياضيات، في الفلسفة، المشاكل اللي يعيش الشباب، الانترنت، الهوية، يعني ما عادش نحكيه على هوية بمفهوم قديم أمام هذا الفضاء المعولم، وغيرها من التحولات اللي يعرفها المجتمع التونسي، هي تحولات كبيرة تقريبا، الفردانية والعائلة، ما عادش العائلة يعني النواة، العائلة المفكة غير. هل فما توجه، فما استراتيجية، فما لقاء مع الدارسين، فما بحث ربما على بحثين جدد من الشباب تقولوا هذا باش تخدموا هاوش حاشتها تونس وهاو احنا حاشتنا في المستقبل؟
0: نعم، هو في الواقع دور البحث العلمي بوجه عام ودور البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية دقيق للغاية، وما نحن وعونا به في المركز هو أن هناك انتظارات كبيرة ليس فقط من المركز وإنما من هذا الاختصاص، لأن البحث العلمي الدقيق في العلوم الصحيحة وفي العلوم المرتبطة مثلا بالطاقة وبالمياه وبالبيئة وما إلى ذلك، هذه هناك مراكز لها أثر ولها باع وذراع، وهي ذاتها تحتاج إلى مقاربات اجتماعية ونفسية وأنتروبولوجية وتاريخية وما إلى ذلك. إذن دورنا ليس فقط وما هو منتظر منا وما نعمل عليه ليس فقط تطوير البحث العلمي في مجال الاختصاص، وإنما جعل هذا البحث مفيد ومثمر في اختصاصات أخرى. وهنا تأتي تعدد الاختصاصات أو الانتر ديسيبلينيتي، يعني البين تخصصي، لأن يعني مشكل المناخ ومشكل البيئة ومشكل الطاقة ومشكل الماء مثلا، هذه مشاكل كبرى،
1: المشاكل الكبرى الحديثة
0: تعيشها
1: العالم. نعم. صحيح،
0: لا يمكن أن نفكر فيها بموارد وبإحصائيات وبإمكانيات وبطاقات، ومن لابد أن نفكر فيها بذهنيات وبعقليات وبوعي. وهذا الوعي يعني كيف نتصرف مع الماء، كيف نتصرف مع البيئة، كيف نحمي أنفسنا من تغيرات المناخية، كيف نتعامل مع مشكل الطاقة. إذن هذه كلها تحتاج إلى سلوك، إلى وعي، إلى فهم، إلى يعني يقظة واستشراف وبناء طبعا مواطن قادر على يعني تحدي هذه الوضعيات الصعبة التي نعيشها وسنعيشها. إذن هنا العلوم الإنسانية والاجتماعية في تقديري لها معناها هذه الصبغة البروأكتيف، يعني الاستباقية، من أجل بناء وعي وبناء سلوك لمواطن يمكن أن معناه يذلل كل ما هو صعوبات في محيط فيه أزمات كثيرة.
1: أستاذ نسلك سؤال مباشر. أنت مدير عام المركز، نذكر هو المركز الدراسات الاقتصادية، المركز والبحوث الدراسات الاقتصادية والاجتماعية. هل هناك اجتماعات كما نقول احنا اجتماع تحرير في مؤسسة إعلامية، اجتماع 2026-2030 هذه أولوياتنا في المركز، هذه الدراسات اللي حشنا بها، هذه الدراسات اللي حشنا بها، البيئة، التغيرات المناخية، مشكلة التغير المناخي، الطاقة، الهجرة غير الشرعية، المشاكل اللي نعيش، المجتمع التونسي وتحولاته في الحاضر في الآني. اجتماع الكوميتا متاع التحرير متاعكم ولا رئيس التحرير يقول هذا الدراسات اللي حشنا بها، حشتنا بجيل جديد من الشباب من الباحثين، حشتنا بمقاربات أخرى الحديثة اللي العالم يعمل فيها. هل هناك هذه التفكير الاستراتيجي 2026-2030 أنا واحد بين ظفرين باحث أو دكتور يقترح علي دراسة خارجة على هذه، أنا لا تعني المجتمع التونسي، أنا نحب هاي الدراسات اللي حشتي بها وللمجتمع التونسي والتوانسة حشتهم به؟ نعم، والدولة بتبيع.
0: نعم، ما أشرت إليه يعني من تفكير استراتيجي وتوجهات استراتيجية في الواقع ترسمه الوزارة ونحن ننخرط فيه. يعني معناها أدعي أن أقول أنا أرسم للمركز استراتيجية بحث 4 سنوات، إذن لكن ننخرط في الاستراتيجيات
1: لكن
0: الوطنية.
1: لكن هناك تفكير تشاركي.
0: نعم، ننخرط في الاستراتيجيات الوطنية للبحث العلمي التي تحدد طبعا بين الوزارة ورئيس الحكومة تحدد الأولويات الوطنية للبحث العلمي في قطاعات مختلفة، من بينها مثلا الذكاء الاصطناعي والبيئة والمناخ وما إلى ذلك. ونحن في المركز نعمل طبعا داخل هذا التوجه في يعني رزنامة سنة أو سنتين، لم نذكر يعني لم نكتب نوار سير بلون سنة 2030 يعني حتى أصدق القول، لكن نفكر في سنة أو سنتين ما هي يعني البلان داكسيون والبروغرام، يعني البرنامج وخطة العمل في البحوث وفي الدراسات الخاصة بالمركز وأنشطة المركز. طبعا في هذه التوجهات العامة
1: ما نتصورش الوزارة في قطاعة مع الواقع التونسي، ما نتصورش يعني ونتصور أنتم ما تقترحوا زادة، فما مقترحات لأنكم باحثين ودارسين يعني والدكاترة في اختصاصكم
0: يقوم نقوم بالتصعيد وطبعا التأليف يعني تقوم بسلطة إشراف ثم تحدد هذه المسائل الموجهة للمراكز.
1: يعني موجود فما تفاعل وفما تشاركية بينكم وبين الوزارة، خاطر ما نصورش مثلا المواضيع اللي اطرحت في عام 60 ولا في عام 62 أو المركز ولا عام 70 نفسها تو باش نحكيو عليها. وبتبيع لذلك ديما خلينا سؤال أخير، نرجع لربما منفتحين على الجيل الشباب من الباحثين والدارسين.
0: نعم، يعني الشباب مثل بعض الحين الطفولة والمرأة يعني نضعها كذا في مقدمة الحديث لنتقدم به، ليس طبعا ليس هذا. جيل الشباب هم جيل الطلبة، هذا هو جيل الطلبة نتعامل معه ك يعني نقل خبرات، نقل معارف، نقل ذكاء واستيحاب في بحوث، هذا هو.
1: لا ربما حتى الجيل الجديد من المتخرجين ولا الشباب مطلعين على أشياء أخرى، حتى الجيل القديم هذا معروف، يعني الأجيال مختلفة. الجيل الجديد اللي بعدي أنا شباب ينجم يكون يتفاعل مع الذكاء الاصطناعي أكثر مني أنا.
0: أكيد
1: صحيح أنا نجم نفهم ونتعامل معه، ولكن أنا ولدي خير مني في الأشياء هذه، يظهر لي نفس الشيء حتى بالنسبة للمركز. يعني ربما فما متخرجين جدد، فما باحثين جدد مطلعين على منهجيات وطرق أخرى في البحث العلمي ويمكن يفيدوا المركز. هذا يعني السؤال عامة اللي حبيت نطرحه عليك.
0: دونك احنا كما قلت منفتحين، وعندنا من انتداب من اصحاب الدكتوراه زوز جدد.
1: هذه الاجابه اللي حاشي فيها
0: في السنه زوز جدد، هم يطعموا وطبعا يعطيوا روح جديده للمركز طبعا، ويخلونا ممكن معناها نراهنوا اكثر على ما هو شبابي وراهن يمس المجتمع.
1: أقل من دقيقة أستاذ، لو كان قد مني ذولي هذيك المجلة الأخيرة. نعم. مجلة تونسية للعلوم الاجتماعية، أهم المحاور في أقل من دقيقة.
0: نعم أقل من دقيقة، ثم معناها في الذاكرة ديزوماج للأستاذ علي المحجوبي، كتبه الأستاذ عبد الوهاب المكني، ثم مقالات في معناها التصورات السياسية في الفن في المجتمع، وفي هنا مصطفى الشيخ الزواري كتب صورة الريف في الكتاب المدرسي وتمثلات التلاميذ، دراسة في تحولات برامج التعليم التونسي. دونك الأستاذ رضا بكراع في النقاش وآراء كتب الدولة والوطن والمجتمع، الدولة الوطنية وحتمية العدمية والحرب، الحرب على غزة النموذج. هناك ترجمات، هناك مراجعات نقدية لكتب صدى مؤسسات بحثية المركز هنا العربي للأبحاث والدراسات.
1: هذا خرج هذا يخرج خرج
0: هذا يصدر يوم غد، يعني كانت باش تجينا نسخة اليوم لكن قالوا ما يخطوش يوم غد تصدر. هذه العدد 154 155،
1: عدد 154 155 من المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية، إن شاء الله يصدر يوم غد. ما عادش عندنا وقت أستاذ. كان معنا في برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية الأستاذ الدكتور يوسف بن عثمان، مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، وبالتوفيق إن شاء الله للمركز وللباحثين وللدارسين وللطلبة اللي يستنفعوا من خدماتكم. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج، إن شاء الله نتقابلوا نهار الأربعاء الجاي كالعادة من ساعتين لما ثلاثة على إذاعة تونس الثقافية، برنامج تونس. إلى اللقاء. تونس
2: توانسة، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.

0: يا اخي شبيك شفامه؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
1: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
0: لشكون باش نحكي؟
1: نعرفش، نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: ندوات على الأثير.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
2: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، تحديدا إلى برنامج ندوات الذي من خلاله في كل مرة نحاول أن ننتخب محاضرات لتقديمها وللتشارك معنا على موجات الإذاعة تونس الثقافية مع مستمعات ومستمعي الإذاعة. اليوم الأستاذ الدكتور محمد بالطيب سيقدم كتاب تحت عنوان كتابة السيرة النبوية لدى العرب المحدثين، وهو في الأصل أطروحة دكتوراه ولكن أصبح كتاب منشور من طرف مؤسسة مؤمنون بلا حدود للكاتب والباحث الدكتور حسين بزينية. بعد تقديم الدكتور محمد بالطيب لهذا الكتاب سنستمع إلى تعقيب من صاحب الأثر الدكتور حسين بزينية حول كتابه كتابة السيرة النبوية لدى العرب المحدثين.
3: من دواعي سروري أن أتشرف بتقديم هذه الأطروحة لصديق قديم في الحقيقة، عرفته منذ 3 عقود تقريبا، منذ أن كنا طلبة في دار المعلمين العليا، والحق أنني تابعت هذه الأطروحة منذ أن كانت فكرة في الذهن إلى أن صارت إنجازا في الواقع. وهي في الأصل كما ذكر الأستاذ نادر أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة والآداب والحضارة العربية، هو بحث يقع في 77 و400 صفحة، تشمل الفهرس 42 صفحة الفهرس. صدر هذا الكتاب عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود للأبحاث والدراسات والأبحاث بالاشتراك مع المركز الثقافي العربي سنة 2014. قسمه صاحبه إلى 3 أبواب: الباب الأول المحدثون وكتابة السيرة النبوية، وفيه 3 فصول، أولها نقد الأصول في سيرة السيرة النبوية منذ النشأة حتى العصر الحديث، وثانيها في مدونة السيرة الحديثة، وثالثها السيرة النبوية الحديثة في الدراسات. الباب الثاني اتجاهات الكتابة في سيرة النبي خلال العصر الحديث، وفيه 3 فصول، أولها الخطاب التمجيدي الحديث وسيرة الرسول، ثانيها جهود منهجية وعلمية في كتابة السيرة خلال القرن العشرين، وثالثها تلوين السيرة. الباب الثالث وظائف الكتابة الحديثة في سيرة النبي محمد، وفيه 2، أولهما الردود على المستشرقين في كتب السيرة النبوية الحديثة، والثاني الوظائف الإيديولوجية والسياسية لخطاب السيرة النبوية الحديث. إذن هذا هو معمار الأطروحة، فلنلمع إلى أهم محتويات هذا المعمار. أفرد الباحث الباب الأول لقضايا تمهيدية تتعلق بعلاقة العرب المحدثين بسيرة النبي، تعرض فيها لتاريخ تدوين السيرة حتى العصر الحديث، لأن الكتاب المحدثين إنما يستندون إلى ذلك التاريخ. وبين الباحث ضخامة هذه المدونة الحديثة، ورسم خطته في دراستها، وختم الباب بتقويم أهم جهود المحدثين في السيرة الحديثة، لأن جهده سيتأسس على هذه الجهود المحدثة في السيرة النبوية. الباب الثاني أفرده لاتجاهات الكتابة، فحددها ب8 اتجاهات، رأى أنها تحيط بأبرز مذاهب العرب المحدثين في إعادة كتابة السيرة النبوية. وهذا الباب في الحقيقة هو عمود البحث، هو عمدة البحث، هو قطب البحث، تؤدي إليه فصول الباب الأول، ومنه أيضا تنشعب فصول الباب الثالث، وتأخذ الوظائف منه أيضا. فالفصل في الحقيقة هنا بين الوظائف والاتجاهات لم يكن، وهذا قد اعترف به الباحث، لم يكن أمرا يسيرا عند الإجراء. فبعبارته هو قال الفصل أن الوظائف والاتجاهات متعاضلة وجها وقفا، فقد يكون المقصد جليا سافرا عند تحليل الوجهة الفكرية لكاتب السيرة، بل إن الحديث عن الوجهة في ذاته لا يخلو من إفصاح عن الغايات التي يطلبها الكتاب. فتساءل كيف يمكن أن نفصل بين تمجيد كثير من الكتاب النصارى العرب للرسول ومقاصدهم التوحيدية القومية، ومن ثم انتهى إلى أنه لا سبيل إلى بلوغ فصل منهجي بين الاتجاهات والوظائف إلا بتحليل القضايا التي استقطبت اهتمام المؤلفين من خلال كتابة السيرة النبوية في المقام الأول، ثم توجيه النظر إلى الوظائف في المقام الثاني. سعى الباحث في باب الاتجاهات إلى أن يقرأ النصوص قراءة من الداخل، محاولا النفاذ إلى طرائق المحدثين في التعامل مع أخبار السيرة القديمة. أما في باب الوظائف فقد سعى إلى استجلاء المقاصد النفعية بين ظفرين لخطاب السيرة الحديثة، فانفتحت دراسته إذن على الصراع الفكري والإيديولوجي في المجتمعات الحديثة وعلى المشاريع السياسية، وانغمست في التاريخ باستقصاء أغراض الكتاب من الكتابة في سيرة النبي. وأبان الباحث أن جميع القضايا في السيرة النبوية لم تحظى بالقدر نفسه من بحث المحدثين، فسجل الباحث أن بعض المسائل قد استقطبت اهتمام كتاب السيرة المحدثين فجعلوها في طليعة اهتماماتهم، وبعض المسائل الأخرى كان حضورها هامشيا أو كان تسجيلها تسجيلا عارضا. ولا يخفى في هذا السياق أثر العصر وأثر الحداثة الفكرية والعلمية في تنزيل تلك المشاغل منزلة الصدارة في كتب السيرة الجديدة. فقد اكتشف العرب التمدن الأوروبي واقتبسوا منه منذ القرن التاسع عشر وغزا الاستعمار البلاد العربية، فشن التبشير حملات على الإسلام ونبيه وراجت كتب المستشرقين في البلاد العربية، فجرد الكتاب أقلامهم للرد على المستشرقين من أجل الذب عن الديانة الإسلامية والرد على المطاعن الغربية، وندبوا أنفسهم لهذه المهمة، مهمة مجادلة آراء المستشرقين. وهذا ما اعتبر إضافة لدى كتاب السيرة المحدثين، وهي أمور لم تنهض بها السيرة القديمة لاختلاف الأوضاع الحضارية، فلم يكن الكتاب القدامى في السيرة في موقع دفاع كالمحدثين الذين كانوا في موضع دفاع لأنهم كانوا تحت الاستعمار وتحت الهيمنة الأوروبية. هذه الظروف الحضارية الحادثة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين تفسر إلى حد بعيد كثرة الإقبال على التأليف في السيرة النبوية. المسائل التي استأثرت باهتمام المحدثين هي أساساً حروب الرسول، كثرة زوجاته، ومسألة المعجزة، وقصة الغرانيق. هذه القضايا استأثرت بأوسع بحث لأنها وفق رأي الباحث تمثل بلا شك الجديد بين ظفرين في سير المحدثين عندما كتبوا في السيرة النبوية. ما هي أهم النتائج؟ وكلمتي هنا كما تلاحظون هي كلمة مجملة، لا أريد أن أغرق في التفاصيل وإنما أضبط أهم الخطوط والمحاور الكبرى، محاور الاهتمام في هذا البحث. أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي أولاً أنه لاحظ أن تقبل الرواد الأوائل في القرن التاسع عشر ما سماه الأستاذ حسن عمود السيرة من طريق ابن هشام والطبري والقاضي عياض والحلبي وغيرهم، فتعاملوا مع هذه المؤلفات ومع هذه الروايات باعتبارها رواية مقدسة لتاريخ النبي، فلم ينتقدوا من هذه الروايات إلا ما وجدوا أنه يفسد عليهم منزعهم التمجيدي على نحو ما فعله الطهطاوي. فهذا الشيخ الذي كان داعية للأخذ بأسباب التمدن الأوروباوي في كتابه تخليص الإبريز، هذا الذي بذل جهدا في ترجمة النصوص من فكر عصر الأنوار، يجده الباحث مغاليا في التسليم متشبثا بالقديم، يعكس بذلك كما ذكر الأستاذ حسن ازدواجية في النظرة إلى الغرب. هذه الازدواجية لاحظ الباحث أنها استمرت وعاشها المثقفون العرب منذ عصر النهضة وما زالوا يعيشونها. كذلك محمد حسين هيكل ذاك المثقف الحداثي بين ظفرين، فلاحظ الباحث أنه لم يتسنى له سوى تجديد الخطاب التمجيدي القديم دون أن يجدد في منهجية السيرة، في منهجية كتابة السيرة. وما فعله في الحقيقة لم يتعدى موقفا نقديا من بعض الروايات ونبذ بعض الخوارق على طريقة شيوخ السلفية الجديدة كمحمد عبده ورشيد رضا. النتيجة الثانية الكبرى هي أن أهم محاولات التجديد المنهجي في كتابة السيرة لدى المحدثين ظهرت كما برهن على ذلك الباحث مع محمد عز الدروزة صاحب كتاب سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن الكريم، وظهر هذا الكتاب سنة 48 و900 وألف. وكذلك جواد علي في تاريخ العرب في الإسلام السيرة النبوية وظهر سنة 1961. دروزة حاول أن يكتب السيرة النبوية اعتمادا على القرآن أساسا، لأن ما سواه من أخبار دون بعد ما يزيد على قرن من وفاة النبي، فلذلك داخلته الزيادة وداخله التبديل وداخله التغيير لأسباب شتى. لم يعرض دروزة عن المرويات جملة، وإنما ذكر أنه سيستأنس بها على سبيل الشرح والتفصيل. وبطبيعة الحال لا يخفى كما بيّن الباحث أثر الاستشراق في منهج دروزة، لأن المستشرقين يكادون يجمعون على قيمة القرآن في كتابة السيرة باعتباره وثيقة تاريخية معاصرة للدعوة، ويطرحون معظم الوثائق المتأخرة. ولكن رغم ذلك كما نبه الباحث ظل دروزة أسيرا للرواية في متن السيرة وأكثر من الرواية في سائر فصول كتابه، بل آخى بعبارة الأستاذ أحسن بين القرآن والمرويات أكثر من كتاب آخرين كهيكل، فكشف بذلك عن صعوبة الاكتفاء بالقرآن مصدرا في كتابة السيرة، فالقرآن لا ينطوي إلا على بعض الإشارات العامة المتفرقة التي لا تضبط أمورا دقيقة من السيرة، ولا تعين اسما، لا تذكر سنا، لا تضبط عددا، وهذه الأمور مما يقوم عليها التاريخ. وإذن كشف ذلك عن انفصام بين المقدمات النظرية التي يبشر بها الكاتب في مقدمة كتابه الإنجاز الفعلي في سائر فصول الكتاب. وهذا الانفصام ليس مقصورا عليه، وإنما نجده شائعا في الثقافة العربية الحديثة، والأمر نفسه برهن الباحث على أنه يصدق على كتاب جواد علي أيضا في تاريخ العرب في الإسلام السيرة النبوية. الأمر الآخر أو النتيجة الكبرى أيضا التي استخلصها الأستاذ حسن في مؤلفه، غلبة الميسم السني على عمود السيرة النبوية منذ القديم. فمعظم كتاب السيرة العرب المحدثين ينتمون إلى الثقافة السنية، تعويلهم كان على المصادر السنية القديمة، سيرة ابن هشام، تاريخ الطبري، السيرة الحلبية، وأعرضوا عن المصادر الشيعية كتاريخ اليعقوبي وكتاب الإرشاد إلى معرفة حجج الله على العباد للشيخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة. إذن آفاق

بعضهم على نصيب وافر من الثقافة الحديثة التي تقوم على نسبية الحقائق، التي تؤمن بالاختلاف وتدعو إلى التجرد من الهوى في كتابة التاريخ. ولعل غلبة الرؤية السنية على السير العربية الحديثة جعلت الباحث يعتبر السيرة الشيعية الحديثة لونا مخالفا للسائد وخارجا عن تصوراته التاريخية، ولكنه مع ذلك لون مذهبي، بل هو لون مسفر عن انتصاره لمقالات الإمامية في التاريخ وفي السياسة. من النتائج التي انتهى إليها الباحث أيضا ما سماه تعدد ألوان السيرة في العصر الحديث. فهذه السير لم تتزيى بمقالات الفرق الإسلامية الكبرى فقط، وإنما اصطبغت أيضا بالعقائد غير الإسلامية، فأشار إلى أثر العقيدة المسيحية في قراءة تاريخ الإسلام، وظهر ذلك بالخصوص مع الكاتب اللبناني نصري سلهب. ففي سيرته مجادلات طويلة تتعلق بحروب الرسول، يتوسل فيها بتاريخ الكنيسة وما عرفته من عنف، ومقارنة بين بولس وعمر بن الخطاب. ولكن هذه المعرفة الواسعة بالكتاب المقدس وبتفاصيل العقيدة المسيحية وتاريخ الكنيسة وجهت نصري سلهب وجهة واحدة، وجهته إلى تمجيد النبي العربي ورد المطاعن عنه. وغرض التمجيد في كتابه هو تحقيق مطالب سياسية تتمثل في توحيد العرب والنصارى، العرب النصارى والمسلمين، والعرب المسلمين هذا يهدف إلى توحيدهم على قاعدة الإيمان بإله واحد وتاريخ واحد، وذلك من أجل مواجهة الفتن الطائفية ومواجهة الصهيونية ومخاطرها. وفي هذا السياق أيضا تعتبر السير التي صنفت في ظل العهد الناصري بمصر لونا آخر من السيرة، تأثر بالمنزع القومي الاشتراكي لثورة يوليو. عبر هنا عبد الرحمن الشرقاوي في قصة محمد رسول الحرية عن تينك النزعتين بجلاء، وهذا ما أبان عنه بإسهاب الأستاذ أحسن. الشرقاوي صور النبي بطلا قوميا حرر العرب من هيمنة فارس والروم، وصوره زعيما للمستضعفين يقاتل دفاعا عن حريتهم. ورأى الباحث أن كتب السيرة الجديدة اطلعت بجملة من الوظائف، صنفها إلى وظائف هامشية ووظائف رئيسية كالتكسب بالتاريخ، واستغلال رواج كتب السيرة من أجل الاستثراء. فثم غاية تجارية، ثم وظيفة، وظيفة نفعية مالية. فلذلك أقبل هؤلاء على المواضيع الإسلامية دون أن يأتوا بأي جديد، وكأنه استجابة لما يطلبه الجمهور. الجمهور يريد أن يتسلى بمطالعة سيرة النبي وأمجاد السلف ويستمتع بقصص السيرة المحبوكة حبكا يشبه الحبكة التي نجدها في سير الأبطال. وهذا محاولة للتسلي بذلك من سوء الزمان وبؤس الواقع. الوظائف الرئيسية في طليعتها الردود على مطاعن المستشرقين والمبشرين، هذا كان في طليعة اهتمامات كتاب السيرة المحدثين، وهذا حدد أيضا كما بيّن الأستاذ حسن بناء هذه الكتب، وكان في طليعة اهتمام كتاب السيرة المحدثين. هؤلاء الكتاب جردوا

أقلامهم للرد على مطاعن المستشرقين، فأسهبوا في ذلك أيما أسهاب. وهذا مفهوم لأن الطعن في صاحب الرسالة من شأنه أن يهز الديانة من أصلها، كانت ثمة خشية من أن تجتث من عرقها. وتبعا لذلك فإن المطاعن في سيرة النبي، في شخص النبي، تهز الكيان الديني الثقافي للأمة العربية الإسلامية. ولذلك أولى كتاب السيرة المحدثين اهتماما فائقا لتفنيد هذه التهم الموجهة للنبي، وبالخصوص تهمة عشق المرأة والحرب، تهمتان كبيرتان جردت الأقلام للرد عليهما. ثم تأتي الوظائف الإيديولوجية والسياسية في المحل الثاني من مقاصد السيرة أو السيرة النبوية الحديثة. فاتخذ الكتاب السيرة النبوية مرقاة ليبلغ بها الأهداف السياسية التي كانوا يهفون إليها، كالحث على مناضلة المستعمرين والدفاع عن حوزة الإسلام والديار الإسلام. فلذلك استحال النبي رمزا إصلاحيا واستحال زعيما اشتراكيا. هذا بإجمال إذن هو محصول كتاب الأستاذ حسن بزينية، وقد بدا لنا فيه والحق يقال باحثا ثبتا، باحثا قوي العضلات، ذا قدرة فائقة على التحليل والاستنتاج والاستدلال للفكرة، ذا ملكة نقدية راسخة مع وضوح في العرض والتصور والفكرة واستقامة في الأداء وأيضا أناقة في العبارة. أبان كتابه أيضا عن أنه ذو اطلاع واسع، لا فقط على ما كتبه العرب المحدثون والمستشرقون في السيرة، وإنما هو أيضا ذو اطلاع واسع شامل على ما كتبه القدامى في السيرة أيضا. يمكن القول إنه أحاط علما بالتأليف في السيرة قديما وحديثا، فهو في تصوري، ولا يخلو تقديمي هذا من بعض الجوانب الذاتية، وأنت كنت تطلب أن يكون التقديم لا تقديما احتفائيا وإنما تقديما نقديا. الحق نقدي سيكون رفيقا لأن الرجل صديق، ولذلك أقول إن عمله هو يدل على مختص رفيع المستوى في مجاله، وأطروحته تدل على ذلك. والعجيب هو أنه رغم هذه السعة في الاطلاع والموسوعية في الدراية بالسيرة، فإنه لم يكن، والحق يقال، لم يكن باحثا جماعة كما يجنح إلى ذلك الكثيرون، لأن موضوع بمثل هذا الاتساع يغري الباحث المتوسط بأن يجمع كما نجده في كثير من الأطروحات مع الأسف. لا، الأستاذ حسن لم يكن باحثا جماعة، كان بحثه ذا طابع تحليلي نقدي تأليفي، لم يكن ذا طابع موسوعي يهدف إلى الجمع وحشد المعلومات وعرض المعطيات. لا، كان يقدم عصارة جهده، كان ينتقي ما يقدمه إلى القارئ. فنحن مع في كتابه أمام عصارة ما أداه إليه اطلاعه الواسع ومعرفته الدقيقة وإحاطته الشاملة وتأمله الطويل وتدبره المستمر، وأنا شاهد على هذا سنوات طوال وهو يبحث ويتفحص ويتأمل
وكم كان يشركني في أفكاره ويحيطني بشواغله. عشرة طويلة لهذا الموضوع، تشهد لذلك أبواب الكتاب وفصوله، بدءا من حسن انتقاء المدونة. من بين عشرات المؤلفات في السيرة اختار ثمانية مصادر رئيسية تمثل فترات التاريخ العربي الحديث، وأيضا تمثل البلاد العربية مشرقا ومغربا، وتمثل أيضا الرؤى المذهبية المختلفة فيها السني والشيعي وحتى المسيحي. السؤال الكبير الذي أراد الأستاذ حسن أن يجيب عنه واجتهد في الإجابة عنه في هذا الكتاب هو: ماذا أضاف كتاب السيرة المحدثون إلى كتاب السيرة القدماء؟ فكان يحاسب هؤلاء الكتاب وفق هذا المعيار، معيار الإضافة والإضافة العلمية. هاجسه الأساسي هو ما مدى علمية هذه الكتابة الحديثة، ما مدى حضور الحس التاريخي فيها، ما هو نصيب المعرفة المجردة في هذه الكتابة. كثيرة هي الأسئلة التي كانت تشغله. ما سر هذه العودة القوية إلى السيرة النبوية مع وفرة ما كتب فيها وما كتب فيها قديما وأغلبه مطبوع، وهو يغني في عرض حياة النبي؟ فتلك أسئلة كبرى عايشت الباحثة خلال سائر مراحل البحث. قيمة هذه الرسالة في تقديري أن الباحث أحسن من حيث أنه استطاع أن يجعل من دراسته نافذة نطل منها أو يطل منها القارئ على أحوال الفكر العربي الحديث، وعلى علاقة هذا الفكر بالمفكرين الغربيين ولا سيما المستشرقين. أثار قضايا على غاية من الحساسية تتعلق برؤية غير المسلمين للإسلام. هل وفق كتاب السيرة العرب المحدثون أم لم يوفقوا؟ إذن أسئلة هامة، أسئلة جوهرية، وأسئلة لها ثقل في هذا العمل. استبان لنا من خلال بحث الأستاذ حسن بزينية أن مدونة السيرة العربية تختزل شواغل الفكر العربي الحديث والمعاصر. هذه في ظني مهمة جدا. وفق في إبراز القراءات المتعددة لنص هو أيضا في الأصل متعدد، هو نص السيرة. وقف على المقولات المضمرة والمعلنة في هذا الاتجاه أو ذاك، وقف على الوظائف التي ينهض بها في هذا السياق أو ذاك، مثل الوظيفة السجلية، الإيديولوجية، السياسية، الدينية. أبان أيضا عما في خطاب السيرة لدى كتاب السيرة من خطط في الخطاب، من استراتيجيات الخطاب عند مختلف الاتجاهات: الحذف، الانتقاء، إعادة التركيب، كيف يسند كل خطاب من خطابات السيرة إلى أحداث السيرة وظيفة من الوظائف ينطقها بها. كذا كل ذلك كانت تصحبه يقظة فكرية تمحص ما قيل وكيف قيل، تصنفه، تقومه، تنقده، فمكنه ذلك من تأليف شتات الآراء وشتات الأفكار والتفاريع والتفاصيل وما أكثرها، فاستطاع أن يتبين الخصائص العامة والتوجهات الكبرى المضطردة
في مدونة أسهم فيها كتاب ذو نزعات مختلفة وذو اتجاهات متباينة. مع تقديرنا للجهد الكبير الذي بذله الأستاذ أحسن بزينية في هذا العمل، فإن بعض الجوانب تبقى مثار نقاش واجتهاد. قلت نقدي سيكون رفيقا جدا للغالب، ما نجمتش. من بينها مدى نجاح الباحث في اختيار النماذج التي عول عليها في تقديم الصورة الحقيقية لكتابة السيرة لدى العرب المحدثين. ربما كانت نماذج أخرى أقصاها الباحث أهم مما اختار، هذا يبقى مجال نقاش واجتهاد. فما رآه الباحث ممثلا لمدونة السيرة في العصر الحديث قد لا يراه غيره، بل ربما يرى غيره أولى بالاهتمام. وأيضا لم يفسر لنا الباحث أهماله التيار الثالث الكبير من تيارات الإسلام، صحيح السنة الشيعة والخوارج، فخاصة وأن الخوارج بقي منهم الفرع الإباضي. فربما لو ألحقت دراسة السيرة لدى أعلام من الإباضية المحدثين ربما تحقق توازنا في الدراسة. أيضا الحقيقة الخيط الفاصل بين الاتجاهات والوظائف، واعترف الباحث بذلك في الحقيقة أن الأمر كان عسيرا، لم يكن هذا الخيط الفاصل بارز السمات بما فيه الكفاية. الاتجاه قد يصبح وظيفة والوظيفة قد تصبح اتجاها. صعوبة إذن، وأنا هنا لا ألومه لأن هذا مضايق البحث في الحقيقة، الصعوبة في التصنيف. كل تصنيف يقوم على تحليل، يقوم على نقد، يقوم على ضبط للخصائص المشتركة، تراعى فيه المرونة في ضبط المعايير. ولذلك الحدود الفاصلة بين الأصناف في النصوص الفكرية ليست دائما واضحة. داخل كل صنف يمكن أن نجد تصنيفات أخرى. والحقيقة نحن نقر بصعوبة تصنيف الآراء، فلذلك يعسر في الحقيقة تجنب التداخل. الخطاب التمجيدي مثلا في الكتاب نعثر عليه في الفصل الأول من الباب الثاني، وهو الخطاب التمجيدي الحديث وسيرة الرسول، ونعثر أيضا على الخطاب التمجيدي نفسه في الفصل الثاني اللي عنوانه جهود علمية ومنهجية في كتابة السيرة أيضا. فكأنه لا مفر من هذا التداخل، والصعوبة تبقى واقعة فعلا، تبقى قائمة. ومع هذا يبقى هذا الكتاب عملا علميا جادا عميقا، يبعث على التفكير، يحث على التأمل والتدبر، وهو في الحقيقة في نظري من البحوث الجيدة، من البحوث التي تمثل إضافة حقيقية للبحث العلمي، وهو من البحوث التي تشرف جامعتنا التونسية. شكرا على حسن إصغائكم. ندوات على الأثير.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
2: شكرا للأستاذ محمد الذي كما قال عايش هذا العمل منذ تخيري العنوان، واقترح، أتذكر جيدا، بعض العناوين التي اقترحها علي وتجادلنا بصددها. على كل حال لا أود الإطالة وتكرار ما ذكره الأستاذ محمد والأستاذ نادر، فقط أود أن أعرض إضاءات عامة تيسر نقاشنا وتيسر جدلنا وأسئلتنا حول العمل، وهو الأهم بالنسبة إلي. لا أريد أن أكرر التقديم الأكاديمي الذي اطلع به الأستاذ محمد أحسن ابتلاع، بل أود أن أضيف ما لم يذكر ربما. من بعد مرحلة التبريز بدأنا نسيح في البحث عن المواضيع، وكل مرة إنسان يجد نفسه في، كنت سأتجه إلى التراث النقدي أصلا، واتصلت بالأستاذ توفيق الزيتي يذكره بالخير واقترحت موضوع. يعني في نهاية المطاف اكتشفت أن التراث النقدي ممتع، لكن لا يمكن أن أضيف فيه شيء. أقرأ وأقرأ العمدة وأقرأ الآمدي، ولكن وخاصة فتنتني لغتهم وقوة بيانهم، لكن قلت ماذا سأضيف لما قيل، وهذا ما اعتقدته في تلك الفترة. حضرت مناقشة هذا ما اعتقدته حينها، حضرت مناقشة لأحدى مناقشة لرسالة الدكتوراه، فأستاذ الشرفي أنا أشار إلى كتاب معروف الرصافي مزال في معنى طبع سنة 2002 سنة 2000 بألمانيا،
3: سبعين سنة بعد وفاتي
2: صح نعم. فتحدث قليلا فلفت انتباهي إلى هذه، وطرح بعض الأسئلة التي فيما بعد كانت عجينة أو كانت منطلقا وقادحا للنظر في هذه المدونة، فوجدتها مدونة ضخمة تفوق حسب أحد الباحثين، هذا الإحصاء تم سنة 1982، محمود مراد مقال بالفرنسية باحث يعيش بسويسرا، يقول لنا بالإحصاء أن ما ألف في السيرة في الحديث، يعني بداية من أواخر القرن 19 والـ20، يفوق بأضعاف ما ألف فيها خلال 13 قرن. فالأمر يطرح أكثر من سؤال، لماذا؟ وأحيانا تجد أن القديم يغني كما ذكرت هذا عن حتى بعض الأسماء التي تحاول أن يعني تقد عنوانا يعني جذابا ويوحي بالجديد وكذا، وأحيانا بعض الأسماء الجامعية كعماد الدين خليل أستاذ معنا بجامعة الموصل، يعني دراسة في السيرة. في الحقيقة الكتاب ضخم، لكن لا توجد لا دراسة ولا يوجد جديد. يعني ابن هشام من هنا وهناك يعني قد سيرة من ابن هشام وابن إسحاق وبعض المصادر المعروفة في السيرة. فقلت هذه الكثرة وضعتني في حيرة، في مشكل، مأزق، ماذا سأتخير؟ لابد من يعني كما يقول فوي، كما العبارة الفرنسية، لابد من نبش لبش ومحاولة فهم الرؤى الكبرى والاتجاهات الكبرى، ثم فيما بعد تخير بعض المصادر التي رأيت أنها تمثل الاتجاهات أو المناهج أو الرؤى الكبرى إلى سيرة الرسول في العصر الحديث. لكن الأهم من هذا، وقد أشرت إليه سينادر، وقع أم لم يقع فيما بعد عندما يتقدم الإنسان في البحث في القضية، تصبح لا تصبح قضية تاريخية بقدر ما تصبح قضية، صح التعبير، حضارية. نحن في ننتسب إلى هذا الاختصاص الهلامي قليلا، وهو الحضارة. فالمسألة
3: لا هو ليس هلامي، هو ضروري. لا هو هو هو اختصاص ضروري اليوم.
2: نعم، يعني هذا من باب التواضع. فقلت يعني بطبيعة وجدت الفكرة عند رودانسون، عند أركون، عند هؤلاء الكبار، نعم كبار في العلم، في المعرفة، في الثقافة، في النظر الثاقب. فنعم رودانسون عنده بيلان ديزيتيد محمديان، ورأس كبيرة، ينصح بأن يدرس المسلمون يتجهون لدراسة تطور الصورة أفضل من. وجدت نفس الفكرة عند محمد مارك أركون رحمه الله. فقال بعد ما ضاع من وثائق، وبعد ما ومع إزاء المصادر المتأخرة اللي أقربها يعود للقرن، قرن نص بعد فترة الرسول، كل لا فائدة للمعنى. عمل المستشرق التاريخي النقدي يقول هو ضرب من العبث. فالأجدر هو دراسة الصورة. نعم هذا ما ذكرته، الصورة، لأن الصورة هي فاعلة، الصورة السيرة، صورة الرسول في أذهان المسلمين المعاصرين والمحدثين هي التي تفعل. بصرف النظر الواقع عام لما قاع سلك هذا الطريق، حضر فلان في السقيفة، ماذا جرى وبعد كذا، هذا كله، هذا التركيب التاريخي نعم هام لدى المؤرخين، نعم، لكن أنا قريب من المؤرخين، لكن لست مؤرخا. بالنسبة للمؤرخ، المؤرخ القح إن صح التعبير، المؤرخ الصافي، نعم يهمه ما حدث، ويهمه التركيب، ويهمه هذه المسائل. لكن في الدراسة الحضارية ننزع قليلا إلى دراسة المخيال وإلى دراسة الصور. فهناك من يقتل، هناك من يسبي الآن، هناك من ذن انطلاقا استنادا على الصورة التي يعتقد أن الرسول جسدها في التاريخ. فيعني في نهاية المطاف تقريبا البحث، وإن يعني حاول أن يحترم أسس البحث التاريخي وأبجديات البحث التاريخي، فإنه نزع إلى تحليل الصورة ولماذا كل من هب ودب، وكل كل عالم من أعلام الأدب، من أعلام السياسة، من وزراء في العهد الناصري فتحي رضوان، ألف في السيرة سنة 64-54، محمود شلبي كتب في سنة 62، يعني السنة التي قام فيها الاتحاد الاشتراكي العربي، تنظيم الثالث لقاد الثورة بعد لقاد ثورة يوليو، بعد هيئة التحرير وال لا أعرف، التنظيم الثالث قومي، اسمه قومي لا أعرف، نسيت المصطلح. ثم الاتحاد الاشتراكي العربي، هنا بدأ التنظير للاشتراكية وبطبيعة عبد الرحمن الشرقاوي أكثر من عبر عن هذه الأطروحة، أن محمد ناصر المستضعفين، أن محمد معناه كيف أقول، يعني عضده البسطاء والفقراء، وأن الآلهة والأثرياء كانوا في جانب، والرسول والفقراء، وليس صحيح هذا. عثمان لم يكن فقيرا، هناك من أوائل المسلمين من كان ثريا وجيا، وخديجة أصلا ليست فأكثر من سند الرسول لم تكن فقيرة. على كل حال، إذن معناها اكتشفت هذا التوظيف وهذا التداخل بين التاريخ القديم والتاريخ الحديث، بين سيرة الرسول وسيرة العرب المحدثين وسيرة الأقطار العربية المحدثة. بل إن في بعض الأثار، وعذروني حديثي يعني حر غير خاضع كما فعل الأستاذ بالطيب، يعني هو غير خاضع له، هي مجرد إضاءات كما قلت. إذا قلت في بعض الأثار تجد السيرة الشخصية والسيرة النبوية والسيرة القطرية والعربية تقام متداخلة في السيرة، عند عبد العزيز الثعالبي، عند محمد الخضر حسين، يعني نفي وحكم عليه بالإعدام من الاستعمار الفرنسي ونفي للشام، ثم تجد أثار الاستحضار الاختبارات والمحن، المحن التي مر بها الرسول، تجد استحضارها في المحن الشخصية، تجد استحضارها في المحن الوطنية والقومية. يعني يتداخل أحيانا نستداخل السيرة، وعند الثعالبي كذلك في معجز محمد، في الحفظ على مناضلة الاستعمار، في التبشير بالرؤى الإصلاحية، في نبذ الخرافة، من أهم شواغل الثعالبي في روح التحرر، وفي السيرة هو المشكلة، هذا المعركة مع الخرافيين ومع الخرافة ومع التصوف الطرقي. إذن هو معناها مزيج من المشاغل الشخصية والوطنية والقومية بطبيعة الحال، وبطبيعة الحال هذا المزيج يعبر عنه كما قال أحد الباحثين وكما ذكر في الحين، يعبر عن صفحة من التاريخ العربي ومن الوجدان العربي ومن علاقة العرب بمؤسس الكيان الإسلامي بطبيعة. وهذه الصفحة ما زالت فاعلة جدا في تاريخنا، وهي حارية بالبحث وحارية بالتأليف. وبطبيعة الحال لا أنكر أن في كسائر الأعمال إنسان اجتهد قدر استطاعته، لا أنكر بعض، لأن الكتابة تكون منجمة، وأحيانا يكون بين فصل وفصل في التأليف سنة أو أكثر، فأحيانا تتكرر أشياء لا أمكن، وهذا أحيانا معناها تقع بعض السقطات. وبطبيعة الحال لا أرى معناها أي حرج في تقويمها أو في تقويمها مشافهة أو في الكتابة عنها، فهذا بالعكس هو طريق البحث والعلم. أود قبل أن أرد على بعض النقاط التي ذكرتماها، وهي بالنسبة لسي محمد قال الخوارج، نعم كان هذا مطروح في الذهن وفي الواقع، ولم أجد أولا خوارج من في عمان. الكتب الوحيدة التي تطبع معناها في الليباضية تقريبا لم أجد غير عمان في معرض الكتاب بعض الكتب. وجدت سيرة مطبوعة، أنا فقط وزارة الثقافة العمانية وشيء، المهم الدولة هي التي طبعت هذا الكتاب وأنفقت على طباعته، ويبدو أن فيه بعض التونسيين من المؤلفين كسكاش أو أتذكر بعض. ففتحت هذه السيرة لم أجد فيها معناها سيرة باهتة، لا كأنك تقرأ ابن هشام أو لا وجود. نحن في السيرة الشيعية، في السيرة
4: هذاك هو اللي
3: هذاك المخزن
2: في السيرة مثلا، في السيرة الشيعية واضح، اشتغلت على السيرة الشيعية ضخمة. الأحد رموز الإمامية بلبنان هو هاشم معروف الحسني، قاضي ومعناه من أعلام الثقافة الجعفرية في لبنان. لا هناك توظيف كبير للسيرة في مسألة تأكيد الوصية وتأكيد المسائل التقليدية التي يعني نتشبث بها الشيعة والإمامية خاصة. بالنسبة إلى هذه السيرة التي وقعت بين يدي، بصراحة لم أجد ما أستخرج منها، ولا لم أجد ما وجدت باهتة تعيد الروايات القديمة دون لا توظيف ولا إضافة ولا توجيه. هذه الوحيدة النادية. ربما الندرة كانت يعني لا، لكن ربما توجد بعض النصوص القديمة للخوارج، لكن الحديثة قليلة جدا أو نادية، أو ما وقع منها بين يدي واحدة يتيمة. قلت أستاذ نادر، أشرت إلى قضية أن في صفحة 39 ذكرت رددت على الأستاذة حياة عمامه وبنفيها كل جديد عن المصادر المتأخرة، وثم قلت يعني أنا نفسي في صفحة الصفحة 42 كاني أكدت يعني خلو السير المتأخرة من جديد. لا، في الحقيقة ملاحظتك وجيهة، لكن ربما لم أحسن التدقيق. ف يعني نفي، ربما كان علي أن أقول نفي كل جديد، فما بعض الأشياء تجد عند الحلبي أو عند ابن عبد البر أستاذ ابن حزم في القرن الخامس، وابن حزم في السيرة التي ألفها للرسول تجد بعض الروايات، لأن ابن عبد البر اعتمد على يقولوا على موسى بن عقبة. السابقون لم يعتمدوا على مغازي موسى بن عقبة، لا أذكر أنه ذكر من في ابن هشام أو في ابن إسحاق، حتى إن ذكر فهو ذكر نادر. فربما تجد رواية مثلا حول عائشة لم تقع في الطبري، يعني من باب العلم، وخاصة الأستاذ حياة مؤرخة، يعني بعض الروايات لكن لم تبلغ المسألة إلى مسألة هيكلي. صفحة 42 كلمة، يعني العمود هو نفسه، تصور ما قبل البعثة والبشائر وكذا والموحدون، ثم معناها البعثة والدعوة السرية وكذا، يعني العمود لا هو معناها أشياء بسيطة، لكن بالنسبة للمؤرخ قد تكون دالة. مع مثلا اعتمد هذا شوقي ضيف، بطبيعة شوقي ضيف ألف في كل شيء ولا يفوت أن يؤلف في السيرة كسائر الأعلام الكل. فعنده سيرة يقول اللي سن عايشة عندما بنى بها الرسول كان 19 سنة، ولم يكن 9 سنين كما ويعتمد على ابن عبد البر، واللي ابن عبد البر يعتمد على موسى بن عقبة، يعني أشياء بالنسبة إلينا
3: هذه مهمة جدا.
2: ما مهم مهمة لأن الجماعات تبيح الزواج من قصر.
3: لماذا ترك المسلمون 9؟ خلي يحبوا يأخذوا الصغيرة ونخبئوا 19.
2: نعم. معناها يعني المسألة في صفحة 9 أشرت إلى أن لا، فما بعض الأشياء البسيطة، وأعود إلى التراث النقدي بعد القرن الرابع وبعد المصادر الكبرى لا تخلو حتى هذا الصبح الأعشى وغيره لا يخلو من. وتذكر جيدا، نعود إلى توفيق زيدي في أول رسالات يشير إلى أن هذا التراث المتأخر ظلم بيانا في الفقه، نافعنا ننفي عليه الجدة في النقد، ننفي عليه الجدة لا مش صحيح. فما بعض الأشياء هنا لا تبلغ مسألة زعزعات أو تغيير الهيكل، هذا ما قصدته. ولا أضيف كتابة السيرة، قلت أنت هي حبة العقد، وهي معناها حجر الزاوية كما يقولون في التاريخ. لا، هي شكليا هي حلقة من حلقات التاريخ العام، وأرادوا أن يستجيبوا ليعقوبي أو غيره، والطبري ناخذوا الطبري نعرفوا، أرادوا أن يستجيبوا لشروط تأليف التاريخ، تاريخ عام كوني عالمي. وأظنهم اطلعوا على المؤرخين السابقين الرومان وغيره أكيد. ف شكلين يبدأ من الخليقة ومن كذا، لكن كم يخصص للطبر، يخصص من 10 للكتاب المطبوع هذا تحقيق أبو الفضل إبراهيم، فيه جزء واحد قسم مجلد واحد لما قبل البعث. بطبيعة التاريخ الحق، قال التاريخ الحق والتاريخ الحولي الطبر يبدأ مع الهجرة، تاريخ الحولي والتاريخ المدقق يبدا مع الهجره، الباقي كل ما مجرد مقدمه.
3: كيما تونس 3000 سنه حضاره،
2: 9 اجزاء للتاريخ الاسلامي ومجلد للتاريخ السابق، تاريخ الجاهليه وتاريخ الامم الغابره. يعني مره حتى الطبري الطهطاوي اراد ان يؤلف كتاب عنوانه، اختار له عنوانا انوار توفيق الجليل في توثيق مصر واخبار بني اسماعيل، انه الخديوي كان خديوي اسماعيل. فقال لما وصل الى السيره عنا له بطبيعه الشاهيه انفتحت شهيته، فالف وحبر ما حبر حبر مجلد كامل في السيره. بطبيعه الحال هو شكلين بدا من مصر الفرعونيه وكذا، لكن تخمر لما وصل الى، فاخترت ذلك من صحيح كتبه المصطفويه وكذا، تخمر بدات بدا وحي البلاغه وحي السجع معناها في تحبير هذه السيره. يعني المساله كذلك هنا نحن متفقان ومختلفان، يعني هي حبه العقد لكن تبقى في نهايه الامر. حتى الطهطاوي نفسه لم يقع بين يدي هذا الكتاب، يعني الا السيره والدوله الاسلاميه نظامها وعمالاتها مكمل للسيره، لكن واعتقد انه ضئي من الفتره الفرعونيه، اعتقد انه مر عليها رجما بالغيب، اعتقد انه مر عليها مرور الكرام، وبتبيع السيره هي وانتظروا اسئلتكم.
5: كان هذا صوت الدكتور حسين مزينية معقبا على التقديم الذي تناوله الدكتور محمد بالطيب حول كتابه السيره النبويه لدى العرب المحدثين. اطروح الدكتوراه قدمها سي حسين بزينية وأصبحت كتاب منشور. كل الشكر لمؤسسة مؤمنون بلا حدود على نشر هذا الكتاب وعلى إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء ولهذا الحوار ما بين الدكتور محمد بالطيب والدكتور حسين بزينية. إلى اللقاء مع تحياتي صوفيا العرفاوي.
0: ندوات على الأثير.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
2: الناس الكل جرب شبيك خويف ساه
3: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
4: يا خويف
3: منش خويف أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة. أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين. ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين. سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: زيد شوية يا زيد، تعبت انت مع شنجة.
1: أبش نفس عبيك تو.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
6: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر،
7: جماليات،
8: تونس،
7: فيلوسوفيا،
6: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
9: لغة العالم،
10: عيون الكلام،
11: على صعيد الرفض،
6: جرائد من العالم،
10: حديث السينما،
12: أرخبيل المسرح،
13: عربي أنا،
14: عربي أنا،
0: الثقافة الإيكولوجية،
6: محاضرات فكرية،
15: وثائق وحقائق،
6: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
6: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
5: 20 عاما،
6: من الإبداع،
5: من الحوار،
6: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
5: في تونس والعالم.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
16: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
17: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي،
18: عسلامة مدام.
17: مرحبا،
18: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
19: إن شاء الله
18: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيو امشيو امشيو في الفضاء، الكل امشيو في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
17: زينب اختم معاهم،
18: امشيو البوز ومن بعد نرجعوا.
17: يلا
18: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
20: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
0: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسي بوميزة.

مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا، موجات صوت رادة الحياة. أهلا وسهلا بكم في متابعة هذا الموعد الجديد من الصالون الثقافي على موجاتنا من الآن وإلى حدود الساعة 8 ليلا، رفقة محمد أمين مبكري في الهندسة الصوتية عروسية معكم من أمام المزح. أدعوكم لجولة بين المتابعات والاستضافات بين الهاتف والأستوديو، نتابع من خلالها المستجدات الثقافية على الساحة الوطنية. وفي مواكبتنا للدورة الحالية للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون زميلتنا هدى ستكون حاضرة معنا في مداخلة هاتفية بعدها قليلة. طبعا هدى ترابلسي، هذا طبعا إلى جانب كما قلت استضافتنا ومتابعات. تابعونا لمزيد التفاصيل، وأهلا وسهلا بك مع 71 844 600 71 844 600.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
3: لغة العالم،
4: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
10: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
12: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي

0: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجات صوت ردة الحياة. نعلم جميعا أن تونس تم اختيارها وجهة أو عاصمة سياحية سنة 2027، والعديد من المنظمات والهيئات تشتغل على تثمين صورة تونس في الخارج، وطبعا الاشتغال عليها كوجهة سياحية. من بين هذه المؤسسات اللي يشتغلوا على الشأن السياحي، على الشأن التراثي والموروث التراثي، مؤسسة أنيماد، هذه المؤسسة الثقافية التي تعنى بالتراث الثقافي والسياحة المستدامة، واللي في هذه الأيام ستنظم مائدة مستديرة تقدم من خلالها مشروع ثقافي. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع، سعيدة جدا باستضافة الأستاذة بثينة غربي الباعثة المؤسسة لمؤسسة أنيماد. مساء الورد، أهلا وسهلا بك سيدة بثينة.
1: مساء النور، يعطيكم الصحة على الاستضافة، شكرا جزيلا.
0: أهلا بك سيدة بثينة، نتعرف عليك، نتعرف على أنيماد، هذه المؤسسة الثقافية، وقتش تم تأسيسها، شني أهم البرامج والأنشطة الثقافية وطبعا اللي تشتغل عليها في علاقة بالسياحة والتراث.
1: يعطيك الصحة مرة أخرى على الاستضافة. أنا نمثل أنيماد، أنا في الأصل معناها باحثة في الشأن التراثي، اشتغلت على التراث من الجامعة، وين يعني المواضيع اللي اشتغلت عليها كسوة في الماستير ولا في الدكتوراه كانت على علاقة بتثمين التراث وكذلك السياحة المستدامة في بوزر تونس. وأكيد من بعد وأن بغلال معناها في وقت الأبحاث الداعي، وأنا توا نتشرف جدا أني نكون معناها عضو في اللام لابوغاتوار دركيولوجي داركتكتور مغربين في جامعة منوبة، فنشتغلوا كذلك في أنيماد زادة معناها على دو تيماتيك، زوز محاور مهمين بالنسبة لنا برشا برشا، اللي هما التراث الثقافي والسياحة المستدامة كروافد للتنمية المستدامة والتنمية المحلية والاقتصادية والثقافية اللي نعنيو بها. فمؤسسة أنيماد يعني رأت النور تولدت عام 2017، وإن شاء الله في ماي جايين باش نحتفلوا بعشر سنين وجود. مشاريعنا أهمها يعنى بالتراث الثقافي، إحياء التراث الثقافي، تثمينه، وبالطبيعة مع المؤسسات يعني العمومية الأطراف اللي هي زادة دونك دي بارتنير نتاعنا، نشتغلوا معهم، نفكروا معهم، وخاصة من بعد يقع المشاريع معناها تقع من ناحية الدراسة إلى التنفيذ نتاع المشاريع مع بعضنا. وفي مشروع ديام اللي أنا يسرني باش نقدمه اليوم نشتغلوا مع المعهد الوطني للتراث مع وكالة إحياء التراث ونشتغلوا زادة مع جامعة

0: منظمة نوبل، هي شريك جدا مؤسسي تقديم بالنسبة لنا احنا، ونعتز بشركاء نتاعنا، فنفكروا مع بعضنا ونقوموا بالأنشطة هذه مع بعضنا. الـ SMPT زادا الانستيتيو دي ميتي دو باتريمون دو تونس، دونك هذوما شركائنا، ولكن قاعدين يزيدوا الحمد لله. نذكر منهم زي ما سيدة جمعية سينت مدينة تونس، فليست القائمة طويلة الحمد لله، ونشتغل مع بعضنا، وبعد نجم نسمي أكيد بالخصوص على وجه الخصوص يعني شركائنا اللي نشتغل معهم في أنيميد اللي هم شركاء المتوسطيين، ولكن زي عنا شركاء متاعنا اللي هم شركاء توينتا، واللي هي مؤسسات اللي نفذوا معها المشروع في تونس.
1: نعم، مشروع ديام هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي
0: بالضبط.
1: فيش
0: مشروع يعنى تطوير التعليم الشامل في البحر، منطقة البحر الأبيض المتوسط. كي نقولوا تعليم الشامل ماهوش تعليم بصفة عامة، لكن التعليم والتدريب خاصة في مجال التراث الثقافي. فأكيد عملنا حتى لتو اشتغلنا، عملنا نتائج أولية، وهذيك علاش احنا باش نعملوا المائدة المستديرة هذه. علاش باش نعرضوا النتائج الأولية، ولكن خاصة خارطة الطريق فاش نوفش تتمثل التدريبات اللي باش نقوموا بها، ليش كون كيف كيف تتوجه هذه التدريبات، وبيان سور معناها عندنا ديما معناها دي جروب سيبل، فما
1: مجموعات مستهدفة طبعا.
0: بالضبط، أنواع مختلفة متاع المجموعات اللي نحبوا نتوجهوا لها بالتدريبات. فباش نعرضوا خارطة الطريق متاع المشروع، وقتاش التدريبات تبدأ، لشكون إلى آخره. احنا المائدة المستديرة هذه ان شاء الله توافق يوم الاثنين القادم، معناه نهار 22 سبتمبر 2026، وتبدأ 9 متاع الصباح إلى 8 ظهرا، وفي موقع أذنا الأثري. موقع أذنا ليش؟ خاطر احنا اخترناه زيدا كموقع للتدريبات، بما أنه موقع يعني خارق للعادة، قريب من تونس،
1: مهيئ طبعا بتجهيزات وبفضاءات أيضا.
0: سمحني،
1: مهيئ بتجهيزات وفضاءات تسهل عملية التدريب والتكوين.
0: نعم، فاحنا قلنا ولكن زيدا موجود في، يعني هو قريب من تونس العاصمة، لكن زيدا يعني المنطقة ما هيش حضرية، معناها شبه ريفية. فالأثر خاصة معناها متاع التدريبات وخاصة الاقتصادي ينجم يكون أكبر، وينجم يكون يتشاف بطريقة أكثر. فالمشروع متاع الدين كما قلت لك عنده شركاء متوسطيين، احنا الشريك الرابع في المشروع من تونس، ولكن عندنا جامعة عين شمس من مصر، عندنا مؤسسة ترميم اللي هي زادة تعنى بالشأن الثقافي والتراث الثقافي في الأردن، عندنا جامعة النجاح في فلسطين، عندنا يونيفرسيتي بوليتكنيك دو فالونس هو شريك زادة أوروبي، وعندنا دونك لونيفرسيتي دو روم لا سابينسا اللي هي الشريك الأساسي، واللي هو بيع في المشروع، يعني هو رئيس الشركاء تنجم تقول. ومعنا زادا كيف كيف لفونداسيون مينو من إيطاليا، فثلاثة شركاء أوروبيين وأربعة شركاء من معناها من الجنوب المتوسط. فهذوما شركاء المشروع، يعني حاملي المشروع وحاملي التصور واللي قدموه للاتحاد الأوروبي. وشركائنا في تونس هما شركاء مؤسستين، وخاصة في مشروع ديام اللي نحب نتوجه لهم بالشكر زيدا، هما كما قلت قبيلا المعهد الوطني للتراث، لايسيم لاسوسيسيون دو سوفغارد دو لا مدينة دو تونس، دونك جمعية سينت مدينة تونس. عندنا زيدا كيف كيف
1: بتدقيق التراث والتنمية الثقافية،
0: وزارة التنمية المهني والتشغيل، عندنا جامعة منوبة، وعندنا بالطبيعة الاسمبت، دونك الانستيتيو ناسيونال دو فورماسيون ميتي دو باتريمون. دونك هذوما الخمسة شركاء اللي احنا نشتغلوا معاهم في الوقت الحالي لتخمين ساعة. أول حاجة الإشكالية متاع المشروع هي شنو، خاطر كل مشروع هو يحاول يتطرق إلى إشكالية، ويحاول بطريقة التنفيذ متاعه يعطي حلول أو يلقى حلول. فالإشكالية متاع المشروع هو كونه البلدين هذه الشركة تزخر بتراث ثقافي هائل، يعني من هائل من الناحية المادية ومن الناحية غير المادية، ولكن تسمينها وطريقة صونها وطريقة تقديمها مش ديما معناها تعكس هي مشاكل ومشاكل في الإدارة. ومعناها الكونستا هذية راهو سيتان كونستا اللي كنا نجم ولقيناه في البلدان هذية الكل اللي نحكي عليها ستة بلدان حتى في إيطاليا وفي إسبانيا. لأنه إدارة التراث الثقافي هو علم ومش ديما التكوين فيه يكون معمول على أسس سليمة، ومش ديما كيف كيف نخلطوا نعملوا التكوين فيه كيف ما يلزم، لأنه عندنا حاجة أخرى كما الصيانة كما الكونسيرفاسيون كما الريستوراسيون كما الحفريات إلى آخره. فقليل وين يلقاو الوقت كسوا في التكوين ولا حتى بعد وقت الخدمة. إدارة التراث الثقافي المادي وغير المادي هي حاجة معناها مسألة مهمة جدا وعلمية. فش عملنا احنا؟ أول حاجة في عملنا دراسة شفنا فيها يعني الستاندار متاع اليونسكو هما الكفاءات اللي لازمها تكون متوفرة لكي نقول أنه لدينا قطاع تراثي ثقافي عنده كل الكفاءات التي يمكنها أن تديره بشكل سليم من ناحية. ومن ناحية أخرى شفنا الكفاءات هذه هل يقع تدريسها في جامعاتنا وفي مؤسساتنا زادة للتكوين المهني. وكانت المفاجأة أنه كنا البلد الوحيد من جملة البلدان هذه الذي ليس له تكوين مهني في التكوين. فهذا كان الإشكالية الأولى، واللي احنا بطبيعة كنا بدأ وحدنا من 12 ساعات بحاجات، ولكن كنا قارنوها مع بلدان أخرى وقتها نفيقوا لي فما مشكلة فما مشكلة، وذلك عليش يلزمنا أن
1: نقال. نعم سيدة بوسينة، سيدة بوسينة حتى نوضحوا احنا عندنا معهد وطني للتراث ويدرس فيه يعني التراث، لكن التكوين والتدريب هذا هو اللي ينقص حسب ما فهمت انه مش موجود في المؤسسات، لأنه إحنا عندنا مؤسسة تربوية تعليمية مع التراث.
0: مع الوطن للتراث ليس مؤسسات تدريبية ولا تعليمية، هو مؤسسة بحث. فهو في العادة اللي يصير فيه هو الانتداب ناس عندها ديجا تكوين باش يشتغلوا في معهد الوطن للتراث. لكن اللابو نوفيل كما نقولوا الحمد لله اللي فما اكيد معناها افكار جديدة ومشاريع جديدة وتصورات جديدة اللي هي جاوب على الإشكاليات هذه، أو كأنه كونه المعهد الوطني للتراث عنده مشروع في صدد الإنجاز في التكوين المستدام، يعني التكوين المستمر للأعوان بتاعه، ولكن هو بيدو معناها يتقاسم معانا التصور هذا. واحنا كنا فرحانين برشا باش نعرفوا انه حتى المعهد الوطني للتراث عنده مشروع هذا مع سي طارق البكوش المدير العام وتحدثنا في خصوص شأن، وهذاك علاش توا واحد من اهدافنا في مشروع ديالنا هو كونه نكونوا انستيغاتور، نكونوا محفزين ومساندين ومساندين للمبادرة هذه اللي هي أكيد مبادرة عمومية، يعني الحاملين نتاعها هما المعهد الوطني للتراث وجمعية سيانة المدينة، ولكن إن شاء الله احنا زيدا نجموا مجهوداتنا تتعارض مع مجهوداتهم وتعاضد مجهوداتهم خاصة، فنجموا نحاولوا نلقاو حلول جديدة لهالإشكال هذا. دونك باش نرجع أنا للمائدة المستديرة كانت تسمح
1: لي وللمشروع اللي باش تقدموا، فأنا مرحلة هو توا وين تقدمنا وين ماشيين في الخطوة القادمة.
0: بالضبط، هو المشروع تم للمرحلة الأولى، مرحلة دراسة معناها الفورماسيون الموجودين في تونس ودراسة زيادة كيف كيف معناها أنواع التكوين ومستويات التكوين الكل السبعة اللي تنص عليهم اليونسكو، خاطر ديما نفكروا اليونسكو نعرفوها في الثقافة لكن زيادة هي في التعليم. فكيف كيف اليونسكو تعطي سبعة مستويات للتعليم ولا التكوين المهني زيادة. احنا شفنا ماك السبع مستويات دوكم شنو اللي عندنا وشنو اللي عندنا بالضبط، فشنو نكون وشنو هي الكفاءات اللي نكونوا لها وشنو هي الكفاءات اللي ما نكونوا لهاش. هذا من ناحية، وبالطبيعة من ناحية الأخرى من هذيك من ناحية المستويات ومن ناحية يعني المجموعات اللي احنا معناها اون ليسيب نتوجهوا لها بالخصوص في المشروع هذا، هي ثلاثة مجموعات مهمة. المجموعة الأولى اللي هو خنقولوا لي كادر ناسيونو، معناها اللي هو احنا نسميه الجروب ا في المشروع، واللي هما الاطارات اللي ديجا توا في الساعه اللي نحكيوا فيها احنا، هما معناها يقومون باداره مواقع ومعالم اثريه مهمه. فعندهم الاداره في معناها واجباتهم اليوميه. هذه من ناحية. ومن الناحية الأخرى عنا زادة الأساتذة الجامعيين اللي هما زادة يكونوا في المشرفين والمسؤولين متاع المستقبل. وهذاك علاش بالنسبة لنا احنا هذوما الاثنين الكاتيجوري هذية، معناها المجموعة هذية هي أول مجموعة باش نبداو بها بإن فورماسيون دي فورماتور، وإلا تكوين للمكونين، خاطر هما الأولانيين اللي احنا يلزمنا نتوجهوا لهم باش نتفقوا مع بعضنا على هل ستاندارد هذوما جدد، واللي هما شنو هي الكفاءات وشنو يلزم يتعرف في مجال تسيير شأن التراث الثقافي. فاحنا نبداو بالجروب هذايا، من بعد نتوجهوا المجموعة أخرى اللي هي دونك لي ديبلومي اللي مازالوا ما لقى معناه باحثين عن العمل وهما متكونين في الانسانيات. فالمفروض هذوك نتوجهوا لهم زادة باش نعطيوهم الكفاءات اللازمه باش ينجموا هما تكون عندهم الاضافه، وينجموا يكون عندهم زادة تصور جديد وعندهم يعني رؤيه وفهم، وينجموا يضيفوا للمؤسسات اللي ان شاء الله ينتميوا لها في المستقبل. فهذيك زادة يزيد من تشغيليتهم، حتى احنا الحاجة هذه مهمة برشا. يعني المجموعة الأخيرة هي المجتمعات المحلية، بما انه زادة في اليونسكو في الريكومنداسيون نتاعها ديما نحطوا على انه يقع تشريك المجتمعات المحلية في إدارة شأن التراث، ولكن زادة في كونها يعني معناها تنجم تكون هي بيدها من اليد العاملة اللي تنجم تشتغل في التراث، يد عاملة وإلا معناها الناس اللي ينجم التراث دونك لو باتريمون دو بروكسيميتي ينجم ينفعها، وينجم حتى هي يزيد في التشغيلية نتاعها على علاقة بالتراث. وهذا أكيد احنا نقول زاد المجتمعات المحلية العلاقة كي نمتنوا العلاقة وكذلك من خاصة من خلال العلاقة الاقتصادية، فال يعني البعد متاع البارتنانس متاع الانتماء يزيد يتوطد مع التراث. فهذوما ثلاثة مجموعات اللي نشتغل عليها، وان شاء الله باش يكون باش تكون لي فورماسيون باش تكون التكوينات هذه فيها التكوينات اللي يعني اون لين
1: اللي يعني دورات تكوينية عن بعد.
0: بالضبط دورات تكوينية عن بعد كما على منصات مش لازم نسميها باش ما نعملش إشهار. ولكن باش تكون زادة من بعد فما دورات تكوينية أخرى اللي هي باش تكون على عين المكان في أذنة، وبعد باش ندوروا زادة المواقع باش نمشيوا المواقع أخرى في نطاق يعني كابيتاليزاسيون وديفوزيون باش يكون عندنا أثر أكبر حتى في جهات أخرى.
1: نعم.
0: أودنا نجم نقوله هو البيلوت، هو النموذج الأول.
1: هو النموذج الذي سيحتذى به في تجارب في الدول والهيئات أو الجهات الشريكة لكم في هذا المشروع. نذكر نحكي على مشروع ديام اللي هو ممول من طرف الاتحاد الأوروبي ويعنى بتطوير التعليم الشامل بمعنى التعليم والتدريب في المجال الثقافي والتراثي. الموعد شكون يوم 28 سبتمبر بالموقع الأثرية بأذنة. شو نجم نقوله للناس المهتمين سيدة بوثينة بهذا الموضوع، كيفاش يتواصلوا معاكم، كيفاش يجيوكم الأذنة، كيفاش يكون اللقاء؟
0: احنا حطينا دونك عملنا دي ببليكاسيون، عملنا منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي. يكفي انكم تمشيوا لصفحة انيميند في فيسبوك وإلا في انستغرام باش تلقاو معلومات على الطاولة المستديرة هذه.
1: هل المائدة المستديرة اللي فيها المعطب باش يتم تقديم كل المعطيات الخاصة بهذا المشروع، مرحلته الحالية والمراحل القادمة، المعطيات الكل اللي تهم التدريب.
0: المعطيات الأولية هي العمل المنجز، شنو عملنا احنا في في في ما يخص التدريب دونك على القطاع التراث الثقافي في مستويات التعليم بما في ذلك التعليم العالية والفجوة بينات معايير التدريب الدولية والبرامج المتاحة في تونس. باش نشوفوا زادة مع بعضنا برامج التدريب الدولي اللي طوروا مشروع ديام شنو ما معناها، شنو ما المحاور الكبرى، شنو أهداف المحاور هذه إلى آخره، وبما في ذلك التدريب الأولاني هذا دونك تدريب المدربين المقرر أنه يبدأ عن قريب جدا، يعني نهار 29 هو الإطلاق انطلاق بلوتو التدريب، وإن شاء الله من 15 أكتوبر نبدأ يعني في في في يعني في التدريبات الأخرى.
1: نعم.
0: من بعد باش نعرضوا زيدا شركاء المشروع، شركاء المشروع التوينتا اللي يشتغلوا معنا، وتوقيع الرسمي على اتفاقية الشراكة، وفي الاخر بالكل مهم بالنسبة لنا احنا كون نعملوا نشاركوا زيدا خارطة الطريق فيما يخص معناها لي فورماسيون هذوما التدريبات هذه، وكيفاش باش من بعد يقع تمريرها للشركاء للجامعة باش تمنها باش تشتغل بها باش زيد يقع ادماج معناها توت لي فورماسيون اللي باش نعملوهم احنا في المعايير نتاعهم. ولكن كذلك زيدا كيفاش نجمو لو كنت تعافد الجهود نتاعنا الكل نبداو هالتكوين المهني في مهنة التوعية إن شاء الله في تونس.
1: إن شاء الله، إن شاء الله موافقين سيدة بوثينة، وإن شاء الله المشروع يحقق أهدافه ويحقق طبعا إشاعة وطنيا ودوليا. شكرا مرة أخرى سيدة بوثينة غربي باعثة مؤسسة أنيميد، هذه المؤسسة الثقافية التي تعنى بالتراث الثقافي والسياحة المستدامة. شكرا لكم، واصلين في لقاءنا معكم مستمعين ومستمعاتنا، خليكم على موجات صوتي رادة الحياة.

0: على موجات صوت ردة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. عدنا لكم في الصالون الثقافي، مواصلين معكم هذا اللقاء دائما على موجاتنا في حديث عن إذن ومتابعة لشأن الثقافي. وفي هذا التوقيت سنتحدث عن فعالية ثقافية، محفل الجربي. المحفل الجربي إذن اللي سيكون فيه مع موعد قريبا في إطار اليوم العالمي للمسنين، وبرشا جو بالأجل أبائنا وأمهاتنا المسنين. المنظمة لهذا اللقاء مريم مروة نور، عفوا، مرحبا بك مروة، أهلا وسهلا بك.
1: عايشك، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية، يعطيك صحة على الاستضافة هذه. إن شاء الله باش يكون معناتها نهار 27 سبتمبر ابتداء من 8 متاع الليل، احنا نقولوا بين القاعة مفتوحة، باش يكون المحفل الجربي باي جوهر، باش يكون موجود في نابل. احنا نعرف نهار 1 اكتوبر هو اليوم العالمي للمسن، حبينا نحتفلوا بهم، فكانت زيارتي من قبل دار المسنين من بقرنبيليا، وبعد معناتها مواكبه الاوضاع اللي هما معناتها فيها، حبينا ندخلوا عليهم الفرحه ويشاركونا معناتها اللمه نتاعنا في نابل. والحمد لله قاعدين تويكا معناها في الطريق للاحتفال. هذا هو البرنامج نتاعنا. ان شاء الله الفضاء هو فضاء مغلق، باش يكون فضاء خاص بالاحتفالات، موجود على الطريق الحزاميه بين نابل ودار شعبان. نقاط البيع متوفره يعني سواء في تونس ولا في الوطن القبلي. الناس زادة اللي تحب معناها تجي وتاخذ التذاكر نتاعها من تويكا تنجم تكلمنا على الرقم نتاعي 24 560 360، باش تكون فما هدايا قايمه منهم عمره باش نفرحوا بها مقيم في دار مسنين، باش تكون زادة هدايا في شكل معناتها دي بون داشا، زادة معناتها دعم. نشكر كل معناتها شركات اللي كانت داعمه للحفل هذايا واللي امنت وعطات الثقه في الحفل هذا، والناس اللي باش تحضر معنا زادة في الميديا وكل اللي باش يكونوا زادة موجودين، وباش تكون معناتها الفرحه يعني مشتركه باش ليفينمون تتعدى معناتها في ظروف طيبه.
0: كنقولوا احنا ابائنا وامهاتنا المسنين في مراكز وفي دور الرعايه بالمسنين، نقول هم يعني محتاجين الكثير من الدعم، كثير من الاهتمام. فما دور مسنين محتاجين برشا، يعني فما حتى حاجه اساسيه لا تتوفر وتبدا ناقصه. ثم الحفل هذا واللقاء هذا الهدف منه بالاساس هو دعم الناس هذوما والفضاءات هذه. يعني فما ناس، يعني انا حكيت مع صديقتنا سعيده زغب اللي هي نسقت هذا اللقاء، مشكورة
1: تحية لها
0: إنه يعني فما ناس تبرعوا أكثر من هكا، يعني فما فضاء حتى مواد غذائية، فما كيما نقولوا احنا اللحم مش متوفر عنده، قديش ما تخلهم مش كيما نقول، يعني فما شكون تبرع بالأغنام، فما يعني البيع نقولوا احنا، فما شكون بالماد بفلوس بدعم، يعني كل واحد وكيفاش جاء الدعم هذا. والحفل هذا توما باش تزيدوا أكثر تدعموها يعني المساعدات هذه، والناس اللي باش تسمع بالعرض هذا راهي ما داخله لشكون
1: هي مداخيله. احنا باش نحاولوا نشوفها، خلينا نقول لك انا كانت الزياره نتاعي هي ديما عندي الجانب الانساني حتى في العمل نتاعي، يعني ديما وماذا بينا احنا ما عادش نقولوا قلت لهم بون بلان راه عمره ما يكون راهو معناتها ريستورون ولا خرجه، نجم تكون البون بلان راهو دار مسنين تمشي تعدي فيها عشويه، منك تربح الاجر ومنك معناتها تعاون عبيد وتجبر بالخاطر. فانا بحكم معناتها ظروف خاصه خلتني نميل اكثر في الوقت الحالي لدار المسنين. في الزياره نتاعي يعني قعدت مع يعني المسؤولين اللي غاديكا وكبت الوضع وزرتهم يعني على غفله، هما كانوش متوقعين انا باش نجي. دونك مشيت دخلت معناتها لبيوتهم كيفاش عايشين. اول حاجه هما معناتها في وحده معناها باللي باش يكون ديما بلاصه العائله ما يعوضها حتى حد. ثاني شيء الظروف الصحيه نتاعهم، في برشا عندهم ظروف صحيه، يعني فما اللي شكون معناتها لازم يعمل دياليز وما عملش دياليز ورافض باش يعمل دياليز. فما اللي مرضى بالسكر ولازمهم، يعني نعرفوا مريض السكر ولازم معناها نظام غذائي ولازم ماكله صحيه ولازم لازم متابعة، ولازم مثلا حتى مكيك نتاع السكر ومكيك نتاع التونسيون، دونك هذا كله لازم يتوفر لهم. دونك احنا لاحظنا لهنا وقت اللي مشيت وقعدت معناتها معاهم، لقيتهم اللي هما حتى من الجانب معناتها المواد الغذائية الأساسية في العمر هذيك ما فماش، مثلا ناقصين برشا في اللحم ماهمش قاعدين ياكلوا فيه. يعني إذا كان الدجاج دجاج راه ماهوش ما فيه حتى شيء معناتها صحي، خاصة في العمر هذاك، معناتها مستحقين انه الياغورت ماهوش متوفر لهم معناتها بالكافي، فهمت؟ بخلاف هذاك هو الجانب الانساني، انه ما فماش احاطه معناها الناس تتفكرهم، يعني عباره في عزله هما. فعلاش ليه انا قلت نحاولوا معناتها يكون بين المجتمع المدني وبين خاطر باش يكونوا زادة دي ستار معناتها، فما ناس معروفه في الميديا وفي معناتها في نقولوا احنا في الاجواء الفنيه والممثلين وكل، باش يكونوا فما ناس باش تحضر غاديك مع مشكور جوهر السعيدي صاحب مشروع المحفل الجربي الفنان نتاعنا، وايمن عليله المنظم الحفلات اللي كانوا معناتها فما معامله طيبه، فما معناتها ما صعبوش الامور، فهمت؟ وكان التنظيم معناتها سهل برشا باش معناتها فيسع عملناها الحفله هذيا قبل لو 1 اكتوبر. هذيك علاش انا كي حتى طلبت الدعم حاولت انه يكون دعم معناتها متوفر لهم هما، كان برشا شركات من الحق نتاع ربي وفرت، ومازلنا طالبين انه باش يزيدوا يوفروا، انه مش حتى في الحفله اكاهو، حتى بعد الحفله تقوم معناتها يتابعوهم فهمتني، ويمشيوا يزوروهم ويشوفوهم شنو مستحقين، سورتو رانا داخلين على الشتاء ونعرفوا في العمر هذاك يعني المسن شنو ينجم يصير له، شنو يستحق في الشتاء، فهمتني؟ هذه الحفله باش تخلي كيما نقولوا احنا يزيدوا يقربوا لبعضهم، وحتى الطريقه اللي انا معناها باش نلقي بها معناتها وجودهم، اول حاجه هما شرف ليا انا ولاي انسان باش يحضر الحفله انه يكونوا موجودين، خاطر هما لي زانفيتي دونور نتاعنا، باش يكونوا في احسن كوا محطوط في الفي اي بي. يعني ماذا بينا ما نحطوهاش دراما احنا في الحفله، قد ما هي باش تكون راهو جبت لكم بون بلون. ريتك اللي في عوض ماشي تحج في دارك، راك تحج في دارك كي تفرح مسن، ولا كي مثلا تاخذ نهار ترخيص تهز ثلاثه مثلا مسنين تفطرهم ويمشي معاهم معناها مسؤول، تمشي تفطرهم تمشي تشري لهم لبسه تحوس بهم. دونك هذه اللي قاعده هنا نخدم عليه، والحمد لله يعني قاعده نلقى معناها في تجاوب من المجتمع المدني ومن رجال الاعمال ومن الفنانين زاده ومنكم انتم كمعناتها ميديا، الحمد لله معناها قاعدين توصلوا في الصوت هذاك. علاش ان شاء الله معناتها حتى الناس اللي تجي المحفل الجربي مطلوب، عامل سولد اوت في المهرجانات الكل، يعني حتى كي عملنا حفله عملنا بحاجه محترمه ومطلوبه، الناس تحبوا برشا، حتى سوميتي ماهوش غالي يعني تسمى بري ريزونابل، دونك الناس كل تنجم تجي سواء معناتها كامل ولايه الجمهوريه نجموا يجيو ويحضروا معنا الحفل ويعملوا جو.
0: هذا هو المطلوب، نعاودوا نهاريش المحفل الجربي في نابل
1: نهار 27 سبتمبر 9 متاع الليل، نقاط البيع متوفره في تونس ومتوفره زاده في الوطن القبلي الكل. الناس اللي تحب تعرف نقاط البيع واللي تحب تعمل ريزرفاسيون تطلب على 24 560 360، وراه فما برشا هدايا حتى للجمهور قايمه للربح بخلاف اللي باش يخدموا الدار المسنين.
0: نعاودوا الرقم باش تشجع الجمهور.
1: تشجع الجمهور 24 560 360، تكلموني على الرقم هذايا نعطيكم اقرب نقطه بيع موجودين انتم فيها، تحضروا ولو فما البلوزة الجربية جاية من جربة ستونت كامل، يعني نجموا يمشيوا ياخذوا البلوزة ويتعديوا يشتحوا يعملوا كادر جربي مزيان
0: في مع المحفل الجربي. شكرا لك مروة. نور مشري
1: قولي تحبعيت ولي اللي تحف
0: مريم مروة نور، شكرا لك مروة على قبول الدعوة، وان شاء الله موفقة في السهرة هذه، وان شاء الله سهرة تحقق عيشك وتحقق أهداف اللي فائدة أبائنا وأمهاتنا
1: إن شاء الله. فما متابعة من بعد متابعة من بعد زيارة من بعد باش نشوفوا شنو هما الحاجات الأولويات خاصة في وقت الشتاء اللي مستحقين لهم من بعديك. ونهار 17 أكتوبر هي مازلت ما في بلاش، نهار 17 أكتوبر إن شاء الله هي امرأة عايشة شوك شوية هكية وأنا قابلتها، إن شاء الله 17 اكتوبر تزور بيت ربي وباش تكون العمره لها هي
0: ان شاء الله،
1: وان شاء الله ربي يوصل بالسير
0: معكم. يا ربي شكرا لكم ولكل من يساهم في انجاح هذا اللقاء وهذا الموعد، وكل من يدخل الفرحه في قلوب ابائنا وامهاتنا المسنين. شكرا مره اخرى مروة نور. نمشيو للمكتبه الثقافيه امين وراجعين، خليكم معنا.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ نمشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
3: أمي
4: شبي بنت
2: عندي ما نقول لك،
4: يحكي هالناس مع فيك.
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان القبائل في التاريخ وفي مواجهة الدول، وهو من تأليف عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي موريس جودلي، وترجمه للغة العربية خليل أحمد خليل وغازي بيرو، وتم نشره في 94 صفحة عن دار الفارابي ببيروت سنة 2015، أما طبعته الأولى باللغة الفرنسية فقد صدرت سنة 2010. وهذا الكتاب في الأصل محاضرة ألقاها المؤلف في معهد الأنثروبولوجيا الملكي بلندن سنة 2008، وتضمن الكتاب 4 محاور إلى جانب مدخل طرح فيه الكاتب سؤالين إشكاليين. أولهما: أيمكن تأسيس رؤية شاملة ومقارنة لمكانة القبائل ودورها في التاريخ وعلاقتها بالدول التي ولدتها أو جعلتها تحت سيطرتها؟ والسؤال الثاني: هل يمكن أن نقارب قبائل الشرق الأوسط مثل ما نقارب قبائل آسيا؟ وأوضح موريس جودلي انطلاقا من تجربته العلمية الشخصية في دراسة إحدى قبائل غينيا الجديدة أنه يسعى من خلال هذا العمل إلى اقتراح تعريف للقبيلة وللعرق أو الإثنية، وإلى أن يبين الفرق الجذري بين طائفة وجماعة ومجتمع، ووضع التنوع بين القبائل ضمن احتمالات تاريخية بعيدة المدى، مع تناوله بالدرس لمسألة علاقات القبائل لمختلف أشكال الدولة. وفي هذا السياق خلص الكاتب إلى تأكيد حيوية القبائل كنمط لتنظيم الحياة الاجتماعية ما زال قسم كبير من البشرية يواصل العيش وفقه، ملاحظا فيما يتعلق بمسألة تقاسم السيادة بين الدولة والقبيلة أن بعض المجتمعات اليوم كما هو الحال بالنسبة لليمن وأفغانستان لا تزال الدولة تكدح للوقوف بوجه قوة القبائل، ولئن كانت الكثير من القبائل وراء قيام عدة دول فإن العديد منها أيضا ما كان ليواصل وجوده لولا دعم الدولة. وهنا أشار الكاتب إلى أنه من النادر جدا اليوم أن تكون قبيلة مستقلة عن الدولة، وألمح في هذا الإطار إلى الخطأ الاستراتيجي والسوسيولوجي الذي ارتكبه الأمريكان في العراق بإلغاء الدولة ومؤسساتها عندما أسقطوا النظام. ومن الاستنتاجات الأخرى التي توصل إليها الكاتب أن أحد العوامل التي أضعفت التنظيمات القبلية من داخلها منذ الأزمنة القديمة إلى الفترة المعاصرة كان نمو مختلف أشكال الملكية الخاصة للأراضي ولموارد أخرى ضرورية لإعادة إنتاج المجتمعات القبلية، وأدت قوانين وإصلاحات عقارية وفلاحية وجبائية اتخذتها دول حديثة كفرض تسجيل الأراضي القبلية وتقسيمها وإعادة توزيعها إلى تفكيك البنية القبلية جزئيا أو كليا بالنسبة إلى أفراد ومجموعاتهم العائلية، وإلى تغيير عميق في العلاقات الاجتماعية والسياسية والهيكلية التراتبية داخل القبائل وصلتها بالعالم الخارجي. وقد تسارع نسق هذا التحول في عدة بلدان خلال القرن الماضي. أما في القرون السابقة ولا سيما خلال العصر الوسيط فلاحظ المؤلف استنادا إلى ابن خلدون أن ظهور المدن لم يؤدي إلى زوال القبائل، وإنما حولت الحياة الحضارية تحويلا عميقا هذه القبائل التي شغلتها وتعودت فيها على ممارسة سلطتها ورقبتها ليس فقط على سكان المدن بل أيضا على أهالي الأرياف المحيطة بها، ومنها تمر طرق المبادلات والتجارة. وأسهم قبل ذلك ظهور التعدين والكتابة في تطوير المجتمعات ذات الدول العريقة البارزة في العالم. وبالنسبة إلى تطور الدولة في أوروبا القديمة وخصوصا الدول المدن الإغريقية كأثينا، استشهد الكاتب بأعمال مورغان حتى يبين أن الدولة لكي تقوم كان عليها أن تحول قبائل المنظمة حسب علاقات القرابة إلى قبائل إقليمية أو ترابية، فلم تعد تلك القبائل تجمع أفرادا ذوي قربة بل مواطنين أحرار متساوين أمام القوانين التي ارتضوها لأنفسهم وإزاء الدولة التي يتشاركون في سيادتها. هذا وقد تنقل المؤلف الفرنسي موريس جودلي في هذا الكتاب الموسوم بالقبائل في التاريخ وفي مواجهة الدول عبر مختلف قارات العالم وحضاراته وعصوره لتقديم مقاربة أنثروبولوجية وتاريخية عميقة وإن كانت موجزة تجعل من هذا الكتاب رغم صغر حجمه مرجعا علميا قيما لدراسة المسألة القبلية وتشكل الدولة. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
0: مكتبة الثقافية.

0: شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
0: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
0: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
0: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
0: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
0: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
0: أنغام من كل مكان،
10: مدارات،
0: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
1: 20 عاماً،
0: من الإبداع،
1: من الحوار،
0: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
1: في تونس والعالم.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
12: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
13: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
12: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
13: العرض الأول والحصري، سافر إليك وغني، للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
12: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
13: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
12: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
13: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
12: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
13: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
12: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
13: فكونوا في الموعد.
0: الصالون الثقافي،
2: الصالون الثقافي.
0: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة،
2: مع عروسية بوميزة
14: ومحمد أمين بوبكري ونفيسة العشري. أمين في الهندسة الصوتية ونفيسة في التنسيق العام لهذا اللقاء، وعروسية معكم من أمام المزدح. بلغنا وإياكم الركن والفقر اللي تأمن أعدادها أسبوعيا الزميلة حنان العريض. حنان اليوم اختارت موضوع الملف التونسي، ذاكرة موسيقية أندلسية بين الحفاظ والتجديد، واختارت ضيفا لهذا اللقاء الأستاذ الدكتور أنس غراب المدير التنفيذي لدار العود التونسي. فمساء النور، أهلا وسهلا بك دكتور أنس.
15: مرحبا بكم.
14: مرحبا بك على إذاعة تونس الثقافية. طبعا لست غريب على هذه الموجات دكتور أنس، ونرافقك هذا المساء في موضوع اخترته زميلتنا حنان العريض بخصوص الملوف التونسي، هذه الذاكرة الموسيقية الأندلسية بين الحفاظ والتجديد. وأولى الأسئلة المقترحة في هذا اللقاء، لماذا نصنف الملوف التونسي بأنه ليس مجرد موسيقى الحقيقة الدكتور بر الذاكرة وهوية، وما الذي يجعله ركيزة أساسية من ركائز الموسيقى التراثية التونسية؟
15: بطبيعة الحال الملوف في تونس ليس النمط الموسيقي الوحيد الموجود في تونس، لكن هو من دون شك من أهم الأنماط، لكن ما هوش أكثر أهم نمط، وهذا يعود إلى تجذره في الجهة هي، ما نقولش في تونس لأن تونس كحدود جغرافية اللي نعرفها توه حديثة، لكن المنطقة هذه اللي في القرون الوسطى تسمى أفريقية وجاية من أفري معناها في الفترة اللاتينية، هذه الجهة اللي في جهة تونس البلاد التونسية تجذر فيها ثم خصوصية أساسية في الملوف في تونس. عن الموسيقات الموجودة في المدن، الموسيقات الحضرية والموسيقات الريفية. في الموسيقى الحضرية، الملوف هو الموسيقى الحضرية بمعنى الكلمة، يعني التطور في المدن، وهذا التطور يعود إلى

0: موجودة في الفترة اللاتينية، وهذا عنا نصوص لاتينية مهمة في الموسيقى تكتبت في تونس في القرن الخامس. مثلا مارسيلوس كابيلا في القرن الخامس كتب أحد أهم النصوص حول الموسيقى والألحان في الموسيقى، وهو من قرطاج. وهذا فيما بعد تطور ليصبح المالوف. ما شو اللي أعطاه يعني الخصوصية أنه المالوف اللي نعرفه؟ هو إضافة الموشحات. الموشح كشكل شعري ونمط شعري هو اللي جاء من الأندلس، يعني تم إحداثه في الأندلس ووصل لتونس. لكن الموشح كنمط شعري وضع على ألحان، على نوعية ألحان اللي موجودة من قبل أن تصل هذه الموشحات والكلمات. يعني فهمنا هو تلاقح حضارات، عندنا أنواع متاع إيقاعات وألحان موجودة بالفترة اللاتينية، وتمت تطورت في إطار إسلامي عربي إسلامي، وتم إضافة الكلمات
1: العربية
0: في العربية في إطار أسلوب النمط الشعري الموشحات، لأنه أسهل للتلحين. أسهل للتلحين الموشحات، ثم الأجزاء اللي أكثر فيها النمط يعني العام، اللغة العامية تدخل أكثر في الأدب.
1: نعم، وهذه الرحلة أو هذا التمازج في الموسيقى يعني المألوف ورحلته من الأندلس للقيروان لتونس الحاضرة، نقول العاصمة، لكن في
0: وإضافة إلى الإضافات العثمانية، من الإضافات العثمانية لأن مهمة البشارف وجزء أساسي من المألوف أصبح هي إضافات عثمانية.
1: نعم، في تونس يعني كيف حافظنا على هالموروث هذا ببقى يعني مقارنة بدول أخرى يعني تقاسمت معنا هذا الموروث الموسيقي في فترة ما، وما الذي يعني يميزنا في تونس، يميز المدرسة التونسية المالوف التونسي اليوم، ما الذي يميزه عما ما زال موجود في بعض الدول الجوار، الدول العربية خاصة؟
0: التعامل مع رصيد المالوف في تونس اكتسب يعني صفة خصوصية. أولا في تونس منذ أواخر القرن التاسع عشر لأهداف تعليمية تربوية خاصة بالجيش التونسي بالجيش العثماني، تم شروع في تدوين المالوف، يعني كتابة الموسيقى على نوتة معبر عليها الترقيم الموسيقي. هذا في أواخر القرن التاسع عشر في المدرسة الحربية بباردو، ولدينا مخطوط يعني أساسي في هذا تم كتابته من طرف ضباط العسكر سنة 1872. يعني الكتابة هذه في حد ذاتها طورت في من جهة هي للتلقين، لكن بالنسبة لنا اليوم كمؤرخين هو مصدر أساسي لفهم تاريخ المالوف وكيفاش كان يتعدى العود في تلك الفترة والرصيد المكتوب في الرصيد المكتوب. لدينا سفين المالوف، عدد من السفين اللي حفظت الكلمات، لكن الألحان وتدوين الألحان إلى غير ذلك بطبيعة الحال ثم زوز جوانب مهمة برشا في بداية القرن العشرين. أولا البارون رودولف دي لانجي الذي سنة 1917 كتب مقال هو وصديقه معناها حسن حسني عبد الوهاب حول أهمية الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الموسيقي. وكمل واصل يعني البحوث متاعه على كون فريق البارون درلانجي، كون فريق مع أحمد الوافي ثم منوبي سنوسي إلى غير ذلك، وحتى زاد علي درويش من المشرق جاء لتونس وتعامل مع البارون درلانجي إلى أحداث مؤتمر القاهرة سنة 1932. هذه فترة مهمة في بداية القرن العشرين. ثم انطلاق الفترة الثانية هي بعد مؤتمر القاهرة أحداث الرشيدية سنة 1934. مع أحداث الرشيدية ثم فيما بعد بعد الاستقلال طور تسجيلات مع فرقة الإذاعة والتلفزة مع فرقة الإذاعة بصفة خاصة مع فرقة الإذاعة. لكن هذا الخصوصية أولا عندنا زوج خصوصيات، أصبح يعني نعتمد بطريقة كبيرة بصفة كبيرة على الترقيم الموسيقي كما قلت بكري بدأت في أواخر القرن التاسع عشر، لكن في القرن العشرين واللي تعلم الموسيقى تعلم الموسيقى أصبح مرتبطا بقراءة الموسيقى. يعني ثم خلط المفاهيم هنا بين الموسيقى العملية وقراءة الموسيقى اللي هي كتابة الموسيقى. لكن نعرف اللي شعراء مثلا كان عندك شاعر شاعر نجم يكون مبدع يتقي

0: مبدع في الشعر لكن لا يحسن القراءة والكتابة. الموسيقي كيف كيف نعرف برشا موسيقيين في التاريخ اللي هما يلحنوا يكتبوا يعزفوا إلى غير ذلك لكن ما يقرأوش النوتة. خلال القرن العشرين أصبح يعني الأستاذ الموسيقى والمختص في الموسيقى هو اللي يقرأ النوتة. قراءة النوتة أصبحت هي المعيار وليس القيمة الفنية. هذه احنا اليوم نحاول نراجعوه النقطة هذه في البيداغوجيا متاعنا في دار العود التونسي أو في معناها مختلف الدروس وحتى في تعاملنا مع الأطفال بتلقين الموسيقى. نحاول نبنيه تعليم من جديد يرتكز على الشفوي وعلى الشفاهي وليس على الكتابي. لأنه إدخال الكتابي دخل إشكاليات جديدة اللي تعقد بعض المفاهيم عند الطفل، شنو هو الدرجات وشنو هي علاقة الكتابة وشنو هي هذه يعني العلامات الخاصة للموسيقى التونسية اللي هي فيها إشكاليات نظرية وتعقيدات نظرية اللي مازمش نحطوها من البداية معناها في التدريس بتاعنا لأنها تبعدنا على الجانب الفني وتخلي عنا تكوين موسيقي يرتكز على نوع من النمطية وفيه يعني آليات اللي تطورت في الموسيقى الغربية وليس في الموسيقات في الموسيقات الشرقية وخاصة في الموسيقى التونسية اللي هو يرتكز على الشفاهية. الشفاهية هذه تعطينا حرية في الأداء، يعني مثلا إذا كان ناخذوا يعني عدد من الموسيقيين يعصف نفس الجملة الموسيقية باش ياخذوا بعض الحرية في هذا. الكتابة تخلق نمطية لأن تخلي الناس الكل يعصفوا بنفس الطريقة. هذه مثلا نلقاوها في تعبيرات، مثلا هو الاختيار بطبيعة الحال مرتبط بالجمالية، الجمالية اللي تطورت مثلا في التسجيلات مع الأستاذ الكبير سيب العلجية يرتكز على تعبير هكية يشبه الأوركستر السيمفوني، رغم أنه حب يبعد على الأوركستر السيمفوني. الرشيدية نعرفه مثلا للفرقة كبرت العدد كبر نتاع العازفين وأصبح العزف فيه نوع من النمطية وحتى كي نسمعوا نلقاو ثم في قل إدخال آلات غليظة كما الكونترباس كما الفيولونسيل. تعدد الموسيقيين كبر، الناس الكل تعزف بنفس الطريقة ونقصت الجانب نتاع الأداء الشخصي الفردي. كيف نسمعوا تسجيلات قديمة في الثلاثينات مثلا مع الشيخ خميس درنان، ليس في فترة الرشدية وإنما في فترات أقدم، أو علي بن عرفة إلى غير ذلك، نلقاو هذا الروح متاع الملوف التونسي الحر اللي فيه أكثر حرية في الأداء. وهذا نحاول ندخلوها احنا من جديد في دار العود التونسي من خلال تلقين تعليم الموسيقى اللي يرتكز على الشفوي وليس على المكتوب.
1: دار العود إذن هي مؤسسة، هل يمكن اعتبارها مؤسسة تعليمية أم هي مؤسسة لحماية الذاكرة الوطنية؟ هات نعرف أكثر ونبين أكثر دور هذه المؤسسة دكتور أنس.
0: معهد الموسيقى في تونس عندنا زوز أنواع متاع معهد، ثلاثة أنواع متاع معهد الموسيقى بصفة عامة. عندنا المعهد اللي أقدم وهو الكونسرفاتوار، المعهد الوطني للموسيقى بشارع باريس إلى غير ذلك، اللي والهدف الأساسي في التكوين هو دبلوم الموسيقى العربية اللي في تدريس موسيقى طبوع المقامات. في الفترة هذه كنت أنا صغير كنا نسميها المقامات التونسية، وبطبيعة الحال بالبحث العلمي تطورنا ورجعنا للتسميات اللي أقدم طبوع التونسية نتحدث عن طبوع التونسية. عندنا يعني الطبوع التونسية والمقامات الشرقية والموسيقى الغربية في نفس الوقت. هذا المسار المعهد الوطني للموسيقى اللي تطورت وتحت دبلوم الموسيقى العربية. عندنا يعني هي معاهد عمومية، وعندنا المعاهد العليا للموسيقى اللي تم أحداثها من سنة 1982 تقريبا، أول معهد عالي للموسيقى في تونس، وهو في الطابق العلوي للمعهد الوطني للموسيقى في شارع باريس اللي يكون أساتذة الموسيقى في المعهد في الليسي يعني المعهد
1: الثانوي. نعم.
0: وايضا زاد في مدارس اخرى. يعني المعهد العليا والمعهد العموميه، وعندنا زاد المعهد الخاصه اللي تطورت معناها السنوات الاخيره برشا، المعهد الخاصه لتدريس الموسيقى. الخصوصيه نتاع دار العود التونسي هو انه يختص في المالوف. يختص في العود التونسي اولا، آلة العود التونسي اللي عندها يعني ربما 15 سنه كادت ان تختفي من تونس. النجمه الزاهره مركز موسيقى عربيه متوسطيه قام بعض البحوث لاعاده احياء وصناعه هذه الاله وجعلها معنا ما زلت بالدولة، لكن في إطار صعب وما كانش ثم دورة اقتصادية هي تربط هذا الكل. يعني ما يكفيش أنك أنت تقوم ببحوث وتصنع تعاود تصنع آلة وتجارب اللي قام بها في تلك الفترة مع الأستاذ رشيد السلامي وفي بمركز الموسيقى العربية المتوسطية، إعادة صناعة هذا العود انطلاقا من مخطوطات قديمة، وخاصة كتاب ابن طحان وهو رسالة حول نجد فيها وصف للعود القديم العود العربي. تمت إعادة صناعة هذا العود لكن تداوله كعود تونسي وإعادة إدخاله للمشهد الموسيقي، ثم دورة اقتصادية تتبعه. بصفة عامة الآلات التونسية، يعني العود التونسي هذا نحاولوا نركز عليه، يعني على تدريس العود التونسي في دار العود التونسي، لذلك تسمية هي دار العود التونسي. وبطبيعة الحال هذه الآلة العود التونسي معها الآلات الأخرى من الجوق التقليدي في الملوف، الرباب الطار، نغارات، أيضا نغارات عندنا في الإيقاعات، نغارات موجود طار ودربوكة ونغارات، الرباب والكمنجة أيضا على النمط التونسي. وبطبيعة الحال الجانب الأساسي في هذا الرصيد الموسيقي هو الملوف وغناء الملوف. على هذاك عندنا الأنشطة نتاعنا ترتكز على ثلاثة أنواع. عندنا نادي ملوف فيه الحفظ وهو مفتوح للجميع، من للجميع اللي قرأ يعني يتابع دروس موسيقى أو فيها ترقيم الموسيقي والتعمق في الطبوع، أو أنه مجرد يحب يحفظ فقط. معنا النادي هذا مفتوح للحفظ خاصة، وحتى كيف نحفظه نحاولوا مباشرة نكونوا عندنا فكرة العرض، يعني منذ ملي نبدأ يعني نبعد على الجانب النظري اللي هو ما هوش ضروري للعمل الموسيقي هذا ولا يعني أن نعمه أكثر حفظ الملوف. يحفظوه برشا ناس، أي واحد معناها تونسي حاب يحفظ الملوف بسهولة ينجم يكون معناها الرصيد هذا سهل التناول، ما هوش حاجة صعيبة اللي لازمك تتعلم الطبوع وتقرأ برشا ترقيم موسيقي إلى غير ذلك، بمجرد أنك عندك الكلمات ونحفظه ونقدمه مباشرة على العروض، لأنه الحفظ هو حاجة ترجع للنمط اليومي معناها نتاعنا، احنا لقاء أسبوعي فيه الملوف هذا كان ناقص. والمعاهد الموسيقية مع الموسيقى الأخرى الملوف ياخذ فيها جانب صغير مش كبير، معنا مش تعلم الآلات الغربية برشا، البيانو، الجيتار، البتري، هذا الكل من الدولة، وحتى والمقامات الشرقية وخاصة النوادي اللي تعمل موسيقى شرقية هذا من الدول برشا، لكن الاختصاص في الملوف هو اللي ناقص. يعني هذا النادي الملوف بطبيعة الحال ثم دروس اللي حاب يتعمق في دراسة الطبوع والترقيم الموسيقي والجوانب النظرية. وأيضا العروض بطبيعة الحال قلنا اللي الهدف متاعنا أن نوصل العرض في أقرب فرصة ممكنة. هذه الكل نقاوة في دار العود في إطار معناها بسيط حميمي عائلي نوعا ما.
1: نعم إطار حميمي عائلي، لكن الهدف ديما الأسمى ديما حاضر. الأساسيات هي التكوين، فما هدف الأسمى اللي عندكم في دار العود هو إعادة الاعتبار للمألوف وإعادة الواجهة الثقافية خاصة في يعني في بلادنا في تونس. كيف ما قلت يعني التكوين هو قلب عملكم في هذه المؤسسة في دار العود، فكيف يتم تكوين عازف أو منشد مألوف يعني في هي مختلف هذه النوادي أو في يعني أقسام معينة داخل دار العود؟ المراحل اللي ممكن يمر بها الدارس هذا أو اللي يعني يهتم بالموسيقى وبالمألوف بالذات؟
0: التكوين هو تقريبا قيمناه باش يكون الانسان متكون وعنده المام جيد بالرصيد لازم 5 سنوات.
1: ايوه
0: الخمسه سنوات هذه للتكوين الكامل. كانت الدروس وهذه ثالث سنه يعني يقوموا بها بالتجربه هذه الكهول وحتى الشباب. احنا اللي لاحظناه انه ثم اقبال شبابي على الملوف التونسي، يعني كي تعرف كيفاش توصل له كيفاش تقدم له، يعني اللي وهذه موسيقى نتاع الشباب ماهوش موسيقى نتاع الشياب معناها ولا نتاع يعني الشباب، ثم اقبال كبير نتاع الشباب على الملوف التونسي اللي يعرفوا تعرف كيفاش تخلط له من ناحيه الاعلام والتواصل. اثناء قاعدين نحاولوا نقوم بأحداث دروس للأطفال، على خاطرنا مقتنعين اللي إذا كان باش نمروا الملوف بصفة جيدة يعني وتلقينه بنظرتنا خاصة الملوف اللي ما تعتمدش على الترقيم وإنما تعتمد على الشفاي، حاجتنا باش نستقبل الأطفال اللي بداوا يقرأ الملوف مش بالترقيم وبالسول وبالدوري ميفاسول يعني بهذا الترقيم الموسيقي، السولفيج نخليوه في مستوى متقدم لأنه هو فقط قراءة الموسيقى، قراءة يعني المعطيات الموسيقية لكن الأساس هو الحفظ، حفظ الشعر يعني حفظ الشعر وفهم الكلمات، نركزوا على الكلمات، فهم الكلمات ثم أرصد في الملوف اللي صايب الكلمات نتاعها، لكن جلو هي مصطلحات مفهومة معناها وبسيطة لأنه هو موسيقى، هو المشحات، هذا هو المشحات، هي تختلف على الأبيات ولا والقصيدة القديمة لأني مبسطة، هي مجعولة للموسيقى تكون أخف يعني حفظ الكلمات، الغناء والإيقاعات، خاصة قبل ما نتعلموا سولفيج إلى غير ذلك لازم الناس الكل تتمكن من الدربوكة، يعني تعرف توقع الإيقاعات الأساسية الطائحي، تدخل البراول البرول الختم، الإيقاعات على الدربوكة والطار أيضا لأنه الطار عنده كيف نشوفوا التسجيلات القديمة ولا حتى نقول الطار عنده دور أساسي اللي مهمل شوية في وسط جوق الملوف، الطار ونغارات يعني يكون الميم اللي يعمل إيقاع نحاولوا أنه يكون ملم بالآلات الإيقاعية، الطار، الدربوكة والنغارات.
1: والنغارات.
0: هذا جانب أساسي. الرباب هو اللي أصعب ربما باش نلقاو له جمهور، خاطر احنا نخمو في نفس الوقت على استراتيجية كيفاش باش نجلبوا الناس باش تقعد تتوارث هذايا التداول، معناها باش تقعد الآلات التقليدية متداولة. الرباب نجمعوه مع الكمنجة، نحاولوا كيفاش واحد يعمل كمنجة لكن يعزف هذا الرباب، مش عمره ما يمس الرباب، آلة الرباب، لأن عنده تقنيات خاصة. ويظهر اللي هي خاطر فيها كان زوز أوتار الترباب، كمانجة فيها أربعة، الترباب فيها زوز أوتار، لكن قدرتها التعبيرية ما تقصش برش على الكمانجة فيما يخص الرصيد الملوف في تونس. هذا هو تعاملنا، يعني يرتكز على أنه الإنسان يكون مطلع جيدا على الآلات، مطلع جيدا على الرصيد الملوف، على طبوع الكل، طبوع فيها اللي محفوظة برشا، الإصبهان، الحسين، الإصبعين، وثم اللي أقل تداول. نحاولوا أنه بطبيعة الحال عنا جانب آخر مهم في دار العود التونسي، هو أن الزملاء الموجودين كلنا مغرومين برشا بالملوف ونحبوا البحث في الملوف. يعني الواحد يبدأ مغروم بالحاجة ما نجمش يقوم بتداولها كما هي أحفظها وكهو، يحب يفهم التاريخ متاحها، يحب يبحث، نقوم ببحوث حول نصوص الملوف، نصوص الملوف حول من جهة على كيفية صناعة آلة العود وشنو ما نتعاملوا مباحثين اللي مختصين، معناها احنا بينا في البحث منذ سنوات نتعاملوا مباحثين اللي اكثر اختصوا في تاريخ العود وقاموا ب عن بحث ايطالي سلفاتوري مورا اسمه ديما معانا نقابل معاه، قمنا ب خاصة هو سافر بين المتاحف العالم للبحث عن العود التونسي، نقاو اقدم عود تونسي تو معروف موجود في بريطانيا في متحف بريطاني، وقمنا باعاده صناعه وخاصه زياد المهدي هو معاه، معناها مؤسس دار العود زياد المهدي واللي عازف ممتاز في آلة العود التونسي، في اعاده صناعه العود التونسي ونجربوا وجرب هو بطبيعه الحال مختلف انواع الاخشاب الممكنه للصناعه والى غير ذلك، يعني صناعه الاله من جهه وكل ما هو مرتبط بالأورجانولوجية هذا علم دراسة الآلات، من جهة أخرى رصيد الملوف كنمط شعري ونشوف السفين ونقارنه بينات يعني المحفوظ والمتداول وشنية المشحات والأسجال اللي ما عادش متداولة برشا ونحاول نعاود ونحفظوها أكثر ونغنيها أكثر، هذا نسميه فيه نسميه الملوف العطش وقاعدين نركزوا عليه حاليا. نجمع يعني هذه الأنشطة متاعنا تجمع بين البحث التدريس للكهول، النوادي، التعمق في المفاهيم النظرية، وأيضا في صناعة الآلات. هذه بطريقة هذه نوصل دورة اقتصادية مقتنعين أن يتمكن من باش تخلي رصيد الموسيقى هذه متداول وتعطيه قيمته التاريخية وقيمته الثقافية والحضارية.
1: طيب المجهود الكبير تقوم فيه، يعني تقوم به في دار العدوز، يعني كما قدمت لنا دكتور أنس، يعني اشتغالكم على برنامج للأطفال أو مألوف برنامج مألوف للأطفال، الاشتغال على آلات موسيقية، يعني الإيقاع، دربوكة، التار، النغارات، طبعا مختلف المراحل اللي أو الخمس مراحل اللي يمر بها ربما اللي يلتحق بدار العود باش يتعرف على الجانب الموسيقي الفني الإيقاعي، على النصوص في الموشحات ليصبح قادر ربما على أداء والمساهمة في حفظ الموروث التونسي هذا المألوف التونسي. كل هذا المجهود طبعا تقوم به في دار العود التونسي، وتتحدث وقلتها أكثر من مرة دكتور إنكم يعني التعلم قائم على التعبير الشفوي والفني، وهناك أيضا الخارجات الثقافية وغيرها، يعني ربما من الأساليب أو التقنيات اللي تعتمدوها في العمل بتاعكم لمزيد إشعاع هذا النمط الموسيقي. يعني هل هو مجهود وسعي نحو إخراج المألوف من القاعة المغلقة إلى الفضاء الحي للمدينة يعني في تونس؟
0: بالضبط، احنا دار العود التونسي موجوده في ساحه معقل الزعيم، يعني في مدخل المدينه. ونختنموا احنا في نستغلوا فرصه قربنا من المدينه لتطوير شراكات مع مختلف الفاعلين في المدينه العربيه. والهدف نتاعنا انه كيف يجيوا الاطفال مثلا يوم الاحد التونسي يقوموا دار العود التونسي يتعلموا مألوف، يحفظوا المألوف، يجربوا الإيقاعات الآلات الإيقاعية والعود والآلات المستعملة في المألوف، وزاد يقوموا بزيارات المدينة، يهتموا بتاريخ المدينة في تونس والمواقع اللي على الأقل المواقع التاريخية المرتبطة بالمألوف، زيارة الرشيدية، زيارة المواقع اللي تطور فيها خلوة عبد العزيز جميل اللي كانت هي في فترة في بداية القرن العشرين يعني مكان أساسي لتعليم المألوف ولصناعة الآلات الموسيقية. يعني تاريخ المواقع وتاريخ المألوف في المدينة مهم، هذا مهم، لازم نفكروا حتى المألوف راهو في الزوايا الموجودة في المدينة، برشا أماكن مغلقة اللي كانت فيها قبل دون شك معناها فيها المألوف الجد، يعني دار المألوف في مألوف الجد ومألوف الهزل. حاولوا معناها نفهموا العلاقة هذه بطريقة أفضل، وهو في تكامله معناها في الثقافة الموجودة في والسيدة في المدينة العربية نجم نفهموه. من جهة عندك رشيدية، من جهة بطبيعة الحال ثم القصور، تو هو ثم عنا الديار العربي، الديار الفاخرة، خاطر المدينة فيها ديار مليئة بالمنازل الفاخرة اللي مثلا عدد منها تو اليوم أصبح دي ميزون دوت ولا حاجة كيما كي، هو شيء باهي لأنه يمكن على الأقل الزوار باش يكتشفوها من داخل ونثمنوا ديما ثم الدور هذا كله مرتبط بالاقتصاد والدورة الاقتصادية اللي ممكن أحدثها في المدينة. يعني اكتشاف المواقع والزوايا، ثم زوايا عندها أهمية تاريخية قصوى في المدينة قاعدة توا في حالة كارثية. مثلا زاوية سيدي الحاري، زاوية سيدي الحاري بحث سوق القلالين قاعدة توا اللي أبوندوني، معناها ثم سكوتي وأبوندوني وقت اللي هي الموقع الأساسي للعيساوية في تونس. معناها موقع كما هذايا يقعد
1: مهمل حتى
0: فيني، معناها اللي هنا في دورة وزارة الثقافة، معناها ربط التاريخ هذايا بالمواقع مهم. يعني المواقع هذايا مش مجرد بنية وكهوة، لازم نفهموا التاريخ نتاعها وشو اللي كان صاير فيها عند 100 سنة وعند 300 سنة وقتاش تبنات إلى غير ذلك. المألوف مرتبط بالمواقع اللي كان يقام فيه المألوف، هذايا نحاولوا نفهموا حتى نفكروا فيه، يعني نسالوا بطبيعة الحال باش نلقاو الإجابات لازم ننطلقوا من تساؤلات. وقت اللي نمشي وقت اللي نسالوا الأسئلة هذه عندنا زاوية أخرى، زاوية القادرية مغلقة عندها مدة، وكل ما نمشي معناها ما نعرفوش وقتاش، ما نعرفوش شنو هو التاريخ نتاعها وقتاش تسكرت إلى غير ذلك. لكن زاوية القادرية من المؤكد أني كانت فيها، لأنه نعرف في الطرق الصوفية القادرية من أعلى طرق معناها مباشرة مرتبطة بعبد القادر الجيلاني، معناها عاش في العراق في القرن التاسع ومن بعد الطريقة تطورت في جهتنا احنا في اعطت الشاذلية بقيت الطرق. لكن رواد الطريقة القدرية تو ما عادش نلقاو منهم ربما حتى حد ولا تفرق ولا تتقادوش في إطار ما عادش نسمعوا به. لكن الإشعاع التاريخي بتاع القدرية لازم نعاودوا نخموا فيه ونفكروا فيه، علاقة الزوايا والتصوف بالموسيقى بالملوف في المدينة وخارج المدينة، وعلاقة الموسيقى بالحضارية باللي مش حضارية، ثم نمط أخرى بطبيعة الحال اللي هي حضارية نلقاها في المدينة، مثلا المزود نلقاوه وتطور زاد في المدينة، لكن مرتبط بالمدينة فيها ثراء كبير جدا، لأنه اللي باش تلقى العائلات اللي فيها المزود باش تلقى العائلات اللي فيها الملوف، ومن جهة أخرى ربما أربع نهجة ولا في حي آخر في وسط المدينة، تو المدينة كل نشوفوها ك يعني كمكان يشبه البعض، لكنه هو في أحياء من داخل نعرفه مختلف الأسواق، الحارة ماهيش كيما القصبة ماهيش كيما يعني ثقافات متعددة في المدينة، وكيف نحوسوا فيها نجم كل حومة كل كارتيه نفهموا الأنماط الموسيقية اللي كانت متداولة فيه وهي مختلفة. يعني الثراء الموسيقي اللي موجود في المدينة كبير ياسر، وهذا الواحد كيف يمشي ويعمل زيارات في المدينة من الناحية الموسيقية فقط يتجول ويقول زعما شنو الأصوات اللي كانت موجودة هنا عند 100 سنة، ولا في نلقاو اسطنبالي نلقاو ملوف جد، ثم في جامع الزيتونة كيف الأصوات اللي نسمعوها مع الترتيل واستعمال الطبوع إلى غير ذلك، وعنا الديار المنازل الفخمة فيها أنواع آخر من الموسيقى. يعني ثم ثراء كبير ياسر نحاولوا نفهموه في التاريخ متاعه، في علاقته بالتاريخ الحضارات اللي تعديت حتى المدينة بيدها كيف نتسهل، ومن وقتاش دعم الموسيقى هذه موجودة المدينة بتاع تونس وقتاش، ما نعرف اللي هي في الفترة الحفصية تطورت في القرن الرابع الثالث عشر خاصة مع الأمير الحفصي فين تطور السوق متاع المدينة الأسواق إلى غير ذلك، وقبلها زعما فين كانت في القروين خاصة الأنشطة. دونك نفهموا العلاقة بين المدينة متاع تونس العاصمة والقيروان في الفترة الزيرية مع مواز بن باديس، فين عندنا بن رشيق، فين عندنا ابن أبي الرجال، فين عندنا ثراء ثقافي من نوع آخر، والموسيقى فيه دون شك زادة موجودة. يعني نجم نسيروا برشا أسئلة في جولة فقط في المدينة، هذه تو النقاط اللي نتحدث فيها تو حاليا ربما نقدمها هنا بطريقة للكهول خاصة، لكن حتى الأطفال
1: هم
0: إذا كنا نبربشوهم شوية ونخليهم يتسألوا باش تكون عندهم الرغبة في فهم التاريخ،
1: فهم التاريخ
0: اللي البلاصة هما اللي لازم ديما يتسالوا اش بها هذيا هكا اش كان ثم هنا، زعما هذيا عندها برشا، زعما انا كي كنت صغير زعما جدي كان يسكن هنا، فهمنا هذاك الكل خليوهم معناها الوعي الثقافي والوعي بالأهمية نتاع انه الانتباه كل حاجة تجلب الانتباه، هذيا يظهر لي نجم ناخذوا احنا على الاقل خاصه ناخذوه المنطلق نتاعو هو الملوف.
1: نعم
0: ملوف نفهموه مليح ونتعمقوا للثراء الثقافي هذا.
1: نعم اذا حدثنا عن برنامج ملوف الاطفال وعن يعني مشاركه الاطفال ربما اللي يجيوكم ويساهموا في خلينا نقولوا هالجولات الثقافيه هذه واللي تحير فيهم الاسئله حول الموروث وحول التاريخ، الاطفال هذوما فما سقف السن، فما سن معين يعني تقبلوهم وسن لا؟ انا عندي اولادي من السن نجم نجيب اولادي مثلا يلتحقوا بكم وباش يستفيدوا من اللي يتقدم في دار العود التونسي، سواء كان على مستوى الماده الموسيقيه والغنائيه او على مستوى الخرجات هذه واللي تساهم في تنميه وعيهم بتراثهم او تاريخهم.
0: اي بطبيعة الحال الاطفال بيداغوجي الاطفال تتفرع انت والسن. الدروس اللي تو نطوروا فيها هي تتوجه الاطفال عمرهم بين السته سن السادسه وال 12 سنه. يعني الابتدائي المرحله الابتدائيه. وهي بيدها زاد النجم نقسموها لانه بدايه المرحله الابتدائيه والنهايه
1: مش نفس
0: السنة الأولى الثانية مش كما اللي في السنة الخامسة السادسة. لكن بصفة عامة من 6 إلى 12 سنة اللي قبل هو الأفي ميوزيكال، نعبر عليه بالأفي ميوزيكال، فحاليا ما ناخذوش مع الاعتبار صغار برشا، ثم بطبيعة الحال تعليم موسيقي ممكن أنه يتوجه
1: هذا هو فما تكوين وتعليم ممكن يعني قبل السن السادسة، فما صغيرات يعزفوا في سن مبكرة في فضاءات خاصة أو في نوادي أو
0: قبل السن السادسة ممكن لكن مش في دار الملوف تونسي،
1: مش ده أي مش في دار الملوف أكيد. نعم
0: لأنه يطلب بيداغوجيا معينة. لكن هو ممكن ثم معاهد أخرى تقدم دروس للأفي ميوزيكال. احنا اختصصنا عادة نسميوهاش أفي ميوزيكال لكن ميوزيك بوغ أنفون، ولا خير ملوف للأطفال. والمنطلق كما قلت هو الآلات الإيقاعية، يعني يحفظ كيف واحد يحفظ ويعمل آلات إيقاعية ديجا هو في صلب الموسيقى، معناها ما يسحقش حاجة أخرى. أعطيه دربوكة وتار ويغني معها هذية ينجم يقعد معناها دقائق عديدة وحتى ساعات ينجم يغني بذلك. ممكن أحداث حفلة ولا نوبة تعملها كان بالتار وبالغناء فقط، ما عادش بقية الآلات.
1: الآلات
0: كده عندك آلات أخرى، عود تعمل فيها استخبارات، شوية استخبارات تبدل الأجراس إلى غير ذلك. يعني من 16 سنة هذه هو السن. ثم أعوام ثم يعني من 16-14 سنة الطفل يولي نحطوه نخيره أنه يكون مع الكهول، مع أنه نوادي الكهول، لأنه أصبح عنده ما يكفي من الوعي أنه يتبع يفهم معناها كيف نتكلم معها ككهل، وتكون عنده قدم يعني في فهمه في استيعابه للمفاهيم، ما كنتش تتحدث معها برشا مع كطفل، وإنما بدي تتحدث معها ككهل نخيره أنه يكون في دروس الكبار. وهي الكبار، احنا دروس الكبار عندنا من كما قلت 14-15 سنة ولا حتى 13 سنة إلى 80 سنة، معنا العوار كل موجودة، وحتى البيداغوجيا اللي نستعملها مع خاطر فما شكون في التقاعد، يعني هو في التقاعد لكن يحب يجي يتعلم ملوف، ويقول وانا صغير ما عملتش العود إلى غير ذلك، يحب يجي يفهم العود، ومن بعد برشا ناس يجيوا يحبوا يعملوا عود، من بعد يفهموا نفسروهم راهو ناكدوا لهم اللي راهو احنا العود ماهوش عود شرقي، عود تونسي. قول شنو عود تونسي؟ في بالهم العيد عود هذا العود التونسي هذاك هو العود، لكن بعد اكتشفوا اللي فما عود تونسي وعود شرقي ماهوش نفس العود.
1: كل عود عنده خصوصياته اكيد. نعم
0: بالضبط، كل عود عنده خصوصيته.
1: حتى في عدد الاوتار طبعا، في يعني برشا تفاصيل تقنيه انتم يعني ممكن توضحوها لهم اللي يحبوا يتعاملوا مع العود. نعم
0: اي عدد الاوتار هو 4 اوتار في العود التونسي، وهذا عنده اسباب. عنا بطبيعة الحال احنا مع الى جانب الدروس ثم حلقات يعني نسميها درس محاضرة اللي نكتشفوا فيها مسائل تاريخية، من بينها اوتار العود مثلا، معلش ثم 4 اوتار في العود، هذا عنده ابعاد فلسفية عميقة جدا في البحر الابيض المتوسط. العدد 4 هو حتى في بغداد، من بغداد هو البحر الابيض المتوسط لانه تطور في الفترة الفرعونية ثم في الفترة الاغريقية ثم انتقل الى بغداد، هذا الكل مرتبط بفلسفة التربيع في المنطقة الجغرافية هذه البحر المتوسط. العدد 4 اكتسب أهمية قصوى، عدد 4 لأنه يمثل العناصر 4، الجهات 4، الفصول 4، والأوتار 4، مش يعطينا فلسفة متكاملة. الإيقاعات الأساسية 4، الدرجات النغمات 4، والفروع متاحة بتبقى الحالة عنا 4 ثم الفروع كيف يتفرع يمشي 8. هذا هو النظام اللي متطور في العود التونسي نلقاه بصفة خاصة. العود الشرقي خاصة فترة حديثة بعد على النظرية هذه، لكن في تونس قعد معنى العود التونسي قعد مثلا نظرية نلقاه عند الكندي بصفة خاصة في النصوص القديمة، وموجودة بصفة ملموسة اليوم في هذا من ثراء تاريخ متاع العود التونسي.
1: العود التونسي
0: لأنه يهزنا فعلا الفترة الوسيطة والتاريخ الحضارة العربية وحتى أكثر من الحضارة العربية، لأن كما قلت لك
1: مفاهيم
0: قبل ما تتطور في النصوص العربية.
1: طبعا طبعا هالعملية هذه وهالجهد هذا والاشتغال على النشأة والأطفال ويعني وإنهم تغرسوا فيهم الاهتمام بالموروث الموسيقي التونسي بالمألوف التونسي وبالكهول أيضا، وتم تستقبلوا إلى حدود 80 سنة تقريبا كل فئة العمرية ممكن تلتحق بكم في إذن دار العود التونسي، لكن هالمجهود هذا أكيد فيه بعض الصعوبات دكتور أنس، يعني مش بالسهل اليوم أنك يعني تزرع محبة الموروث الموسيقي وخاصة منه المألوف في قلوب الصغار أو عند الشباب اليوم، وثم أيضا المجهود هذا لازم إمكانيات ولازم يعني خاصة في كم مش نعمل عروض، مش نخرجوا من إطار الأكاديمي والتعليمي والتلقيني إلى إطار يعني أرحب وأكبر اللي هو نحب نقدم عروض، نحب نخرجوا بالمألوف من الجدران طبعا المدرسة إلى الفضاءات العامة إلى المساحات العامة إلى جمهور. احنا علاش ما احناش نحفظوا في المألوف لروحنا؟ يعني المهم جدا احنا بعد ما حفظنا وطلع وتلاقنا واهتمينا وعرفنا وتعلمنا، نحب نمروا هك المعرفة هذيك وكل جهد هذيك، ونحب نظهروا الموروث الزاخر نزخروا بتصغر به بلادنا الموسيقي. هنا شنو لازمنا، شنو اللي ينقصنا احنا في دار العود التونسي؟
0: بالضبط، هو سر نجاح دار العود التونسي انا حسب رايي هو في هذا، هو في تقديم الملوف للجمهور عريف، والجوق الملوف اللي قام تاسيسه زيد مهدي ويقوم بعروض، العروض الكل ديما معبيه، والناس وخاصه تشوف الاقبال الجماهيري على العروض هذيا كيفاش تتحمل البعد ولا تتحمل السخانه. معناها قمنا بعروض في ظروف نتاع سخانه السنه اللي تعديت مرتبينا، والجمهور يستمتع. ثم عباره انا ما نحبهاش برشا باش نقولها تو، الجو
1: الجو،
0: مش نقول فما برشا جو، خاطر كلمه جو تظهر لي البناليز الحكايه، يعني تتنقص من قيمته. هو ماهوش جو برك، هو فن، هو حب لل، هو غرام، هو اكتشاف خاصه بشق الجمهور، وحتى اللي يجيوا مثلا يكتشفوا، يقولوا لهم احنا يجيوا لنادي الملوف اكتشفوا ثم بعد شوف يلقى روح حفظ المشرح الاولاني، ومن بعد ماذا به يكمل يحفظ النوبه، وفهم لقاع وماذا به يتعمق في النص، وبعد يحب يمشي يزيد يعمل العود يتعمق اكثر ويفهم المواضيع اللي نحكيوا عليها نتاع الطبوع، ويكتشف خاصه الرصيد هو قديش كبير وقديش ثري وقديش فيه من المعاني اللي تجلب يعني بين الحزن والفرحه والعشق، والعشق الالهي وعشق الحبيب الدنيوي، وهذه الكل نقاوه في الملوف، ونقاوه ياسر الملوف الرصيد نتاع الملوف الكلمات مرتبط بالحياة البشرية والإنسانية.
1: الإنسانية نعم.
0: معناها كي تقرأه وتفهم الكلمات ونكتشفه في الكلمات تلقاه معناها يمكن تكتب عنده 500 سنة ولا 300 سنة وكانه يتكتب اليوم، يعني نفس المعاني نفس، يعبر على العديد من في العديد من الأحيان على أنواع من الحب ولا من العشق ولا اللي نحسوها ولا مش كان هذاك، معناها علاقة حتى في الإطار الاجتماعي بصفة عامة ثم عبارات ومحتوى رصيد أدبي يخلي الناس كي تتقبلوا بطريقة سلسة وبسيطة تحسوا. هذا هو السر، أنك تحضر العروض وتفهم الكلمات وتحسها الكلمات هذيك، وخاصة احنا نبدأ بطبيعة الحال في الملوف ثم الثقيل وثم الخفيف في كما الموسيقى الكل. معنى الأبيات الأولى اللي هي فيها ترحاب ولا فيها تلقاها ثقيلة تلقاها طويلة بإيقاع بطيء، الاستفتاح اللي نبداو به ديما باش تدخل عارفش نقولها تو تدخل في الجو، وفي الموسيقى ديما مبنية على هذيك باش تدخلهم في الطرب، هذيك هو الطرب نسميو فيها احنا جو بصفة عامة في النصوص العربية القديمة ديما نسميوها الطرب. كيفاش الواحد يدخل في الجو الموسيقي شيئا فشيئا، يدخل في الإيقاع الموسيقي في الطباع الموسيقي، وهذاك هو جو الطباع، يعني يحطك في جو معين، الطباع يحطك في إطار معين، إطار فني معين، وتدخل في الإيقاعات بشوية بشوية وتبقى روحك تحس الموسيقى وتحس الكلمات متاحة. ثم زاد عادة كما هو تقليدي، معناها هو موش حاجة قمنا بها احنا فقط، لكن بصفة عامة نمشيو الأغاني التراثية. عندنا جانب في نادي الملوف سميناه مؤخرا نادي الملوف والأغاني التراثية، لأنه في الحصة متاع الحفظ الملوف نقاروا احنا في الاخر بدينا نعملوا في الاختام وفي حاجات خفيفه بطبيعتها تبوع تزنا الغنيات، وخاصه احنا من الخصوصيه نتاعنا اللي نحبوا الجمهور واللي يحضر ملوف، مش عندنا واحد برك اللي يغنيه مليح يقوم بالغناء، اي واحد يحب يقوم باداء يغني مرحبا به نستضيفه باش يغني، هو يقود يعني الاداء الجماعي، هو اداء جماعي ديما في جو حميمي، لكن كيف يقوده شخص اللي هو مسيو اكس فلان وفلان، معناها ماهوش مطرب كبير ياسر، ما حشوش يكون عنده صوت جهنمي، هو كيفي وكيفك، معناها بصوت بسيط ينجم يحس لك العبارات ويخلي الناس الكل تغني معاه وتدخل في جو. بعد نتعمقوا في دقة الأداء، نتعمقوا في دقة درجات النغمات، في دقة الإيقاعات، يعني الدقة هذه خطر إذا كان نمشيو في جو ياسر مكبوس معناها وصارم، تخلي الموسيقى هذه بعيدة، تولي متاع مختصين، تولي ما عادش وقت اللي هو الملوف، كلمة عبارة ملوف هو يعني المتداول اللي مسنسين به المألوف، يعني اللي متداول هو موسيقى تتجه الجميع، يعني من الصغير للكبير، فما شكون للشباب، معناها الناس الكل لكن على شرط أن نخليوه قريب للجمهور، ما نحطوهش في خانة خاصه نتاع مختصين ولا مارجيناليزي واللي نتاع بحث ولا نتاع هو في نفس الوقت عنده يعني بسيط تناوله بطريقه بسيطه في الاعراس قبل كانوا يخليوه مالوف معناها يعملوا خرجه في العرس ولا هو يخليوه مالوف حتى في ليبيا مازالوا هكاك كيف كيف رصيد يعني هو موسيقى شعبيه هي ميزيك بوبولير بون هنا فين خاطر برشا مرات نحطوا نصنفوا المالوف كميزيك سافونت هو في الحقيقه كلمه مالوف تقول اللي هو موسيقى شعبيه يعني المالوف هو المدور عند الشعب يعني نرجعوا فيه الصبغه هذه اللي هو الغناء المتداول والموسيقى المتداوله عبر العروض والحضور في النادي يعطي لمحه على نوعيه العروض اللي فيها موسيقى من المالوف للاغاني التراثيه والجمهور معناها يتناولها بطريقه سلسه.
1: نعم طبعا هذا الهدف السامي اللي تسعى له دكتور أنس ماهوش سهل ويكون أسهل ربما لو اجتمعتوا مع مؤسسات أخرى، لو مثلا يكون المدرسة التونسية دور معاكم، لو يكون الإعلام العمومي وغيره دور معاكم، لو تكون هالشراكة بين مثلا خلينا نقولوا هالثلاث مؤسسات هذوما كاو يعني المدرسة وانتوما والإعلام العمومي ممكن تسهل أو تتيسر أكثر عملية الحفاظ ومهمة الحفاظ على هذا الهوية وهذا الموروث الموسيقي.
0: بطبيعة الحال ما فيش شك احنا مفتوحين للشراكات الكل ونعتبر الناس كلها عندها دور في هذا، ما سميش مؤسسة ولا جانب ما عندوش دور، الناس كل تتعامل مع بعضها ما فيش شك. احنا نطوروا في شراكة بصفة خاصة مع مركز موسيقى عربية متوسطية لأنه يعني هو مرجع بالنسبة لنا احنا فيما يخص التسجيلات اللي نسمع فيها اللي منذ سنوات اشتغلنا في المركز وحتى التوى نحاولوا كيفاش نفتحوا الرصيد هذايا احنا نغنيو فيه هو نتيجه للبحث اللي تم في مؤسسات اخرى مثل مركز الموسيقى العربيه المتوسطيه. قمنا بفتح الارشيف ونسمعوا توى العديد من التسجيلات القديمه ونعاودوا نحفظوا فيها مره اخرى ونقوم باحيائها، وهذا كان الهدف نتاعنا. قاعدين نشوفوا توى في النتائج نتاعو. من جهه اخرى زاد تعاملنا مع الرشيديه لانه عندها ارشيف تاريخي مهم من تراقيم للرصيد يعني اللي تعمل في الأربعينات ثلاثينات أربعينات إلى غير ذلك من خلال الـ يعني ثم الكوميتي الفني والأدبي قاموا بتدوين المالوف وترقيم المالوف. هذه الكل الأرشيف متاع الرشيدية قمنا برقمنته وهو موضوع على ذمة الناس الكل. رشيدية بونتين يعني موقع رشيدية بونتين نلقاو فيه أرشيف رشيدية ثم التراقيم التاريخية اللي الناس كل يتفادوا منها أحداث لقاءات حول تاريخ المالوف والمشاركة في ندوات هذا مفتوح في شهر أكتوبر. ثم دار ثقافة طهر الحداد ساهم بإعداد الدورة الخامسة ظهر لي من مهرجان العود ومهرجان العود دار العود التونسي موجودة فيه لأنه تقوم بورشة لتكوين العود التونسي مع زياد مهدي. هو يتوجه للياس وعود شرقي لكن يحبوا يكتشفوا أكثر العود التونسي. وأيضا مؤكد أنه نشير ثم الندوة يقوم بها المركز الموسيقى العربية المتوسطية في هذا الإطار بشكل ضمن الندوة شكونوا موجودين المؤكد يعني مفتوح معناها المغرومين بالملوف في تونس يعرفوا بعضهم ويتعاملوا بعضهم زي ما عادة نتعاملوا بعضهم أنا زملاء في التعليم العالي ديما تعاملنا مع بعضنا الكل وعنا شكون اللي في إذاعة ثقافية ديما نسمعوا سي هشام بن عمر في المرصيد يعني الموسيقى الصوفية قرينا مع بعضنا في سوسة وتعاملنا مع بعضنا في أرشيف نجمة الزهرة البارون ديرونجي وفي أرشيف الرشيدية يعني الزملاء ديما نتعاملوا مع بعضنا والمؤسسات تتعاملوا مع بعضها ما تسميش حتى انقطاع. وانا معناها الكلنا ديما إذا كان مؤسسات إعلامية تتصل بنا باش نتحدثوا في الموضوع ديما بكل رحابة صدر، وثم العديد من المواضيع اللي نجم نتحدثوا فيها معناها النقاط التاريخية اللي نتناقشوا فيها معناها في فترات مختلفة من الفترات القديمة والعثمانية والوسيطة والحديثة وبعد الاستقلال وقبل الاستقلال وبعد الثورة 2011 هذه الكل يعني في كل فترة عنا ملوف ياخذ اتجاه جديد لأنه بطبيعة الحال الموسيقى مادام حية وهذه من خصوصيات الموسيقى اللي توا معناها احنا فرحانين على خاطر كي تبدا موسيقى الملوف حية هكايا راهي تتغير في التاريخ. ثم فكرة سيدة فهمناها بعد بالبحوث في العلوم الموسيقية أنه راهو مثلا اللي صار خلال القرن ثم جو بكري سالتني انت شنو خصوصيه في تونس بالنسبه للدول الاخرى. في تونس الرشيديه مثلا والمؤسسات، المؤسسات صحيح قامت بنوع من الحفاظ على الملف، وزاره الثقافه بنشر الاسفار الى غير ذلك مع الاستاذ صالح المهدي، تم نشر رصيد الملوف في اسفار في، لكن في نفس الوقت الملوف كان متفرق موجود بطرق مختلفه عند الشيوخ الكبار. يعني نفس المرشح نفس النوبه باش نلقاوها، هي مثلا النوبه مثلا فكره النوبه ماهيش حاجه مسكره يعني، مش النوبه فيها خمسه مرشحات خمسه براول خمسه ولا برول ولا اثنين واختام والى غير ذلك، وهذيك هي النوبه. لا نوبة لا، النوبة هي حاجة مفتوحة، هو جمع، هو كي تعمل انت كومبيلاسيون يعني تعمل كومبيلاسيون تاع مرشحات عندهم نفس الطباع ويمشيوا مع بعضهم في وصلة، تكون في وصلة، هذيك هي تسمى نوبة. هي مفتوحة، واحد نجم يزيد ينقص ولا نفس المرشح يغني بطريقة أخرى ولا ياخذ كلمات يعملها بطريقة أخرى. اللي صار في القرن العشرين في تونس من خلال الرشيدية وفرقة الإذاعة ثم نوع من الحفاظ اللي يحنط شوية، وذلك علاش احنا حبينا نرجع في الأمور مسيبة يعني الناس الكل يتبناها والناس الكل نجموا يضيفوا فيها، مش رصيد مغلق ما تنجمش تلحن في الملوف فترة فترة صعيب معناها، غير لو صالح المهدي اللي لحن في الملوف ما عادش يكون مازال يقول أنا لحنت نوبة اليوم، حتى حد اعتبروا هذا رصيد مغلق انتهى. كي ناخذوا بلدان أخرى كما الجزائر والمغرب، ما تطورش الموسيقى الملوف ولا الآلة ولا الصنعة، ما هيش في دور الدولة أضعف، وكان أكثر من الدولة عند الجمعيات. على ذلك في الجزائر نلقاو اللي يقوم بالموسيقى الرصيدة ذي الأندلسي هي خاصة الجمعيات، أعطاته نوع آخر، نلقاو فيه أكثر حرية، فيه أكثر اختلاف، متنوع أكثر. في تونس هي متعريش نوعا ما الرشيدية، فيها ذي جوانب إيجابية وجوانب سلبية، احنا نثمنوا الايجابي كل ما هو ايجابي ونحاولوا السلبي هذاك نعوضوه بايجابي من بطريقه اخرى.
1: في هذا
0: دور لي في نفس الوقت خصوصيه نتاع تونس ونظره للمستقبليه، لانه ديما نجم نجدوا في رصيد اللي هو متجذر تاريخيا لكن ديما يتطور يقعد ديما حي، وهذاك هي هو لغه الموسيقى نعتبروها لغه. اللغه تقعد حيه، ثم اللغات الميته اللي ما عادش مقراوها كان،
1: لكن الموسيقى لغه متجده ولغه حيه. نعم
0: الموسيقى هي موسيقى لغه حيه.
1: نعم في هذا الباب دكتور انس يعني تحثوا على في نقطه مساله لو نقطه التجديد يعني في الملوف التونسي، هل يمكن يتطور ويلتقي مع أنماط موسيقية أخرى؟ مثلا الجاز اليوم أصبح يلتقي في برش مع برش أنماط موسيقية أخرى، يعني الجاز هل يمكن يلتقي مثلا سؤال، هل يمكن يلتقي الجاز والملوف في لقاء واحد دون أن يفقد الملوف أصالته طبعا وخصوصيته؟
0: بطبيعة الحال أنا من اللي دافع على على على التجديد، وثم برش طرق أوفيت، هو في نفس الوقت راهو لازم واحد يكون واعي، ينجم يقوم انا النوبه هذية ولا المرشح باش نعملوا بالطريقه التقليديه بالطريقه نتاع الثلاثينات ولا بالطريقه نتاع الستينات، والا باش ناخذوا معاه في اسلوب مع الجاز. عندي صديق استاذ محمد علي كمون، زملاء واصدقاء، معناها صديق حميم، معناها وانا ديما معجب باللي يعمل فيه، خاصه تناوله مع الموروث هذية، يكون شعبي ولا يكون من الملوف، فهم انه لانه نتبناوه احنا عمرنا ما نعرفش في الخمسينات ولا 40 ولا نحسوه، معناها للتونسي اليوم ماهوش كيما كان، ما تنجمش تقدمه للتونسي كيما كان عنده 50 سنه، لازم يتقبلوا هو يدخل في الموسيقى تخليه حي، معناها مازال كيما تحسوه توا وهو ديما يتاقلم. هذيك خصوصيه الموسيقى كيما خصوصيه اللغه. الدرجه التونسيه الدرجه اللي نتكلموها اليوم ماهيش هي الدرجه نتاع 100 سنه الفاتت،
1: اكيد
0: ثبت الحال، ثم كلمات اخرى تدخل، ثم اساليب في النطق، ثم الموسيقى نفس الشيء ديما تتأقلم مع زمن متاحها. نتحدثوا على الموسيقى على الملوف مع الجاز ما فماش إشكال، ونتحدثوا على أكثر من هذا، أنا قم ببحوث مع المدرسة الوطنية المهندسين في مخبر بحث كيفاش نخليه الذكاء الاصطناعي يقوم بأحداث الملوف إصدار ملوف. نعرفوا ثم مثلا دي بلاتفورم دولية مش لازم نذكرها هنا باش ما نعملش البيبليسيتي، لكن الذكاء الاصطناعي يقوم بتوليد الموسيقى اليوم يعني من هنا معناها من توا معناها تو تلقى انتاج موسيقي تتفرج في مسلسلات ولا تتفرج في جينيريك نتاع مسلسل والا في اعمال فنيه اللي هي ماهيش معموله من طرف موسيقي ملحن لكن معموله بالذكاء الاصطناعي. هذا توا متداول معناها موجود. احنا توا كيفاش في وسط الذكاء الاصطناعي هذا نخليه الذكاء الاصطناعي في الملوف وينجم يلول يولد في الملوف. يعني تنجم انت اللي باش نشوفوه دون شك هنا في السنوات المقبله انك تعزف انت عود تونسي والاصطحاب معك هو آلة، هو آلة يعني هو كمبيوتر، هو ذكاء اصطناعي يسمعك كيفاش تعمل، يقوم تحليل انطون غيال في اللي تعمل فيه ويولد الايقاع، يولد آلات ما عندكش نقص كرباب يعطيك صوت رباب، كما هو سيليكسيون تاع سنتيزور يعني سيليكسيون تاعو لكن باستعمال التكنولوجيا اللي هي فيها الذكاء الاصطناعي. هذه حاجه ما بنش نقولوها فيها تشويه للملوف، لا هكذا نسكروا على رواحنا الباب اولا، وما نكونوش فهمنا التكنولوجيا نتاع وقتنا وما فهمناش معناها ما فهمناش الزمن نتاعنا يعني في التقليدات نتاعو في التكنولوجيا نتاعو في الثقافات نتاعو. لازم بالعكس نفهموها، لكن الاساس في هذايا هو ان نفهموا التاريخ نتاعنا،
1: مهم جدا
0: نفهموا التاريخ نتاعنا ما نخافوش على خاطر نعرف كل حاجه نحطوها في بلاصتها. كيف تعرف تحط كل حاجه في بلاصتها ما يقلقش، لكن الاشكاليه فين؟ كيف ناس ماهيش فاهمه التاريخ بالكدا، والا وقتها باش يصير طمس واللي ما عادش فاهم واللي الهويه تغيرت. لكن هنا الهويه تقعد مفهومه، المفهوم الهويه هي حاجه معقده، هي مش انه التونسي يقعد تونسي كما كان ألف سنه التالي باش يحافظ على الهويه نتاعو، لا هو انه يفهم التاريخ نتاعو. الهويه نتاعو هي في انه توا هكايه وكان هكا وقبل هكايه، والتراكم هذاك هو اللي يعطي الهويه التونسيه. الملوف نفس الشيء، يعني الملوف يتقبل طريقه اداء الملوف في القرن 19 كان فهمناه، هذا نحاول تاريخيا نفهموه، نفهمه من خلال التسجيلات كيفاش كان في الثلاثينات والاربعينات، وثم حاجات اللي نفهموه مثلا القصائد اللي كان يتم ارتجالها في الوقت هذاك هي ماهيش قصائد قديمه معناها عندها من رصيد المشحات نتاع القرن 19، لا ناخذوا نسمعوا خميس سرنان يغني في قصائد شعريه مازالت كي تم احداثها في القاهره مثلا في عند 5 سنين وقتها في الثلاثينات في العشرينات. يعني نشوفوا الرصيد الادبي اللي تم انتاجه في الفتره هذيك هو دخل للملوف وتم اداؤه في اطار الملوف. من بعد مع كيفاش تطور الملوف تم اداؤه خلال الاربعينات والخمسينات والستينات، وكيفاش نضيفوا له التكنولوجيا سنتيتيزور نجم ندخلوا في الملوف فماش مشكله. لكن واحد من بعد ندخلوا في حكايه جماليه فنيه. الجماليه هي حاجه معقده شويه، معقده لانه بما ان الموسيقى لغه كل واحد يتقبلها بطريقه، اللي مستانس انه يسمع اللغه التقليديه باش تعجبه اللغه التقليديه، اللي مستانس انه يسمع برشا لغات مختلفه ديما باش تجيب له جديد ما يقلقوش. يعني الموضوع مش ممكن ولا غير ممكن، فيه تشويه ولا ما فيه تشويه، لا مش هذا الموضوع، هو انه ديما نقعدوا فاهمين تاريخ نحطوا كل حاجه في اطارها وتكون عندنا ثقافتنا مفتوحه معناها، وكل ما تكون ثقافتنا مفتوحه وعندنا يعني زخم ثقافي في ذهننا كل ما نتقبلوا جماليات مختلفه. يعني نسمع ملوف على طريقه خميس سرنان ولا على طريقه عبد الحميد بن علجيه ولا على طريقة زياد غرسة ولا على طريقة زياد مهدي ولا على طريقة محمد علي كمون ولا على طرق أخرى اللي بتجي، هي زي الكل ثراء في أداء الملوف.
1: نعم طبعا كل ثراء في أداء المالوف، والثراء هذا مع الوعي بأهميته مع السعي للمحافظة عليه مع طبعا البحث ربما عن طرق لتثمينه وللاعتراف تحقيق الاعتراف الدولي والأممي به مهم جدا. أيضا مثلا يعني دكتور اليوم المالوف التونسي وين مكانه في الخارطة الدولية؟ هل هناك مساعي مثلا لتسجيله في ضمن التراث المادي لليونسكو يعني أسوة بتجارب أخرى في العالم؟
0: أي به هو موضوع هذا مهم، عندنا زوز جوانب فيه. الجانب الأولين ساعة لازم احنا نفهم ونثمن ثقافتنا، هذا أول ما نجمش ثمن حاجة على صعيد دولي وانت محليا ماكش نثمنها، هذا واضح وموضوع بديهي. تو على المستوى الدولي نعرفوا اللي تسجيل ملف في يونسكو ولا ديما هو المنطلق نتاعو تكون دوله وزاره الثقافه، لانه ما نجمش انا كجمعيه نقوم بتسجيل رصيد ولا يعني تراث. الجمعيات ما عندهاش الحق، ما تنجمش يعني اداريا ولا في عند اليونسكو ان تسجل اي تراث. يعني هذه لازم تكون مبادرة من عند الدولة. لأنه إذا كان وزارة الثقافة عندها رغبة، هو بطبيعة الحال هذا يستحق، ما فيه شك، الملوف يستحق تسجيل، لأنه التراث اللي شنو اللي سجلوه عنا في ذكرة العالم ولا في الأرض هذه، هو التراث اللي نعتبره تراث إنساني يهم الإنسانية الكل. الملوف يهم الإنسانية الكل، لكن ثمش كان ملوف في تونس يهم الإنسانية الكل. أنا عندي قناعة شخصية أنه أنماط غناء نسائي في جهات من تونس، مثلا ناخذوا جهات غمراسم، جهات القصرين، ثم غناء نسائي
1: بسيط
0: في الأغياء في الأعراس، هو رصيد مهم ومهم جدا. قاعد حاجات أنا سجلتها عندي 2007 اليوم عاش نقاها في نفس المكان عند نفس الأفخاش، معناها توا في العرس كيف عنا عرس ما عاش تلقاها، نحط التسجيلات اللي سجلتها أنا عندي 15 سنة ولا 10 سنة. هذا رصيد بشري زادة مهم برشا، لأنه نقاو فيه التقاليد ما عادش موجودة. يعني كيفاش الأهمية فين؟ الأهمية تكمل الأهمية لأنه عندك نمط موسيقي، كيف تمشي تختفي الأغاني هذيك، عندك نمط موسيقي كامل برمته يختفي، لأنه القطاع هذيك اللي هي بسيطة تظهر بسيطة لكن عمقها ثقافي كبير ياسر، كيفية تختفي كأنك نوع من الأديان اختفى ولا جزء من البشرية يمشي. الملوف كيف الملوف أكثر متداول ومحفوظ، وعنا يعني توا النجم نقولوا إذا كان خاصة بمبادرات كيما اللي تفضل معناها ما قامت به الدولة التونسية وما تحدث الرشيدية والبارون دي لانجي وتضافر جهود الناس الكل ودار العود التونسي إلى غير ذلك، قعد الملوف رغم كل شيء هذا وتوا إعادة أحياء العود التونسي إلى غير ذلك مازال موجود في الأذهان. معناها باش نسجلوه في رصيد دولي كيما في الأرض الدولية ماهوش صعيب، هو مبادرة فقط من وزارة الثقافة، جمع معناها عدد من الباحثين هما من الأشخاص اللي باش يتابعوا العمل هذا، خاطر هو متابعة هي معناها بعض الإمكانيات البسيطة، يعني البسيطة الإنسانية والمادية دون شك للقيام بهذا أحداث الملف، تكوين الملف، جمع ما يلزم باش نبينوا أنه هو رصيد حضاري مهم وثمين جدا. هذا ماهوش صعيب، فقط العمل الإنجاز اللي هو ما يتم كان في إطار دولة تونسية في إطار وزارة الثقافة. هذا هو الموضوع. لكن بطبيعة الحال ثم إشكالية أخرى هنا، علاش تعقد الموضوع أكثر؟ لأنه الملوف ما يهمش كان تونس، الملوف يهم أيضا غرب ليبيا وشرق الجزائر. هذا يعني نجم نبينوه بالأدلة العلمية والبحثية علاش هو رصيد وتسمية ملوف، وحتى الرصيد اللي نتحدث عليه موجود في المنطقة هذه صفة خاصة ويختلف على شرق ليبيا والجزائر العاصمة. هو جيت قسنطينة عنابة، هذه الكل نلقاو فيها عنده تقارب كبير مع تونس، وهذه الأسباب تاريخية لأنه الرقعة الجغرافية متاع تونس كانت أوسع شوية، إفريقية أوسع، وديما تاريخيا عندنا المنطقة هذه هي اللي تكون معناها رقعة ثقافية تقريبا موحدة. على هذاك القيام بمبادرة كما هذه تسجيل رصيد الملوف لازم تكون بشراكة مع وزارة الثقافة الجزائرية والليبية. هذه ممكن احنا حاجة ديما تهمنا بطبيعة الحال، شراكات دولية وخاصة اللي تهمنا جهتنا في يعني هي لازمها على طول ديما عندنا مشاريع، معناها ما لازمش توقف، معناها حاجة كيما هكية تتعدى من ملف لملف وحتى أكثر من ملف في نفس الوقت، تشتغل على 3-4 ملفات في نفس الوقت، الكل أنت والدولة كيفاش تحط الأولويات متاحها. إذا كنت تعتبر لي هذه مهم باش تبين موقعها الثقافي والحضاري على صعيد دولي، هذا عمل لازم تقوم به، تحطه في أولوياتها. لأنه أنت خاطر كيف تقول كل ما تتحدث على الملوف على صعيد الدولي وتقدمه في عروض دولية وفي مهرجانات دولية وتقول لي هذا رصيد، راهو رصيد تراثي مسجل في رصيد كذا وكذا ذاكرة العالم إلى غير ذلك، كما قلنا بأرشيف البارون دي لانجي سجلناه، الأرشيف اللي تم إحداثه في إطار فريق العمل مع البارون رودولف دي غلانجي في لائحة ذكرة العالم بالتعاون مع الأرشيف الوطني، هذا عمل مهم ما تمش تثمينه. هو تسجل يعني تو محطوط في القائمة، لكن كان ينجم معنا نستغلوا شيء هذا باش نقوم بأكثر نتعمقوا فيه نثمنوه بطرق أكثر، الرصيد هذاك تو احنا في دار العود التونسي نجمو نستعملوا منه جانب، لكن هو قيمته التاريخيه العمل هذاك انجازه ما تمش تسمينه بالصفه الكافيه. تو تسجيل الملوف بطبيعه الحال نجم يهزنا البعيد، معناها مش الملوف برك، انت كيف تقوم تسجيل الملوف لازم تجمع الملوف كيف تحدثنا بكري، الملوف وتاريخ المدينه، الملوف والتجذر التاريخي نتاعه، معناها يهزنا البعيد راهو، معناها نفكروا الموسيقى في الفترات اللاتينيه كيفاش كانت الكنيسه.

0: في الكنيسة التونسية قبل ما تجي يعني الفتح الإسلامي، قبل المسلمين ما جاوا لتونس، الرصيد الكنائسي هذاك كان موجود هنا، ثم انتقل إلى جنوب أوروبا، جنوب فرنسا، إلى إيطاليا. وحتى في تاريخ الترقيم الموسيقي، واحنا الترقيم الموسيقي هي من أحد الإشكاليات في تاريخ الموسيقى العويصة والمهمة، نعرف اللي هي تطورت بدايتها في أوروبا، لكن أسباب التطور وحتى الإتراس نتاع اللي قبل التطور نلقاوها حتى من القروان. أنا عندي نظرية أنه هو انطلق من القروان ومشى لإيطاليا، مونت كاسينو، خاطر مونت كاسينو هي فيها أقدم الترقيم الموسيقية وعلاقتها وطيدة، خاصة نعرفوا على في مستوى الطب وفي مستوى النصوص المخطوطات الطبية اللي انتقلت لمونت كاسينو، حسب رأي بطبيعة الحال لأن المخطوطات اختفت، يعني قاعدنا اليوم المخطوطات هو جزء قليل من المخطوطات القديمة. النظرية متاعي هو أنه كان سمع عليه قواتيدة بين القيروان وبغداد، ثم انتقل هذا إلى إلى إيطاليا ومونت كاسينو، ومن ثم ومن غادي تطور الترقيم الموسيقي. يعني لازمنا، وهذا كل بطبيعة الحال عنده علاقة بالملوف. قديش من واحد في تونس يعرف اللي زرياب، خاطر نسمعوا زرياب في الأندلس، لكن زرياب راه مر بتونس في القيروان، يعني جاي من من بغداد لخلافه مع إسحاق الموصلي، استقر في تونس مدة ثم انتقل للأندلس. استقراره في تونس ما هو شيء بدي، معناها شيء مهم جدا،
1: أكيد جدا ترك الأثر
0: أكيد في القيروان. هذا يبرز أهمية القيروان في تلك الفترة، الأهمية الثقافية متاع القيروان هي تضاهي أهمية بغداد. هذه نقاط لازم تتسم،
1: وإن شاء الله إن شاء الله مؤسسة الدولة وانتوما وكل ما عنده علاقة طبعا الجمعيات وكل ما عنده علاقة بالملوف متنجموا تقدموا الأفكار، والدولة تقدم هذا الطلب وترشيح طبعا تسجيل الملوف التونسي كتراث وموروث موسيقي حضاري تاريخي ربما يجمع مش ليس تونس فقط كما قلت، فما برشا ملفات تقدمت بطريقة يعني مجتمع يعني في الكسكسي في فهم برشا يعني ملفات تقدمت مش فقط تونس وحدها لكن مع دول أخرين، علاش لا في الملوف يعني نجم يصير نفس الشيء. سنختم بسؤال معك دكتور أنس يعني حول دار العود التونسي ومشاريعها القادمة بعد مبادرة الأطفال، هل هناك مساعي أخرى أفكار أخرى مثلا انفتاح على المتوسط من خلال المشاريع كتطوير التعليم الدامج عبر التراث وغيرها من الأفكار الممكنة اللي قاعدين تشتغلوا عليها وتحضروا لها دكتور؟
0: نعم، احنا المشاريع المهمة هي أحداث بيانات رقمية خاصة للرصيد الملوف. العمل اللي تم قامت به الدولة التونسية بعد الاستقلال من جمع الرصيد الملوف، الأسفار اللي تحدث عليهم بكري فيهم الكلمات، هذوما قاعدين نقوموا بصياغتهم رقميا ونتعاملوا معهم بأسلوب البحث العلمي، هو إعادة تحقيقهم، يعني النصوص الملوف لأن طبعت هي النصوص هذه وقعدت هكيكا. حاليا قاعدين نقوموا بمقارنة بين الرصيد الملوف نتاع الأسفار والرصيد الموجود في السفين في السفين المخطوطة يعني منذ أواخر القرن 19 مختلف التراقيم لإصدارها بطريقة رقمية وفيها تحقيق، يعني أنه عندك المؤشر باش نشوفه المشرح هذية كيفاش تغنى عند الرشيدية في فترة كذا، كيفاش موجود في السفينة هذية إلى غير ذلك. هذية الجزء الأول، ومستقبليا هو الرغبة متاعنا هو أن نقوموا أكثر بمقارنة الرصيد الملوف التونسي من مرشحات وأجزال مع الرصيد الموجود في الجزائر في ليبيا وأيضا في المغرب. الرصيد هذية كله اللي هو المرشحات معناها من ملوف، لأنه هذا تطور البحث العادي أنك تاخذ الجانب المحلي تتعمق فيه ثم تتوسع مع الجانب اللي أقرب. يا حبذا احنا نطوروا شراكات إن شاء الله إذا كان معناها توسعنا وتمكننا من هذا، وكما قلت بكري هذا ما يكون بصفة أفضل بتضافر الجهود يعني بين المؤسسات الخاصة والعمومية والدولة والوزارة الثقافة والجمعيات. راهو عنا ثراء كبير في تونس اللي يمكننا باش الناس الكل تخدم، الناس الكل عندها ما تعمل معناها هذاش نخدم، الناس الكل عندها ما تعمل وعندها ما تضيف، ما ثماش واحد لكن التنسيق هو اللي صعيب ربما، كيفاش ننسقوا بنت هذيا، كيفاش تحديد الاولويات، هذا اللي اصعب. لكن
1: المهم
0: عندنا
1: النية
0: بنلعبوا
1: موجودة. نعم
0: ما يشدنا 100 سنة،
1: نعم
0: على الأقل 100 سنة معناها من العمل، معناها كي ناخذوا خدمة.
1: نعم

0: بعد تثمين العمل هذاك، خاطر برشا الناس تخدم تخدم تخدم تخدم وما يلزمش العمل يقعد بين الرفوف، لازم ديما نلقاو كيفاش نثملوه ونعرفوا به دوليا ونطوروا في الشراكات. لازم تبدا عندنا سياسه ذكيه محليه ودوليه كيفاش نحسنوا في ديما وضعياتنا المؤسساتيه، في معرفتنا بتراثنا، في نفس الوقت نتعرفوا عليه ونثمنوه ونحافظوا عليه ونعطيهم مكانته على المستوى على الصعيد الدولي.
1: نعم.
0: يعني علاقه طبيعيه. هو بطبيعه الحال ذكرت ان الجزائر وليبيا والمغرب هذيا يعني التراث الاندلسي، ومع ايطاليا ومع جنوب فرنسا عندنا زاد عمل حتى مع اليونان. ما يمكننا باش ننظروا على البحر الابيض المتوسط، خاطر تو نغزروا له احنا شمال وجنوب. لكن كيف نمشيوا 2000 سنه التالي عندك شرق البحر الابيض المتوسط وغرب البحر الابيض المتوسط. يعني تونس وايطاليا اللي هي الثقافه اللاتينيه، الثقافه اللاتينيه راهو تونس هي هي مركز لاتيني مهم برشا، المركز نتاع الثقافه اللاتينيه قبل ما يكون روما، قبل ما تطور برشا ثقافه في روما جزء كبير منها خارج من تونس من قرطاج. يعني احنا علاقتنا بالثقافه اللاتينيه هو اساسي جوهري حتى في مسائل اللي تهم البشريه وتهم الغرب بصفه خاصه. تاريخ الثقافه المسيحيه نلقاوه راهو جزء اساسي منه، خاصه الثقافه المسيحيه اللاتينيه جزء اساسي منه في تونس. نعرفوا اللي يقوم بدراسات في العلوم الموسيقية في الأوروبا في ألمانيا وفرنسا يعرف أن الموسيقى اللاتينية مرتبطة ارتباط شديد بالموسيقى الدينية وبالموسيقى اللاتينية الكنائسية. هذه مرتبط مباشرة بتونس. معناها في الإطار هذية ثم من نشتغلوا الكثير باش نثمنوا تونس وحضاراتها، لأن هي حضارة تونسية الكبرى لكن فيها حضارات صغرى مختلفة في فترات زمنية مختلفة، وعندك الشركاء اللي تنجم تخدم معهم في جميع أنحاء العالم.
1: إن شاء الله إن شاء الله تحققوا كل أهدافكم. شكرا لك الدكتور أنس غراب، إذن دكتور الأستاذ الدكتور الباحث والمدير التنفيذي لدار العود التونسي. شكرا لقبول دعوتنا هذا المساء على أثير تونس الثقافية. شكرا لحنان العريض التي أمنت العفو. شكرا لك على قبول دعوتنا، وشكرا لحنان العريض التي أمنت أعداد هذه الفقرة. نغم وراجعين مع بقية استضافتنا ومتابعتنا.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا دائما على موجات صوت ردة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا المساء في الصالون مواصلين معكم إلى حدود الثامنة ليلا. أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية وعروسية معكم من أمام المزح بيت الحكمة. هذه الأيام الأنشطة كثيرة متنوعة ومتعدة في كل الأقسام تقريبا، نشاط وتظاهرات خلال هذه الأيام والأيام القادمة من بين المواعيد المنتظرة في بيت الحكمة. ندوة حول اتفاقية لاهاي، ما هو هذا الموضوع؟ لماذا اختارت بيت الحكمة الاشتغال على هذا الموضوع؟ سنتحدث حول هذه المسألة مع ضيفة اللقاء وضيفة الصالون سيدة سلمى تريكي مرسقة هذه الندوة. مساء النور، أهلا وسهلا بك سيدة سلمى.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك سيدة روسية، أشكرك جزيل الشكر على هذه الدعوة الكريمة، شكرا لك.
0: أهلا بك سيدة سلمى وشكرا على تلبيه الدعوة على أثير تونس الثقافية للحديث عن هذه التظاهرة وهذا الموعد. الموعد سيكون غدا أعتقد 24 سبتمبر.
1: نعم، سيكون اليوم الأول من هذا الملتقى غدا تحتضنه بيت الحكمة، واليوم الثاني سيكون في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس في قاعة الدادي الجيش.
0: نعم، والاشتغال على مؤتمر لاهاي واتفاقيات، وطبعا لماذا هذا الاختيار؟ لنضع هذا الموضوع في إطاره سيدة سلمى.
1: في الحقيقة هو يعني موضوع تقني بامتياز، وموضوع يهم القانون الدولي الخاص، العلاقات الدولية الخاصة. يعني مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص هو يعني كيف أقول، يعني منتج لنصوص قانونية اتفاقيات دولية تنضم إليها الدول، والغاية منها يعني الهدف هو يعني موائمة القوانين الدولية، القوانين الدولية، يعني أن تتبع الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقيات نفس القوانين المنطبقة، نفس القواعد فيما يخص القاضي المختص في علاقات دولية خاصة بعينها. بالتالي هنالك توحيد وموائمة للتشريعات مختلف التشريعات في هذا الإطار، يعني في إطار العلاقات الدولية الخاصة.
0: نعم، وللاشتغال على هذا الموضوع اخترت برنامج يمتد على يومين، أبرز ما في هذا البرنامج وما في هذا البرنامج سيدة سلمى؟
1: يعني أولا أقول بأنه يعني التنظيم هو تنظيم رباعي، المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون بيت الحكمة، مخبر البحث غادي لاب الذي أترأسه، وهو مخبر ينتمي لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية، قسم إفريقيا بالمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي إيغزد، والمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بالذات نفسه، ويمثله في هذا الملتقى السيد كريستوف بيرنسكوني وهو أمينه العام منذ سنة 2013. المحتوى أو البرنامج سيكون يعني سيتدرج في ثلاث خطوات تقريبا. في اليوم الأول سنتعرض إلى يعني ما الذي حدث إلى حد الآن، يعني ما هي الاتفاقيات التي انضمت إليها تونس، ثم نلقي نظرة على القانون المقارن، وفي هذا الإطار وقعت دعوة يعني محاضرين من الخارج، محاضرين أفذاذ من الخارج. وفي اليوم الثاني سيتم فتح الأفاق للنظر في الاتفاقيات التي لم تنضم إليها تونس بعد، والتي من المفيد ومن المجدي جدا أن تنضم إليها، وهي إذن هو ملتقى فيه نظرة تقريبا إلى ما وقع للتعرض إلى يعني النقاط الإيجابية والنقاط السلبية، التعثرات ربما في تطبيق هذه الاتفاقيات. وبالنسبة للقانون المقارن هي دائما إضاءة يعني مفيدة جدا، حتى يعني نتمكن من معرفة موقعنا، حتى نتموقع في هذا العالم، وبطبيعة الحال ما سيأتي في المستقبل هي يعني يعني نحن بصفتنا باحثين نقوم بدورنا لدعوة دولتنا الكريمة للانضمام لاتفاقيات تحسن يعني تحسينا جذريا من حياة كل شخص تونسي بصفة خاصة له علاقات دولية خاصة. وعندما أتحدث عن العلاقات الدولية الخاصة أتحدث عن كل أنواع العلاقات الدولية الخاصة، يعني مثلا عندما يكون هنالك زواج مختلط حتى وإن كان الزوجان يعيشان في تونس فتلك علاقة دولية خاصة، يعني مثلا تونسي متزوج بفرنسية، أو حتى إن كان تونسيان متزوجان ويعيشان في الخارج كذلك عندما يكون العقد الدولي يعني هنالك أنواع عديدة ومتعددة من العلاقات الدولية الخاصة تخصص لها أو يخصص لها مؤتمر لها اتفاقيات خاصة حتى يكون لمعالجة هذه الوضعيات القانونية نفس المحتوى أينما حللنا، يعني مهما كانت الدولة التي نكون فيها نجد أنفسنا أمام نفس الحل القانوني، وهو أمر هام وهام جدا. يعني يكفي أن نتخيل أنه عدم الموائمة ولا عدم التوحيد قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن تجد شخص مثلا متزوج معتبر متزوج في مكان ومطلق في مكان آخر، أو متزوج مرة واحدة ومتزوج مرتين في بلد ثاني باعتبار أن هذا البلد الثاني لم يعترف بطلاقه مثلا. يعني هذه حالات توجد يعني للأسف، ودور هذه الاتفاقيات هي التقليل من وجود مثل هذه الحالات. بالتالي يعني هنالك تقدم واضح في تحقيق هذا التوحيد إن انضمت تونس إلى هذه الاتفاقيات، هذا إضافة إلى القول بأنها اتفاقيات يعني يقع التشاور فيها، يعني تسكنها في كثير من الأحيان قيم يعني عليا. بالتالي لا يمكن إلا أن نقول بأنه أكثر هذه الاتفاقيات بطبيعة الحال يجب درسها قبل الانضمام إليها، ولهذا جعل الملتقى، لكن الانضمام إليها في كثير من الأحيان يحسن من صورة تونس في الخارج وفي العالم، وكذلك يحسن من الحياة اليومية للناس. يعني لهذا يسعى القانون في نهاية الأمر، لهذا جعل القانون في نهاية الأمر.
0: نعم، وطبعا عديد المحاور التي سيتم التطرق إليها في هذا الملتقى ببيت الحكمة في يومه الأول، ونذكر باليوم الثاني أين سيكون اللقاء أستاذ سلمى؟
1: اليوم الثاني في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية. نحن كنا سعداء جدا بقبول بيت الحكمة لاحتضان هذا الملتقى، للأسف لم نجد إلا يوما واحدا، لم يكن اليوم الثاني متاحا، لكن يكفي أن تستقبلنا في اليوم الأول، يعني ذلك شرف كبير بطبيعة الحال أن تدور أعمال هذا الملتقى، وهو ملتقى منفتح على حضارات أخرى ومنفتح يمد يده إلى الدول الأخرى وإلى توحيد القوانين. يعني بيت الحكمة لا يمكن إلا أن تكون مكانا رائعا لمثل هذا الملتقى، بالتالي نحن ممتنون جدا لبيت الحكمة لقبولها احتضان هذا الملتقى.
0: نعم، طبعا الملتقى يومي 24 و 25 مع حضور ومشاركة أساتذة ومختصين من تونس ومن خارج تونس، وأكيد مخرجات هذا الملتقى ستجد طريقها إلى أين بعد ذلك، خاصة فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات والمعاهدات التي لم يعني تمضي عليها تونس، ومن المفيد أنها يعني تلتحق بهذه الاتفاقيات و يعني تمضيها أستاذ.
1: يعني هو العمل فقط للتذكير أو للمعلومة، كانت هنالك يعني كوميتي معناها كانت هنالك لجنة تترأسها وترأستها الأستاذة والعنيدة كالثومزي، وهي من المشاركين في هذا الملتقى سنة 2015-2016. كان الهدف من أعمال هذه اللجنة أنها تؤشر أو يعني تنصح الدولة التونسية بالانضمام إلى الاتفاقيات التي هي ترتئيها جيدة، وقد ضمت فيها يعني مختصين في القانون الدولي الخاص. هذه اللجنة يعني أوصت بالانضمام إلى 4 اتفاقيات انضمت تونس إلى 3 اتفاقيات سنة 2017، لكن توقف الأمر بعد ذلك. والهدف من هذا الملتقى ومن مخرجات هذا الملتقى أنها تكمل أيضا عمل هذه اللجنة بالتوصية بالانضمام إلى اتفاقيات بعينها تمس من جوانب هامة من حياة الإنسان الذي له علاقة دولية خاصة.
0: نعم، شكرا سيدة سلمى تريكي منسقة هذا الملتقى الذي ينتظم يومي 24 و25، واللي سيطرح عديد المسائل في علاقة بالقانون الدولي.
1: نعم سيدة روسية، فقط ربما لمحة عن البرنامج. أي. لمحة سريعة عن البرنامج.
0: أكيد. نعم.
1: يعني بعد كلمات الترحيب هناك كلمات تمهيدية يلقيها السيد كريستوف بيرناسكوني الأمين العام لمؤتمر لهذا القانون الدولي الخاص، ثم السيدة كلثوم مزي والعميدة السابقة لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية ورئيسة لجنة دراسة اتفاقيات لهاي لسنتي 2015 و2016، ثم التي ستتحدث عن لجنة دراسة اتفاقية مؤتمر لهاي، ثم العميد سيمي بوستانجي الذي سيحدثنا عن الدول العربية ومؤتمر لهاي للقانون الدولي الخاص، ثم بعد ذلك يعني هم سنتحدث عن الاتفاقيات النافذة حاليا في المنظومة القانونية التونسية. تحدثنا في هذا الإطار الأستاذة سهيمة بن عاشور عن اتفاقية 1980 المتعلقة بالاختطاف الدولي للأطفال، والسيدة ألفة تريكي وهي أستاذة مساعدة ومحامية عن الاتفاقية الإجرائية، وهما اتفاقيتان، اتفاقية 1961 المتعلقة بالأبوستي أي إلغاء التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية، واتفاقية 1965 المتعلقة بتبليغ الوثائق. ثم يحدثنا سيد عماد درويش وهو وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية سابقا بوزارة العدل عن الصعوبات العملية في تطبيق اتفاقية مؤتمر لهاي في تونس. إثر ذلك تأتي المائدة المستديرة وهي تهم قراءات في القانون المقارن، يرأس هذه اللجنة أو الجلسة عذرا السيد بليغ البلطي وهو تونسي مختص في القانون الدولي الخاص في اليابان. هذه المائدة في أوزاكا في جامعة أوزاكا، هذه المائدة المستديرة ستجمع سيد ماتياس فيلير أستاذ بجامعة بون بألمانيا، وسيد كريم الشاذلي محامي بهيئة المحامين المصرية ومستشار قانوني بالمعهد السويسري للقانون المقارن بسويسرا، السيد لوكاس غاسماسون وهو أستاذ بجامعة تولوز كابيتول، السيد رشيد الوظيفي وهو مسؤول المكتب الإقليمي لمؤتمر لهاي للقانون الدولي الخاص لإفريقيا. في اليوم الثاني إذن هو يوم مخصص للإفاق التونسية، تحدث عن الإفاق ستتم في قاعة الدليل الجازي. المحور الأول سيهتم باتفاقية قانون الأسرة، تحدثنا فيها سيدة زهرة المشيرقي أستاذة مساعدة بجامعة لوكسمبورغ عن اتفاقية 1993 متعلقة بالتبني، وثم بعد ذلك الأستاذ حاتم قطران وهو أستاذ سابق لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية عن اتفاقية 1996 المتعلقة بحماية الأطفال، ثم سيأتي دوري الحديث عن اتفاقية سنة 2000 المتعلقة بالحماية الدولية للبالغين. المحور الثاني سيتعلق بالسكوك المتعلقة بتنازع القوانين في المادة التعاقدية، فيها محاضرتان السيدة روضة تليلي أستاذة مساعدة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنادل تحدثنا عن مبادئ 2015 بشأن اختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية، والسيدة يسرى بن عامر وهي أستاذة مساعدة بكلية الحقوق بسوسة تحدثنا عن اتفاقية 2006 المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط. المحور الثالث سيتعلق بالاتفاقيات المتعلقة بتنازع الاختصاص القضائي، وتحاضر فيها سيدة كريمة المدوري أستاذة بمساعدة لكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس عن اتفاقية 2005 المتعلقة باتفاقات اختيار المحكمة، والسيد بليغ البلطي عن اتفاقية 2019 المتعلقة بالاعتراف بالأحكام الأجنبية في المادة المدنية أو التجارية وتنفيذها، ويأتي في الأخير التقرير التأليفي الذي سيقوم به السيد لطفي الشيدي وهو أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية وهو أيضا عميد سابق في هذه الكلية.
0: نعم.
1: هذا هو البرنامج.
0: هذا هو البرنامج الكامل. نعم. ليومي 24 و25 سبتمبر، وطبعا شكرا لك مرة أخرى سيدة سلمى تريك على قبول دعوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية للحديث عن هذا الملتقى الهام اللي سيطرح عديد القضايا تهم طبعا تونس وتهم مصادقتها وانضمامها لعديد الاتفاقيات في المجال القندولي والدولي الخاص. شكرا لك سيدتي وشكرا لقبول دعوتنا مرة أخرى. بالتوفيق إن شاء الله يومي الغد وبعد غد في هذا الجهد مع مجموعة السادة والدكاترة وطبعا البروفيسورات اللي حاضرين معاكم من تونس العالم العربي ومن الخارج. كل التوفيق لكم جميعا إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا، ممتنة لك سيدة
0: العفو
1: ولبرنامج الصالون الثقافي. شكرا،
0: شكرا لك سيدتي، شكرا لقبول دعوتنا مرة أخرى وشكرا للصديقة سلمى طبعا جبري اللي تأمن تنسيق هذه اللقاءات كل ممثل بيت الحكمة. شكرا لك مسامينا مسامعتنا، شكرا لكم على اختيار موجات إذاعة تونس الثقافية. نغم الخدام، شكرا نسلح ميدي، شكرا نفيسة العشري، وشكرا محمد بن أبو بكر. تصبحون على خير.

0: يا اخي شبيك شفام
1: ياسين خويا تبدل خايف علي برشا خايفك نحكي نعمل له مشكله
0: اما زيدك كان تحكي راك تنجم تعاون
1: شكون باش نحكي
0: ماشي نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه
2: لا للمخدرات نعم للحياه
3: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش مع وصال كسراوي.
4: أهلا وسهلا مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج الثقافة الإيكولوجية تحية إلى كل مستمعينا ومستمعاتنا متواصلين معكم كالعادة في تقريبا سويعة من زمان نحاولوا باش ناخذوا بعض الظواهر الطبيعية والمواضيع المتعلقة بالإيكولوجيا موضوعنا لهذا الأسبوع النينيو وتأثيرته المناخية ونحكيه على الظاهرة هذه المناخية التي تتكرر من حين إلى آخر كنا حكينا برشا مرات على التطرف المناخي لكن هل المصطلح هذا قاعد يتعاود برشا مرات في خطابات حتى القادة السياسيين وزعماء السياسيين في بعض البلدان الأوروبية نحب نفهمه هل أنه قادر على التأثير في درجة الحرارة نينيو هذا والأمطار والظواهر الجوية في مناطق مختلفة من العالم ما هو النينيو؟ شو معناتها الكلمة هذه المصطلح هذا في عالم الإيكولوجيا؟ كيف يتشكل؟ هل يمكن أن تكون له انعكاسات على تونس ومنطقة شمال إفريقيا؟ قبل ما نحكي على تفاصيل هذه الظاهرة المناخية نخرج فاصل ثم نواصل.

0: رجعناكم من جديد، مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا حاليا، مرحبا بضيفنا الموجود معنا عبر الهاتف في هذه الحصة الإذاعية الثقافة الإيكولوجية التي تعنى بالبيئة والمحيط والإيكولوجيا. معنا الخبير البيئي والمختص في القانون خاصة البيئي ومسؤول سابق أيضا في الدولة سابقا في وزارة البيئة، معنا مهدي العبدلي، لنكتشف أكثر علميا أكاديميا مناخيا شنو تأثير هذه الظاهرة الطبيعية. مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة.
1: مرحبا بك وصال، ومرحبا بجميع المستمعات والمستمعين. واليوم فرصة بالحق باش نحكيو في موضوع مهم برشا، موضوع يشغل خلنا نقولوا الرأي العام في تونس، ويشغل زادا كيف دول العالم الكل. يعني اليوم كي نحكيو مشاكل متعلقة بالمناخ، هي مشاكل ما تخصش كان تونس لكن تخص جميع دول العالم بدون استثناء. معناها
0: به هيت نبداو في صلب الموضوع، المصطلح هذا اللي ولينا نسمعوا به برشا، كلمة النينيو وإلى النينو، كل واحد كيفاش معناتها يسميه. ولكن احنا حكينا قبل سابقا على التطرف المناخي، وقلنا راه السنوات القادمة باش تكون صعيبة، وقلنا راهي الطبيعة تبدلت، وقلنا راه أي حاجة تصير في الطبيعة راهي نتيجة أفعالنا نحن البشر، نتيجة التلوث والاحتباس الحراري وغيره، وارتفاع منسوب المياه نتيجة ذوبان معناتها الجليد في القطبين. هذا كله حكيناه، ولكن المصطلح الجديد هذا اللي تم اعتماده مؤخرا في الفترة الأخيرة، نحبوا نفهم شنو معناتها نينيو. مهدي العبدلي،
1: اليوم احنا المصطلح الاكثر دارج معناها قاعدين نسمعوا في مصطلحات جديده على غرار التغيرات المناخيه، قاعدين نسمعوا في التطرف المناخي. التطرف المناخي راه اليوم كي نقولوا تطرف مناخي مش معناها كان السخانه درجات الحراره طلعت، لا، اليوم معناها نشوفوا ظواهر اكثر شده واكثر تواتر، معناها كيما موجات حر قويه، كيما فترات جفاف طويله، كيما نقص الامطار، كيما امطار غزيره في وقت قصير، فيضانات، حرائق غابات، ضغط كبير على الموارد المائيه. والاخطر من هذا انه في تونس احنا قاعدين نعيشوا في مفارقه مناخيه، معناها نجم تكون عندك ازمه مياه وفي نفس الوقت نجم تصير عندك فيضانات. هذه هي المفارقه المناخيه العجيبه في بلادنا اليوم، كيما قلت لك معناها في ظل أزمة المناخ نلقاو عنا فيضانات. دونك هذا كل علاش خاطر مش المهم كان كيفاش كانت وتيرة الأمطار وكيفاش التساقطات، لا، المهم وقتاش الأمطار هذه نزلت، وين نزلت، وشنو الحدة متاحة وشنو القوة متاحة، وهل احنا عنا القدرة متاع الكمية ان نخزن ونستغلوا الكميات الأمطار هذه ولا لا. نجي وطول ظاهرة النينو وين تدخل في الحكاية كلها. هنا لازمنا نوضحوا حاجة مهمة برشا، اللي هو النينو راو ماهوش تغير المناخي، ماهوش هو التغير المناخي. النينو هو ظاهرة مناخية طبيعية ترتبط بالأساس معناها بالمحيط الهادي وتتعاود معناها من وقت لوقت آخر. أما التغير المناخي هو تغير خلنا نقوله طويل المدى في المناخ، وخاصة كما نقوله ارتفاع درجات الحرارة بسبب تراكم بتبيع الغازات الدفيئة. لكن الزوز هذوما ينجموا يتفاعلوا، واليوم حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية النينو موجود ومتوقع يتواصل حتى إلى بداية 2027 مع توقعات زادة باشتداد الظاهرة هذه. أما ما نجموش نقوله جاء النينو معناها تونس باش تكون معنية ولا باش تعمل جفاف، ولا جاء النينو معناها باش تصير فيضانات. الحكاية أعقد من هكا برشا، وتأثير النينو يختلف راو من منطقة لمنطقة أخرى. معناها اليوم كان نحب ونحكي، وإحنا راو سيف السنة للأسف معناها سيف 2026 كان سيف استثنائي على كل المقاييس، معناها وخاصة من الناحية الحرارية. مش كان معناها موجات حرارة ومعناها متفرقة، لا، السنة معناها كان عندنا تواصل في الحرارة وفي درجات الحرارة وارتفاع واضح في درجات الحرارة حتى في الليل. معناها والشيء هذا لاحظناه، معناها تلقى الشهيلي في الليل، تحل الشباك متاع الدار ولا تحل الشباك كهرباء في الليل تلقى الشهيلي. السنة معناها جوان 2026 كان خلنا نقوله يعتبر أحر من المعدل ب1.9، بزيادة ب1.9 درجة مئوية على المستوى الوطني، وديجا تم تصنيفه في المرتبة السادسة من بين أحر أشهر جوان منذ 1950. معناها جويليا لورلا معناها كان أكثر وضوح، فهمنا بالقدي أكثر الواقع اللي عايشين فيه، لأنه المعدل الوطني وصل حتى معناها إلى 3.31.7 درجة، معناها أعلى ب 3.4 درجة مئوية من معدل 1991 ل 2020. دونك لهنا صيف السنة شهر جويليا تم تصنيفه حتى ثاني أحر شهر، معناها شهر جويليا منذ 1950. لكن خلينا نقولوا لفت الانتباه السنة هو انه المعدل الوطني في اوت بلغ 32.3 درجة مئوية بفارق 3.4 معناها على المعدل، معناها ولهنا معناها الشهر اوت هذايا خلينا نقولوا تم يعتبر احر شهر اوت تم تسجيله في تونس منذ 1950. دونك لهنا كان نحبوا نختصروا صيف 2026 في كلمه نقولوا السخانه ولات هي الاستثناء المهم، معناها السخانه ولات هي الاستثناء اللي قاعد يولي قاعده، ما عادش نحكيوا على استثناء ولات قاعده. دونك لهنا الحقيقه معناها لسائل أن يسأل معناها احنا في تونس معناها شنو معناها بالنسبة لنا احنا ظاهرة النينو، معناها لازمنا نقف ونحط خطط نتأقلم مع التغيرات المناخية، خاصة انه المؤشرات المناخية في تونس تقول انه احنا ماشيين نحو مزيد معناها من ارتفاع درجة الحرارة ومزيد من الضغط على المياه ومعناها حتى التوقعات المناخية الى حدود 2050 كل الدراسات تشير الى انه فما ارتفاع واضح في درجات الحراره مع تراجع كبير في كميات الامطار على المدى الطويل.
0: باهي قبل ما نحكيوا على شنو تنجم تكون حلول او قرارات، خليني نفهم معك اصل هذا المصطلح، هل انه مستحدث، هل انه جديد، هل انه قديم موجود من قبل واحنا معناتها نحكيوا عليه بطرق مختلفه، هل انه يمس معناتها مناطق محيطه بينا ولا يمس العالم الكل؟ حاولش تفسرنا معناتها مهدي العبدلي، هل الكلمه هذه او هل التاثيرات هذه تاريخيتها قديش عندها من اللي بدينا نحكيوا عليه، كيفاش نجحوا ربما دول أخرى أنهم يتأقلموا، كيفاش قاعدة تستعد دول أخرى لمجابهة هذه التطورات والتغيرات السريعة جدا على مستوى النسق متاحة في تغيير ربما المناخ في العالم. هيت نحكيه شوية معناتها على التجارب الأخرى والدول الأخرى وكيفاش قاعدين يتعاملوا مع الظاهرة هذه.
1: هو نينو هو خلاك كما قلت لك هو ظاهرة طبيعية مناخية طبيعية معناها مرتبطة بالأساس بالمحيط الهادي وقاعدة وتتعاود من وقت لوقت. عديد دول في العالم غيرت من السياسات البيئية متاحها ومن السياسات المناخية متاحها واقتنعت ربما انه راو المناخ ماهوش خلينا نقولوا موضوع فقط لجلب الانتباه. بار اكزومبل اليوم في الثمانينات ما نجموش نحكي في الثمانينات وفي السبعينات ما كناش نحكيوا على تغيرات مناخيه باللومبلور اللي ولينا نحكيوا عليه معناها في السنوات الاخيره، لانه الظاهره هذه قاعده تتسارع وقاعده تتفاقم معناها بشكل كبير في السنوات الأخيرة وعدد دول العالم معناها وجميع دول العالم هي معناها معنية بها، لأنه اليوم ما تقتصرش فقط على منطقة معينة أو لا. وأكبر دليل على ذلك معناها قمة المناخ اللي قاعدة تصير كل عام وشنو هو المخرجات متاحها، وللأسف معناها نلقاو الدول العالم تتفق في بعض الأشياء ولا تتفق في الأشياء أخرى. زادة كيف نحكي على معناها شنو احنا كتونس شنو قاعدين نحضروا بارابور العديد البلدان الأخرى، لأنه تحب وإلا تكره احنا تونس تعتبر من بين أكثر البلدان هشاشة أمام التغيرات المناخية هذه في البحر الأبيض المتوسط. وزادة احنا راو زادة كيف معناها كبلد كتونس وكلا خلنا نقول البلدان النامية ولا البلدان العالم الثالث ولا التسمية اختار التسمية اللي تحب عليها، احنا راهو ماناش دول المصنعة، ماناش دول العظمى، ماناش الدول اللي احنا كنا سبب في انه هل الظاهرة هذه متاع التغيرات المناخية معناها تزيد اكثر حده. لا احنا قاعدين اون سوبي معناها للتغيرات المناخيه،
0: احنا نتحملوا في النتائج
1: نتاعهم معناها، لانه ماناش البلد البلدان المصنعه معناها كيما الهند كيما الولايات المتحده الامريكيه كيما الصين وغيره. لكن اليوم احنا قاعدين ندفعوا في الضريبه على ذلك، معناها اليوم هو فما نوسيون كامله، فما معناها نوسيون كامله اللي هي التزامات الدول المتقدمه في مجال التغيرات المناخية خاصة تجاه بلدان العالم الثالث وصندوق الخسائر والتعويضات. ولهنا معناها خلنا نقول ربما الملف هذايا متاع التغيرات المناخية يخلينا بالحق نحطوا سيقنا على الارض ونبقاو ما نبقاوش نخدموا به جوست ان سوجي معناها اللي هو سوجي نتاع موضوع نتاع بوز والا موضوع لجلب نسب مشاهده والا باش خلينا نقولوا نزيدوا به، لان اليوم هو ملف حارق، ملف امن قومي خلينا نقولوا.
0: لهنا العلاقه بين الاحتباس الحراري والنينيو شنية العلاقة؟ هل العلاقة بيناتهم مترابطة مختلفة؟ النتائج متاعهم على بلادنا كيفاش النجم نجيبهوها؟ البلدان الأخرى اللي قاعدة تتحرك عندها إمكانيات، هل هي مسألة إمكانيات وإلا لا؟ لأنه نعرف إمكانياتنا محدودة، وفما صناديق ممولة، وفما دول تحصلت على الصناديق أموال من هذه الصناديق الممولة على مستوى عالمي، احنا ما نجحناش أنه نتحصلوا على تمويلات. معناتها هل المسألة مرتبطة بالإمكانيات؟
1: لازمنا نخدم على الدبلوماسية البيئية، وكي نقولوا دبلوماسية بيئية هذية راهو موضوع كبير نجم حتى نخصصوا له حصة وحدها، لأنه اليوم احنا في تونس براتيكمون عادي منخرطة وأمراض وسابقت على عديد الاتفاقيات الدولية في مجال تغيرات المناخية ولا حتى في مجالات أخرى تعنى بالبيئة، لكن اليوم التطبيق الفعلي على أرض الواقع شنو هو الاتفاقيات الدولية هذه، شنو احنا كدولة تونسية شنو استفدنا منها في مجال البيئة، في ديما نقعد نحكي في المجال البيئي بصفة عامة ولا في مجال التغيرات المناخية، احنا قاعدين جوست نشوفه في مجرد مشاريع خلنا نقول مبادرات جمعياتية اقتصرنا في العمل نتاعنا على انه نخدموا معناها مشاريع خلنا نقول حتى كان نحب نقيموها اليشيل معناها على مستوى ضيق. التغيرات المناخية هذه اليوم لازمها برشا فلوس وبرشا استثمارات وبرشا الميزانية وميزانية كبيرة، وهذا اللي هنا صحيح موجود الميزانيات الميزانية اللي قاعدة معناها الدور المانحين الأجانب والمنظمات الدولية اللي قاعدة تدعم، وخاصة المنظمات الدولية اللي تخدم في مجال التغيرات المناخية، لكن كما قلت لك اليوم لازمنا ربما نستفيد كما قلت انت من خطوط التمويل هذه، لازم الملف التونسي يكون ملف قوي تري بيان فوندي، لانه معناها احنا رانا زاده ماناش وحدنا اللي نستناو في التمويلات هذه، وماناش وحدنا اللي قاعدين متضررين بالتغيرات المناخيه، وماناش وحدنا اللي ما عندناش الامكانيات ربما الكافيه باش ان نواجهوا التغيرات المناخيه هذه. عديد الدول الاخرى خاصه دول العالم النامي قاعده تعاني في نفس المشاكل نتاعنا، دونك لهنا لازم احنا كيف نستغلوا خلينا نقولوا التجارب نتاع الدول اللي نجحت معناها وننسوا على منوالها.
0: بيه نحكيوا اكثر معناتها خصوصيه على بلادنا تونس، فما عديد التوقعات من مختصين خبراء يحكيوا على انه الموسم نتاع التساقطات باش يكون ماهوش كيما العاده في المنطقه عموما، وحتى منطقة الحوض المتوسط بكل معناتها أوروبا حوض المنطقة الجنوبية المتوسط. دونك احنا لهنا نحبوا نعرفوا معناتها شنو التغيرات اللي باش تصير، وإلا شنو باش يكون في التطرف المناخي، هل انه مستوى التساقطات باش يكون التوقيت متاعه معناتها مشكل عادة، وإلا الكميات وحجم التساقطات مشكل عادة؟ نحبوا نفهموا شوية، هي تنفسروا شوية الوضع متاع المرحلة القادمة.
1: هو احنا وصال كان لاحظنا في الفتره الاخيره معناها حتى شاهدنا معناها في الاونه الاخيره الامطار الاخيره هذه ربما دليل هي دليل حي على الفكره وعلى خلينا نقولوا اللي كنا قاعدين نحكيوا فيه. المشكل اليوم مش في كميه الامطار ولا في موسم استثنائي ولا في التغيرات هذه اللي قاعدين باش نشهدوها في حد ذاته، المشكل الحقيقي هو في الحده نتاع الامطار هذه في التوقيت نتاعها في التوزيع الجغرافي، خاصه وصال راهو قاعدين قبل كنا نشوفوا مثلا تساقطات في تونس الكبرى ما نشوف، وفي حين في مناطق اخرى ما فماش امطار. ليه السنه التوزيع الجغرافي تغير السنوات الاخيره مش كان السنه قدرتنا زاد على الاستعداد، لازمنا نطرحوا اكثر من سؤال، هل احنا مستعدين للامطار هذه والموسم الامطار والا لا؟ السؤال الاهم كما قلت لك هل نحن مستعدين والا لا؟ الاستعداد راه لازم يكون

0: تكسر البنية التحتية وتنجرف معناتها السيول وتهبط في البحر. بالعكس نحب نشوفه معناتها بحيرات جبلية، نحب نشوفه كيفاش يتم تجميعها واستغلالها في الفلاحة. نحن عندنا مشاكل، مشاكل حقيقية في الماء، فالكميات الكبيرة هذه اللي تصير معناتها في التساقطات الموسمية ما فماش حقيقة معناتها استغلال.
1: صحيح، هو الامطار هذه نسبه الاهدار فيها كبيره برشا، لانه اليوم للاسف ما نش قاعدين نستغلوا فيها، معناها ما عندناش شبكات نتاع لي زو بلوفيال. المشكله هذه زاد اليوم خلينا نقولوا راه وصال الاستعداد الحقيقي اللي كنت نحكي لك عليه، راه مش كان الاستعداد اللي وقت اللي تيخلف في الراس، لا الاستعداد يبدا من تنظيف القنوات تصريف المياه، خاصة اليوم شبكة قنوات تصريف المياه الأمطار متآكلة، وهذا إذا كان وجدت أصلا المراقبة زادا نتاع الأودية لحماية المناطق المنخفضة، مراجعة البنية التحتية، وإحنا مستر هذا لأنه نشوفوا في كياسات مجرد أمطار قاعدة ترخ. كان نحبوا نربطوا معناها الظاهره هذه نتاع الظاهره بالتطرف المناخي، نرجعوا للتطرف المناخي، معناها ما نجموش نقولوا كل مطره قويه راهو سببها التغير المناخي، هذا مش علميا مش دقيق. اما اللي نعرفوه انه المناخ المتغير يزيد من المخاطر نتاع الظواهر هذه، معناها المتطرفه والامطار هذه. قبل كان فما الماجل، وكنا نشوفوا الديار بالماجل، نشوفوا الفسقيه. اليوم احنا البني نتاعنا مستحقين ان نراجعوا، خلينا نقولوا البني نتاعنا، طريقه البناء نتاعنا، لانه اليوم وصلنا لمرحله انه الشح المائي اللي شفناه في الصيف السنه وانقطاعات المتكرره المياه، وصلنا لمرحله انه احنا لازمنا نشوفوا نلقاو معناها حلول مستدامه، نرجعوا للفسقيه، نرجعوا للماجل، ومعناها حاجه ضروريه، وربما فما حتى معناها ديزانسيتاسيون، معناها تشجيعات، مش تشجيعات معناها ديزانسيتاسيون، معناها جبائيه اللي هي تخلي معناها المواطن
0: امتيازات جبائيه تشجع معناها
1: امتيازات جبائيه قبل ما يبني المواطن المنزل نتاعو، تكون فما معناها امتيازات جبائيه خاصه للاشخاص اللي ياخذوا بعين الاعتبار باش يعمل ماجل في داره. معناها
0: يعطيك الصحه مهدي العبدلي، شكرا ليك على كل ما افدتنا به من معلومات ثريه وثريه جدا عن ظاهرة النينيو وتبعاتها على المناخ، وكل المعلومات زادة باش نكونوا فاهمين انه المرحلة القادمة صعبة على العالم الكل مش كان على بلادنا فقط، ويتم لازم اتخاذ الاجراءات اللازمة سواء من الافراد او ايضا من الدولة لمجابهة هذه التغيرات المناخية الكبرى التي تستوجب الحذر واليقظة واجراءات وقرارات ايضا. شكرا ليك، يعطيك الصحة على كل ما افدتنا به. اذا ان شاء الله ملتقانا في حصص اخرى، مواضيع اخرى معك خبير في المجال البيئي. مازلنا متواصلين معاكم مع فاصل صغير توا، وراجعين بعد قليل في فقرة وصل صوتك.

وصل صوتك. جانيكم الجديد في الجزء الأخير من حصتنا. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. إذن في هذا الجزء الأخير كالعادة فقرة وصل صوتك نحكي على تثمين النفايات بتونس من خلال وحدة في إطار العمل على تثمين النفايات وتحويلها إلى طاقات بديلة بولاية تونس الكبرى لأشرف عليها وزير البيئة حبيب عبيد نهار الجمعة 11 سبتمبر 2026 مع والي تونس وممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. جلسة العمل هذه بمقر ولاية تونس كان لإطلاق مخطط تنفيذ مشروع الانتقال لصفر نفايات من أجل مقاومة التلوث بولاية تونس. الحقيقة مشروع مهم جدا، تتمثل مجالات الدعم للمشروع أساسا في دعم الإجراءات الترتيبية لمنع استعمال البلاستيك ضوء الاستعمال الواحد، تطوير منظومة المسؤولية الموسعة للمنتج بالنسبة للنفايات البناء والهدم والتغليف ونفايات التجهيزات الإلكترونية، دعم منظومة تسميد النفايات الخضراء والعضوية وإعداد مشروع نص ترتيبي لمنع ردم النفايات الخضراء والعضوية بالمصبات المراقبة ودعم الولايات الأربعة في تونس الكبرى من خلال 34 بلدية. دونك هذا مشروع كبير برشا، والهدف منه وضع خطة استثمارية تمويلية لإنجاز البنى التحتية لمعالجة وتثمين النفايات وتمويل التصرف في النفايات حسب الأمثلة الجهوية للتصرف في النفايات والاستراتيجية الجهوية اللي تم وضعها ضمن المشروع، ودعم أيضا التجربة التونسية في مجال استعمال الوقود غير الكربوني المتأتي من النفايات القابلة للرسكلة بأفران وحدات إنتاج الإسمنت. المشروع هذا تم إعداده من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمساعدة صندوق البيئة العالمية من أجل الرفع من حوكمة التصرف المستدام بالنفايات الصلبة بالمدن ونشر الممارسات السليمة للتصرف وتدوير النفايات. الحقيقة همني برشا باش نوصلكم الفكرة متاع المشروع هذا وجلسة العمل، لأنه مشروع مهم جدا على مستوى الرسكلة وإعادة التدوير والحماية على البيئة والمحيط. من البلديات والمشاريع الكبرى اللي تابعة الوزارات والمنظمات الدولية وتابعة عمل الدولة، نمشي والجمعية قاعدة تخدم في خدمة ياسر مزيانة اللي هي جمعية تونسيا. الجمعية هذية اللي تخدم على التوعية والتحسيس، واخترت اليوم باش نحكي لكم على تنظيم صيد المرجان، انه كيفاش معناتها ينص عليه القانون الجديد في تونس. المرجان الاحمر اللي هو مش مورد بحري ولا مادة نستعملوها في الحلي فقط، هو جزء من تاريخ الساحل التونسي والتراث البحري، وخاصة في تبرقة وبنزرت فما قرون ارتبطت تبرقة فيها بالمرجان من خلال الصيد والتجارة إلى تحويله إلى حلي، وهذه حرفة تقليدية اشتهرت بها المدينة. وحتى اليوم مازالت سواحل الشمال التونسي خاصة المنطقة الممتدة بين تبرقة وبنزرت من أهم المناطق اللي يوجد فيها المرجان الأحمر، ولكن الكائن الحي هذا ينمو ببطء شديد، وبالتالي الصيد المفرط أو اقتلاعه بطريقة تضر بالقاعدة متاعه يمكن تهدد قدرته على التجدد. لازم الاستغلال متاع الثروة البحرية عندها قيمة اقتصادية وتراثية كيف هذه، لازم نحافظ عليها للأجيال القادمة وتكون بطريقة معناتها منظمة ويتم فيها احترام القانون، خاصة أنه صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في شهر سبتمبر قرار جديد لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يتعلق بتنظيم صيد المرجان الأحمر. شنو أهم هالقرارات هذه؟ الصيد يكون عن طريق الغوص الاحترافي وبواسطة رخصة خاصة تسندها السلطة المختصة، وهناك قواعد للصيد، ممنوع الصيد في أعماق أقل من 50 متر وخارج المناطق المرخص له. دونك حاولنا باش نوصلكم المعلومات هذية للحفاظ على ثرواتنا الطبيعية وخاصة البحرية. فما خبر نختموا به مع تحصتنا لليوم اللي هو جمعية المحافظة على التراث البيئي والطبيعي بالوطن القبلي أسبين كابون، اللي هي خدمة ممتازة على إنقاذ معناتها سلحفات بحرية من نوع ضخمة الرأس اللي تتسمى كاريتا، اللي طولها 40 سنتيمتر والعرض متاحها 37 سنتيمتر والوزن متاحها تقريبا 8 كيلوغرام، ومعناتها
هزوها معناتها طبيب بيطري اللي هو أديب صمود، قام بتنظيف الجرح وتقطيبه، ثم قضت السلحفات يومين تحت المراقبة والعناية بمركز رعاية الحيوانات البرية وبالفتح الهوارية للتأكد من استقرار حالتها الصحية. وتم التنسيق مع ألفة الشيب اللي هي ممثلة المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار فرع المنستير، وتفقد حالتها ومتابعتها عن بعد إلى أن حال موعد إعادة إطلاق سراحة كان نهار 18 سبتمبر 2026 في الشاطئ القبلي بالهوارية، وعادت السلحفات إلى موطنها الطبيعي. وطبا طبا طبا ونهار العيد جينا صابة، وهكا الحصة متاعنا حاولنا باش نعطيكم معلومات ثرية، ولكن في نفس الوقت فما شوية طرافة، ونحاولوا نحفزوكم هكا باش تتفاعلوا وتكونوا أصدقاء للطبيعة وللبيئة. شكرا لكم على حسن الاهتمام والمتابعة، ملتقانا الأسبوع القادم.

الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش، مع وصال كسراوي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذه السهرة على موجات إذاعة تونس الثقافية. ياسمين على ليلة تونس، سهرتنا الليلة الأربعاء 23 سبتمبر 2026، السهرة اللي تتواصل إلى حدود منتصف الليل. هذه السهرة اللي رافقني في تأمينها تقنيا أنيس الحميدي، ومن أمام ميكروفون استوديو 6 ترافقكم في هذه السهرة المباشرة شيراز شوالي. أول نغم اخترناه بصوت ملك العود فريد الأطرش.

اسمع اسمع اسمع لما اقول لك لما نلم الشوق

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذه السهرة المباشرة، ياسمين على ليل تونس على موجات إذاعة تونس الثقافية 10:30 على موجاتنا. السهرة ما زالت متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذه السهرة اللي رافقني في تأمينها من أمام الأجهزة التقنية أنيس الحميدي. وتتواصل النجاحات مؤسسة الإذاعة التونسية في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتتويجين جديدين في مسابقة التبادل الإذاعي. نقول ألف ألف مبروك للزملاء من إذاعة الشباب ذكريات بن حمادة الحاصلة على الجائزة الأولى عن برنامج بعيون عربية مدن تتحدى.

0: حدث في حلقة بعنوان مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة، وأيضا زميل الأستاذ محمد رمزي المنصوري الجائزة الأولى أيضا عن برنامج أعلام العرب في حلقة بعنوان نبذ العرب نبذ الهوية. محمود المسعدي كل التهاني للمتوجين، وأيضا نقول ألف ألف مبروك للممثل والمخرج رئيس مصلحة الدراما بمؤسسة الإذاعة التونسية المبدعة على الدوام اللي المشرف على هذين العملين المتوجين أنور العياشي. ألو، أهلا وسهلا ومرحبا بيك وألف ألف مبروك.
1: الله يخليك، شكرا ليك على الدعوة. مساء النور، تحية ليك ولكل مستمعي ومستمعات الإذاعة الثقافية ولكل العاملين فيها طبعا في جميع الأسلاك.
0: نقول لك مجددا ألف ألف مبروك سي أنور، التتويج مجددا، تتويج آخر ينضاف لمؤسسة الإذاعة التونسية، وأيضا ينضاف أيضا رصيدك.
1: الحمد لله، أهم شيء أنه ينضاف لي رصيد مؤسسة الإذاعة التونسية. بصراحة الإذاعة التونسية هي مدرسة، هي الإذاعة الأم، هي اللي عاون معناها علمت وكونت العديد من المبدعين، وأنا من بينهم عنصر من بين العناصر هذه. تتويج يشمل كل زملائنا في مؤسسة الإذاعة التونسية بالإذاعات الجهوية والإذاعات المركزية وحتى الإذاعات المحلية مثل إذاعة القصرين، كل الزملاء دون استثناء. هذا تتويج لهم هما، أو صارت جهد مجموعة خدمت. أنا نؤمن جدا بالعمل المشترك اللي سميتهم ذكريات، أو سي محمد رمزي المنصوري لأول مرة نتعامل أنا وياه ذكريات عملنا سنة الفارطة، وكان تتويج بالذهب أيضا. محمد رمزي المنصوري ولا أروع، معناها قلم جميل جدا يبشر بكل خير. أيضا على المستوى التقني أنيس بللونة الرائع المتميز، فنان بأتم معنى الكلمة. يعني إحنا فريق متكامل. أمال الكتاري على مستوى الأداء الصوتي، أيقونة على مستوى الصوت، أيقونة يعني. أنا ديما نستبشر بها في كل عمل نخدمه اللي إلا وتكون أمال الكتاري يعني صوت في الوثائقيات خصوصا، تبارك الله عليها. ثم لا ننسى نحب نهني جائزة التبادل، قسم التبادلات للزميل رياض السكمة.
0: نعم، نجي له تحية ونحييه ونقول له ألف ألف مبروك.
1: هو
0: نعم.
1: أيضا جائزة ذهبية أيضا، وهذه للسنة الثانية على التوالي عمناه زاد متوج معانا بجائزة ذهبية. هو رجل يخدم بالجدا على روحه. الجوائز هذوما راهو دليل على أنه تخدم تلقى، يعني تشقى تلقى بصراحة. وأنا كنت رئيس لجنة اختيار المشاريع، ويشهد ربي كنا على درجة عالية من الحياد، لم نميز بين هذا وذاك. كل الإذاعات راهي مشاركة، أغلب الإذاعات مشاركة، لكن ثم الأعمال اللي اللجنة اختارتها دون التعرف على أصحابها وقت اللي قدموا المشاريع اللي مزيد الشفافية. كنت رئيس لجنة واخترنا سبع أعمال كانت هي الأجود، هي الأحسن، ورغم هذاك أدخلنا تعديلات على الأعمال هذه، ومن بينهم زاد عمل إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله أنا نستيله بالتتويج، عمل في إطار الذكاء الاصطناعي من إذاعة المستير.
0: نعم.
1: يعني شاب جميل جدا، خدم عمل رائع جدا يبشر بكل خير. وعنا أيضا برنامج للأطفال متميز أخرجته إيمان اليحيوي ابنة مصلحة الدراما. يعني إيش قلت لك، لما القلوب تكون صافية والنوايا تكون طيبة في خدمة البلادرية في تونس، تونس الغالية ومؤسستنا، ومن خلال المؤسسة نحب ما نجمش ننسى أنه قائدة المجموعة احنا، أنا كنت رئيس لجنة وكانت الرئيسة الشرفية للجنة السيدة هندة بن علي الغريبي.
0: نوجه لها تحية ونهنيها بهذا التتويج. نعم،
1: أي اليوم فرحة كبيرة فرحناها، وهي تستاهل انه فرحوها بصراحة، لانه تعبت برشا، كانت في كل لحظة تطلبني وتسأل زعما عنا حاجات، زعما وين وصلنا، زعما لاخر لحظة للبارح. نعم. معناها يعني هو فرحة لكل ابناء المؤسسة دون استثناء، اداريين.
0: نعم.
1: تقنيين، صحفيين، كل شيء كل شيء كل شيء، مبروك عليهم الناس الكل.
0: مبروك علينا هذا التتويج، مبروك علينا هذا التتويج الجديد. شكرا لكم الكل على هذا التتويج الذي يضاف إلى رصيد الإبداع والتميز في الإذاعة التونسية. لهنا حكينا على التتويج، وأكيد أنت مش بعيد عليك التتويجات سي أنور، وتعودت في السنوات ديما معناها ما شاء الله، معناها إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما.
1: مصلحة الدراما هي مساهمة في الوثائقي.
0: نعم.
1: الوثائقي اللي كتبه سي محمد رمزي المنصوري.
0: نعم.
1: الوثائقي اللي هو نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي، يعني تقريبا جميع عناصر مصلحة الدراما شاركوا، لأنه في مواقف درامية تمثيلية، علي بن سالم، فاطمة الحتناوي، محمد الجريجي، حسونة ناجي، إيمان ليحيى، وعزيزة برباش، يعني كل العناصر متاع الفرقة شاركوا، وهذاك علاش كان العمل متميز، لأنه أنت تعرف قيمة الدراما الإذاعية.
0: نعم.
1: أيضا عن
0: وصعوبة العمل أيضا.
1: أوه صعوبة
0: نعم
1: كبيرة
0: أكيد.
1: برشا، خصوصا الوثائقيات، راهو صدقني من
0: أصعب
1: الأنماط.
0: نعم.
1: لأنه بوثائقي وبربي خليني نقول لك قوس صغير إن شاء الله كان يسمح الوقت.
0: تفضل تفضل.
1: وإحنا على البوديوم في نهاية الحفل جاء عضو في لجنة التحكيم متاع البرامج الأعلام العرب اللي هو الوثائقيات حول تونس المدينة درة العلم والحضارة، جاء يبحث قال شكون اللي عمل على مدينة تونس، فالصحفية زميلتنا من الإذاعة قتلوا هذه المجموعة، وهذا أنور العياشي المخرج قتلوا شو اللي قال عمل رائع بالكلمة هكا، عمل رائع جدا ومتميز، قتلوا شنو اللي عجبك فيه، قالها النص جميل والإخراج ولا أروع، مخرج قال مخرج عظيم. قالت له مدام هند الرئيسة المدير العام، قالت له هو مولا العام بحذيك هو بحذيك، فقال لي أنت المخرج، قلت له إيه، هو فلسطيني.
0: نعم.
1: قلت له إيه، قال لي عمل رائع تستحقون الكل الكل الكل هذا التتويج، قال وأنا كتبت عليه يعني اطروحه كامله في التقرير نتاعه نتاع اللجنه، يوريك انه راك انك تنافس في اذاعات عندها امكانيات كبيره
0: وعندها طاقات،
1: عندها طاقات كبيره، وايضا اثناء سوريا رجعت للكورس معانا للمنافسه بقوه، فانك تاخذ الجائزه الاولى وبعدك العراق العظيم وما
0: نعم.
1: ادراك بامكانياته، وبعدك السعوديه وبعدك الامارات وبعدك قطر وبعدك صوت العرب بالقاهره، فراو هذا مكسب كبير وفرحه كبيره لمؤسستنا، اللي انا ديما نقول كفاءات كبيرة برشا في مؤسستنا، من صحفيين، من إعلاميين، من تقنيين ممتازين جدا، من ممثلين، من موسيقيين، من غيره، من إداريين حتى.
0: أكيد نعم، ما ننساهمش،
1: سهلونا
0: نعم.
1: سهلونا وكانوا سبب في نجاحنا. هذاك علاش ديما نقول أنا سعيد جدا أني ابن تونس، وسعيد جدا أني رجع في جميل بلادي اللي قدمته لي طوال هالسنوات هذه 30 سنة تجربة في المؤسسة هذه.
0: وأحنا أيضا سعداء جدا بهذا التتويج اللي ينضاف للمؤسسة الإذاعة التونسية وبالانتماء لهذه المؤسسة العريقة. شكرا لكم الكل سي أنور، كامل الفريق، شكرا للسيدة الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية، شكرا لكل من ساهم ولو بالقليل في إنجاح هذه الأعمال المتوجة. شكرا لكم، وإن شاء الله تكون لنا مداخلة أخرى سي أنور العياشي رئيس مصلحة الدراما، إن شاء الله نحكيه على الاستعدادات للشهر المعظم، وأكيد أنتم زادة توا باش تتفرغوا للأعمال الرمضانية الدرامية.
1: بدينا تفرغنا ديجا كما تعرف احنا
0: في سباق مع الوقت
1: بالضبط، سباق مع الوقت، وثم مصلحة الدراما الحمد لله ونجاحها يدل انه تحضر كل شيء على بكري، لا مجال للمفاجآت، احنا توا قاعدين نقراو في المشاريع الواردة علينا وباش نبداو مباشرة في التنفيذ بقدرة ربي، شهر قبل رمضان كل شيء يكون جاهز ان شاء الله.
0: ان شاء الله، شكرا لك، الف الف مبروك مجددا لكم سي انور العياشي، الممثل المبدع، المخرج، رئيس مصلحة الدراما بمؤسسة الإذاعة التونسية، دمتم متميزين، نتمنى لك إن شاء الله ديما التوفيق.
1: مع بعضنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا. إلى اللقاء. شكرا.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: أجمل تحية تصل مستمع إذاعة تونس الثقافية أينما كانوا وأينما يصلهم صوتنا عبر هذه الموجات الأحداش على موجات صوت إرادة الحياة. السارة ما زالت متواصلة، هذه السارة اللي رفقني في تأمينها من أمام الأجهزة التقنية أنيس الحميدي. ما زلنا باش نستمتع بصوت محمد عبد الوهاب في هذا النغم.
4: موسيقى

الله الله

يوحنا.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين، ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
3: أهلا وسهلا مجددا بكل من اختار متابعة هذه السهرة المباشرة على موجات إذاعة تونس الثقافية ياسمين على ليل تونس. لحداش وسبعة على موجاتنا، السهرة ما زالت متواصلة. ما زلنا مواصلين مع نغم الختام، نغم الختام الليلة جينا بصوت كوكب الشرق أم كلثوم. أنت الحب، كلمات أحمد رامي، ألحان محمد عبد الوهاب.

على صوت كوكب الشرق أم كلثوم في رائعة أنت الحب. هذا نغم كلمات أحمد رامي، ألحان محمد عبد الوهاب. نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذه السهرة المباشرة ياسمين على ليلة تونس على موجات صوت إرادة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. ختاما لكم أجمل تحيات أنيس الحميدي اللي رافقني من أمام الأجهزة التقنية، وشيراز شوالي كانت معكم من أمام ميكروفون استديو 6. تصبحون على خير وإلى اللقاء.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. نواصل حصة اليوم في جزء ثاني مع المؤلف الألماني روبرت شومان. رغم أثره الكبير في التيارات الموسيقية التي تلت، بقي عالمه مقفلا بإحكام وبعيدا عن الجماهيرية. ابن الحقبة الرومانسية، زاحم روبرت شومان شوبان في إنجازاته، لكنه لم يدخل الأسطورة إلا من باب قصة الحب العاصفة التي جمعته بكلارا فينك. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا لشومان كالعادة في برنامج لغة العالم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية.

لم يكن شومان أقل صعوبة تقنيا من شوبان، إذ فرضت هذه الناحية تقديرا ما، ولو أن الصعوبة عنده غير ظاهرة بعكس شوبان. كذلك لم تكن مؤلفاته فقيرة هارمونيا ولا كلاسيكية التوجه، لكن رغم كل ذلك ثم حقيقة واحدة تشرح هذه الحالة ببساطة، أن شومان بمستوى شوبان لكن الأخير أكثر شعبية من الأول، والعاملون في الموسيقى الكلاسيكية يعمون هذه الحقيقة. لذا لا نجد جمهورا لشومان إلا في أوساط المستمعين الجديين أو الموسيقيين. تكرار هذا التغيب طرح علامات استفهام عديدة، وخصوصا خلال العام الحالي، لكن بشكل هامشي

نحن في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية، وكنا في الاستماع للسيمفونية الرابعة لروبير شومان. كان شومان ينتمي لعائلة ألمانية ميسورة، أظهر ميلا إلى الأدب مثل ما ذكرنا في الحصة السابقة والفلسفة والشعر، وكان من أهم المطلعين على الأدب الألماني خصوصا والمتابعين للنتاج المعاصر في هذا السياق. تابع في البداية دروسا في المحاماة قبل أن يحسم خياره بين هذه المهنة والموسيقى. كان شومان يرى أن كلارا هي نصفه الثاني، هذه الفكرة المتربصة بعقله نلاحظها عنده في مجالات أخرى وبأشكال مختلفة. هذا المؤلف الذي كان يمارس النقد الموسيقي أيضا أسس مجلة متخصصة وكتب جميع محتوياتها لمدة 10 سنوات بأسماء مستعارة. كذلك كان يوقع بعض أعماله بأسماء شخصيات خرافية، أضف إليها إصابته بمرض السيفيلس فسببت له حالة جنون وهذيان في السنوات 3 الأخيرة من حياته. وقبل 2 سنوات من رحيله رمى نفسه في نهر الرين حيث انتشله عمال سفن ونجا بأعجوبة. نستمع لثلاثة رومانس للكمانجا والبيانو لشومان دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتع على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائما.

لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.

0: وينسى وينسى توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
1: مرحبا متابعي إذاعة تونس الثقافية، اليوم في برنامج توينسا باش نشوفوا السينمائيين التوينسا وعلاقتهم بالأدب أو بالتحديد الاقتباس الأدبي، وباش نقارنوا أو نعملوا إطلالة على العالم والعالم العربي وخصوصا السينما المصرية اللي عرفت يعني ازدهار كبير في مسألة الاقتباس الأدبي بأسماء أدبية كبيرة عبر التاريخ. اليوم ضيفتنا الأستاذة المحاضرة الأستاذة مريم العزيزي في جامعة كارتاج تونس، تدرس نظرية الاقتباس الأدبي للسينما، وهي أيضا باحثة وناقدة سينمائية. باش نشوفوا من خلال كتابها الأخير خطاب الاقتباس السينمائي للعمل الأدبي، من بعد صلح لي بالفرنسية إذا كانت الترجمة صحيحة، المقاومة، الالتفاف والامتداد، أهمية الاقتباس في الأعمال الأدبية نحو السينما، أسباب عزوف المخرجين التوانسة للاقتباس. تقريبا ما نذكرش أن فما عمل أدبي تونسي تم تحويله إلى السينما.